0: قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مساء الخير. حياة الكوني أيمن الشابي، هذا هو فريق سهرة الليلة من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في الاستماع. إن شاء الله المؤنسة تكون حاصلة. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله تنال رضاكم. ضيفنا الليلة قنديل ضاوي، طلع علينا من مدينة جميلة ورائعة، مدينة قصر هلال. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي معنا. مرحبا بكم. ديما نقولوا إعلاء لقيمة التطوع واستئناسا بالتجارب الإنسانية الناجحة في بلادنا، تجربة كبيرة مع التطوع. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي من قصر هلال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة في الاستماع. سعيدة باش نقدم لكم ضيفي لليلة. في الحقيقة ضيف نعرفه مش غريب عليه، علاش؟ لأنه تقابلنا أكثر من مرة في فضاءات مباشرة في قصر هلال، وإلا في فضاءات لهنا في استوديوهاتنا المركزية نتناوله في الشأن العام في قصر هلال. وفي كل مرة يحضر بقلب كبير، محب جدا للمدينة هذه وعاشق للمدينة هذه، وعنده رؤيته في المدينة، عنده رؤية جمالية، عنده طموحات وعنده أحلام وعنده حاجات يتمنى أنها تتحقق في مدينة قصر هلال الرائعة والجميلة والتاريخية، واللي صراحة كي نقول قصر هلال يظهر لي الصفات اللي باش نعطيهم لها، باللي مانيش باش نوصل باش نوصف مدينة كيما ناس هيحبوها يحبوها كيما تعلقهم بالبلاد هذية. من غادي بدأت حكايتي مع الأستاذ خالد الفلي، وبعد عرفت اللي هو راهو عنده تجربة كبيرة في الحياة الجمعيتية وفي خدمة الشأن العام. هذاك علاش قلت لكم الليلة قنديل ضاوي يجينا من المدينة العريقة، مدينة قصر هلال. سي خالد الفلي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عرشتني أحرجتني كثيرا،
0: وقليل في شأنك هذا.
1: شكرا لك يا صديقتي، شكرا لك ألف مرة. مساء الخير،
0: شكرا
1: لك ولكل الفريق المصاحب لك لإذاعة منستير عروس البحر ولكل مستمعيك.
0: شكرا لك أستاذ خالد، نعرف التجربة الثرية جدا. ربما مش باش نحكي على التفاصيل، أما باش نحكي على محطات كبرى تنجم تكون في مسيرة كبيرة متاع تطوع. اليوم كل مرة نستضيف اسم ناشط في المجتمع المدني نقول له راهو هات نتفقوا من البداية، له من باب المن وله من باب ان نصنع صورة معناها للناس باش نقول لهم هذا فلان تطوع. لا، نحب نقول راهي فما برشا تجارب ناجحة في بلادنا وعنا بذرة الخير، علاش ما نشوفوش نشوفوا كان الحاجات الخايبة في البلاد هذه؟ لا يا سيدي، عنا وجه مشرق جدا، ولابد أن نقول للناس هذوما شكرا لكم، لأنه ناس توعت على حساب عائلتها على حساب صحتها. راهو مش سهل أنك تنخرط، أنك تتبنى رأي معين، مش سهل أنك تتبنى أجندة معينة، راهو طريق مهوش سهل بالمرة. واللي جرب العمل التطوع يعرف كلامي، يعرف معنى الكلام هذا جيدا. سي خالد، كيفاش بدأت الرحلة؟ نحب نحكي في مرحلة الشباب وحتى قبل شوية، وانت محظوظ في مدينة عاشت مخاض سياسي ثقافي جمعياتي كبير.
1: انت حاليا وقفت عند السبب الرئيسي ويعطيك الصحة، بعيد كل البعد عن تضخيم لذاتي المتواضعة. انا محظوظ جدا جدا جدا اني نشأت في بيئة محلية كانت ملائمة للعمل التطوعي. الفضل في ذلك ما يعودش لي أنا فقط، هذا عامل ذاتي، أما العامل الموضوعي كي يتوفر يشجعك باش تكون معطاء، هذاك اللي خليك تنجح. أنا انشأت في مدينة، خلي يقولوا اللي يحبوا يقولوا، أنا انشأت في مدينة فيها رجل أو نشأ فيها رجل سماه الطيب المهيري، الراحل الطيب المهيري، الزعيم الصامت،
0: الزعيم الصامت،
1: واللي أنا سميته الزعيم القدوة. صدقني البيئة هذه
0: نحكي على الحاجة علي صوى وما أدراك. نعم. تاريخ.
1: نعم. لا، وياليت كل مدينة أو كل قرية في ربوع البلاد يتوفر فيها شخص برك.
0: ايه؟
1: شخص برك
0: في حجم،
1: مش لسميها كما قال البعض،
0: في حجم الحاجة علي صوى.
1: نعم،
0: هو في
1: صديقتي،
0: هو في الحقيقة سي خالد.
1: نعم.
0: وعذرا عن المقاطعة، كي نقول الحاج علي صوى نحكي على زمن قديم، نقول علي الحاج صوى عقلية توارثوها في قصر هلال، الجينات تسربت في الأجيال والحمد لله.
1: خليني أكلم لك الكلمتين هذوما، لأنه حاج علي صوى لم يكن من أثرياء المدينة أو أثرهم، كان ثمة من أثر منه، ولكن وقت اللي أنا نقوم بمقارنة مثلا وعملت دراسة، عملت مقارنة أو دراسة مقارنة بين عقود التحبيس اللي قام بها الحاج علي صوى وعقود التحبيس اللي قامت بها عزيزة عثمانة، لا يمكنك أن تقارن. الرجل لم يكن رجل خيريا، الصفة هذه لا تؤدي المعنى، كان مصلحا بامتياز، كان رجل مصلح، وكل ما امتلكه حبته للإصلاح في الصحة وفي التعليم.
0: التعليم
1: وما ندخلش في التفاصيل هذه.
0: اي استثمر في زوز مجالات راهي زوز مجالات
1: أخرى
0: صنعت الانسان التونسي ان شاء الله.
1: توا حاليا صديقتي العزيزه نجم نقول لك فما جمعيه اجيال قصر هلال نسجت على منوال هذا الرجل بما تقوم به حاليا من عمل خيري. هاك علاش قلت انا محظوظ اني تولدت ونشأت وترعرعت في بيئه كانت فيها ظروف ملائمه للعمل التطوعي. واذا كان باش نلخصوا العمل التطوعي هذا في نجم نقول نلخصه لك في زوز بنود من ميثاق الغرفه اللي نشطت فيها وتعلمناهم بالباهي بلاهي. احنا نأمن ونعتقد ان الذات البشريه اهم المكاسب واغناها. واذا كان نؤمن بمثل هذا نؤمن في نفس الوقت بان خدمه الانسان هي انبل عمل في الحياه
0: مما لا شك فيه. مما لا شك فيه
1: العمل الجمعياتي هذا راهي قد ما تعطي للاخر راك باش تتعلم انت دروس كبيره وكبيره جدا. راهو دروس تعلمناها في العمل الجمعياتي والدروس تعلمناها من خلال التطوع ما تعلمناهاش لا في اقسام المدارس
0: اكيد
1: ولا في اقسام المعاهد ولا في مدارس الكليات. تعلمناها في العمل الجمعياتي وتعلمناها من خلال العمل التطوعي. في الحقيقه مسيرتي كانت في البدايه كانت مركزه ياسر على الحقل الثقافي. انا بدايتي كانت من تقريبا عام 1975 في النادي الادبي الهلالي من خلال فرقه مسرحيه هاويه.
0: المسرح وما ادراك ما المسرح.
1: اي وكانت الانطلاقه. وكانت الانطلاقه ولا تعدد التجارب. تجربه في مهرجان النسيج، تجربه طويله جدا ضمن هيئه النادي الرياضي الهلالي اللي انطلقت منذ الثمانينات وتواصل للتسعينات، وتحملت المسؤوليات العديده بين كاتب عام ونائب رئيس وامين مال. تجربه قصيره كذلك في انتقلت الى الحقل الرياضي في هيئه نادي قصر الهلال لكره السله وقت اللي كان ينشط في القسم الوطني الاول. تجربه كرئيس رابطه للوسط والساحل في رياضه الكيك بوكسينج.
0: كيفاش عشت التجربه في المجال الرياضي صراحه على ما نراه؟ ربما نجمش نقارن يعني بين
1: المجال الرياضي صعب جدا
0: صعب جدا, جدا صعب جدا صديقي.
1: قد ما تعطي تحضر روحك سمح لي العباره قد ما تعطي تحضر روحك للؤم حشاك
0: اكيد. وفي لحظه في لحظة ينسف ما مضى للأسف.
1: بالضبط لمجرد هفوة. في الحقل الثقافي كذلك الغرفة الفتية الاقتصادية وما أدراك عديت فيها السنوات العديدة، حملت المسؤولية المحلية بين رئيس سابق، مستشار قانوني، شيخ الغرفة الفتية العالمية، مكون عالمي، مسؤوليات على مستوى الإقليم إقليم الساحل. وفي الغرفة تعلمنا برشا أشياء ونظمنا عديد التظاهرات العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، عديد التظاهرات. تجربتي كذلك في هيئة مهرجان النسيج في الأيام التجارية
0: هو
1: يعني عديدة جدا.
0: حكينا على التطوع في المجال الرياضي والناس اللي خدمة الرياضة راهو متعب جدا، يعني كأنك تسير على طريقة
1: مرق
0: طريق يعني الألغام يعني في كل لحظة يمكن أنه ينسف ما مضى. حتى زاد المجال الثقافي صراحة ما يقلش زاد صعوبة على المجال
1: الرياضي. ولكن هام. شوف مدام حياة، أنا مؤمن كل الإيمان في كل مدينة وخاصة من خلال دراستي لتاريخ قصر هلال فما ثلاثة قطيرات أساسية جدا أصبحنا اليوم نهملها أو نهمشها أو لا ننزلها المنزلة التي تستحق. التعليم اللي لازمته ثورة المنظومة التربوية متاعنا اخترعت من الداخل
0: وهو كذلك
1: الثقافة ثم الرياضة. الرياضة مش اللي نشوفها اليوم الرياضة خاطر الرياضة اليوم تعرفش عملت ما هو
0: عملت التفرقة.
1: اليوم نمات الجهويات بشكل لا أراك الله مكروه.
0: اليوم وقت اللي بلادنا أستاذ خطات مجال الجهويات الحمد لله نحن تونس كاملة على مذهب واحد الحمد لله. تونس كاملة. بورقيبة لا يرحمه ربنا على القومية التونسية.
1: راهو
0: إنجاز، راهو غير من ربما نحن ما نعترفوش للناس بالفضل. راهو إنه تقضي على العروشية في بلادنا راهو إنجاز في حد ذاته، معناها ثورة اجتماعية في بلادنا. اليوم نرجع ترجعنا الرياضة ويرجعونا المال الفاسد لزرع الفتنة من جديد.
1: لا تعتفتين، ومع الأسف يعني قطاع أصبح مش نظيف لا أخلاقيا ولا ماليا
0: اليوم، واليؤلم أكثر أستاذ، ونعرف رحابة صدرك وثقافتك اللي تخليني نطرح معاك مثل هذه المواضيع. اليؤلم أكثر انخراط وسائل الأعلام في النسق هذايا، لأنه مش كل شيء معناها يتحط على صفحات التواصل الاجتماعي يلزمني كأعلام نواكبه. اليوم كنشوف في في في في تلفزتنا الوطنية، التلفزة الأم، إنه على مشاكل بلادنا، إنه اليوم كنشوفوا العدد الكبير متاع الأفارقة اللي قاعد يتزاد في بلادنا، ونشوفوا فما إمكانية إنهم يغيروا قوانين الجنسية في بلادنا، ونشوفوا في برشا حاجات وأمهات القضايا، واليوم نشوفوا في مشاكل كبيرة، نلقى تلفزتنا الوطنية تكتب لي بالفرنسي معناها إلا واحد. شو معناها؟ شو مش يصير نهار لحد ماتش عادي كيفه كيف أي مقابلة أخرى، البطولة تخوها الترجي، تخوها النادي الفريقي، تخوها مسير، تخوها ما هيش حرب هي بيناتهم، يعني ما هيش اليوم معناها كي يكتبوا لك إلا واحد إلا اثنين، فش ننتظروا نحن كتوانسة؟ هذه راني نحكي على التلفزة العمومية، نحكي على التلفزة الوطنية، يعني من يعني يعني من المرفق العام سيب لي المشاكل الكل، وقاعد مرهون معناها على مقابلة يلزمنا نحللوها. اي توجي وقتها تتحلل، علاش قبل بنهارين يعني؟
1: لا لا لا
0: فللأسف بصراحة معناها نعطيه يعطي الحق يعطي الموضوع اكثر من حجمه، فطبيعي جدا باش ينساق زاد اكثر.
1: هاو نعطيك رأيي المتواضع في المسألة. وقت اللي تتحول وسيلة الأعلام خاصة كانت أو عمومية تتحول إلى مؤسسة تتبع في الرأي العام، مش تخلق الرأي العام.
0: أيه.
1: افهمني، راهو وسيلة الإعلام سلطة رابعة.
0: من المفروض
1: بس السلطة الرابعة شنو تعمل؟ تخلق الرأي العام، تهذب الرأي العام، مش هي تهبط إلى مستوى الرأي العام المتدني
0: وهو كذلك
1: وتساير وتتماشى معاه. لا
0: وهو كذلك،
1: وهذيك الخطر الكبير. احنا راهم على الأسف الشديد وعلى عكس ما يقال شعب ما زال يستوجب الكثير والكثير من التوعية، وما زال يستوجب الكثير والكثير من التثقيف، على عكس ما يقول البعض بلغنا مرحلة من النضج. ما بلغناش ويلزم كل طرف وخاصة وسائل الإعلام تتحمل مسؤوليتها في، خلنا نستعمل عبارة بين الغطرين، في تنضيج المجتمع التونسي، في تثقيف المجتمع التونسي، في توعية المجتمع التونسي. ما كانش عملنا شيء. راهو التوعية والتنضيج والتثقيف ما تتحملوش المؤسسة التربوية فقط، لا أكثر من طرف يتحملوا إيكوبري وسائل الإعلام.
0: مما لا شك فيه، والدولة راهي هي اللي تصنع مجتمعاتها. كبلادنا راهنت على الصحة والتعليم، شفنا النتيجة شنية. اليوم كنشوف الصين تمنع الفيسبوك والميسنجر، نحكيه على صين قوة العملاقة فقط. في الصين يستعملوا الواتساب فقط، انتهى الأمر. يعني شعب الصين العظيم ما عندوش ميسنجر وما عندوش فيسبوك.
1: شوفوا فين وصل،
0: شوفوا معناها الشعوب اللي هي بخدمة. شوفوا نحن استعمالاتنا للمنصات هذه للمواقع هذه، وقتش مش نتغير. خلينا نرجع لسي خالد وتجربته مع التطوع. صراحة الغرفة الفتية الاقتصادية برشا ضيوف تعديوا معايا، وكل واحد فيهم يقول لي محطة فارقة في حياتي. علاش الغرفة الفتية الاقتصادية في عمر الشباب؟ أي حد مر بالتجربة هذيك يقعد مدين للغرفة الفتية الاقتصادية.
1: والله ما تعلمته تقريبا طيلة 15 سنة في الغرفة الفتية، لم أتعلمه في مدارج دار المعلمين العليا بتونس. لأنه الغرفة الفتية تراهن ياسر على الفرد. نقول تراهن على الفرد، تكوين الفرد. احنا نتلقاه دروس في الغرفة، وعلى درجات في الدروس التي نتلقاها، ونكون المكونين في الغرفة. عنا دروس تكوينية ممتازة جدا، ممتازة جدا. دونك اللي باش تتعلمه في الغرفة مش عمل تطوعي فقط باش نقوموا بكذا ونمشيوا لكذا ونعملوا كذا، لا، في نفس الوقت انت قاعد تتعلم. وقبل اكثر من طوى هبش قولك عليها شخص اكثر خاطر قبل كنا مطالبين بحضور عدد معين وكبير من الدروس التكوينية من بعد تالي نقوم برسكنا كاملة ونجتاز امتحان باش توصل تحصل على لقب مكون عالمي في الغرفة الفتية العالمية. دونك وقت نقول فارقة عندهم حق يقولوا لك فارقة لين تكوننا فيها تكوننا
0: في الغرفة زادة تصنع
1: نتحولوا إلى ليدرشيب
0: تصنع القيادي تصنع الإنسان تصنع القيادي.
1: وكان سمي لك المسؤولين السابقين قداش من مسؤول سابق قداش من مسؤول سابق هو في الأصل ولد الغرفة
0: الفتية.
1: طب صدقنيش
0: أكيد لأن صدقك لأني نعرف برشا أسماء
1: الكثير الكثير من تحملوا مسؤولية في الدولة انطلقوا من هالمنظمة هذه.
0: حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية ودورها ونتمنى والعائلات اللي تسمع فينا يشجعوا أولادهم انهم ينخرطوا في الغرف الاقتصادية. باش نسمعك غناية وبعد باش نرجع نحكيه على زادة الشبيبة المدرسية الجمهور التلمذي وتجربة الشبيبة المدرسية بعد النغم نلتقي أستاذ خالد الفلي.
1: أوكي.

والحب غني وناسيني والحب غني وناسيني وانا وانا وانا وانا في

0: ارفع القبعة لإذاعة بونصير. عادة أغلبية البرامج في الاختيارات بتاع الأغاني يعطيهم الصحة في أغلبية البرامج حقا الحق.
1: ما عندناش أغاني خارجة صراحة عن الذوق العام.
0: لا لا
1: هذا هذا خط وهذا التزام. إيه يا سيدي مسؤولين عليه نحن الذوق العام. ما نعدي وكان الغناية الليقة والغناية وسعلي سيد علي الرياحي من اختيار الأستاذ خالد الفلي اللي وصل معنا رحلة نقول ونعرف اللي الوقت قليل وقليل جدا على علاش باش نحكي على الكتب باش نحكي على الأنشطة باش نحكي تاريخ كي نقول لخالد الفلي نقول تاريخ في في قصر هلال وكيد بإذن الله الاسم باش يكون ثابت في الذاكرة. سي خالد اليوم كي نحكي حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية اليوم كي نحكي على الشبيبة المدرسية الاسم الذي غاب والبريق الذي أفل للأسف.
0: خسارة انت تضربت على الطرف الحساس.
1: نطف عليك.
0: ستون بيرت إذا أقولك حاجة. بكري ركزت على الجانب المدني يعني جانب خارج المؤسسة التربوية. شوف رغم أنه موضوع الشبيبة المدرسية كان موضوعا يبدو حساسا أما باش نعطي لكل ذي حق حقه. أنا أول ما مارست المسرح مارسته في إطار الشبيبة المدرسية وكانت في معهد سينما 34 عندنا فرقة مسرحية ونحب هنا لو تسمحي أذكر أستاذي الفاضل بكل الخير أصيل قسيبة مديوني سيدي المنصف بالحسن. جلست أمامه تلميذا في أكثر من سنة كان مسؤول على فرقة المسرح الفرقة المدرسية طبعا وعملنا مسرحية معه هو وكان ثم مسابقات على مستوى الولاية ونجحنا بمسرحية السلطان والغريب على مستوى الولاية ومشينا في المهرجان المدرسي للمسرح في تونس العاصمة وعرضنا المسرحية متاعنا في بالرشيق وعندنا منا شكون تحصل على الجوائز البعض منا بعثوه لافينيون وحضر في مهرجان لافينيون في فرنسا. يعني كانت عندنا فرقة مسرحية ممتازة جدا في المؤسسة التربوية وكانت عندنا نوادي نادي الأدب وهذا نادي المجلة وهذا نادي الإنجليزية هذا الكل كانت مسؤول عليه الشباب
1: على قلة الإمكانيات يا خالد
0: وكان النشاط الثقافي اليوم الجمعة علاش لا
1: ونقول لك حاجة يا خالد على قلة الإمكانيات وقلة الميزانيات وعلى الظروف اللي كانت صراحة معناها دون المستوى كما المربي لأنه توا ولينا نسمع بمعلم يخلص بالكدا والأستاذ يخلص بالكدا ما كانش فما دروس تداركي قوي بها في شهريات وما كانتش فماش كانت سوايع زايدة وكل حاجات هذيك على معناها الفلوس اللي ما كانتش متوفرة كنا كان المحد يطبع لنا المجلة كنا نتنافسوا باش يكون واحد يكون عنده مقال في في في المجلة فما شكون كان يطبعها شهريا شهريا وفما شكون يطبعها في الستة أشهر معناها كنا نتنافس في كتابة المقالات.
0: أخي تو سمحني الأستاذ اللي يجي نهار الجمعة عشية يصرف على نادي الأدب واللي يصرف على نادي المسرح يخلصها
1: لا متطوع يأتي متطوع
0: متطوع باش تنهض بمستوى التلميذ
1: والتلميذ راهو تعليم وثقافة اي وابداع زادة اليوم
0: هذا التطور
1: اليوم
0: احنا وقت اللي خرجنا القسم تعلموا فيه كل شيء مصحيح بارك الله في الأساتذة اللي قراونا ودرسونا وتطوعوا باش يزيدونا من عندهم. انا اذكر بعض الأساتذة استاذ التاريخ والجغرافيا استاذ الانجليزي استاذ الفرنسيه استاذ الفلسفه هذم الكل احنا مجموعه متاع اربعه تلامذه هما اللي سهروا على مراجعه الدروس نتاعنا لاجتياز امتحان البكالوريا تطوعا دونك التطوع كان استاذ تطوع لك باش يعمل كيما هكا لا طبعا مع كامل احتراماتي للعديد من الاساتذه تو تسمع كان الفلوس
1: تسمع كل فلوس اليوم اليوم ولينا نهار جمعة العشية نقرأ وسبت عشية نقرأ ولحد الصباح نقرأ ولحد العشية نقرأ نرجع نهار الاثنين نقرأ ونراجع زادة لحد وصباح اثنين
0: لحد 8:30
1: أي 8:30 وحتى في الليلة لسه تمتع العشية أي الإرهاق للعائلة للمربي للتلميذ اليوم شنو النتيجة حتى كان باش يكون إطار سامي في الدولة ولا باش يكون طبيب ويكون محامي ويكون قاضي ويكون
0: سامح لي يكون مفقود
1: أكيد فما حلقة مفقودة في شخصه بالتأكيد معناها اليوم للأسف نحكيه على جيل كامل كان يعرفش معناها النوادي.

0: الحبيبة المدرسي بالحق.
1: ايه؟
0: كانت منظومة ناجحة بامتياز.
1: ترى هذيك شاب مدرسي، هذاك حق نجم نقولوا الثقافي التعليمي التربوي وما الى ذلك. ايه والرياضة المدرسية وين هي؟
0: اليوم
1: هي كانت اللي هي كانت الساس نتاع الرياضة المدنية. وين هي؟
0: اليوم سي خالد ما عادش فما وقت
1: بين المعاهد وبين المسابق.
0: اليوم ما عادش فما وقت. اليوم بالحق ما عادش فما وقت لهذا الكل.
1: موجود، نحن لا نحسن تنظيم الوقت واستغلال الوقت. أرهقنا التلميذ باش نكرهوه في القراية. باش نكرهوه في القراية، والحال أنه التلميذ يجب أن يقرأ 5 سوايع في أقصى الحالات يوميا. مش يومين، كامل أسبوع زادة. يا عباد الله، المنظومة التربوية لازم التصوير. التصوير على مستوى الزمن المدرسي، على مستوى البرامج،
0: أكيد.
1: على مستوى الضوارب، على مستوى رسكلة الأساتذة ورجال التربية.
0: أكيد.
1: مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس يا صديقتي.
0: صحيح.
1: وأنا نعرف.
0: صحيح.
1: أنا خريج دار المعلمين العليا بتونس العاصمة، ونعرف مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس. كنا نقرأ الديداكتيك، كنا نقرأ توسكي وديو فيزيال، كنا نقرأ بسيكولوجيا الطفل،
0: أكيد.
1: كنا نقرأ بيداغوجيا الطفل، ونعديه شهايد وامتحانات في ذلك. هذا دون الاختصاص نتاعك
0: والمتابعة المستمرة. كنا
1: كي
0: يغيب المعلم يقولوا سيدي عنده اجتماع، ما سيدي راه ماشي يقرا، يقولون عنده اجتماع، ما سيدي ماشي يتكون وماشي يقرا، كنا ما نقراوش. توا قلت الامور هذه. صحيح، قد ما الامكانيات توفرت قد ما ربما الزاد هو اللي عند الجميع، راهو عند الجميع، ما نستثني حتى حد. شبيبة المدرسية، الغرفة الاقتصادية، نوادي رياضية، المجال الثقافي. صراحة سي خالد، هذا كل خلاك على محك التجربة مع الناس، وصعب جدا التعامل مع الناس. كيفاش كانت التجربة
1: هذه؟ هذاك اللي خلاني في الفترة الأخرانية قلت لك على أقل تقدير. فما شوف، عندي بالضبط 46 سنة من العمل جمعياتي.
0: 46 سنة،
1: 46 سنة من العمل جمعياتي بين الثقافي والاجتماعي
0: والرياضي.
1: بعد المدة هذه الكل تلقى روحهم بعتلي في دارك، تخرج من الدار ساعة ونصف ساعتين من المنزل فقط. والحمد لله الواحد عنده بين يديه ما يعمل. عندي مكتبة محترمة جدا في المنزل، وعندي وثائقي حاليا. عندي الجزء الأول من الكتاب بالمطبعة سيطبع وسيخرج قريبا، سيرى النور قريبا. والجزء الأول من كتاب حول قصر هلال في 482 صفحة، وانطلقت في الجزء الثاني دائما حول قصر هلال. فيه العديد من الأبواب الهامة جدا. يعني عندما اطلع عليه الدكتور محمد حسين فنطر قال هذا أطلس قصر هلال. والحمد لله، هذا الواحد هو يفيد يفيد يفيد بحاجة، ويخلي للذاكرة الهلالية حاجة. ويليد كل مدينة عندها رجالها، طبعا كل مدينة عندها رجالها، ويأرخوا لها ويحافظوا على الذاكرة بتاعها
0: ويغيروا عليها. 46 سنة في العمل الجمعياتي، بين ثقافي، بين رياضي، بين تربوي، بين اجتماعي. الخيط الرفيع الناظم بين كل هذا محبة كبيرة القصر هلال.
1: شوف، هو في كل شيء. شوف مدام حياة، في كل شيء، حتى في مهمتك انت إعلامية هك والمشاك
0: هك.
1: إذا كان ما تحبش القطاع هذاك مهما كانت الشهادة متاعك،
0: أكيد
1: مهما كانت
0: تنجح فيه
1: الفنية. شفت دونك، إضافة إلى إمكانياتك والكفاءة متاعك والقدرة الفنية متاعك، يجب تحبك المهنة هذيك. كيف تحبها وانت ناقص شيئا ما التكوين، نجم تعطي ما عندك.
0: صحيح.
1: كل حاجة راه فيها الحب. أنا مرة قاموا نقرأ في أدبي للنادر الهلالي وقتها تقريبا عام 90، بصفتي تلك وقتها كنت كاتب عام، هات قلت ما ينقص النادي شيء من الحب. بعض الخير قاموا يضحكوا. قص الحب، ايه الحب، كل حاجه لازم تحبها باش تعطيها.
0: بالتاكيد
1: كل حاجه باش تحب تعطيها ولا تحبها.
0: كما نقولهم البلاد هذيا
1: اللي تحب روحك تحب غيرك.
0: البلاد هذيا ناقصتها برشا محبه وبرشا خدمه. ديما نقولها يزمك تحبها صح، وكان حبيتها تو تخدمها. ما زلنا باش نواصلوا معاك استاذ خالد الفلي، فما زاد موضوع كبير في التطوع. من خلالك نحب نحيي وبارشة ناس تعبت وخدمت وربما ما هيش تنتظر هي في شكر، ما ساعات مهم جدا أن إنسان يعترف لك ولو بالقليل. نحب نحكي على مجال صعيب أنت خدمت فيه، هو التطوع في الشأن البلدي. مش نلتقي وإن شاء الله أما بعد قليلاً.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت
1: هي قالت، ونحن نقول لهذا هو الجبل وديع الصافي، واللي ضيفنا اللي ما زلنا مواصلين معاه هو أطلس قصر هلال، مش نحن قلنا ولا هو را، قال المؤرخ الكبير محمد حسين فانتر. سي خالد مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. نحب نحكي على محطة مهمة، رانا نذكر مستمعينا ولا التحقوا بينا في الاستماع، نحكي على 46 سنة من التطوع، من المحبة لمدينة قصر هلال، من كذلك خوض غمار تجارب جمعيتية مختلفة، نحكي رياضة، نحكي ثقافة، نحكي خدمة للشأن العام. إذا كان نقول قديش مهمة بالنسبة ليك محطة العمل البلدي والتطوع للشأن العام في مرحلة مهمة في تاريخ بلادنا.
2: صحيح، أنت ذكرتني بنقطة هامة جدا ومستفزة في نفس الوقت بالمعنى الإيجابي للكلمة، على قدر نحكي على التطوع طبعا. تعرف اللي تلك الأمة العظيمة اللي ذكرتها بكري اللي هي الصين،
1: أي
2: في البرلمان كان عمل تطوعي، نحكي برلمان
1: الصين العظيمة بلدية. الصين العظيمة
2: برلمان، يعني عضو كما نقوله مجلس النواب في الصين، عمله تطوعي. أيوة. عنده شهريته وعنده امور وعنده خدمته يخدمها. احنا في البلديه كانت ثم، انا عملت دورتين في البلديه كمستشار وكمساعد رئيس بلديه، وليت الاشراف على لجنه قاره هي لجنه الشباب والرياضه. عد كان ثم منحه رمزيه جدا تعطى لمساعدي رئيس البلديه تقريبا في الثلاثيه 20 دينار. ايه قل ايش متعملوا بها. عملنا امتيت كاس وكل فساد نصبهم فك الكاس هذكية، بس كي تبدأ عنا لجنة ونستدعيوا الناس في حضر اللجنة متاعنا نلقاو من شيورهم مشروب،
1: اي نصرفوا منها، ما نصرفوش على البلدية،
2: وكاو باش نصرفوش على كاس البلدية لا كل الأقل.
1: هو هما نحن التجربة النيابية في بلادنا ناقشوا زياداتهم وانخراطهم في الصندوق كيفاش مش يكونوا.
2: ربي عينهم ما نحبوش ندخلوا في
1: لا مسؤولة على الكلام القادم نقول فيها.
2: العمل البلدي، خلنا بدور العمل البلدي لأنه هذيك النقيص الكبرى طاول الفراغ الشنيع الذي تشكو منه كل مدن الجمهورية التونسية، أحب من أحب وكريم من كره. العمل البلدي مدرسة للعمل الديمقراطي. أنا أتذكر اجتماعاتنا، أنا ما غبت خلال دورتين على حتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية، حتى اجتماع متاع مجلس بلدي، حتى اجتماع متاع مكتب بلدي، وحتى اجتماع متاع جلسة كما قلت لك جلسة تمهيدية واللجنة، حتى شيء. وكان نقاش وكانت مداولات وكانت النجم نقول لك خصومات من حسن الحظ أنها تبقى بين جدران البلدية. وبعد نخرج أصحاب أحباب، راهو الجلسات اللي تنظر في التنمية المحلية ما يسمى في الفترة هذيك بالبيك البلان دافيستيسمون كومينال، نخطوه مع بعضنا ونسطروه مع بعضنا. شوف العمل القاعدي فين. شوف كل رئيس لجنة يدعو من يستأنس فيه كفاءة إلى لجنته، وتبدأ المقترحات من لجنة. اللجنة وقت تصيغ التقرير متاعها ومقترحاتها تقدم إلى المكتب، المكتب يدرسها يشوف الفيزابيليتي متاعها، يشوف الأوبورتينيتي متاعها، الجدوى متاعها، وينجم يوافق عليها، ينجم يحورها وينجم يلغيها، ثم تعرضوا شوف المرحلة الثالثة على المجلس البلدي وقتها يعني كامل أعضاء المجلس، وتناقش ويصادق عليها أو ترفض. هذا عمل قاعدي
1: أكيد.
2: هذا المواطن شارك في رسم ملامح البيك المخطط الاستثماري. وين من هذا طوى؟
1: العمل البلدي صعب لأنه فيها علاقة كبيرة بالناس.
2: فيها هاو أنت نقول لك بالضبط ال ال ال ربما كلك كونترينت هك حواجه بهك. الإدارة والمسؤول في المجلس البلدي عنده قوانين يخضع لها. وعنده ترتيب يخضع لها. وفي نفس الوقت عنده الضغط نتاع المواطن نتاعو.
1: صحيح.
2: انت وقدرتك على اقناع المواطن بانه ثم قانون لازم يحترمه. ثم انت وقدرتك على اقناعه انه هذه يمكن نلبيها وهذه ما نلبيها ما نجموش. لان فيها تجاوز.
1: هي انت وقدرتك ايه، وانت ومساحات التفهم زاد اللي عنده.
2: طبعا طبعا طبعا اكيد. يعني اخي انا وقت نقولوا انتخابات نخفت مرتين، انتخاب راه انتخاب، مش هذه قائمه نتاع حزب الفاني والحزب الثاني، لا
1: انتخاب يعني انتخاب على الاسماء مش على القائمه.
2: على الاسماء في الاول، على الاسماء اصلا، على الاسماء. على الاسماء. يعني الحزب السابق كيفاش كان يعمل؟ ما يهبطش القائمه، يدعو منخرطيه الى انتخاب جزء من القائمه حسب السكان نتاعك الدائره هيك. دونك عمليه انتخاب، من بعد في مرحله ثانيه تتشكل قائمه من اولئك الذين تم انتخابهم. هذا كيفاش كانت تتم العمليه. دونك ماشي طف مسقط.
1: شأن البلدي زاد صعيب انك تكون بين ميزانيه وامكانيات التمويل وبين زادة تطلعات المواطن في جودة حياة، خاصة نقوله جودة حياة.
2: صحيح. ما هو أنت في المجلس البلدي عندك أولويات وعندك دراسة ميدانية تعملها بتشوف النقاط القريبة القريبة للمواطن، خاطر المواطن شنو يحب راهو، ما يفكرلكش في مراقبة ثقافة المواطن، لا هذيك هي أنت تتجاوز وتفكر في مراقبة ثقافة. هو يفكر لك في الطريق السليم، يفكر لك في الإضاءة والرصيف،
1: صحيح، في رفع فضلات،
2: وهو حق ورفع، خاصة كذلك ورفع الفضلات وهو حق من حقوقه. دونك تلك الأولويات. تبقى الاستثمارات اللي هي بعيدة من شاكلة بناء مركب ثقافي، بناء مركب رياضي، تخطلها أنت مش على مدى ميزانية عام. تخطلها على مدى دورة كاملة.
1: أكيد.
2: والعام هذا باش نعمل طرش ثانية
1: خمسة سنين،
2: ولا ثاني مرحلية في الإنجاز. ولا خاصة كان فما اللي عاون هو صندوق الجماعات المحلية، كان يقدم مساعدات جبارة راهو. وانت والبلدية والمصداقية متاع البلدية والكريديبيليتي متاعها في خلاص أكد الديون متاعها. مع الملاحظ أنه الفائض راهو الفائض يمكن يكون هام شوية بالنسبة للمشاريع البلدية الاقتصادية، أما كي تبدأ مشاريع من شاكلة التعبيد وما إلى ذلك، يعني مسائل شكلية جدا جدا. فما بالك إذا كان المشروع يتم بين زوج بلديات، يعني مثلا تعبيد طريق متقاسم بين بلديتين، بلدية ما تعرف شيء، هدرة فارغة
1: به
2: صندوق الجماعات هو اللي يعمل. أمل العمل البلدي أولا هو عمل يومي، عمل يومي يوميا تمشي للبلدية. والباهي في العمل هذاك انه عندك زوز هياكل تشبهنا الى حد ما، كان نطلع لاعلى الهرم، عندك الاداره اللي هي تمثل بين ظفرين نقول السلطه التنفيذيه، الاداره اللي انها تنفذ، وعندك المجلس البلدي هو الذي يشرع. دونك الاداره مش من حقها باش تقوم باي تجاوز، الاداره فاش تخدم من غير ما تستشير المجلس البلدي الا في المسائل الترتيبيه، فما قانون يقول لك احنا هذيك مسائل ترتيبيه، اما كل ما هو تنميه من شكل وبنيه تحتيه وما الى ذلك يسطر المجلس البلدي.
1: اليوم سي خالد اي الالتزامات الكثيره مع العمل التطوعي مع الانخراط في الشان العام، تقريبا يرافقك نحكيه على تجربه ما شاء الله 46 سنه بين هذا الكل نحكي، وراه هذا جانب فقط صراحة طبعاً. التوفيق بين جوانب أخرى، التزامات العائلة المصغرة، العائلة الكبيرة، التزامات زادة شخصية، التزامات العمل، كيفاش عشتوا هذا الكل؟
2: إحقاق الحق لا يمكن أن يكون ذلك إلا على حساب أطراف أخرى. أنا لولا لولا لولا زوجتي خاصة على مستوى تربية الأبناء والاهتمام بهم خاصة في بداية مشوارهم الدراسي هملتهم تماما،
1: اللي هي راهي مرحلة صعبة
2: مرحلة مهمة. صعبة هي هي هي التي سد ذلك الفراغ.
1: تحية لها.
2: وصلت شكرا. وصلت قولي برب يشد كاتب عامر الدار.
1: مارس صلاحياتك في الدار.
2: يعني خاطر الالتزامات كي تكفر تولي على حساب طرف اخر. اكيد
1: اكيد
2: ما تنجمش تكون الالتزامات نتاعك نتاع التطوع والعمل الجمعياتي على حساب المهنه نتاعك، ما تنجمش، مستحيل. لانك يعني تحب ولا تكره، فما مهنه، فما رقابه، فما التزامات، فما ما تنجمش ما تنجمش. دونك مش على حساب تكون باش تكون
1: على عائله،
2: على حساب، على حساب الدار وعلى حساب صحتك انت وعلى حساب توقيتك وما الى ذلك.
1: صحيح. مواقف
2: يعني هو باش نقول لك، نخرج الصباح ما نلحقش على صغاري، نروح في الليل نقوم راقدين وكهو. شدو
1: هذا هو بإيجاز.
2: كيف انك فيها كيف راهو كيف فين انك تلقى روحك نجحت في كل عمل هذاك، من حسن حظ تلقى شكون يعوض لك الفراغ على
1: مستوى الدار. الحمد لله الحمد لله،
2: حسن حظ هذاك. اما انت تعمل كيفك وقت اللي ترى روحك نجحت في المسألة هذيك، هي هو عملنا كذا كذا، هو نجحنا في كذا كذا،
1: انك حققت اهداف هو. الحمد لله.
2: بالضبط.
1: الحمد لله. مواقف صراحة لا تنسى عشتها سواء كانت في السلبي والا في الايجابي.
2: والله ما استحضرش لي حاجة، شوية ضغوطات عادية جدا. عادي خاصة في العمل البلدي ضغوطات كثيرة، وشوية الضغوطات ولا الإهمال، خاصة بعد تقدم مشوار كبير ياسر في جمعية، ومن بعد تالي كما قال الآخر يعني تنسى تماما، تصبح نسيا منسية. تنسى بها أشياء تنسى بها. العمل البلدي فيه ضغوطات تحشم تتحرج، ولكن يجب تلقى الشابطوار متاعك، يجب تلقى المخرج منين تنجم تخرج وتقنع السيد اللي قاعد ضاغط عليك. فقط من حسن الحظ متاعي ما نجم مستجر عليه حتى شيء. مثلا نعطيك مثال، عادة ما يلام على أعضاء مجلس البلدي شنو؟ هون كيس قدام داره، هون عمل الرصيف قدام داره، هون الكونديلابر قدام داره. أنا هذا من كل ما تعملوش الكل ما تعملوش، تعاملوا بعد ما خرجت من البلدية وكملت النشاط نتاعي تماما.
1: الحمد لله.
2: شوف
1: والمواقف الأخرى اللي عشتها الإنسانية،
2: اللي باش يتطوع يا مدام حياة، اللي باش يتطوع يعرفوه أنه باش يتطوع للصالح العام مش لشخصه.
1: صحيح.
2: راهي خدمة الإنساني أنبل عمل في الحياة، أنت روحك نكران الذات.
1: صحيح.
2: هذاك العمل التطوعي هو نكران للذات، تلفت لغيرك. خاطر مهما ساعات تلاحظ مهما كانت ظروفك صعيبة شوية، تتلفت تلقى غيرك ظروفه أصعب.
1: أصعب صحيح.
2: تتلفت له تلقى روحك تتلفت له، ما عندكش خيار.
1: خلال المسيرة هذه كلها أكيد راهي فما نقولوا محطات هي نقاط ضوء في حياتك تتذكرها وحدك تبتسم هكا وتنتشي.
2: والله كل مشروع نحقوه هنا نفرحوا له، نفرحوا كي نعملوا صفقه باهيه نتاع تعبيد طرقات، نفرحوا كي نعملوا صفقه باهيه نتاع المركب الرياضي. ترى الجهد نتاعك قاعد ينجح بشويه بشويه. هذيك هي الضغوطات الاخرى ساعه على ساعه. ما نجمش نقول لك العصافير وتزقزق، هذاك الكل على حساب الدار. ساعات تدخل حتى في مشاكل مع الدار.
1: صحيح.
2: ساعات الزوجه تتقلق وهي محقه تقول فين باي.
1: عشت تكريمات
2: تكريمات من شكون؟ تكريمات الغرفة،
1: غرفة الفتية،
2: تكريمات النادي. لا 18 عام في النادي الهلالي. لا تماما، قلت لك وتحملت المسؤولية في ظرف صعب وصعب جدا. 18 عام بين كاتب عام أمين مال ونائب رئيس. وشوف حتى لم أكرم ملوم حتى حد. ملوم حتى حد في هيئة لاهية بجمعية رياضية، ملوم حتى حد. إيزون دوتو سوسي إيزون دوتو شعفوتي، ملومهمش تماما. خاطر عشتك التجربة هذيك ونعرف أنه أحيانا فما النسيان ينسيك عن غير قصد، وفما أحيانا تقام السفلي باش يكمل لك إنسيزون. ملومهمش من ناحية هذه، ملومهمش حقاق الحق.
1: حاجة تطمح لها في المجال الثقافي في قصر هلال؟
2: إن شاء الله في المجال الثقافي المركب الثقافي نلحق عليه
1: إن شاء الله. ربي يطول ربي إن شاء الله ربي يطول في عمرك.
2: عايشك يبارك رائك المركب الثقافي هذاك. حاجة أخرى نطمح لها الراحة في قصر هلال، لم يعد لنا مركب رياضي في قصر هلال. ما عادش ما ما عادش لابد من التفكير في وضعي ذلك المركب الرياضي. إما بإعادة تهيئته من الداخل وهو غير كافي، أو بنقلته، لأنه أصبح يتوسط 4 أحياء سكنية كبرى، من حي الموحدين، حي الرياضلول، حي الرياض الثاني، وحي الرياض الثالث، ما زيش نسمي لك أحياء أخرى يتوسطها. لابد من التفكير في، خاصة أنه طول الفضاء الموجود ما عادش يسمح بذلك الكم. أنا نعطي احتمال برك، لو أنه النادي الرياضي جاي يحقق في نتائج باهية وتسمح له بالصعود إلى القسم الثاني، كل مقابلاته ستجرى خارج ذلك الملعب. النسرباء أمولوجي
1: واضح،
2: خاطر كي تحط ملعب وبجنبه ملعب وبجنبه ملعب وما تسمع، ويولي الفضاء ما يسمح لكش حتى بسيارة الإسعاف باش تنقل، يولي استاذ أمولوجي.
1: وهو كذلك سي خالد، اليوم الأولياء اللي يسمعوا فينا توا ونتمنوا أنه تجارب كما هذه يسمعوها، قديش مهم تقول لهم بعد التجربة هذه أنه حتى كان أولادهم ما جاتهمش الفكرة وإلا ما عندهمش ميول أنهم ينخرطوا في الجمعيات، قديش مهمة المراحل هذه التكوينية في حياتهم، يزمنا نكونوا نحن كأولياء واعين بها، لأنه نحن البوصلة اللي نوجهوا بها الصغار.
2: خلنا نعملوا ريزون مون بار لاسيرت، نبداو من الاخر بالكل. افيك تو مي ريسبيل للقطاعات الكل. انا بالنسبه لي كل انسان متميز في قطاع ما، صحي كان او محاماه او غيره، ما نشطش في الحق الجمعياتي تلقاه منقوص، تلقاه منقوص على الاقل تقدير اجتماعيا. راهو العمل الجمعياتي عنده دور كبير في تكوين الذات البشريه، يساهم في تكوين الشخص. راه ما يتعلمه الإنسان في جمعية ما، ما يتعلموش لا في مدرسة ولا في معهد ولا في كلية، ويطلع الطبيب ساعة ساعة منغلق على نفسه، ما يعرف حتى شيء غير من السمبتوم الفلانية والميديكامون الفلانية والأنتيبيوتيك الفلاني. تلك نقيصة كبرى. أنا نشجع الأولياء يختاروا لمنظورهم جمعيات تساعدهم في تشكيل الذات نتاعهم، في تكوين الذات نتاعهم. راهو دور كبير كبير كبير جدا. كشافة ماش ناقصة بارك الله مدرسة، المصايف ماش ناقصة بارك الله مدرسة، الغرفة الفتية ماش ناقصة مدرسة أخرى. علاش نخليه ذرينا نرهق في الذراري نتاعنا بين مدرسة ودروس تدارك؟ راهو باش نكره التلامذة نتاعنا في الدروس،
1: في الدروس
2: رانا باش نكره التلامذة نتاعنا في التعليم. إذا كان الولي ما يحسنش توزيع مواقيت الصغير متاعه، راهو صغيرنا يوصل من بعد تالي في مرحلة ما، واللي بادر وحده بالانقطاع عن الدراسة، رغم اللي النتائج متاعه ساعة على ساعة ما تكونش خايبة. أما فد
1: أرهقة أرهقة اليوم أرهقة. قديش محتاجين إلى نشاط موازي صراحة لصغيراتنا، الجمهورنا التلمذي عموما، لأنه هذه المرحلة التأسيسية بعد بطبيعة الحال إذا كان هو مر بالتجارب هذه الكل وهو في مرحلة معنا هو تلميذ، أكيد وهو طالب باش يكون الأرضية جاهزة بإذن الله.
2: المتوفر حاليا يا مدام حياة في العديد من المدن لم يكن متوفر لدينا،
1: صحيح
2: توا فما
1: الإمكانيات متاحة الآن للجميع،
2: فما ملاعب خاصة رياضية ينجم يحطوا ولادهم غادي، ثم لي كونسيرفاتوار تاع موسيقى بريفي،
1: صحيح
2: ينجم يحطوا صغارهم غادي ويتبعوهم. راهو الموسيقى فيها تهذيب للذوق كبير، كيف الرياضه برسيب فيها تهذيب للاخلاق كبير،
1: صحيح.
2: علاش نخليو صغارنا في الشارع
1: راه ماهمش اي ماهمش مش قرايه فقط الحياه،
2: تفضل. ها باش نقول لك حاجه وهي اساسيه جدا اساسيه جدا جدا وهامه، راي برشا اشياء مربوطه ببعضها. احنا توا حتى الشكل نتاع البناءات نتاعنا والشكل نتاع الديار نتاعنا، اللي تلقى الدار صغيره وضيقه، شقه ضيقه، الام تلفت لولدها حشاك سمحوني العباره يا مستمعين، تقول له اقلب منظرك مشي يلعب في الشارع باش يخرج يفارقها شويه. انا شارع باش نمشي له، شو باش يلقى فيه الشارع؟
1: حاجه اخرى زاده، وانت
2: اي اخر،
1: وانت حكيت على البنايات الضيقه لانه ما همش قادرين انهم ياخذوا ارض اكثر وبنيه. اليوم زاده نشوف في مثال التهيئه العمرانيه، ونشوف انه البلديه ان شاء الله في قادم الايام مع الاحياء الاخرى انها تخطط انها تكون كما في المدن الكبرى الاوروبيه وغيرها المدن المتطوره والمتقدمه، انها تخلي الصغيرات فضاء اخضر باش يلعبوا فيه. اليوم حومنا الكل تقريبا الشوارع تمشي فيها الكراه. اليوم نشوف يوجع القلب انك تشوف الصغار يلعبوا في الكياس عاملين الجول.
2: تعرف بعض الدول المتطوره شنو فما في الاحياء؟ فما ورشات في الاحياء وعليها مشرف هكي الاشغال اليدويه البسيطه يعملوا فيه صغار صغار شكور صغار الحي. الصغير اللي يخرج من دارهم بحكم الضيق بتاع الشقة يلزم يلقى فضاء ملائم،
1: ما يلقاش الفراغ
2: ولا
1: ما يلقاش الفراغ
2: يعني لا ناتيرا ولا ديفيد، يلقى الفراغ كل كتب وقتها.
1: أكيد نعرفوا شنو هو المآلات هذه الكل. سي خالد كنت سعيدة بأنك موجود معنا في سهرية الليلة. نعرف اللي المجال لا يتسع، التجربة كبيرة قرابة النصف قرن من العمل الجمعية الدؤوب في مختلف المجالات. شكرا لك، اسم من الأسماء اللي نعتز بصداقتها في قصر هليك. قول بالحق محظوظة أني عندي أصدقاء منهم الأستاذ شكرا. خالد الفلي شكرا لك على حضورك الليلة معنا. قنديل ضاوي وضاوي زادة من قصر هليك، شكرا على حضورك.
2: عايشك بارك الله فيك، ليلتكم سعيدة ولكل المستمعين.
1: وكل أغاني الحصة نديوها ليك سي خالد وكل الناس اللي تسمع فينا، ومازلنا مواصلين معاكم وديما نتسمعوا كان الغناء المزيانه.

شكرا لكم على الوفاء وعلى الاستماع لإذاعة الليمون السير. تواصلوا معنا، مازلنا نحن مكملين معكم مستمعينا من أحلى ما غنى محمد عبد الوهاب، هدية لضيفنا اللي كان معنا ورافقنا في تجربة ثرية مليئة، تجربة 46 سنة في العمل الجمعياتي. تحية للأستاذ خالد الفلي كان ضيفنا الليلة من قصر هلال. شكرا أيمن الشابي، تحية الكوني، تخليكم مع هذا النغم ونلتقي قريبا بإذن الله.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
0: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
2: أمين الشملان. مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
0: حسن كمال.

0: رغم طبول الرقص التي قرعها في الدغل الذي طالما سجد بأشجاره وغدرانه لشهقات امتزاجنا، رغم رقصة الحرب البدائية التي مارسوها حولنا والأوراق القديمة التي أحرقوها، فإنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا خفقة في قلبينا النابضين.
1: أذكر يا حبيبي حينما زرعوا الأيام قحطا في عمري، فانشق قحطها عن وجهك البريء براءة المنجل الرقيق كحد شفرة، وجهك المحفور فوق عظامي كالأساطير.

أعطيك من أجل وعيني يا بيتها في آخر الدنيا، أمشي إليك وأنت تملأني ويئن بابك بين جنبي، يا ضائعا في الأرض يا نغما في غابة الشربين مرمية، نوار مر عليك وانفتحت أزراره لا فيك بل فيا، باب تقوس تحت ليلكة تهمي سماويا سماويا، ومغالق الشباك مشرعة بأبي أنا الشباك صيفيا، درجاته وهم وسلمه يمشي ولكن فوق جفني.

0: كل يوم نتابع إبحارنا العجيب إلى شواطئ الجمر والزجاج وبيوت مدينتها وشوارعها مربعات ككلمات متقاطعة وأبجديتها طلاسم مجهولة كنقوش لغة محفورة على بقايا جزيرة ابتلعها المحيط في العصور الأولى.
1: حبيبتي، حبنا قدر حلو رغم عذابه المر، وفي يوم ما ستنطلق من أعماقنا شمس تغمر بأشعة النور دروب الظلام.
0: صديق عمري، تعربد الأفكار في رأسي وأشعر بحاجة إلى عينيك العميقتين اللتين لا أدري ماذا وجدت فيهما، ولكنهما أيقظتا الجرح في نفسي ورأيت حقيقتي في عينيك. ويا لها من لحظة حب رائعة.

قد حوان الليل والأشواق في الأحداق توحي. حدثيني يا مها نجد بأشعار النزوح، واسكبي عذب حديث النفس في قلبي وروحي. أسمعيني همسك المغناج يا هيفاء بوحي، ما الذي أضناك من وجد ومن توق الطموح؟ حدثيني وأفيضي علها تشفى جروحي.

0: إلهية هي تلك الساعة التي تؤمن فيها معي بأنه قد لا يكون لنا غد، فتعطي وتجزل في العطاء، وتمنحني من نفسك وكيانك، وتعطي أكثر ما تستطيع.
1: حبيبتي، من كثر ما حلمت وطرت بخيالاتي بعيدا، أصبحت لا أجرؤ على أن أحلم بشيء عابر، لأن كل ما نزرعه ونحن نحلم تحصده رياح القدر حينما تلو.
0: أما أنا يا صديقي فلن تدور الأحلام في خلدي، لأن الاستمرار مفقود في عالمنا البشري، فلا بد يوما ينتهي فراقنا.

عيوني جذلة وشيء كبير يزغرد ينعش كل العروق. تعالي أطل هنا وسط قلبي عطاء وفير ومعنى يرج لدي المشاعر، يسائل شمس الغروب وشمس الشروق، يسائل هل من يريد عطائي ويقبل فرحي وهمس التجائي. رفاقي هلموا بقلبي زهرة تضوى عطرا وتملأ عمري جمالا ونضره.

0: حبيبي، إنني قادرة على أن أرسم الخلود في دربنا القصير، فيضج جبين الفراغ الميت ويتأوه السكون ويتلوى.
1: أصرخ يا صديقتي بملء فمي، أنا موجود، أنا أحيا، أحس الأرض صلبة تحت قدمي، وأرى أن في المساء نجوما حية ترتعش وتغمز لي. وإحساسي هذا ليس بقليل، لأن الأرض قوية تحتي.
0: لكنني معلقة في فضاء متوتر مشدود، أخشى السقوط كل لحظة، أو أنني في سقوط مستمر دون أن أدري، لأنني لا أصطدم بشيء، لا شيء حولنا يا صديقي.
1: حبيبتي، عودة للحظاتنا المشحونة بالعمق والصدق والإحساس المشترك بالعبث والضياع. في مثل هذه اللحظات الخالدة، حينما تتشابك أيدينا وقلوبنا، نحس أن الأرض تحنو على أقدامنا المتشققة التي طالما أنهكها التخبط في الفراغ وأدمتها خيوط العادات والتقاليد التي تلاحقنا بلا نهاية.

يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، يحملني معه، يحملني لمساء وردي الشرفات، وأنا كالطفلة في يده كالريشة تحملها النسمات، يحمل لي سبعة أقمار بيديه وحزمة أغنيات، يهديني شمسا، يهديني صيفا وقطيع سنة.

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: أوتار المساء،
2: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: بلاش العتاب،
2: إذاعة المنستير.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا ياما

من الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: عن ابني تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: قطرات ندى.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

لا شيء يبعدني عنك حتى أنت، لكنك مذ فارقتني أصابني أرق الاشتياق.

وكنت كل يوم ومع أول خيط للفجر أمضي ملتعةً.

وأبكيك من ألم الحنين، وها أنت تبتعد عني وقد تعود وربما لا تعود، لكن نزيف الذكريات يبقى

من هنا بدأت حكايتي معك، ونزفت أحلامي كلمات في كلمات، وضحت في شوق وحنين.

حين تمر بخاطرك عاصفة هوجاء تعصف بأحلامي. وتنثرها على كل الطرقات. ما عدت أميز ما بين سراب وسراب.

وكنت أشرد في صحراء صمتك، في عينيك، في روحك. فدعني حبيبي، دعني أتنفسك. ودعني أصبح جزءا منك. يا أنت يا أحلى من أيامي.

أرجوك حبيبي، أرجوك أن تصدق هذه المرة وتعود لي، لأنني لا أستطيع

0: كنتم مع قطرات ندى.
1: عشرة عام والاثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح مع نسمات هذا الصباح. رفعت يدي إلى السماء فدعوت الله لي ولكم أن يدفع عني وعنكم الهموم، وأن يرزقني ويرزقكم عافية تدوم، ويرفع مقامي ومقامكم يا رافع السماء ومجري الغيوم. صباح الخير لكل من استغاث بالله ونادى يا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنب والخطيئات، يا حي يا قيوم. باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك، متوكلين عليك، ملتجئين إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك، واملأ قلوبنا بحبك وخشيتك. اللهم امسح على قلوبنا الراحة، وكن معنا وزدنا قوة وصبرا. اللهم أزل الضيقة عن صدورنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أبعد عنا كل ضيق نشعر به يا رب، يا فارج الهم، أرح قلوبنا واجبر كسرنا، وهون علينا كل أمر عسير، وصبرنا يا رب، صبرنا صبرا لا يباعد عن صبر أيوب، وكن معنا واربط على قلوبنا يا رب، أنت أكبر من صغائر الدنيا التي تبعثرنا، وأنت أرحم وأنت أقرب وأنت أحن وألطف، أنت حسبنا وما خاب من كنت حسبه. يا فارج الغم اجعل لنا من أمرنا فرحا ومخرجا، يا سامع كل شكوى ويا كاشف كل كرب، ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، نسألك اللهم أن تدبرنا بأحسن التدابير، وأن تلطف بنا وترحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إلا
1: مشاهير القراء.
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: تمضي رحلتنا اليومية في برنامجكم مشاهير القراء. ضيف حلقة اليوم تردد صدى صوته بالقرآن في مساجد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومساجد مكة المكرمة، ولم يتجاوز عمره 16 من خلال إمامته بالمصلين في رمضان وغيرها، بل سعى بفضل جده واجتهاده للحصول على أعلى الشهادات من خلال حبه وتعلقه بآيات القرآن الكريم. هو صاحب الصوت الشجي القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني.
2: وإلى مدين أخاه.

0: المفسدين.
1: ولد القارئ الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني في 11 من محرم عام 1396 للهجرة في المدينة المنورة، حيث نشأ وترعرع في كنف والديه، ولقي منهما التوجيه والنصح والمتابعة الدائمة خلال سنوات عمره الأولى، ما مكنه من حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ما زال صغير السن. دافعه في ذلك حماس منقطع النظير ورغبة أكيدة في تحقيق أمان الوالدين.

0: الفاتحين.
1: وقد بدأ ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني رحلته مع حفظ كتاب الله في بداية الأمر من خلال التحاقه بحلقات تحفيظ القرآن، والتي كانت تقام في ذلك الوقت في مسجد الأشراف بالحرة الغربية بالمدينة المنورة، حيث بدأت خطواته الأولى نحو تعلم أحكام التلاوة والتجويد والقراءات، لذا أدرك شيئا عظيما مما كان يحلم به وتهفو نفسه إليه.

الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم

0: بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
1: إلى جانب اهتمام القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، كان اهتمامه أيضا بدراسته المنهجية، فقد التحق بمراحل التعليم الحكومي الابتدائي والمتوسط فالثانوي ليحصل بعد ذلك على الشهادة الثانوية من مدارس المدينة المنورة. ولم يتوقف طموح القارئ الجهني عند هذا الحد، بل واصل دراسته الجامعية من خلال التحاقه بكلية القرآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لينال منها شهادته الجامعية.
2: وبعد أن أتم قارئنا عبد الله بن عواد الجهني الدراسة الجامعية، عين معيدا في كلية إعداد المعلمين بالمدينة المنورة ليلتحق بعدها بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة الماجستير، حيث تم استكمال متطلبات حصوله على هذه الدرجة من خلال رسالته المعنونة الكشف والبيان عند تفسير القرآن للإمام الثعلبي من خلال سورة الأنعام، وذلك في عام 1430 للهجرة. وبذلك تحقق له النجاح في رحلته العلمية إلى جانب رحلته مع كتاب الله.
1: بل إن طموح القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني العلمي لم يتوقف بحصوله على شهادة الماجستير، حيث واصل تعليمه العالي للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بالتحاقه بقسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، والتي نال منها شهادة الدكتوراه عن رسالته التي كانت تحت عنوان غريب القرآن الكريم عند الإمام الطبري، وذلك في شهر رجب من العام 1433 للهجرة.
0: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق.

0: نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: ونظرا لما يملكه القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني من قوة في الحفظ وجمال في الصوت وامتلاكه لجميع مقومات القارئ الجيد، فقد تم اختياره وترشيحه من قبل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة ليمثلها في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والتي تقام سنويا في مدينة مكة المكرمة.
2: وقد اجتاز هذه المسابقة بتفوق، إذ حقق المركز الأول في الفرع الأول من المسابقة ولم يتجاوز 16 من عمره. ساعده في ذلك التفوق تأسيسه القرآني في الحفظ والتلاوة والتجويد، بل إن هذا ساهم في إيجاد شريحة كبيرة من المستمعين ممن عشقوا صوته وأحبوا قراءته، وخاصة ما كان يصدح به في جنبات المسجد الحرام في مكة المكرمة وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: أما في مجال التلاوة فقد قرأ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني على عدد من المشائخ من أمثال الشيخ محمد أيوب والشيخ إبراهيم الأخضر والدكتور علي الحذيفي، إضافة إلى الشيخ أحمد الزيات، حيث أثنوا على قراءته وشهدوا له بالإلمام التام بأحكام التجويد ومعرفة القراءات.

0: يستأخرون.
1: أما قصة إمامة القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، فقد رشح للعمل إماما لأكبر جوامع العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك عام 1419 الهجرة، إلا أنه وفي تلك الأثناء تم تكليفه إماما للحرم النبوي لينضم إلى كوكبة أئمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شارك في صلاتي التراويح والتهجد عامي 1419-1420 للهجرة، ولم يتجاوز 21 من عمره، كما كلف بالإمامة في المسجد الحرام في مكة المكرمة في صلاة التراويح عامي 1426-1427 للهجرة، كما تم تعيينه إماما رسميا للحرم المكي الشريف في 25 من جمادى الآخرة عام 1428 للهجرة. إضافة إلى ذلك، فقد أما المصلين في مسجد قباء ومسجد القبلتين بالمدينة المنورة. وقالوا

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، هل جربت أن تعيش مع إحساس الكفاية بالله؟ أن تكتفي بالله وحده عن كل شيء وتنشغل به وحده سبحانه وتعالى، فيملأ فراغات نفسك وروحك، فلا تشعر بغياب أحد دونه أو بعده عنك. أليس الله بكاف عبده؟ عندما تظلم ولا تجد نصيرا واحدا يدافع عنك، وكفى بالله نصيرا. عندما تشعر بالوحدة ويخذلك أقرب الناس إليك، وكفى بالله وكيلا. عندما لا تجد من يقدر صدقك وحسن نواياك، ويكون ذلك سببا لوصمك بالغباء واتهامك بالضعف، وكفى بالله عليما. وكفى بالله وحده، كفى بالله حسيبا ونصيرا ووكيلا، وكفى بالله. الله وحده جل وعلا لا يغيب ولا يتركنا مهما بدر منا. اكتفي بالله، وعندها لن تهتم بمن خان وبمن استهان وبمن جرح وبمن كذب وبمن خدع. مستمعي الكريم، لا تأمن الفتنة مهما كان إيمانك قويا، ومهما بلغت من العلم والمكانة، لا تأمن الفتنة على نفسك. فكم من شخص يشار له بالبنان انتكس وفارق جماعة المسلمين، وكم من عابد زاهد انتكس وبدل الإيمان بالكفر والنكوص عن الحق وعن جماعة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ من عرف الحق فليلزمه ولو كان وحده. فيوم القيامة يسأل عن الحق لا عن الناس الذين كانوا معه. قال الله سبحانه وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. صدق الله العظيم. أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح مع جماعة المسلمين، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقاوة. من أراد ثبات في زمن الفتن فليطلب العلم، وليكثر من عبادة الخفاء، ويجتنب ذنوب الخلوات. ومن اعتاد على ذنوب الخلوات فإن الله يظهرها عليه، فيظن الناس أنه انتكس وتغير، وإنما هي سريرته جعلها الله علانية. وقد يبكيك حال العسر يوما، وعند اليسر تشعر بالسعادة، فإن تك في هموم أو سرور تنل بالصبر والشكر الإفادة. سيكرمك الرحيم بذاك فضلا تنال به من الحسنى زيادة. فسلم ما ترى لله دوما ولا تقنط، وأحسن في العبادة. ولربما تأتي المسرة بغتة فتراك تنسى كل أشكال الألم. ثق بالذي أعطاك قلبا طيبا، ستطيب دنيانا وتزدحم النعم. صباح الخير لكم جميعا مستمعين الكرام.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حبا واضحا، وأعلنها بصراحة ووضوح، فلم يتردد عليه الصلاة والسلام في إعلانه لحبها. وفي الصحيحين لحديث عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله، أي الناس أحب؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال أبوها. وهذا أمام الصحابة جميعا. اسمعوا للمعلم المربي القدوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يطيب خاطر عائشة ويعلن حبها للجميع في وقت يستحي الكثير أن يعرف الناس اسم زوجته. وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول ابن القيم في زاد المعاد عن الثريد: هو الطبق المركب من لحم وخبز، واللحم سيد الأدام، والخبز سيد الأقوات، فإذا اجتمع لم يكن بعدها غاية. يقول النووي: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لحم فيه أفضل من مرقه، والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مصاغه والالتذاذ به وتيسير تناوله، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، يضيف ابن القيم. وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. عرفت الصديقة بغيرتها الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو عليه الصلاة والسلام يعود ذات يوم من عند أم سلمة، فتأتي عائشة له تبرر له من بلاغتها، وهي غاضبة رضي الله عنها لأنه ركن صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة كثيرا. فتقول له: يا رسول الله، لو نزلت بأرض لم ترعى وأرض رعيت، بأي مكان تنزل؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: الأرض التي لم ترعى. طبعا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المحتوي عبقرية وذكاء عائشة، فقالت: كلهن كانت لهن رجال يا رسول الله، أما أنا فجئت من بيت أبي إليك. هي تريد أن تذكره صلى الله عليه وسلم بأنها بكر، وهذا دلال مقبول عند صاحب العقل والقلب الكبيرين محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيب خاطر زوجاته ويقول ما يراه منهن، لكنه أيضا كان ينصحهن ويعلمهن. فكان يمدح صفية كثيرا عند عائشة مرة في طهيها وأخلاقها، فتقول له: حسبك من صفية، إنها، وأشارت بيدها إلى قصرها، لأن عائشة كانت طويلة عكس والدها الصديق الذي كان أقصر منها. فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة من علمه وهي تحفظ عنه. ولقد عرف الصحابة جميعا رجالا ونساء أنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، حتى أنه كان يتلقى الهدايا في ليلتها. وذات مرة اشتكينا نساءه لفاطمة، فذهبت الزهراء لتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوني في عائشة. ثم قال لفاطمة: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أحب هذه. وكان يقصد عائشة رضي الله عنها. وفي حديث في الصحيحين قالت أمهات المؤمنين بعدما اجتمعنا عند أم سلمة غاضبات: فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يدخرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا جميعا نحب الخير ونريده كما تريده عائشة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يقدموا له الهدية حيث كان. وطبعا الناس كانوا يعلمون أن تقديم الهدايا ليلة عائشة سيدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك، فأعرض عني عليه الصلاة والسلام، فلما عاد إلي الثانية ذكرت له ذلك حيث مكان وحيث مدار، فأعرض عني صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلي الثالثة وقلت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. نعم، هذه مكانة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر عقل عائشة عند تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وبدأت رجاحة فكرها. فحين اشتد الحال وذاق المجال على زوجات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، العيش ضيق والمؤونة قليلة، ذهبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين له شدة الوضع، وطلبنا بإجماع أن يوسع عليهن في النفقة. فأمره ربه عز وجل أن يخبر نساءه بين الصبر على هذا الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة، وبين أن يوسع عليهن شرط أن يفارقهن جميعا. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها كما جاء في الصحيحين: يا عائشة، إني سأحدثك بأمر فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. تقول عائشة: ولقد علم صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يأمراني بفراقه. فقالت: فقرأ علي قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم. فقالت صاحبة العقل الراجح: أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ففعلن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، وقلن مثل ما قالت رضي الله عنهن أجمعين. وتزيد كرامة عائشة رضي الله عنها حين تنزل آيات بينات تبرئها من فوق سبع سموات، براءة لا في رؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في قرآن لا يزال يتلى إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأي منقبة هذه؟ يقول معاوية بن أبي سفيان: والله ما سمعت أفصح من عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحكمتها وبلاغتها وفقها. وكان الصحابة إذا استعجل عليهم أمر عادوا ورجعوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيهم عمر وعلي وعثمان وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فقد تميزت عن هؤلاء الكبار، وكانت معلمة العلماء، لأنها رافقت الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل اختار عليه الصلاة والسلام أن يمرض عندها ويموت ويدفن بحجرتها رضي الله عنها. وحدث ذات يوم، والحديث في الصحيحين، تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه. قالت: فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج سهمي فخرجت معه. تقول: وكنت أحمل في الهودج بعدما أنزل الحجاب، كنت أركب فيها وأنزل فيها. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل من غزوه واقتربنا من المدينة، تقول: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، فلما آذنوا مشيت حتى ابتعدت عن الجيش لقضاء حاجتي، ولما فرغت من شأني التمست عقدي فلم أجده، فحبسني ابتغاؤه، يعني بقيت أبحث عنه. ثم تقول: عدت إلى موطني الذي كنت فيه، فلم أجد في موطني الجيش من داع ولا مجيب، فجلست وحدي أنتظر ولم أبرح مكاني، لأنهم إذا افتقدوها حتما سيعودون لموطن الجيش للبحث عنها، فكيف ستعود الصديقة إلى المدينة ومن سيساعدها في العودة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم، فاعطينا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك ننجو وبك نعلو، وبك نرضى وبك نسعى وبك نستعين. فاشرح صدورنا ويسر أمورنا وأرح قلوبنا واصرف همومنا واعف عنا واغفر لنا يا رؤوف يا كريم. اللهم مع أنفاس هذا الصباح الجديد ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. اللهم عطر صباحنا وصباح من تصله كلماتنا بنسمات الفرح والإطمئنان، وأسعد حياتنا سعادة ليس بعدها ضر. وارزقنا يا كريم يا حليم رزقا حلالا طيبا، واعطنا ما نتمنى بما تحب وترضى، وأصلح حالنا وأحوالنا يا رب العالمين.

أحباب هذا الصباح الجميل، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. صديقي، أنت لا تعلم إلى أي درجة الله رحيم بك، ولا تعلم كيف يسخر لك الأشخاص ويقدر لك الأرواح، لا تعلم كيف يصرف عنك ما تحب لشر يعلمه. الله كريم حكيم رؤوف رحيم، فاصبر إذا ابتلاك فسيسعدك عاجلا أم آجلا، واشكر ربك في اللحظات السعيدة وفي الأوقات العصيبة أيضا، وأحسن الظن بالله تفز برحمته وعفوه ورضاه.

0: الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: مستمعي الكريم، حذاري أن تمل من الصبر. لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين. هو لا تخفى عليه دموع رجائك، ولا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه زفرات همك. هو لا يعجزه إصلاح حالك وترميم ذاتك، لكنه يحب السائلين بإلحاح وزيادة. فاصبر فإن الصبر عبادة.

عن الصبر نتحدث مع طلوع هذه الشمس البهية. الحياة تحتاج إلى قوة هائلة من الصبر وإلى طاقة جبارة تعين المرأة على احتمالها، ولا شيء كاليقين بالله يفعل ذلك. فمن أتقن الصبر لن تكسره الحياة أبدا، فكلما أرهقتك الأيام وجعا وألما أرهقها صبرا وتأن، وما بعد الصبر إلا الفرج. فالله لن يدع الحزن مقيما في قلبك، هو عابر يمر ليحمل خطاياك ومعاصيك برحمة الله، أو يرفع لك مقاما في الجنة إن صبرت. فاصبر صديقي واحتسب، فسيؤتى بكل من ظلم وبكل من أعان الظالم ولو بكلمة، وسيحاسب مع الظالم، وكفى بالله حسيبا.

0: الدوامي الرحمة متوامي.
1: قال عبد القاهر الجرجاني: أعلم أن غرضي الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني، كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفضل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل. أما ابن خلدون فقد قال: أنشأت في التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حشابا، وفصلته في الأخيار والاعتبار بابا فبابا، وأبديت فيه لأولوية الدول والعمران عللا وأسبابا، وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا، وطريقة مبتدعة وأسلوبا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قال أحد الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. إن الرقي لا يحتاج لتعليم، هو حكاية روح اختارت أن تكون رفيعة المستوى.

دواؤك فيك وما تبصر، ودواؤك منك ولا تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: إلى كل متابعي نور صباح، هذه إذاعة المنستير تؤانسكم وتقدم لكم طبقا من جميل الأحرف والكلمات البهية مع خالص تحيات لحبيب مرموش. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها، والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك.

أحبة هذا الصباح، العلاقات الناجحة لا يبقيها الحب فحسب، بل يبقيها الشعور بالأمان والإطمئنان وعدم الخوف من الغدر والنفاق وتقلب الرأي والتهديد بالفراق. فحيثما كان الأمان وجد الاستقرار والإطمئنان. كم جميل أن تكون آمناً وأنت تتحدث وتنفعل وتعبر عما في داخلك من مشاعر، أن تؤمن أن عفويتك وتلقائيتك محبوبة ومقبولة، وأنك لا تحتاج إلى التصنع أو الكذب كي تبقى محبوبا، وأن كل ما تعانيه من نفسك لا يمثل في الحقيقة مشكلة للآخرين. فالإحساس بالأمان أجمل شعور على الإطلاق، لأن أي شخص على وجه الأرض قادر أن يمنحك الحب، لكن نادرا ما تلاقي شخصا يشعرك بالأمان.

الحياة أيها الأحبة كما يقول البعض لعبة علاقات متعددة، وتبدو لنا الحياة أكثر جمالا من خلال بناء علاقات جميلة ناجحة مع الآخرين والعيش معهم في أمان وسلام واطمئنان. فلا يستطيع المرء حسب التجارب مهما كانت قوته وقدرته وطاقته أن يعيش منفردا ومعزولا على الدوام، لأن العالم الذي يحيط به ويتنفس فيه هو واقعه الذي عليه أن ينسجم معه ويتناغم.

0: الصباح.
1: إلي أكتبي ما شئت، إني أحبه وأتلوه شعرا ذلك الأدب الحلو، وتمتص أهدابي انحناءات ريشة نسائية الرعشات ناعمة النجوى. علي أقصصي أنباء نفسك وابعثي بشكواك، من مثلي يشاركك الشكوى. لتفرحني تلك الوريقات حبرت، كما تفرح الطفل الألاعيب والحلوى. وما كان يأتي الصبر لولا صحائف تسلم لي سرا فتلهمني السلوى. أحن إلى الخط المليس ورقعة تطاير كالنجمات أحرفها النشوى. أحسك ما بين السطور ضحوكة تحدثني عيناك في رقة قصوى. تغلغلت في بال الحروف مشاتلا وصوتا حريري الصدى وادعا حلوى. إلي اكتبي. إما وجدت وحيدة تدغدغك الأحلام في ذلك المأوى. ثقي بالشذا يجري بشعرك أنهرا، رسائلك النعماء في أضلعي تطوى.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

بهذا النغم العذبي الجميل وهذه الكلمات الحلوة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلتقيكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وأنوار الكلام. أعد لكم هذه الحصة الصباحية وقدمها لحبيب مرموش. إخراج سامي أمطاوة. طاب يومكم بالخير والفرح والرضا، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور
1: التمام 6 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من نور الدين النوري وزير التربية ومنذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال. أسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجارية. وهذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة مع توفير العدسات والأدوية مجاناً. خصصت جلسة عمل انتظمت مساء أمس بمقر ولاية سوسة للنظر في وضعية المركب الفلاحي بنفيضة والوقوف على مدى تقدم تنفيذ مخرجات الجلسة الأخيرة والتي تضمنت 14 نقطة ذات طابع فلاحي والتنموية. وتشمل أبرز هذه المخرجات الإسراع في تقليع وتعويض أشجار الزيتون المتيبسة وتدعيم المركب بطبيب بيطري وتقنيين اثنين إلى جانب إحداث 8 مداجن. خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بالقيروان، أكد وزير البيئة حبيب عبيد وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة، وسينتفع بها حوالي 14,000 ساكن، وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. نهاية موجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7 بشائر الصباح. تنطلق مع بعد لحظات مع لهذه الفتني وهيثم والناس. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجلي يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم امين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبه والصحه والعافيه، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام ارضيت الوالدين وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا. ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الايام. الثلاثاء 12 ماي 2026 الموافق لليوم 25 من شهر ذو القعده من سنه 1447 هجريه. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه وتستجاب فيه الدعوات. ادام الله السكينه في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
3: نهاركم
2: مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.
0: هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير، إن شاء الله صباح الأمل والبدايات الجديدة، صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا، يوم جديد نتمناه يكون مليان بالنجاحات والحاجات الزينة. كالعادة معانا في البشائر تعيشوا على وقع يوم جديد من توا حتى للتسعة متاع الصباح، باش يرفقني خلالها مجموعة الحقيقة متميزة من الفريق اللي حاضر معانا في استوديو البث في الإخراج التقني هيثم، والناس في التنسيق مدام علي المنصوري من قسم الأخبار الزميلة نصيرة السكلي، والمشرفة عن البث الرقمي القايدة نجلة عطية بن محمد. تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا حاجة فرحنا برشة، تنجموا تتواصلوا معنا إما من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير. مرحبا بكم الناس الكل والناس اللي تسمع فينا فكرة هبهم إن شاء الله طريق السلامة وين قاصدين. ربي ربي عين الناس الكل وربي ينجح خاصة وليداتنا وأخواتنا وأصحابنا إن كان في مختلف المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه الفترة، وإن شاء الله فرحة دائمة في ديار التوانسة كل. إن شاء الله في ساعتنا الأولى مجموعة من الفقرات كما تعودتوا بها، بعد شوية باش نرجعوا من خلالها لقراءة أولية حول حال طقسنا لليوم، باش نرجعوا بكم للذاكرة من خلال فقرة كل يوم حلم جديد مع المرحوم الدكتور عبد العزيز شبيل، باش نسافروا بكم لأهم المقالات الصادرة إن كان في الصحف العربية أو العالمية من خلال فقرة صباحهم بلا حدود، وباش نرجعوا بكم زادة للتاريخ أهم ما صار في نهار كيما اليوم يوم 12 ماي. إن شاء الله نهار كيما اليوم 12 ماي 2026 ما تسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم وربي يفضلكم أنتوما ويخلي لكم الناس العزيز عليكم. بالطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني، إن شاء الله تكون إيقاعات وأغاني تعطيكم برشة طاقة وبرشة شحنة لاستقبال هذا اليوم الجديد، باش تسمعوا التونسي والشرقي والطربي، باش تسمعوا الجديد مع إذاعة المنسير كالعادة. أما خليكم توا مع سيدة الصباح السيدة فيروز، رجعيني هواء هذه ذات منسير ويمسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخير يا ناس الخير، ان شاء الله ديما زاهين وفايقين ناشطين. ننصحكم ما تخليوش هم البارح يفسد لكم فرحه اليوم. هذه اذاعه المنسير، هذه البشائر مستمعينا الكرام، وين مسكم صوتنا مرحبا بكم في بشائرنا. وكل عاده اول فقراتنا تكون من خلال قراءه اوليه حول حال طقسنا لليوم واكثر تفاصيل من خلال فقره الميتيو. التوقعات المناخية لطقسنا اليوم الثلاثاء 12 مايو، فإنه سيشهد ظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، ستزداد كثافتها خاصة بالمناطق الغربية آخر النهار مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تسجل درجات الحرارة لليوم انخفاض طفيف، حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، تصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر فهو سيكون قليل الاضطراب فمضطرب. شمسنا اليوم ظهرت في 5:14، أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإن صلاة الصبح كانت في مضي 3:34، صلاة الظهر في نصف النهار 20 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4، صلاة المغرب في 7:15، وصلاة العشاء في 8:53. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقسنا لليوم تكتشفوها معنا مستمعينا في موعدنا القارم مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في 8:00. احنا ما زلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا ونرجع للإيقاعات وين يوصلكم صوتنا. تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع، هذه بشائر الصباح من إذاعة منسيرة.

0: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: قالت ضفدعة لرفيقتها في يوم من أيام الصيف: أنا أخشى أن نزعج أولئك القوم الذين يقيمون في ذلك البيت على الشاطئ بأغانينا الليلية. أجابت رفيقتها قائلة: حسن، ولكن ألا تجدين أنهم يعكرون صمتنا أثناء النهار بثرثرتهم؟ قالت الضفدعة: يجب أن لا يغرب عن بالنا أننا نكثر الغناء ونغلو في الإكثار منه أثناء الليل. قالت رفيقتها: ويجب أن لا يغرب عن بالنا أنهم يكثرون الضجيج والثرثرة ويغالون في اللغط أثناء النهار. قالت الضفدعة: ما القول في فحل الضفادع الذي يزعج الجيران كلهم بهديره المحرم؟ أجابت رفيقتها: نعم، وما تقولين في السياسي والكاهن والعالم الذين يرتادون هذا الشاطئ ويملؤون الهواء بضوضاء لا روي لها ولا إيقاع؟ قالت الضفدعة: حسن، فلنكن أفضل من هذه الكائنات البشرية، لنهدأ في الليل ولنحتفظ بأغانينا في قلوبنا حتى وإن تاق القمر إلى أنغامنا وتطلعت النجوم إلى إيقاعنا، لنصمت ليلة أو ليلتين على الأقل وحتى 3 ليال متواليات. قالت رفيقتها: حسن جدا، أنا أوافق، وسنرى ما سينجم عن طيبة قلبك. ومرت تلك الليلة والضفادع صامتة، وصمتت أيضا في الليلة التي تلت، ثم في الليلة الثالثة. وكان أغرب ما جرى أن المرأة الثرثارة التي كانت تقيم في البيت القائم بجانب البحيرة نزلت في اليوم الثالث تتناول فطورها وصاحت لزوجها قائلة:

0: ثقيلا علينا، وقد أصبح في مستطاعي الآن أن أدرك أنه لا حاجة بنا إلى الانقطاع عن الغناء ترفيها عن أولئك الذين يملؤون فراغ نفوسهم بالضجيج.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: الفنانة السورية لينا شمامي نوصلوا معها لستة واثنين واربعين دقيقة من إذاعة المنسير، وأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في 12 ماي سنة 1641 المستكشف الهولندي أبل تايسمان اكتشف نيوزيلندا. 12 ماي 1881 محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو والتي أعطت فرنسا الحق على الإشراف المالي والعسكري في تونس في إطار اتفاقية الحماية. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي جاوا للدنيا في نهار كيما اليوم، في 12 ماي سنة 1954 ولدت المطربة المصرية عفاف راضي، ومن أشهر أغانيها رد السلام، هوايا هوا، تسهيل، كما قدمت مجموعة من أغاني الأطفال تعاملت في مسيرتها مع عمار شريعي وبليغ حمتي. يحتفل اليوم الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك بعيد ميلاده 45. رامي مالك اللي تحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن أدائه لشخصية الفنان الإنجليزي فريدي ماركوري في فيلم الملحمة البوهيمية في سنة 2019. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي غادوا علمنا في نهار كيما اليوم، 12 ماي 1901 توفي المغنية المصري عبد الحمولي والذي يعتبر أبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر ومن أهم الأعلام كذلك في التجديد الموسيقي في الأغنية العربية. يحتفي العالم اليوم في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للممرضات في إشارة للدور الكبير وإسهامات الممرضين في المجتمع. هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم. كالعادة والله لا يقطع العادة، غنيتنا الموالي إهداء لكل الأمهات والأباء المرضية الفنان التونسي مبروك التريكي، طول عمرك يا ميمة، إن شاء الله نهارها زين والله يرحم كل أمة وفاة، إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي.

0: صباح الخيرات والبركات لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معاكم في الخير دائما يا ربي, وتحياتنا لكل ما التحق بنا وين ما يسوكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير, وإلا لكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منستير .tn. معادكم الآن مستمعينا الكرام في 56 دقيقة لأهم ما كتب ونشر من مقالات صادرة بالصحف العربية والعالمية ومختلف المواقع الإلكترونية لهذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: بالنسبة لأهم المقالات الصادرة بالصحف العربية في جريدة القدس العربي, نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران وسط تلويح أمريكي بخيارات عسكرية وتهديد إيراني بالرد على أي اعتداء. وحسب ما ورد بالمقال فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا. في المقابل توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني بأن بلاده ستلقن درسا بالرد على أي اعتداء إن تتعرض له. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان بعد الرد الإيراني الأخير عن رفضها لمقترحات الرئيس الأمريكي للحرب, دونالد ترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش. في صحيفة النهار نقرأ ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد بأن إسرائيل تسيطر على 68 موقعا في جنوب لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان هدنة تتحول حربا مفتوحة, إسرائيل تنقل الخط الأصفر من جنوب لبنان إلى البقاع. وحسب ما جاء في المقال فإنه بدأ أن إسرائيل تنقل المعركة من مرحلة احتواء الجبهة الجنوبية إلى مرحلة إعادة رسم خرائط الضغط العسكري والأمني على امتداد الجنوب والبقاع الغربي معا. في جريدة الرأي اليوم نقرأ ورئيس اللبناني جوزيف عون يستنجد بالإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والسياسية وهدم المنازل وتجريفها في لبنان. في صحيفة الأهرام نقرأ مقال بعنوان نتنياهو يهاجم بشدة الاتحاد الأوروبي ويدين إفلاسه الأخلاقي بعد قرار فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة بالصحف العالمية في صحيفة لوموند نقرأ مشاركة واسعة لقمة نيروبي وفرنسا تقر بانتهاء حقبة نفوذها بالقارة السمراء, وماكرون يؤكد حاجة إفريقيا إلى الاستثمارات لا للمساعدات. في صحيفة ذا تيليغراف نقرأ رئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ إدارة الرئيس ترامب تنتظر من الصين ممارسة ضغوط على إيران. نختم بمقال صادر في صحيفة نيويورك تايمز ترامب يدرس استئناف الهجمات على إيران ونتنياهو يناقش مستشاري في خطوة عسكرية محتملة. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالة صادرة في صباح هذا اليوم من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختياراتنا الغنائية مستمعين الكرام ما زالت متواصلة, واحدة من أحلى الأصوات العربية عمير نعمة تغني أجمل ما قدمه الفنان الكبير زكي نصيف. هذه إذاعة منستير.

صباح الخير، تمام السابعة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. وأكد خلال اجتماعه بقصر قرطاج أمس بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيات الاتصال على أن العمل مستمر حتى ينطلق

أما ساعات ندخل بها في حيط ونتكالف على أختي ونضربها ساعات بالتروتينيت ونهرب. وأنا ندخل بها في التروتينيت نتاعها هي تبدا تبكي عاد. وقت اللي نلعب تروتينيت بالكورة نعمل لك الكورة نجيبها في الوحدة عاد ساقية توجعني نرتاح شوية نرجع نلعب. وساعات نجري بها نلعب بها نعمل بها نشيخ بها نعمل بها اللي نعمل بيه. نلعب لكدي لازمني نزيد في السرعة بسقاية اليمي ونزيد برشا برشا اللي تزيد السرعة. يلزم نعرف إشارات المرور أني بس نجم نمشي للطريق الصحيح. أنا في إشارات المرور هي هو يحط لك حكة واحدة مكتوب عليها مثلا ورداني ولا أي حاجة اني على مثلا ندور عليها مثلا اني نجي ماشي الوداني ندور عليها ونكمل نكمل لين نوصل ابعد بلاصه شفت لها هي بلاد بابا.

0: ان شاء الله نهاركم زين، صباح الورد، نقولوا لكل المستمعين والمتابعين من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مناسير بونتيان، وكل ما نختار مختلف موجات اذاعه المناسير. ان شاء الله صبحيه اليوم ما تهدينا كان ابتسامات جديده، برشا امل وتفاؤل، وخاصه ما نتمناه من الله عز وجل راحه البال، قبول العمل وصلاح الحال لينا وليكم الكل مستمعينا الافاضل. وصلتوا معنا لفقرتنا المواليه اللي من خلالها نقدم لكم بعض النصائح والمهارات الضروريه لتطوير الذات، وموضوع جديد من خلال فقره عيشه احلى.
1: عيشها أحلى.
0: بكل حب سعيد جدا باستقبال المدرب والمحاضر في التنمية البشرية والأخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج. نهارك سعيد، مبروك أستاذنا.
2: نور أستاذ الكريم، صباح النور لك ولكل المتابعين، مرحبا.
0: شكرا جزيلا. الأسبوع الفارط كنا تحدثنا على ضغط الامتحانات والرهبة والخوف من الامتحانات بالنسبة للوليدات الصغار، اليوم باش نحكيه على الضغط الكبير يسلطوه الأولياء على أطفالهم، حتمية النجاح وحتمية التفوق والتألق، وكالضغط النفسي والمقارنة خاصة اللي تنجم تولدها عند الصغير تنجم تكون من حاجات اللي تعرق له في مسيرته الدراسية.
2: صحيح أستاذ الكريم، هو مواصل اللي شفناه المرة اللي فاتت، هو أساسا الطفل يعيش في بيئة فيها خوف وفيها تهديد وفيها الأشياء اللي باش نحكيهم شبه اليوم، واللي هو المحفز الأساسي عادة البولم، لأنه الطفل الصغير مازال ما يعرفش الموضوع، ومازال ما مربطش القراية بالخوف، مربطش الاجتهاد بالخوف، ولا مربطهاش بالستريس. نقول احنا أما الإيحاءات اللي توصل للبولم هي اللي تزرع في داخلنا تعريف القراية، وأنه هي مربوطة بالخوف ومسؤولية وتهديدات وعقاب. يعني هو من الأول متصالح مع فكرة أنه القراية متعة واستكشاف وفضول، حتى لين تجيه الامتحانات ويرابوا هم كيش يتصرفوا معه. فبالتالي مهم جدا جدا أنه الأم والبو يغيروا الصورة الذهنية اللي عند الطفل بخصوص الامتحان. هكا ليش ننصحوا باش الأولياء يكونوا في أكثر هدوء لماكسيموم خاصة في فترة الامتحانات حتى نغير تلك الصورة. أول شيء نعمله مكان وبيئة تهيئة، مكان وبيئة هادئة مريحة للمراجعة والريكوبيراسيون اللي هي للنوم في المنزل. يعني ما يجيش مثلا في آخر لحظة فترة الامتحانات ونغير الديكور، نعمل بيرتيرباسيون للطفل الصغير، ولا ندخل زوز يولي يسكنوا مع بعضهم، ولا نبعدهم على بعضهم بعد ما كانوا متعودين على بعضهم. يعني نجنبوا الصراعات زادة كيف بين الإخوة بتغيير الديكور، ولا بدلوا فرش، ولا من عرش الطاولة متاعه، نجنبوا زادة كيف الخلافات الزوجية، ولا نأجلوها، ولا نعملها نقوم بها. احنا ماذا بينا الطفل يشوف،
0: احنا ماذا بينا ما يشوفوا شيء الصغار.
2: اي ماذا بينا خاصة فترة الامتحانات اذا كان مش متعودين، خاصة اما في الوضع الطبيعي باهي انه يشوف ام وبوي يختلفوا ويشوف ام وبوي يتصالحوا، هذا باهي يشعروا هذا بالامان ويشعروا انه الوضع طبيعي. لكن في فتره الامتحانات ماذا بينا اقل مشتتات اكثر ما يمكن في البيت. هذا بالنسبه للبيئه والمكان. دعم نفسي وتشجيع، ديما انه نستخدم كلمات الثناء والتشجيع خاصه على المجهود وعلى المثابرة مش على النتائج، ديما هذه سحرية على الأخر ومهمة للصغار. راهو نعلموه القيم متاع المثابرة والاجتهاد والإصرار والفضول أكثر من على النتائج، نشكره كان في فترة النتائج والمجهود اللي هو اليومي اللي يعمل فيه لمدة أشهر ما نشكروش عليه، نشكره على المجهود أهم من النتائج، لأنه النتائج مش تجيب بإذن الله اللي يعمل مجهود ونشكره على المجهود وتزرع فيه قيمة الاجتهاد. ناجح 100% مسألة وقت، أما ناجح راهو ناجح ما لأنه شخص ذكي وما عندوش قيم المثابرة عالية ويلاشي من أول تحدي ويرمي قلوا احنا فيسع فيسع على الفزات، هذا ما ينجمش حتى لو ذكي وعبقري راهو ما يوصلش لأنه ما عندوش صبر على التحديات وعلى الامتحانات. ديما دونك نشجعوا على الاجتهاد والمثابرة والانضباط والتكبيش نقول احنا. ثلاثة، ممنوع الكلمات اللي فيها إيحاءات فيها ترهيب أو تهديد. ساعتنا من غير ما نشعر نقول كلمات غير مباشرة أو غير مباشرة، يعني نستنى في النتائج ونقول لكم كيفاش باش تعدى الصيف من بعد. يعني هي إيحاءات ما مش مطمئنة، يعني احنا مش ناقصين ضغط امتحانات ونزيدوهم تو الذاكرة حساسة جدا للخوف. النوم زاد الإنسان كي نهدو ابني ما مش يرقد، إذا ما رقدش بالقداء مازال باش
0: يركز يعني
2: ولا يركز ولا يستحضر ذاكرته المعلومات، معنى ما الوضع حساس. يعني نردوا بنا هذا الموضوع سواء إيحاءات مباشرة وإلا غير مباشرة بالتلميح. يعني نساعدوا أبنائنا في إدارة وقت التقسيم، كما نشجع ابني على القراية زي نشجعوا على الراحة أو الريكوبيراسيون أو النوم بكري أو ياكل متوازن. دونك نحافظ على صحة ابني، مش القراية فقط ولا والتدويش لا والرياضة لا نمنع عليه الرياضة، مش كان عليه هواية وقت الامتحان، هي اللي كانت مخصص عليه كانت شدار أو حصن واقي أو درع واقي ضد الضغط والانهيار والاسترس والتوتر، خصوصا في المراحل المتقدمة كما الجامعة والبكالوريا ولا اللي كونكور، حافظ له على هوايته بنسق أخفت شوية صحيح، كان يعمل في موسيقى ولا يعمل في تدريبات على أشياء يحبها هو ولا رياضة ولا كل، نحافظ عليها ما نحيوهاش ما نبطلوهاش، بالعكس هذيك من أفضل الأشياء اللي تنجم تدعمه نفسيا وتخليه في مود متاع ريلاكسيشن متاع هدوء، دونك ما نحاولش نمنعوا عليه الهوايات، دونك كيما قلنا نساعدوه في إدارة الوقت، دونك الثقة زاد بقدرات نحافظوا أبنائنا على المراجعة ونمنحوا الثقة في نفسه، نقولوا له عندنا ثقة فيك بإذن الله يكون الأمور تمام كما أنت تحبها، عندنا ثقة فيك وفي قدرتك على المثابرة والاجتهاد، وأنا عندي ولدي نعرفه مبدع، ولدي نعرفه ذكي، كل ما عندي أنا أعرف عندي ثقة إنه كيف شيء يقدم ما بيوسعه بإذن الله كل شيء بيكون لباس كيف يحب هو، كل مرة نرمي له الكلمة هيك في مناسبة وقت الفطور ولا وقت الواحد نرمي كلمة مباشرة يقعد هو يصرف منها، نقول إحنا خلال ذلك اليوم وخلال الفترة القادمة كل تكون له كدعم نفسي
0: وتحافظه بالطبيعة
2: أكيد ديما الدعم المعنوي والنفسي أكثر من المادي، رواه المادي يرد بالك نعمل شنطاج على القراية أو نشري لك مثال شيء إذا كان أنت مكش ما غلط في التربية هذا في الموضوع هذا، أما لازم بعدها نعيد مراجعة حساباتنا بخصوص الدعم المادي لأنه هذا ما نحبوش إحنا بيع وشراء مع القيمة عليا كيما الدراسة خاصة بالذات، أما الدعم المعنوي أصرف قد ما تحب وأنفق قد ما تحب، الدعم المعنوي والنفسي من أهم الأشياء اللي تزرع في داخله ويتعود هو بعدها يولي يدعم نفسه بنفسه لأنه أخذ الباجاج بتاع الدعم المعنوي والنفسي يواصل هو بعدها الدعم الذاتي يستمر روحه لأنه حفظ الكلمات ذيك والمصطلحات ذيك واللي يكونهم الروح والإنسان يسمحهم برشا مرات بعدها يولي هو يكون فيهم الروح، دونك خلي هدف كولي انك تركز على انك تدعم ابنك معنويا تشوفه يثابر ولا يجتهد، والتركيز ديما على التعلم الاخطاء يعني ما نبداش نحاسب فيه ما بعد الامتحان تحقيقات تحقيقيه، دونك الاشياء الممنوعه هي اللوم والمحاسبه بعد الامتحان عمل الامتحان طاولتي ولا الامتحان من الماضي، ما نقدرش يعني نخليه يكركر في شعور بالذنب نتاع الاكزامان اللي راتها ويهزها معاه الغدوه دي يخرب الاكزامان نتاع غدوه ونتاع بعد غدوه وتبدا تتهاوى الحكايه الكل يعني، دونك رد بالنا اصبح من الماضي امتحان طيب يلا نحكي فيه بعد ما نكمل الجمعه هذه الكل ولا مش لازم نحكي فيه، يلا شنو استفدنا وتعلمنا يلا المواصله اغزر القدام ديما اغزر القدام ديما تغزر سرعه نجموا بعد في نهايه الامتحانات كملنا صحيح وقت نحكيو
0: ونعملوا تقييم شامل شنو اللي تعدى شنو ما تعداش،
2: أما مش لجورجي مش دونك ما عادش خليه ينظر للماضي ديما ينظر قدام ديما يلا نواصلوا يلا الامتحان كملنا من هذا الامتحان الموالي راه التركيز الكل في الامتحان الموالي انه نعملوا افضل ما بيوصلنا، ممنوع زاد المقارنه بين الاشقاء والزملاء هذا يشحن الاجواء على الاخر ويعمل ضغط ويعمل كراهية وضغينة بين الزملاء بين الأصحاب بين الأخوات إذا كيف دونك ننتبه من الأشياء دي نجنبه هذا كيف من أهم الأشياء اللي ربي يردوا بينا منها أني عن يعني تجربة خاصة هي يعني عشت شيء مشابه نجنب أني ابني مثلا في سير كل وحنا ويكند نهار فين مش يصبح يمشي هو يعدي نجنبه اني نمشي نهزه مثلا ياكل في بلاصه مش متعود عليها ينجم هذا يسبب ثلاث او اربع ايام تسمم فيخرب عليه اسبوع كامل بمبرا وما تعافى الا ما سيضيع يعني القرين تاعو، دونك اي الانسان في احنا في بهو بيرد مراجعه بيرد ضغط المناعه تطيح شويه والانسان حساس شويه ردوا بالنا ما ناكلش في ريستورون مش متعود عليه مثلا نجم ناكل في ريستورون متعود عليه اما ريستورون مش متعود عليه يعمل حساسية ينجم يعمل تسمم ينجم يصير عدوى زحمة مثلا الواحد يصير عدوى بتاع مرض معين يصبح نهار سنين مريض ويقعد جمعة كاملة هو يعني أدوية وحرارة ولا إسهال ولا جنب إنك تاكل في مكان غير متعود عليه خاصة قال شنو والله شنو نزل هذا يلا يأكلوا حاجة البرة أما فارس راهي فاهم مغامرة كبيرة خصوصا الأجواء بدأت تسخن شوية ونعرفوش الهيجين وما نغامرش يعني تحب تغامر غامر بعد الامتحانات غامر مثال حتى كان مرضى اللي قدر أنا من بعدها عنده فترة راحة قابلته مش امتحانات ولا كونكور خاصة دونك من أخطر الأشياء هذه بالتجرب نتجنب إني نغامر نوكل أولادي في مطعم مش متعودين عليه وإلا ماكلة ما يعرفهاش جديدة بشكل شف ما يعرفش يعني أكلة صينية أكلة الاكتشافات هذه.
0: نفهم من كلامك أستاذ معناته ماذا بيك معناته قبل فترة الامتحانات بأسبوع تحافظ على العادات إن كانت في الدار إن كان في الماكلة تكون ماكلة صحية، إنك تحاول ترتحه بالنوم ويرتاح وإنه يقرأ ويراجع في وقت معين، تبعد على المقارنة البولم يتعاونوا خاصة في فترة المراجعة، خاطر للأسف احنا ديما الحمل الكل على الأم والبو تقع في القهوة وتحية كبيرة برشا للأمهات اللي الحقيقة ربي يفضلهم ومتحهم بالصحة والعافية اللي هما بالحق مناضلات وهما ديما يحفظوا في صغيراتهم. ساعات تفوت الطاقة اللي تقدمها أكثر من طاقة احتمال الصغير وبرشا عليه الضغوط هذيك الكل تكون مكبلة في بعض الأحيان. احنا نحبوا نتجنبوا هذا، وكما نعرفوا الاستثمار الأسري في صغيراتهم راي حاجة كبيرة برشا، وتضحيات تقوم بها الأسرة التونسية من أجل معناتها تعليم وليداتهم وإنهم يراهم متفوقين حاجة قد سعادة الدنيا الكل، ورغم الصعوبات والضغوط النفسية والمالية في داخل الأسرة التونسية فإنه ذاك بالنسبة لهم الفرحة والسعادة والنجاح الحقيقي في حياتهم كي يشوفوا وليداتهم متألقين ومتميزين. وإن شاء الله يا ربي وليداتهم والكل وكل عائلة تونسية تكون فيها الفرحة بمناسبة النجاح في كل السنوات الدراسية، وإن شاء الله والأهم إنهم يأخذوا بالاعتبار النصائح اللي قدمتهم أستاذنا حسين التاج اللي كالعادة نحب نشكرك شكر كبير برشا على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح اللي وديتنا بها في صبحية الثلاثاء، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم من خلال موضوع جديد.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين وإلا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من أنواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة متاحة تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصو شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجيعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس. وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيات الدكتورة ريحان بنضياء.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، تحية طيبة أهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. وفيها رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. وزارة الصحة تبرمج عمليات جراحية مجانية لإعادة البصر لحوالي 1000 مواطن في يوم واحد بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
4: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
5: أهم الأحداث،
4: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
6: Okay, playing your favorite radio station right now.
4: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
4: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
5: وفي المواضيع والمسائل
4: اللي تهمكم وتشغلكم.
5: وهذه
4: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
5: على إذاعة المنستير.

إشهار باش تعمر الدار. حضرنا لك احسن نفر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستيرة. قولوا ألف مبروك للمريضي بحمام سوسة، عودته للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما تعادل أمام مضيفه نادي حملانف بهدف في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. سجل الأمل نور ماني ثم عادل نادي حملانف يوسف المطراتي من ضربة جزاء، تعادل كان يكفي أمل الرياضي بحمام سوسة العودة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد ما أخذ المشعل عماد جبلة كان فرحان برشا بعودة الأمل للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: على تتويجنا بعد موسم شيق وتعيب صعيب بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. ثاني شيء نشكر الملاعبية على المجهود اللي قدموه طيلة الموسم مش كان اليوم. نشكر الإدارة على رأسها سي منصور عيسى على الظروف والحقيقة والمناخ الفافورابل اللي وفروه لينا الكل كستاف تكنيك وكامل لاعبية، باش ولله الحمد وصلنا توجنا مسيرتنا هذه بصعود. بالنسبة للمباراة أكيد ماهيش مباراة سهلة، ماهيش مباراة هينة منها فينال ما بين زوز من احسن الملاعبيه سنه في الرابطه الثانيه لما نادي بحمام سوسه نادي الرياضي حمام الانف. كرينا تقريبا من الجوله 11 ولا الجوله 12 ثلاثه كنا نتعاركوا نقولوا احنا بلغه الكوره على الثلاثه مراكز الاولى، اما حمام سوسه حمام الانف واتحاد تطاوين قعدنا يعني نتنافسوا للاخر. اكيد مباراه ماهيش في ارضنا، في ارض الفريق المنافس قدام جمهورهم جماهير غفيره برشا ضغط علينا، خاصة اللي احنا يعني الثلاثة جولات التالي كنا تقريبا.
0: كان هذا فرحة المدرب ماهر المهيري مدرب المريضي بحمام سوسة، واكيد اللي بعد تعادل ضد نادي حملان في هدف مقابل هدف في المقابل انتصار فريق اتحاد تطاوين بهدف مقابل صفر خلى ثلاثة فرق في المركز الاول، لكن الافضلية لمريضي بحمام سوسة 51 نقطة الافضلية لفريق المريضي بحمام سوسة، ثم نادي حملان في المركز الثاني واتحاد تطاوين في المركز الثالث. زوز فرق باش تلعب من اجل البراج في المقابل. تعرفنا على الفرق اللي غادرت الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكيوا على الاتحاد بوسالم والملعب الافريقي اللي منزل بورقيبة. هون نعطيكم النتائج، سبورتيك من عروس كان فاز أمام ملعب الفريق المنزل بورقيبة 6-0. مباراة اتحاد بوسالم وجمعية مقدين تعادل 2-2. جمعية مساكن هلال مساكن هزمة أمام هلال الشابة 4-2. مكان مهدية انهزم محيط قرقن 3-0. بعث بوحجلة انهزم اتحاد تطاوين 1-0. وسكك الحديد الصفاقسي كان فاز أمام كوكب عقارب 2-1. اليوم الموعد مع الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية، وأكيد الأنظار باش تتجه لزوز مباريات، مباراة النسر جلمة والملعب الجابسي بإدارة الحكم حمزة جعيد، ومباراة تقدم سقيدار هلال رديف الحكم حسني نيلي. تقدم سقيدار مطالب الانتصار دون الانتظار للمرور لأول مرة في تاريخه للصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعرفنا على الفرق اللي نزلت بصفة رسمية للرابطة الثالثة، نحكي على فريق نسر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد. بقية المباريات شكلية، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية ملك ماشا، سبورتينج المكنين جمعية أريانا بإدارة الحكم محمد علي الإمام، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي، الأمر الرياضي ببوشام النادي قربة أمير الحرشاني، وقف الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفي. كل المباريات بالنسبة للمباريات اليوم الساعة الرابعة. الرابطة الوطنية تستجيب لطلب النادي الصفاقسي تغير موعد مباراته ضد النجم الساحلي اليوم الخميس في نفس توقيت مواجهة فريق الترجي واتحاد بن قردان. اليوم الموعد مع المباراة الأولى لحساب الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم في برنامجها شبيبة العمران المستقبل يدي بالمرسى، وغدوة زوز مباريات النادي البنزرتي ترجي رجيس مستقبل يدي بجابس الملعب التونسي. يوم الخميس كما قلت النادي الفريق الأولمبي الباجي مباراة مهمة لل أولمبي الباجي في أسفل الترتيب، النادي الصفاقسي النجم الساحلي مباراة مهمة للنادي الصفاقسي من أجل المركز الثاني، نجم متلوي شبيب القيروانية مباراة مهمة لشبيب القيروانية من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، واتحاد بن قردان الترجي التونسي مباراة مهمة للترجي كما قلت من أجل المركز الثاني في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بعد ما تعرفنا على البطل النادي الأفريقي وصاحب المركز الرابع فريق الملعب التونسي. وكما قلت بالنسبة لزوز في نزلت بصفة رسمية، نحكيه على مستقبل سليمان والمستقبل رياضي بيجابس. ف في الرابطة الثالثة أكيد نحكي ورابطة الهواة والنادي الجبنيانة، المشعل السويسي الفوز السويسي 2-1. أيضا عودة انتصار مهم للملعب السوسي أمام كوكب منزل نور 3-2. خطاف القلعة الكبرى كان فاز من أهل صفاقسي 5-1. الهلالي نادي الهلالي فاز من نصر طولبة 2-0 ملعب صفاقسي. والنهضة الرياضية بجمال الفوز للترواز 0-0. وقلقنا الرياضية انهزم تمام اتحاد قصيبة المديوني 0-0. في المقابل انسحاب مشعل السويسي في مباراة الأفق الرياضي بكركر والمشعل الرياضي بالسحلين. الترتيب في أعلى الترتيب الملعب السوسي 51 نقطة، ثم المشعل الرياضي بالسويسي 49 نقطة. الجولة الأخيرة باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والملعب السوسي مطالب بالتعادل في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة أمام النادي الهلالي. ذكركم أن أولمبيك الكيف والنجم الخالدي كان صعدوا بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. أولمبيك مدين بفرق 3 نقاط على 1 قبلي في المجموعة الثالثة. الملعب السويسي فرق 2 نقاط على المشعل السويسي. الجولة الختامية نهاية هذا الأسبوع لمعرفة بطاقتي الصعود الأخيرتين للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش يعوضوا كل من أولمبيك سيدي بوزيد الملعب الفريق لمازن بورقيبة اتحاد بوسالم ونصر جلمة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. نقطة نهاية سبورانفو، نشاركم أسعد الأيام، نرجعكم لهذه اللي يكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: بمحبة الدنيا كل إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مستمعينا الكرام والكل من يسمع فينا من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشائر. وقيت ناخذ فكرة حول حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي، وسعداء جدا باستقبال سي بلال اليحيوي. نهارك سعداء، مرحبا.
1: ولديني مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنسير.
0: النجم كان ناخذ بعض المؤشرات الأولية مع الساعات الأولى لهذا الصباح، لاحظنا تراجع طفيف في درجات الحرارة على غرار الأيامات القليلة الفارطة.
1: صحيح، هي البارح معناتها كانت معناتها درجة الحرارة نقول محليا استثنائية، معناتها ارتفاع ملحوظ. هو الحقيقة معناتها التيارات الهوائية هي كانت العامل المميز والمساهم معناتها في هذا الارتفاع وأيضا في الانخفاض لدرجة الحرارة. البارح كانت التيارات الهوائية من القطاع الجنوبي كما لاحظنا ساهمت في ارتفاع معناتها درجة الحرارة. اليوم تغيرت خاصة معناتها بدأت من البارح آخر الليل وتتواصل كذلك خلال هذا اليوم والأيامات القادمة تيارات هوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معناتها النسمات اللي تساهم في انخفاض في درجات الحرارة. اليوم متوقعين تقريبا معدلات بين 23 إلى 29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود معناتها أقصى درجات 38 درجة بأقصى جنوب التونسي خاصة في ولاية التوين. عموما الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد كما قلنا، معناتها الريح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب. بالنسبة لقوة الريح بتكون قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية، وأيضا آخر نهار وأثناء الليل في المنطقة الجنوب الغربي ساهم في ظهور دوير رملية محلية. البحر عموما معناتها مضطرب. وبالنسبة لي يوم الغد الأربعاء غدوة إن شاء الله كيف كيف التيارات الهوائية مازالت متواصلة من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، بدي تتقوى أكثر خاصة في المناطق الساحلية أيضا وبالجنوب مع دوائر رملية محلية، وساهم أيضا في انخفاض طفيف في درجة الحرارة. غدوة القصوى تتراوح بين 21 و 26 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 26 إلى حدود 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 35 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. بالنسبة لحالة البحر غدوة بيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالنسبة للسواحل الشمالية، وأقل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، مع إمكانية أيضا لنزول بعض الأمطار المتفرقة خاصة في الفترة الصباحية بالجنوب، وطقس مغيم جزئيا بالنسبة لبقية المناطق. الأيامات القادمة نهار الخميس وكذلك يوم الجمعة، بالنسبة ليوم الخميس معناتها ثم إمكانية أيضا لظهور بعض الخلايا الرعدية في فترة ما بعد الظهر وآخر نهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مصحوبة ببعض الأمطار مع استقرار نسبي في درجة الحرارة. ويوم الجمعة أيضا معناتها بعض الأمطار تكون محلية خاصة بالوسط والجنوب، نجم تكون في شكل خلايا رعدية مع ارتفاع طفيف خاصة بيوم الجمعة في درجة الحرارة.
0: شكرا جزيلا سي بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حول كل هذه المعطيات اللي تم طقسنا لليوم والأيامات القادمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، خاصة أنه فما بعض المؤشرات والتوقعات لنزول بعض الأمطار في بعض المناطق في الجمهورية. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشائر انطلاقا من ساعتها الثالثة بعد النشرة الإخبارية الأولى اللي تقدمها زميلتنا وصديقتنا مدام نصيرة السكلي. وين ممسكم صوتنا؟ إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يعين الناس كل. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بالجميع.
2: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: تمام الثامنة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا لهذا اليوم. هذه عنوانها: رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. وزارة الصحة تبرمج عمليات جراحية مجانية لإعادة البصر لحوالي 1000 مواطن في يوم واحد بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. إلى تفاصيل النشرة، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. كما أكد رئيس الدولة خلال اجتماعه بقصر قرطاج أمس بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيا الاتصال على أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، وأن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه بلادنا نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 من هذا الشهر خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. في سياق متصل أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أن تونس أصبحت اليوم مدعوة إلى اعتماد مقاربات مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار. وبين خلال كلمة ألقاها في ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتجات الفلاحية أمس أن القطاع الفلاحي يساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الاجتماعي الإجمالية و13% من قيمة الصادرات، إضافة إلى دوره الاجتماعي باعتباره يوفر نحو 14% من مواطن الشغل ويمثل المورد الأساسي لأكثر من 70% من سكان المناطق الريفية. في موضوع آخر، تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج ليوم السبت 23 من هذا الشهر بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء والأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجاناً وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. قال وزير البيئة الحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروع بيئي لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة الممتدة من 26 و2000 إلى 30 و2000، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار الحبيب عبيد في تصريح للزميلة نادرة برجب خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية القيروان أمس إلى وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بالولاية، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهري ونصر الله التي سينتفع بها قرابة 14,000 ساكن وستعالج حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
1: حاليا نقولوا عندنا اكثر من 10 شوانت موجوده في ولايه القيروان، منهم يخص منزل المهيري ونصر الله، محطه تطهير مش تربط المدينتين مع بعضهم، قرابه اكثر من 14 الف ساكن، مش تعالج 2000 متر مكعب من المياه، 80% متقدمه، ان شاء الله خلال فصل الصيف تنطلق في الاشغال الانتحائيه. كذلك المدينتين ريزو برانسيبال قاعد يتربط بشويه بشويه، حتى نربطوا المتساكنين بالريزو هذا. حاليا بالصدر الانجاز عندنا 10 مشاريع في مجال التطهير. بالنسبة ل 46 مشروع هو المقترح في المخطط التنموي 2026-2030، المقترح هذا قاعدين ندخلوا فيه، تمت مناقشة المخطط وإن شاء الله في أقرب الأجيال تتم المصادقة عليه. نحن شرعنا في تصنيف المشاريع، ثم مشاريع للدراسات نتاعها مجازة، وثم المشاريع اللي طلبوا دراسات جديدة. بالنسبة للمشاريع للدراسات نتاعها مجازة إن شاء الله باش نحطوهم في برنامج 27 و28، هذوما الأولويات. كذلك في التطهير عندنا المشاريع المساحات الخضراء. بالنسبة لسيدي عارف، أحد المشاريع الهامة مصالح البلدية ووزارة الداخلية تنجز في سوق مركزي كبير برشا، احنا قلنا باش يكون حاجة مندمجة، علاش ما نحطوش حديقة بجانبه، وإن شاء الله يمكن الإعلان عليه بمناسبة العيد الوطني للشجرة، إن شاء الله ننطلقوا في الأشغال.
0: تتواصل اليوم بمدينة الحمامات الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة أكثر من 220 باحثاً وخبيراً من 4 قارات. واعتبر رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن هذه الدورة تعد حدثاً علمياً دولياً ينظم لأول مرة في بلد إفريقي وعربي، وأوضح أن الملتقى لا يقتصر على تبادل الدراسات الأكاديمية فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية قادرة على دعم المؤسسات الصناعية وتحسين منظومة النقل داخل المدن.
2: النسخة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل، أول مرة تخرج الملتقى هذه من أوروبا وأول مرة تدخل أفريقيا، وإحنا شرفنا اليوم كجامعة صفاقس باش نخدينا تنظيم الدورة الثامنة. الملتقى خصوصيته هو يجمع الباحثين، لكن زاد يجمع الصناعيين والناس اللي تخدم في علاقة بمشاكل التنقل، كيف يجمع الناس اللي هما عندهم خبرة في توسكي سيستيم انتليجون، أنظمة ذكية، باش نجمو نتطرقوا لعديد المجالات، المجال الاقتصادي، المجال التقني في علاقة بالتنقل. باش نحاولوا احنا في مستوى الإديسيون هذه نطرحوا عديد المشاكل اللي هما بحثية، ولكن زادة خاصة كيفاش نهزوا نتائج البحث هكما يوقع دعم في مستوى المؤسسات الصناعية اللي هي تختص في المهام هذه. دونك نحاولوا كيفاش ليفينمون هذه ما يكونش هو بحثي فقط، بالعكس هو مش يكون بحثي، ولكن زادة في علاقة بالمنظومات اللي هي لتسيير النقل والتنقل في مستوى المدن. نحاولوا نخرجوا مجموعة من لي ريكومونداسيون، التوصيات هذوما نحاولوا نوصلوا احنا للسلطه، كيفاش نجم نحسنوا البنيه التحتيه في علاقه بالتنقل، ترانسبور وموبيليتي اللي هما موجودين في مستوى تونس بالطبيعه، ولكن ينجم يمسوا كافه الدول وكافه المدن الموجودين واللي هما شركاء معنا في الايفينمون هذا.
0: في إطار دعم العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، شرع ديوان التونسيين بالخارج أمس في قبول القائمات الخاصة بالأسعار التفاضلية من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. وأوضح المدير العام المكلف بتسيير الديوان حلمي تليلي أنه حال تسلم القائمات سيتم توجيهها إلى الناقلتين الوطنيتين، الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، للحجز بأسعار تفاضلية مدعمة.
3: اجتماع يفرض علينا أن نتعامل أحيانا مع الوضعيات حالة بحالة، نطلق في عملية قبول القائمات. طبعا المقاييس هي معروفة، عائلة محدودة التدخل وتركيبتها هذه ما هيش معقدة العملية. احنا جينا القائمة، طبعا يمكن المعلومة اللي لوجوا عليها الجالية اليوم هو كيفاش باش يكون الدعم هذا، باش تكون بالنسبة للعائلة 4 أفراد فما أكثر، إذا اختارت العودة عبر الباخرة باش تكون في حدود 80 يورو على الفرد الواحد. العائلة هذه أنها عندها سيارة راهو ليس إقصائي المقياس هذا، حتى بسيارتها عندها الدعم العائلة هذه. بالنسبة للخطوط التونسية باش تكون في حدود 100 يورو على الفرد الواحد للعائلات، وإذا فرد طالب باش يكون الفرد يتمتع يوصل 150 يورو إذا فرد واحد، وإذا هو الحقيقة يتعذر عليه العودة لتونس.
0: عشر دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحرية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية هيثم والناس ونصير السكلي بشار الصباح، تتواصل مع الهذيل الفتني. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: إشهار.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تيتي ب 30 دينار كهو.
2: كنا نسمع في تباعا جديد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، واللي معها نبدأ ساعتنا الثالثة من البشير. مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم وين موصلكم صوتنا، وتحية كبيرة برشا لكل المتابعين، إن كان من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، وإلا من خلال البث الحي والمباشر، إما من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. شكر كبير لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، القائد نجلة عطيب المحمد على مستوى الإخراج الرقمي، مدام علي المنصوري كالعادة في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وتحية كبيرة برشا لزميلتنا وصديقتنا مدام نصيرة السكلي في مختلف المواجيز الإخبارية لليوم. نورتنا اليوم مدام نصيرة، وكالعادة البداية تكون من خلال فقرة خبر وتعليق.
3: خبر وتعليق،
4: خبر
3: وتعليق.
2: سعيد جدا أن نجدد الموعد واللقاء مع الأستاذ والدكتور مازري طبقة. نهارك سعد أيام، مرحبا.
5: صباح الخير خويا العزيز، صباح الخير للسادة المستمعين ونكمل الفريق العمل معك الصباح اليوم.
2: شكرا جزيلا. نبدأ بالخبر اللي يتعلق بالنشاط الرئاسي. البارح اجتماع كان

0: في قصر قرطاج رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. ونعرف احنا موضوع الامتحانات وقيمة الامتحانات على مستوى الأسرة التونسية، معناتها الاستثمار بالنسبة للأولياء في نجاح صغيراتهم. إن شاء الله ما نتمناه إنه التوفيق والنجاح لكل الصغيرات لكل المستويات، إن كان على الابتدائي الأساسي الثانوي والجامعي، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. أكد رئيس الجمهورية كذلك على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستوري، معناتها من خلاله ما كانش من قبيل الصدفة، في انتظار إنه يتم تفعيله وتم خاصة أهم النقاط اللي باش يخدم عليها هذا المجلس اللي طال انتظاره الحقيقة. نبدأ معك بالنقطة دكتور.
1: هو على كل حال موضوع الامتحانات كما قلت أنت من المواضيع المهمة بالنسبة للأسرة التونسية وفي العالم الكل. بيسير احنا في تونس عنا خصوصية بالنسبة للمجتمع التونسي في علاقته بالمدرسة وفي علاقته بالامتحانات، ونعرف أن العائلة التونسية عموما تتجند في هالفترة هذه امتحانات في كل
0: نحاول بعض التقطعات على مستوى الشبكة. نرجع مع الدكتور مازري. تبقى اللي موضوعنا لليوم والخبر يتعلق خاصة بالنشاط الرئاسي.
1: ألو
0: فضل دكتور نسمع فيك. 5-5.
1: أيوة دوك قلت أن الإشكال مرتبط أساسا بمعناها الغش كظاهرة، لأنه بصراحة هو اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالامتحانات الوطنية حاجة مهمة جدا، وحتى في الأطراف اللي استدعاهم في الاجتماع هذا كانت وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التكوين ووزارة الاتصال في محاولة وأنه يكون الأطراف اللي عندها إمكانية وأنها تحاول تعطل عملية الغش. ولكن أنا بالنسبة لي وبصفتي كباحث ماذا بي لو كان نتناول فكرة الغش هذا حتى من ناحية اجتماعية، ما أنه الغش كظاهرة في المجتمع التونسي أصبحت مستفحلة ولات عندها وجهة نظر أصلا، معناها فما من يدافع على هالغش هذا، وفما حتى عائلات تساعد صغارها أولادها على عملية الغش، لأنه حتى طلعت مؤخرا لبعض الدراسات الأكاديمية اللي تحدث عن عملية الغش من ناحية اجتماعية، والغش أساسا صحيح الهدف منه تحقيق النجاح، ولكن المنطلق نتاعه أساسا هو شعور بعدم تكافؤ الفرص، والشعور بعدم تكافؤ الفرص الناس تسمع فيها أكيد عاشت تجارب داخل المدرسة التونسية تعرف أنه عدم تكافؤ الفرص بالأسف في المدرسة التونسية أصبح حقيقة. فالولادات الصغيرات نقول الصغيرات لأنه طفل أقل من 18 عام يبقى طفل يلجأ لهالغش هذا وبدفع ولا بمساعدة من عائلته، لأنه فما شعور بعدم تكافؤ الفرص، اللي عنده فلوس يقرأ إتيود واللي ما عندوش ما يقراش، واللي عنده شوية فلوس يقرأ إتيود بركة، واللي عنده أكثر يقرأ 3-4 إتيودات. هالشعور بعدم تكافؤ الفرص هذا يجعل من الغش وجهة نظر. هك علاش الإصلاح التربوي في تونس يلزم يتناول أساسا عمليات خاصة الدروس الخصوصية هذه اللي أصبحت تكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص، إضافة للتجربة اللي أنا أعتبرها هي تجربة فاشلة، تجربة النموذجي واللي راهو في المنطلق متاعها كانش كما وصلت له توا، ولكن أعتقد أن التجربة النموذجي فيها زاد تكريس لعدم تكافؤ الفرص. الغش اللي من بين زاد الدوافع متاعه أو المنطلقات متاعه حالة الضغط اللي يعيشه التلميذ، الضغط الرهيب اللي يعيش الطفل من السنة أولى، راهو شيء يوجع القلب، راهو من السنة أولى التلميذ يزمو يحفظ فقرة فيها ستة وسبعة جملات جمل ويزمو يعبر عليهم ويعبر بالعبارات وفي اللو. أعتقد أن الضغط هذا رهيب جدا، إضافة للوسم المجتمعي اللي أصبح يميز الشخص اللي يجيب 14 برك، جيب ولدي 19 نبدأ نحوس، ولدي جاب 19 جاب 18، التلميذ أصبح علاقته بالدراسة علاقة أداء مش علاقة محتوى. هو مش أقول لك الناس كل تعرفها كيف نقول التلميذ فلاني قراي، قراي شنو معناها؟ معناها مرتبط الأداء الدراسة متاعه بالمحتوى وليس بالأداء. هك علاش لا يلجأ إلى الغش، تلميذنا أصبح مرتبط بالنتيجة أكثر ما هو مرتبط بالأداء، أكثر ما هو مرتبط بالمحتوى. الحديث على الغش صحيح استعدادات ضرورية لازم تكون موجودة، وعملية الغش كيف تصير راهي دائما هي خطأ بشري، لأنه شكون اللي سرب، وذول اللي سمعته مؤخرا في أريانا يظهر لي تم محاولة تسريب، ولا محاولة تسريب باك بلون معناها تجريبية راهي ماش بتزيد حاجة كبيرة،
0: حتى هم حبوا يجربوا زي دكتور في الغش معناها
1: يعطيك الصحة
0: بالوزارة واللي هي مافيا راهي كبيرة برشا، خاصة نحكي على تسريب الامتحانات وكانت معضلة كبيرة في السنوات الفارطة. هوك نحاولوا مثلا معناتها بالقرارات هذه والاستعداد الجيد باش تكون فما مبدا تكافؤ الفرص وتتعدى سير طبيعي وعادي. هيك علاش التشويش خاصه في الفتره هذه يزيد يقلق خاصه الحقيقه.
1: وراه شوف كما قلت انت عمليه الغش في تونس اصبحت منظمه، فما مجموعات هي التي اصبحت تشرف على عمليه الغش هذه ومنتشره، وراه ما نحبش نقول كلام اسائل عليه قدام القانون، لكن راه فما ناس معروفه في عمليه الغش راه يلجا كما نقول لك بار اكزومبل بالله يا خويا لهذه لي حاجتي مش عارف شنو نقول امشي لفلان هكا، راه حتى في عمليه الغش راه امشي لفلان امشي للبلاصه الفلانيه امشي للسكوله الفلتانيه امشي لك البنيه هذيك بنيه في درشنوه اعتقد انه راهو شوف عمليه الغش راهو اذا كان ما يكونش راهو ما يلزمنيش نعاقب التلميذ، ولو انه حتى لانه الحلقه الاخيره هو التلميذ في عمليه الغش، راهو التلميذ كيف نعاقبه انا بخمس سنين ولا بعقوبات سجنيه اعتقد انه ما صلحت حتى شيء، لانه الطرف اللي قام اللي اسس لعمليه الغش هو تلك المجموعه الاجراميه هذيك اللي خططت ونظمت ونفذت وجابت الادوات من برا اكسترا. دوك اعتقد انه هذا يلزم راهو اي واحد يتستر على عمليه غش والا يعطيها اطار اداري ولا غيره يجب ان يتم محاسبته، لانه هذا اولا هو جريمه في حق مش حتى في حق الشهاده هذا متاعنا، جريمة في حق المجتمع، جريمة في حق في حق الأسرة، في حق مبدأ تكافؤ الفرص واللي هو ما يكفله الدستور لكل المواطنين التكافؤ والعدالة اللي لازم تقوم. دوك أعتقد وأنه شوف الأساس وأنه لازم يكون الدولة قوية جدا. أنا كنت أتمنى لو كان وزارة الداخلية كانت موجودة في الاجتماع هذا، لأنه وزارة الداخلية عندها من الآليات ومن الكفاءة في أنه تكشف هالمجموعات هذه ويلزم التشهير بهم، لازم نعرف مسيو إكس ولا فلتان ولا في البلاصة فلاني هو الشيء عملية التشهير بهالمجموعات هذوما، لأنه يسمعوا فينا راهو من الصباح راهو في كرهبته ولا في بيروه يسمع فينا قاعدين يتكلموا عليه هو اللي قاعد يقوم بعملية الغش هذه والمجموعات هذه ويعرفوا، ولكن هم مطمئنين لأنه الدولة في بعض الأحيان تهتم بالتنظيم للامتحانات الوطنية، ولكن ما نقولوش تتغاضى ولكن نقولوا احنا ما تلقاش نفس باش تحارب هالمجرمين هذا. على كل
0: الحقيقة معضلة كبيرة برشا كما أكدت دكتور على مستوى سير عملية الامتحان منذ سنوات، وإن شاء الله نتمناه معناته أنه تتعدى السنة هذه السنة الدراسية اللي قاربت وشارفت على الانتهاء في ظروف طيبة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي باش تعدي الامتحانات متاعها. الحقيقة معضلة كبيرة برشا وضغط كبير برشا خلى
1: رجعت لك يا أخوي لهدي.
0: تفضل تفضل دكتور.
1: كنت متحمس شوية كلاش
0: هذا عاد في صلب اختصاصك أنت بصفتك أخصائي في مجال التربية يهمك برشا، خاصة كي نحكيه احنا دكتور على ضرورة كما أكد رئيس الجمهورية العمل المستمر دون انقطاع منذ فترة حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعمال في أقرب الأجال. طال الانتظار الحقيقة، أما معناتها ما نتمناه أنه حتى كي تبدأ الانطلاقة متاعه على أسس معينة على محاور معينة باش نصلحه من التعليم، خاصة أنه من الحاجات اللي لذت الغش هو طريقة التعليم التلقين الموجود أنك بضاعتي ردت إلي ما عادش فما التفاعل، فما حاجات وأليات بيداغوجية جديدة لازمنا نرجعوا لهم. نشوفوا احنا الدول اللي ناخذوهم امثله مثلا الدول الاسكندنافيه رجعوا الورقه والستيل وراي حاجه راي تغرم الصغير انه يكتب ويتعلم يكتب الصحيح ويناقش وانه تكون فما التلميذ عنده الحق باش يحلل فيلم ويعملوا لهم سينما ويعملوا لهم مسرح. النوادي هذم والانشطه اللي تخلي الصغير يعبر وتخليه يقوي من المهارات نتاعه وقت تنجم تبني جيل مثقف ويكون جيل ناقد على المستوى السياسي والاجتماعي يكون ناشط داخل المجتمع المدني. تفضل دكتور.
1: الو
0: نسمع فيك دكتور.
1: اي كنت نسمع فيك انت كنت تقول فيه. دوك اعتقد انه اساسي لازم نرجع شويه ماده تكافؤ الفرص، واعتقد انه لازم وزاره التربيه تتخلى شويه على الجانب الاداري وتعمل شويه على الجانب البحثي وتعمل شويه على جانب اساسا تكافؤ الفرص، وبربش نفتح قوس على تكافؤ الفرص. راه مش معقول بار اكزومبل في في في الولايات الساحليه احنا نعديو البكالوريا في نفس الوقت يعديو في المناطق اللي في الشمال الغربي ولا في الجنوب الغربي الزوز يعديه ولكن ما فماش تكافؤ فرص على الأقل من ناحية السخانة. مش معقول تلميذ يعدي الباك في 50 سخانة وتلميذ آخر يعدي الباك في مش عارف أقل منها سخانة درجات الحرارة. دوك ماذا بيا ولو كان
0: شنو نعملوا باك في الشتاء وباك في الصيف كيفاش الدكتور؟
1: لا مش باك في الشتاء لا لا مش لا لا ولكن يجب على الأقل شوف راهو فما دي كليماتيزور يكونوا متنقلين نجم نوفروا للصغيرات هذو من كليماتيزور باش نجموا على الأقل
0: يا دكتور منشآتنا التربوية ما فيهاش دورات مياه
1: نتصرف
0: باش احنا نطلبوا معناتها مكيفات نتاع هواء ونجم نقول لك فما واجهه في الراي نتاعك، اما نعرفوا الامكانيات وحقيقه الامكانيات نتاعنا
1: باش نجم سامحني ممكن نتفاعل شويه، ولكن شوف في عوض نعملوا اجتماعاتنا في الويتلا 5 اتوال نمشي ونجيبوا الفليسات هذوكم ونحطيهم يا ودي، حتى انا راه ما نخمش حتى في تعديل الامتحان، نخمم حتى في ظروف المراجعه، وبالتالي شوف مثالش راه وقت اللي فما نتعاملوا ونحاولوا ممكن نعدلوا الكفه شويه مثالش، لانه مبدا اساسي لتكافؤ الفرص انه كلهم يعدوا في نفس الظروف، باش من بعد ما نجمش نقولش بي الولايه الفلانيه جابت 60% والفلانيه الولايه الاخرى جابت 40%، كلهم ولاد تونس وكلهم خيرهم باش يرجع لتونس. دونك نتصور هذا ممكن فتحت قوس صغير نوعا ما من العاطفه فيه، ولكن اعتقد انه تطبيقه سهل، والساده الولات نتاع المناطق كي نجموا يتصرفوا ونجموا نجيبوا المعدات الموجوده في مختلف الادارات ونوفرها للصغيرات باش يقراوا وينجحوا، خاطر نجاحهم وتميزهم في نجاح تونس، خاصه كي يشعروا بانه الدوله تحق لهم على الاقل نوعا ما من العدل. نرجع في الاخر ونسكر القوس، الغش راهو ظاهره اجتماعيه ماهوش تربوي، الغش راهو فشل اجتماعي، تفاقم ظاهره الغش ماهوش انه المنظومه التربويه نتاعك فاشله، ورغم انها فاشله منظومتنا التربويه، ولكن المنظومه المجتمعيه نتاعنا، المجتمع نتاعنا اصبح مجتمع سامحني في الكلمه فاشل، ومن بين تمظهرات الفشل هذا هو تشجيعه على الغش وتبنيه للغش، هذا المهم حقق للنتيجه مهما كانت الطريقه. دونك اهتمام السيد رئيس الجمهوريه حاجه ايجابيه جدا، واعتقد انه فيها رساله مهمه للساده المسؤولين، اخدموا شمروا عذرعاتكم، رئيس الجمهوريه اعطاكم الضوء الاخضر، الي فازي فونسي واخدموا جيبوا لنا النتيجه
0: ان شاء الله. هذا من أتمناه، شكرا جزيلا دكتور مازن، تبقى على قراءة لهذا الخبر اللي يتعلق خاصة بالاستعدادات للامتحانات الوطنية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبة، وإن شاء الله كما قلنا تتعدى في ظروف وسير عادي للامتحانات، وبالتوفيق للناس كلها. احنا مازلنا مصلين معكم مستمعينا الكرام، بقية فقراتنا بعد لحظات موعدكم يكون من خلالها في قراءة لآخر الإصدارات بالنسبة للصحف التونسية وأهم المقالات الصادرة في صباح هذا اليوم، من خلال فقرة معرض الصحافة اللي تأمنها وتعد وتقدمها الزميلة والصديقة مدام نصيرة السكري. خليكم معنا.
2: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية، في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: 8:30 بإذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الصادرة اليوم. البداية بجريدة شروق التي تطرقت إلى موضوع الجلاء الزراعي، بعد 62 سنة من هذا الجلاء غذاؤنا مستورد، 6 عقود مرت على الجلاء الزراعي واستعادت سيادة تونس على أراضيها الفلاحية من سلطة المستعمر المهيمن، ماذا تحقق ولماذا رغم كل هذه السنوات لم تدرك بلادنا الاكتفاء الذاتي؟ في تفاصيل الصفحة 8 من جريدة الشروق يتحدث أنيس خرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر لصحيفة الشروق، ويقول بأن الاكتفاء الذاتي من الحبوب لم يتحقق، فبلادنا أصبحت تستورد القموح وفي أقصى الإنتاج لا يحقق القطاع أكثر من 60% من الاستهلاك الداخلي، خاصة بالنسبة للقمح اللين، وبالنسبة لقطاع اللحوم قال إن 85% من المربين لديهم أقل من 10 بقرات يواجهون كلفة مرتفعة تنتهي بهم في النهاية إلى البيع، وهو ما جعل قطيع الأبقار السنة الماضية ينهار بنسبة 50% وقطيع الأغنام انهار بنسبة 40%، ودخلت بلادنا مرحلة التفويت في الأمهات الولود والمنتجة للحوم الحمراء والحليب. هذا إلى جانب الأراضي الزراعية، فبعد مرور أكثر من 6 عقود على الجلاء الزراعي نجد أن 200,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية اندثرت ومنحت هدايا سياسية. كما أكدت صحيفة الشروق استنادا إلى مصادر رسمية بأن صرف الزيادات وملحقاتها في رواتب وجرايات شهر ماي الحالي، وأشارت إلى أنه تلقى آمر الصرف في الوزارات والمنشآت العمومية تعليمات بإدماج الزيادات المقررة في رواتب أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتراوحة بين 90 و120 دينار ابتداء من راتب ماي الحالي، مع صرف 4 أقساط متخلدة باعتبار أن المفعول الراجعي للزيادة يبدأ من غرة جانفي المنقضية. في الصفحة الاقتصادية لجريدة المغرب، بين فخ السيولة ومزاحمة الدولة، كيف يهدد تنامي التعامل نقدا مستقبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟ تحت هذا العنوان كتبت زمردة دلهومي، تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة أزمة متفاقمة تتجاوز مجرد صعوبة النفاذ إلى التمويل لتتحول إلى معضلة هيكلية تهدد استمرارية جزء واسع من النسيج الاقتصادي، في وقت تبحث فيه تونس عن استعادة نسق النمو وإنعاش الاستثمار. فالتوسع المتسارع في التعامل النقدي خارج المنظومة البنكية بالتوازي مع تشدد البنوك في منح القروض وارتفاع حاجيات الدولة للتمويل خلق بيئة مالية خانقة، دفعت مؤسسة كونكت إلى إطلاق تحذير صريح من دخول هذه المؤسسات فيما وصفته بفخ السيولة. هذا التحذير وفق الصحيفة لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى مؤشرات مالية واقتصادية تكشف تحولات عميقة في سلوك الفاعلين الاقتصاديين وفي علاقة المؤسسات بالبنوك والدولة، وسط مخاوف من أن يتحول الاقتصاد التونسي تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الكاش. افتتاحية صحيفة المغرب تناولت الحرب الأمريكية الإيرانية، فبتغيير معادلة هذه الحرب لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل تستأنف الحرب بعد أن رفض كل طرف مقترحات الآخر، بل السؤال هو هل الاقتصاد العالمي قادر على تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه، أي بهذا الشكل الرمادي لا حرب تحسم ولا سلام يعيد الاستقرار. فاستمرار حالة لا يقين لأشهر أخرى قد يدفع إلى مرحلة ركود تضخمي جديد نحو نمو ضعيف، تضخم مرتفع، بطالة في مستويات قياسية، وتراجع في الاستهلاك العالمي. ومن الضحايا الأكثر عرضة لتداعياته الثقيلة شركات الطيران التي تواجه كلفة تشغيل خانقة وتراجع الطلب، وهو ما ينقل الأزمة إلى القطاع السياحي المهدد بالتباطؤ، إضافة إلى قطاع البتروكيميائيات وصناعة الأسمدة والصناعات الثقيلة التي سترفع كلفة التشغيل فيها، ترتفع كلفة التشغيل فيها قبل أن يتراجع الطلب لاحقا. أما بالنسبة للدول خاصة المستوردة للطاقة، فهي ستدخل في أزمة عجز في الميزانيات وارتفاع حجم الديون. لهذا قد يكون السؤال الحقيقي اليوم هو من يستطيع أن يتحمل كلفة حرب الاستنزاف أكثر، الولايات المتحدة بقوتها العسكرية لكنها المثقلة بكلفة الهيمنة، أم إيران التي تراهن على الصبر الطويل، أم أن العالم الذي يجد نفسه للمرة الأولى منذ عقود أمام حرب لا تنتهي لكنه قادر على إنهاك الجميع ببطء؟ هكذا نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: ثمانية واربعين دقيقة من إذاعة المنسير، تحية مجددة لكل مستمعينا الكرام. وصلتم معنا لفقرتنا الموالية، الكلمة ليك.
3: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: إشهار.
2: ضيفنا لليوم في الكلمة ليك المدير التجاري لفضاء معرض سوسة الدولي السيد أيمن الدوس، باش ناخذ معاه أكثر تفاصيل عن الدورة عدد 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، واللي انطلقت من يوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 17 ماي الجاري. ناخذ فكرة أشمل مع ضيفنا لليوم. سيد أيمن، مرحبا بك عبر موجات إذاعة المنسير.
4: صباح الورد ليك ولجميع مستمعين إذاعة المستهلي.
2: كما نعرفوا، معرض سوسة للكتاب يعتبر ثاني أهم معرض للكتب في تونس. هي فرصة لحقيقة لاكتشاف أحدث الإصدارات والعناوين الجديدة، إن كان في الأدب، الفكر، الرواية، التاريخ، كتب الأطفال، جو عائلي مزيان الحقيقة. الهدايا، المفاجآت والتخفيضات الاستثنائية ديما حاضرة في معرض سوسة الدولي للكتاب. كناخذ معك أكثر تفاصيل سي دايما. مرحبا.
4: أكيد، إحنا كما ذكرت سيادتك بالنسبة لمعرض سوسة للدورة 11 يعتبر ثاني أكبر تظاهرة ثقافية للكتاب على المستوى الوطني، وهي معرض دولي من خلال مشاركة 6 دول معنا: فلسطين ضيف شرف، الأردن، المغرب، لبنان، سوريا، كيف كيف زاد مصر. هذوما الدول المشاركة معنا يمثلوا حوالي 130 دار نشر، 90 عارض يعرضوا أهم الكتب في شتى المجالات الفكرية الأدبية والثقافية وما إلى ذلك.
2: وهي فرصة لعشاق المطالعة والكتاب إنهم يكونوا موجودين، خاصة إنه الحقيقة ما موجود في معرض سوسة إنه يكون فما تواجد كبير برشا للكتاب، إنهم يكونوا يعملوا حفلات لتوقيع الكتب متاعهم، إنهم يتقابلوا معهم ويحكيوا معهم. حاجة أخرى إنه فما دور النشر تحاول إنها من خلال هذه الفرصة إنها تقوم بتوزيع أكثر ما يمكن من أحدث إصداراتها.
4: أكيد، احنا في معرض سوسة الدولي حاضرين معنا بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، ينتظم معناها ندوات فكرية وثقافية وتقديم كتب وعناوين جديدة من روايات وكتب علمية في فضاء الندوات على هامش هذا الصالون. أكيد المهتم بالكتب الجديدة وكل ما هو جديد في عالم ثقافة الكتاب ينجم يزورنا ويكتشف عديد المنتوجات. ونحب نأكد أنه الزيارات بالنسبة للمعرض أو دينار ونص الدخول للكهول، أطفال دون السن 12 سنة أو دخولهم مجاني، الرحلات من كما يقولوا من أطفال ولا تلامذة ولا معلمين ولا أساتذة ولا إطار تربوي أو دخولهم مجاني. هذا في إطار نعرف الهدف أنه نحقق كما يقولوا رغبة الأطفال في المطالعة وترغيبهم، ولما لا نأي بهم على مخاطر أخرى.
2: الحقيقة هو حدث ثقافي مميز في معرض سوسة الدولي من خلال تنظيم هذه التظاهرة، اللي الحقيقة الدورة هذه فما مشاركة متميزة لمندوبية التربية بسوسة اللي ساهمت في دعم المعرض من خلال تنظيم رحلات من المدارس نحو المعرض، واللي شفنا إقبال كبير برشا من صغيرات، وحتى من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك لمعرض سوسة الدولي شفنا صور وشفنا أجواء عائلية نجم نقوله داخل هذا الفضاء.
4: أكيد بالنسبة للزائر باش يكتشف جناح مندوبية التربية فيه حاجات ممتازة جدا كنا نقرأ بها ومازلنا نقرأ بها، هذا بالإضافة زاد إلى فضاء مخصص للأطفال وتنشيطهم. أنا اللي بيجي فيه ورشات رسم، فيه ورشات مطالعة بالنسبة للصغيرات المغرومين ينجموا يجيو يمارسوا هواياتهم خلال أيام هذا الصالون. لذلك الزائر اللي بيجي بحضنا موش بشكل سواء كان كبيرا أو صغيرا ينجم يلقى ظالته في عالم الكتاب، وينجم يخصص ميزانية ولو بسيطة باش يقتني كتب. هذا زاد في إطار كما قلنا ترغيب الأطفال في المطالعة ونائبي مع المخاطر.
2: الأنشطة الثقافية الموجودة والحاضرة واللي توما مشرفين عليها بالتعاون مع الاتحاد التونسي للكتاب.
4: أكيد بالنسبة للأنشطة الثقافية تدخل لها عديد الإصدارات الجديدة اللي تقوم معناها يقوم كتابها بتقديمها، هذا بالإضافة لعديد من الندوات الفكرية والعلمية اللي مشانها نضيف لعالم الثقافة وضيف المثقفين. وحضور النخبة معنا أكيد باش يميز المعرض، ونوعا ما كي باش يبرتجيو على الباج نتاعهم أنه فما برنامج ثقافي. هذا من شأنه أنه يزيد في عدد الزيارات للمعرض، وهذا الهدف منه كما قلنا نوعا ما نشر الكتاب. وحبينا هذا كشعار لهذه الدورة انه تكون الكلمه هي جسر العبور وجسر التواصل بين سواء الاجيال معناها السابقه والقادمه والصغير والكبير، كيف سواء بين الدول من خلال حضور دولي مشرف خلال هذه الدوره، وكيف سواء التواصل معناها الفكري وتلاقي نوعا ما مجموعه من الادباء والكتاب والمفكرين، هذا ما شانه كان يضيف للمشهد الثقافي التونسي.
2: هذا ما نتمناه، وبالتوفيق والنجاح لكم سي دايمن. للحقيقه معرض سوسه الدولي في مختلف الدورات هذه يسهر ويحاول يامن هذا اللقاء وهذا الملتقى في افضل الظروف، كل شيء موجود ومتوفر داخل فضاء معرض سوسه الدولي.
4: شكرا لكم، يعطيكم الصحة.
2: شكرا جزيلا، بالتوفيق والنجاح سي دايمن الدوس. نحكيه على المدير التجاري لفضاء معرض سوسة الدولي في إطار الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، وكما قلنا فرصة مميزة لأحباء الكتب والمطالعة، وحتى اللي مش مغروم انه بالعكس انه فرصة باش يتغرم، خاصة انه العناوين الجديدة وحتى القديمة كل موجودة في مختلف الاختصاصات، ان كان ادب، رواية، تاريخ، كتب اطفال، حتى العاب للصغيرات، جو عائلي مزيان، الهدايا والمفاجآت كيف كيف، التخفيضات الاستثنائية من دور النشر الحقيقة موجودة، وفرصة كبيرة برشا بعد في الأسبوع هذا أنه علاش لا العائلة التونسية أنها تتنقل وتمشي وتشوف في أفضل الظروف كالعادة كما عودنا المشرفين على معرض سوسة الدولي. إشهار. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا من البشير، بعد شوية جولة جديدة مع أسعار السوق، قبلها نخليكم مع حمزة نميرة، هذه إذاعة منستير.
0: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج، العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: حمزة نميرة. نوصل مع مستمعين ل 8:51 دقيقة من إذاعة المونستير. نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمتابعين اللي تفاعلوا معنا من 6 متاع الصباح عبر مختلف موجاتنا وإلا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. وقايتنا نعملوا جولة جديدة مع أسعار السوق مباشرة من مدينة الشبة. وكل صبحية ثلاثة ديما ينورنا سي النصر المكشر. نهارك أسعد الأيام سي النصر.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. بالبيت حالنا منورة بوجودكم، بوجود السادة المستمعين معنا، والمعلومة إن شاء الله توصل ضافية وشافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله نبدأ معك بمواقع التواصل الاجتماعي سي النصر. أنت تنصورك تتبع وتخرج وتشوف، معناتها الناس تحس أنه فما عدم رضا على مستوى الأسعار الخيالية، نحكيه على أسعار الأضاحي اللي شفنا، معناتها نقرأ في حملات مقاطعة، نقرأ في حملات أنه الأسعار بين عاملين والسنان ما بين 350 و 400 دينار معناتها على مستوى الارتفاع، ونحكي حتى على مستوى ما نقولوش الجودة، ما على مستوى حتى العلالش، معناتها ما هوش سوم هما ذوكم باش تحط انت تصب لك شهريتك في البنك تمشي تحطها في علوش وكيش باش تكمل الشهر، معناتها باش تحقق الموازنة المالية في هالعيد، ولا أزمة كبيرة برشا للعائلة التونسية والأسرة التونسية.
1: فل هو العيد أضحى ولا تقريبا كابوس يحاصر العائلة التونسية، مش لأنه هو المناسبة دينية، ولكن لأنه ثم ضغط وتكاليف كبيرة أصبحت تتكبدها العائلة التونسية في هذه المناسبة. شوف، هو الجدل تقريبا كل سنة، ولكن دائما الأسعار في ارتفاع، وخاصة أن نحن نشوفه أنه في بداية ظهور الأضاحي أنه قاع تركيز أسعار، يعني تقريبا هي نقوله الثمن المرجع بريفيكس، وهذا علاش خلات الأسواق اللي يعني كلها مرتفعة، حتى كي تلوج على اختيارات أخرى وكذا تلقى الأسعار ديما مرتفعة. يعني تقريبا نحن إذا كان مسعر هو من 26 حتى 28 دينار الحي، يعني تقريبا الكيلو الصافي بيش يتكلف أكثر من 65 دينار
0: حتى أكثر.
1: هذا علاش معناها، هذا علاش أكثر أكثر أكثر، في بعض الحالات يوصل حتى 100 دينار، خاصة العلوش الرقيق اللي نحن نقوله جويد، معناه اللي مش كبير مش بركوس، علوش جويد يتكلف تقريبا 100 دينار حتى شوف نحن ننتظر ربما الأسبوع المقبل الأسبوع اللي بعده تحسن الأمور أكثر، يولي العرض أكثر والطلب يتحسن شوي، ربما تكون الأمور أحسن وأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. وراه الأضحية راي شعيرة من شعائر الإسلام،
1: هذا هو
0: ومرتبطة ومرتبطة بالاستطاعة المالية راه
1: للممكن للممكن للمستطيع.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل، وان شاء الله الناس الكل فرحان، وان شاء الله ان كان بالعلوش والا بلاش، ان شاء الله عيد مبارك على التوانسه الكل، ان شاء الله عيد الفرحه والخير في ديار التوانسه الكل،
1: ان شاء الله الناس الكل تعيد بحول الله. في الاخير لازم فما حلول ولازم فما معناها امكانيات تتوفر، وبحول الله ان شاء الله الناس الكل تعيد ان شاء الله،
0: وان شاء الله يكون عندنا توجه لحمايه القطيع نتاعنا وتوفير قطيع على مستوى ينجم يلبي حاجيات السوق والطلب، ويكون على مستوى المقدره الشرائيه للمواطن التونسي. ما نكذبوش على بعضنا، المقدرة الشرائية المواطن التونسي لا تتحمل التكاليف نتاع أضحية العيد، والحق معناتها حاجة توجع يعني القلب. ماذا بينا الناس كلها تعيد وفرحان،
1: واني من مناسبة لمناسبة ما عادش فما نفس معنا المواطن التونسي بالحق، ما عادش فما إمكانية باش يتنفس شوية، وربما يخليه يحضر روحه الموسم القادم
0: ان شاء الله.
1: طيبات الامور ان شاء الله،
0: ان شاء الله تتحسن الامور،
1: ان شاء الله تمشي الامور خير. بالنسبه لنا نحن في اسواقنا اليوميه، يعني تقريبا العلامه المميزه هو الطماطم، يعني اللي ما حبش يتنازل على مكانته وتقام تواصل في سوم الخيال من دينارين و500 ثلاثة دينارات حسب النوعية وحسب الجودة. بقية الأسعار الأخرى مقبولة وتنخفض يعني شيئا فشيئا، فلفل من دينار و500 دينار و800، البطاطا دينار و500 دينارين، البصل الموجود من دينار و400 دينار و800، فول دينار و500، جلبانة 3 دينارات و800 4 دينارات، فنل دينارين، الكرم 500، القرع دينارين، الخس وليتي دينارين، بالنسبة للمعنوس السلغ والمعنوس 500 مليم الغبطة، البروكلو دينارين و500 دينارين، والباذنجان دينارين و200 دينارين. بالنسبة للغلال بطبيعة الحال نحن في بداية موسم الصيف وآخر موسم الربيع، الغلال المعروفة هي الفريز والمشماش والخوخ، هما تقريبا سيد موقف. فما التفاح إذا واصل الغالي من 7 دينارات 9 دينارات، الفريز 5 دينارات و500 6 دينارات، البطيخ 6 دينارات حتى الخمسة دينارات، حتى الأربع دينارات موجود حسب النوعية، خوخ 5 دينارات و500، المشماش 5 دينارات و500. بالنسبة للحوم الحمراء بطبيعة الحال تبع سوق العلوش بقى في مستواه المرتفع 54-56، الهبرة بقري 44 دينار، كتلة 43، جنب 32-30 دينار، دجاج الحي أيضا بقى مرتفع سومه 5 دينارات و900 6 دينارات، فخذ الدجاج 13 دينار و500، دان 12 و5، ستيك 19، سكالوب 18 و900، بالنسبة للأسماك شوية أسماك نظر للتقلبات الجوية في آخر الأسبوع هذا سردينة 6 دينارات لميلة 10 دينارات شفرات 19 دينار أما الشلبة أيضا 13 دينار الكحلة 13 دينار و500 سردوك 16 دينار شوابي 24 دينار 32 35 دينار 35 دينار القرنية تتعامل بين زوز كيلو 200 حتى لزوز كيلو نص و3 كيلو يعني تقريبا القرنية تتكلف 80 دينار والمسلة 21 دينار نعم.
0: واضح يعطيك الصحة سي ناصر المكشر على كل هذه المعطيات كما تعرف اليوم هو 12 ماي بلادنا إيه. تحتفل باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار إن شاء الله يولي هذا واقع يعيش هذا المواطن التونسي وما يقعدش شعارك هاو إن شاء الله ما نتمناه أن المواطن التونسي يستنفع بخيرات بلاده وأنه يعيد في أفضل الظروف في نجم نقول في أريحية مالية ما تخليش انه التوازنات نتاعو خاطر بحق حاجه توجع راهو يبدا عنده مواطن عنده صغيرات وعائله كبيره برشا انه ما نجمش يقدر باش يشي اضحيه العيد ويفرح صغيراته خاطر بالحق الواقع اليوم ياكد انه المقدره الشرائيه نتاعنا مع الاسعار هذه اللي غير مقبوله بالمره تخليه انه يتداين وانه يعيش ازمه ماليه في بقيه الشهر. يعطيك الصحه سي ناصر المكشر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلادنا خير ان شاء الله نتمنوا غدوه خير وكهو. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في الاستوديو البث واللي رافقني من 6 نتاع الصباح حيث والناس في الاخراج التقني مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام القائده نجله عطيه محمد على مستوى الديجيتال وانت نجم تلقى مختلف فقراتنا واستضافاتنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير. بعد موجز الساعه 9 على الاخبار مع مدام نسيره السكلي موعدكم مع برنامج اغلى عندي مع الزميلة والصديقة ربح عبد الله ومتابعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم زين.

0: التاسعة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تحتفل تونس اليوم 12 من مايو باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة تفتح فرصا جديدة. تابع وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عمل أمس آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع كلية الطب المنستير وبالشراكة مع قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر الملتقى الرابع حول التعليم الطبي المستمر في طب الشيخوخة. اليوم تتواصل بمدينة الحمامات دورة 8 للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل التي تحتضنها تونس لأول مرة بمشاركة أكثر من 220 باحثا وخبيرا من 4 قارات ضمن 10 الجلسات العلمية وورشات العمل بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتنقل في المستقبل. دعت وزارة التربية في بلاغ أمس كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان السنة الحالية إلى الدخول إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات يوم الأحد 17 من مايو الجارية. قال موقع إكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية استئناف الضربات ضد إيران، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات مع طهران إلى طريق مسدود. من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن أي مشروع قرار أممي حول مضيق هرمز يجب أن يشير إلى تعرض إيران للعدوان والحصار والتهديد بالقوات العسكرية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أحنا وانتوما.
4: أحنا وانتوما.
5: وانتوما.

0: لكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية. من 10:30 نهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا على كيف،
0: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا على كيف.

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح النور والسرور لكل المستمعين ولكل متابعين في ما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل أصدقائنا المستمعين في متابعة عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي. في زمن أصبحت فيه الشاشات أقرب إلى أبنائنا من كل الأمور، وفي عالم يختصر الصداقة في إعجاب والمعرفة في تمرير سريع والتأثير في عدد المتابعين، يطرح الأولياء والمربون سؤالا عميقا ومقلقا نوعا ما: كيف نحافظ على القيم؟ كيف نغرس في أطفالنا الاحترام، الصدق، الرحمة، الانتماء وسط هذا الطوفان الرقمي الجارف؟ هل أصبحت التربية أصعب من أي وقت مضى؟ وهل تناقش العائلة اليوم هذا الإشكال؟ وهل ما نعتبره تطورا يتحول أحيانا إلى تهديد صامت لهوية الطفل ولشخصيته؟ أسئلة كثيرة نفتحها في هذا العدد من برنامج أغلى ما عندي لنحاول فهم هذا التحدي التربوي الكبير، ولنبحث معا عن توازن ممكن بين التكنولوجيا والقيم، بين العالم الافتراضي والإنسان الحقيقي. وأسعد كثيرا باستقبال ضيفي الأستاذ الجامعي والباحث في علوم التربية الأستاذ بشير بوزويتا. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل السادة المستمعين.
1: أستاذ بشير، حين نتحدث اليوم عن أزمة قيم، هل نحن فعلا أمام أزمة حقيقية أم أمام تحول طبيعي في المجتمع، مش التونسي كهو، المجتمع العالمي؟ لأنه اليوم الأرض قرية كونية صغيرة.
2: صح، هو المعيار اللي خلينا نقوله أنه أحنا اليوم أمام أزمة وإلا هذا تحول طبيعي، هو إدراك الفرد والأسرة والمحيط بهذه التحولات السريعة وهذا النمط والنسق المتغير. يعني لو يكون فما وعي مع هذا وفي نفس الوقت فما مرونة، نوع من الادابتاسيون مع ما يحدث، أكيد يولي ما عادش نحكي على أزمة، أكيد يولي وقتها نحكي على التحكم وتمكن في هذا التغير اللي حيت. خاصة نقول ديما الأسرة هي اللي عندها البوصلة، لأنه صغير في عمر معين ما عندوش المسؤولية الكاملة في تكوين قيمه، ولو عنده جزء من المسؤولية، وصغير في فترة عمرية معينة مازال ما يفهمش مصطلح القيم، ومن مسؤولية الأسرة أن تكون وتبني وتغرس القيم هذه خاصة في العشر سنوات الأولى.
1: نعم، ساعات نسمع أنا الربي ربايا والشارع ربي ربايا، اليوم إحنا الربي وربايا والعالم الرقمي والعالم الافتراضي يربي ربايا واحد أخر.
2: صح، هو تتسمى هذايا في منظومة القيم. اليوم نحكيه على التعدد في المرجعيات.
1: نعم.
2: يعني اليوم الصغير مرجعيته الأولى، تتخيل أنه اليوتيوب، تقول له فش تبع في اليوتيوب؟ عشرات الصغار اللي يعرضوني يجاوبوني على السؤال هذا، أني نتبع في الناس اللي تلعب بالجو فيديو. هي فيش يعمل هو وقتها؟ يحكي، فيش يحكي، فيش يمرر، فيش بنى أسلوب، شنية لغته؟ القيم هي انعكاس للغة.
1: شنية الرسائل اللي
2: قاعدة يعني أنت
1: أطفالنا.
2: يعني أنت مستهلك مرتين، مستهلك الألعاب الفيديو، ومستهلك ثقافة، ومستهلك لغة، ومستهلك أشياء تعكس قيم.
1: نعم.
2: قيم الشخص اللي أنت تتبع فيه واللي أنت متأثر به. اليوم حتى في عالم في العالم الرقمي ما نحكيوش على مرجعية واحدة.
1: نعم.
2: اليوتيوب، الريزو سوسيو، وتشوفوا صغيراتنا اليوم اللي مولى التيك توك مان على ولده.
1: نعم.
2: أنه يتبع التيك توك.
1: نعم.
2: احنا تلقى التيك توك والله أم فرحانة، أنا ولدي عنده حساب شخصي في التيك توك، هي فاش يعمل؟
1: ولدي طاير.
2: هاي طاير وليه؟ والأغلب ما هوش في الإنتاج، الأغلب في الاستهلاك، قاعدين نستهلكوا. نعم. في شيء قد يكون أخطر من الإدمان، قد يكون أخطر من استهلاكات أخرى، قد يكون لأنه مانيش فايقين، هذاك معروف اللي هو إدمان خايب.
1: نعم.
2: وتلقى اللي يستهلك فيه فاهم، أما صغيراتنا اليوم ما همش فاهمين لذاك نوع من أنواع الإدمان ولذاك نوع من أنواع غرس قيم مش متاعنا.
1: نعم، توافقني اللي الرقمنة أضعفت سلطة الأسرة.
2: هو الحقيقة هنا نرجع لسؤالك الأولاني اللي هو يعكس نوع من العمق، اللي هو فعلا تحول طبيعي أن السلطة تتنوع اليوم، تحولات مش كان على مستوى الزمن حتى على مستوى الفكر. اليوم ما عادش

0: في أدوات الاستقبال، ما عادش عنده مرجع وحيد، غالبا كان عمودي هو صاحب القرار، هو زاد بالنسبة ليه لا يخطئ. الأسلوب زاد كان قبل اللي ما عادش نجموه توا، الأسلوب متاع أنه حتى كان بوك كان مسيطر بطريقة فيها شوية عنف، ولا ما عندكش ملجأ آخر. اليوم الصغير تخاف تعمل عليه شوية عنف وتخاف تعمل عليه شوية سلطة. التغيرات الموجودة قلت خلافا للعالم الرقمي وما فيها تخلي فعلا الأسلوب الصغير قاعد يعيش في تحول في يعني في اعتباره للسلطة. نجم صديقه يعمل عليه سلطة، ينجم تلفزة تعمل عليه سلطة، ينجم الشارع يخاف من شيء يمثل له سلطة. يعني اليوم بطبيعتها السلطة ما عادش مرجعها واحد،
1: سلطات
0: صغير مع الباسيفيتي اللي هو فيها، وكنا نحكيه على الاستهلاك مع الهشاشة، كما ما كلت اليوم كما ما كلت قبل، كما تربيت اليوم كما تربيت قبل، كما تحميل مسؤولية الطفل اليوم قبل يتحمل مسؤولية التجارة وتحمل مسؤولية العائلة والقضية وأخواته، كما تو معناها اليوم فعلا ولا صغير خاضع المسؤوليات المتنوعة من مصادر مختلفة أكثر من قبل. ما عادش المرجع متاع المسؤولية الولي، هكا علاش تقولها برشا أمهات ما يخافش مني،
1: نعم.
0: ما يسمعش كلامي قد ما يسمع كلام ما عادش صحابه ولا الشارع ولا مشكل. يعني اليوم المسؤولية بتبعتها تحول في
1: تقبل على الأقل نلتجئ للمعلم متاعه ولا معلمته، تحسه بهكا فما نوع من الثقة،
0: حتى سلطة المعلم ما عادش بنفس القوة.
1: نعم.
0: حتى يعني مفهوم السلطة،
1: بل احنا شكون ينجم يغزر في عينين المعلم متاعه، ولا ترى معلمك متعدي في الحومة تختفي في لمح البصر.
0: أي.
1: هو يناقشه ويحكي معاه ويتمرد عليه
0: هو حتى الاختلاف قبل كي الجد ولا الجدة، فمن بالك الأم ولا الأب، كي كان ساعات يفرض المسؤولية بغزرة معناها
1: ما يستنيش
0: بالإشارة، معناها ميساج كامل يفهمه شنو يقصد الولي بكل نوع الغزرة ذيك. بكل اليوم بالإشارة وبال يعني قلوها بالدارجة
1: بالهمز
0: يعني
1: تعملهم الكل
0: ما يفهمش وممكن يعمل بالعاني، لأنه ما عادش تمثلك السلطة، ما عادش عندها نفس الامباكت.
1: نظلمهم كي نقولوا احنا اليوم قدام جيل ربما أقل ارتباط بالقيم، ولا فقط هو قاعد يعبر بطريقة مختلفة؟
0: هو أسئلتك عميقة بصراحة، خاطر ما نجموش نقوله بشكل عام أنه هو أقل ارتباط ونحكمه، ولكن للأسف الواقع يقول أنه فعلا قبل تغزن الصغير تنجم تربطه بقيمة، تتعامل معاه شوية تربطه بما يسمى منظومة قيم كاملة، معناها مش قيمة يعني توتان سيستيم تحسه ما كل البشاشة اللي أنا اكتشفتها من اللون، تخرج الاحترام وتخرج التقدير ويخرج المشاركة كقيمة ويخرج الاهتمام بالآخر كقيمة والأهمية، تخرج منظومة كاملة بمجرد أنك تعامل معه. اليوم الصغير للأسف ما نجموش نلقاه عنده بشكل واضح، قد يكون بشكل ضمني مازلنا ما قيناش الأدوات باش نكتشفوه، ما بشكل واضح تقول هذا الصغير عنده من القيم كذا وكذا، أصبح صعب يعني أنه نعملوا القراءة هذه، لأنه ممكن فما نوع من الانفصال بدل الاتصال على القيم هذه.
1: يعني نعم. أما سؤال يطرح روحه، أحنا وين في هذه الكل؟ مسؤوليتنا نتصورها أكبر برشا، وما يلزمناش نسلمه، خاطر يلزمك تكتسب الخبرات والمهارات وتتلقى التكوين إذا لزم باش تنجم ترافق طفلك بطريقة إيجابية، يعني وتكسب التحدي هذايا في زمن الرقمنة، تربي ولدك على المبادئ والقيم.
0: هي هو الهدف، هو أكيد هذا هدف برشا أولياء. تبقى اليوم في زمن الرقمنة كما كنت تحكي الخوارزميات تتربي، لغتهم قيمهم اليوم في

0: الشيء اللي قاعد يظهر اوتوماتيكيا.
1: لازمنا نتقنوا احنا استاذ الامور هذه، خطر انك توا تجي قدام طفل اليوم ولا مراهق اليوم مش تكتفي بالنصح وتنصح فيه كما كنا احنا قبل. السعيد ياسر انه باش يمشي معاك وباش تنجح انت في المسؤوليه نتاعك هذه، يلزمك تدخل العالم اللي هو معناها البوابه سهله بالنسبه ليه واللي متاثر بها،
0: وفي عمر معين يلزمك تمنع عليه الأشياء هذه في عمر معين. أنا نمن أنه أقل من 14 سنة مهما كان كما كنت تحكي توا أني تدخل معاه وتفهم. رأوا الخوارزميات هذه، راهي للأسف نقولها بالرغم هي صادمة، الخوارزميات هذه تفهم أولادنا أكثر منا، الخوارزميات هذه تلبي احتياجات أولادنا أكثر منا.
1: نعم
0: راهي قادر.
1: وإحنا على للأسف الشديد أول حاجة نعملوها الطفل مازال في سن مبكرة الهدية اللي قدموه له تليفون
0: بالضبط
1: ولا طبلات
0: وإلا لم تعلي جو فيديو ولا
1: نعم
0: كلي سوكل ذوكم معناه
1: لبلي
0: أي من حبتي فيهم من حبش حتى نسميه
1: نعم
0: لأنه برمجة والله برمجة. ليه اليوم صغير ما عادش نحكيه على غرس قيم، اليوم نحكيه على نزع قيم. الألعاب الفيديو هذه عاش قلتك خوارزميات، اليوم يقولك نحب أنا نكون جيل خواف، هذا الأوبجيكتيف. من هنا العشرين سنة كي نلقى صغير شجاع تعتبر كارثة، ما مصنعش الأوبجيكتيف متاعنا. اليوم نحب نكون جيل سارق، رو اللي تسرقه في اللي جو فيديو رو هو يستمتع وقت اللي يفك متاع غيره ويكمل يعمل العنف معاه من الوريد للوريد يقتله باش يفك له سيارته وكيف فكيت له سيارته، علاش تعلم معاها في العنف؟ وكيندي فكيت على الأقل برا استثمرها وبيعها بعد ما يفكها يمشي يقتل بها العباد في التروتوار. معناها يبدأ واحد ماشي على الرصيف عادي يبدأ مستمتع، صغير عمره 8 أو 7 وحتى 14 يبدأ مستمتع كي راكد مومات على البربريز متاع الكهرباء اللي هو سرقها، ومن بعد في الاخر يرميها في الخلاء ولا يطيشها في البحر، وعنده استمتاع كي يطيشها في البحر. هذا شنو المعنى اللي قاعد يوصل؟
1: شنو نستناه من جيل يتربى على مشاهد كيما هكا وعلى ألعاب كيما هكا؟
0: نستناه أنه جيل عنده قيم من نوع آخر. اليوم القيمة والتي تعطى للأشياء السلبية كيما كنت نحكي، القيمة والتي تعطى للسرقة، القيمة والتي تعطى للعنف، والتي علاش لوموا عليهم بعد صغير كي يلقى هو روحه في قسم ما هوش فرد شغف وسرعة. رو اليوم نحكيه السرعة اللي موجودة في الفيديوهات عليها كالسكرولينج هذاك، رو قادر في 3 ثواني يفهم كل شيء. السرعة الموجودة في الصور اللي في الجو فيديو، السرعة الموجودة في كال شو يسميوها هما الأدرينالين، يعني يطلع بشكل كبير يصنع نوع من الدافعية الكبيرة اللي بعد المعلم مهما عمل مجهود كيفاش تحبوا يتبعوا وكيفاش تحبوا يغرس قيم وكيفاش تحبوا يعلموا الصبر فيما في مشا. يعني شيء بعيد على بعضه كي تجي تقارن أنت كريت مذاك بالصبر والاحترام وأنك يكون عندك نوع من الأهمية للأحداث وللأشخاص اللي من حولك، ما عادش عندهم أهمية ومش يوفروا له في نفس النسق اللي قاعد يعيش فيه بكل جوارحه.
1: نعم.
0: فالمعادلة صعيبة، يعني احنا في مفارقة بين نقيضين. شو يحاول؟ يعني انا من رأيي قد ما نوخر
1: نشعر باليأس شنو مش نعمل
0: بالنسبة لي كبار ومن جموش رواحهم. يعني من جمش انا نحطه في منظومة الريتم تاعها قوي، خوارزمياتها قوية، ما ننساوش أنه أوبجيكتيفها يعني اليوم فما هدف لغرس قيم سلبية، ما نجمش نحط روحي في منافسة مع الأشياء هذه كل ومن بعد أنا نقول والله باش نعدي له العمق وباش نعدي له القيم الإيجابية.
1: ما نجموش هكا نعملوا له مقارنات من صميم الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه، مثلا بين الفارق يلزم يعرف الفارق مثلا بين الحرية والانفلات والفوضى.
0: أنا
1: من خلال الرقميات معناها نستثمر الحاجة اللي هو قاعد شغوف بها ويحبها ويتبعها.
0: أنا متعسف في النقطة هذه، كل حاجة عمرها
1: معناها ترى الحل الوحيد
0: الحل الوحيد
1: نمنعوه
0: نمنعوها انا طبعا كنقولنا منعوه اللي سنس ولده ما تروحلوش متحازن في ليله ونهار، راه فما ما يسمى بالتغير التدريجي. انا نبدا ما تقولش والله ما يسالش هاو عدني ساعه تيش فيها، كنا انت تتعب هك تشوف في الريتم، قالوا اي حاجه اخرى وامشي معها بالوبجكتيف، معناها بشوي بشوي رانا ماشيين.
1: حل القدوه اللي مستنسين ديما ندعوا له، راه يلزم قدوه في الدار، قدوه المعلم، قدوه ما عادش ناجح هذا ما عادش.
0: هاو المربين يسمعوا فينا، هاو الجار يسمع فينا، هاو العائله الكبيره تسمع فينا، الجده ولا تغش ما عادش يحترمني، المعلم يلقى روحه ما عادش عنده السلطه اللي كنت تحكي عليه، ما فماش. علاش؟ على خاطر اليوم نعاود نقول القدوه، شنو هي القدوه؟ هي القدوه هي سيتيون معناها مرجع معين عنده اشياء ايجابيه يوفرها لي، انا باش نقتدي بك الخطوات هذيك. والقدوه راي مش معناها يكون عندي قدوه واحده، القدوه تصنع، يعني ناخذ باهي من بابا، ناخذ باهي من امي، ناخذ باهي من الجار. اليوم وين عالمه صغير فاش قاعد يعيش؟ يعني علاش نقول راو انا كاتيجوريك في الحكايه هذه؟ لانه كبار وتحصل،
1: نعم.
0: ويدخلوا في مجالات راو اكثر من ادمان، يعني فما اللي خسر حياته.
1: الطفل اللي راه في ام وابوه هما بيدهم غارقين في الاجواء هذه نتاع الرقمنا، والله بالحق معناها هذه حاجات من الواقع الراوي يوميا. معناها جيت تنصح في ولدك وعليه والتليفون ويأثر عليك ويعملك بيرتورباسيون ما يخليكش تقرا ويضعف لك تركيزك ويعلمك حاجات
0: ما تنجمش
1: التليفون ما تنجمش تفارقه، تبدا طيب في الفطور والتليفون في
0: مش مقنع، مساجك مش مقنع اذا انت ولي وتقول له معناها ناحي التليفون ماكش واعي أنه حتى لو فات أنك تحط في التليفون والصوت عالي شوي وولدك ما هوش يخزر معاك في التليفون، فمن بالك اللي يبدأ عنده سناسة أنه هو يتفرج وولده عند راسه. معناها أنت اللي تسمح لروحك تشوفه من ريتم، من عنف، من ساعات رانا أحداث العالم، معناها اللي أنت تراه عادية وهذا موجود في العالم، هو يتأثر بها أكثر وأكثر، فما بالك أنه ماهوش يتفرج معاك وقادر أنه يفك شفرات الفيديوهات اللي أنت تتبع فيها. دونك ما نجمش تلزمه أنه يعمل حاجة وأنت ماكش تعمل فيها. تليفونك تسبب أنه يتشرج، استنى حتى يرقدوا ماهوش يرجونس أسو بوانت، حتى يعرفك تخدم الأحسن، تشد مكان معين تابع الخدمة وتخدم بالتليفون خير من اللي لمت العائلة كل واحد في تليفون وبعد نفرض عليه. ما نجمش نفرض عليه، فغدو وقت اللي انت تحب تخرج وتحب تاخو ولا في لمة العائلة تحب تاخو نوع من الأريحية، يولي ما يسكت لك وما يقل ما يقلقكش إلا ما تعطيه تليفون، لأنه وقتها بالنسبة ليك مش عنده يعمل بلا يخليه في التليفون. هك تشوف فيهم اليوم
1: باش ما تحشمنيش قدام العائلة
0: وأكثر من هك خارجين، نمشيوا للمكان مفتوح، نمشيوا للمكان تلم فيه العائلات، نمشيوا باش نعمل كل واحد تليفون، وانت خاسر فلوس على كل ماكلة ولا على كل خرجة ولا على غير الفلوس، الوقت اللي ماشيه البلاصة مزيانة، معناها كل واحد في تليفونه.
1: نعم للأسف الشديد الأسرة معناها تحسها فقدت دورها، المدرسة كذلك فقدت دورها، وليت فقط مجرد فضاء للتلقين حتى ما نقولش تعليم.
0: هو للأسف بدأت المدرسة بفضاء للتلقين والمفروض تتغير، خاطر اليوم فاش قاعدين نلقنوا في معلومات، واليوم احنا في عالم الرقمي كله معلومات، يعني صغير ما عادش حاجته بيك انت باش تقول له راهو
1: نعم
0: واعمل كذا، هو ملف
1: المفروض تلعب دور التربيه اكثر.
0: صح. هو الملف اليوم المفروض فيه معلومات، يمشي للبيبلينات يقول له خرج لي ملف حول كذا، ليفور اللي كنا نعمله فيه في البحث والتصنيف وترتيب المعلومات ما عادش يعمل فيه صغير، يقول لك المعلومه هي موجوده.
1: مالا في رايك المدرسه شنو الدور اللي لازمها تلعبه في ظل هالتفجر الرقمي؟
0: المفروض هو التربيه التوجيه، تعديل السلوك. مرة ونعاود نقول يعني اكيد الكثير من المربين يسمعوا فيه، شوف الصغير بعد العطله مش هو بيدو اللي خليناه قبل العطل، برمجه كامله تبدلت عليه، خاطر سمح له وبأكثر أوقات كي تحيط الولي ساعات تبقى ولي واعي ويقول لك والله صحيح وملاحظتك في بلاصتها، وساعات تلقى ولي يقول لك كل عادة معناها ما هوش معاك ولا يوعدك أنه بالحق مش نخدم على النقطة هذه وما فماش فهم بالك العطلة الصيفية هاي جاية. راهو مش برمجة، راهو قادر مش هي صغيرك يتحول علينا كمنظومة كاملة كأسرة، انت كولي احنا كإطار تربوي. شو معناه يتحول؟ ماهوش القيم اللي غرسناها لسنوات، ماهوش السلوك اللي تعودنا به، ماهوش الشخصية، شخصية أخرى على جو واحد. فما بالك أنت 10 و20 جو كل واحدة والهدف متاحها وكل واحدة شصار فيها من غرس لك القيم السلبية.
1: نعم، احنا بطبيعة نذكر السادة المستمعين اللي نجموا يتواصلوا معنا كما العادة على رقم الهاتف 73 460 800 باش يعطيونا من واقع تجاربهم اليومية، وينجموا زادة يخليوا لي كومنتير متاحهم من خلال البث الرقمي المباشر على صفحة راديو المونستير من خلال ستريمينج، يتابعونا صوت وصورة، يخليوا الملاحظات متاحهم. مرحبا بالجميع، استراحة ثم نعود.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي. ابن

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: نعود مجددا على إيقاع هذه الضحكات البريئة لنواصل حديثنا في الموضوع اللي اقترحناه اليوم في هذا العدد من برنامج أغلى ما عندي، واللي نحكيه فيه على تحديات مهمة نعيشها اليوم، وهي غرس القيم والمبادئ في ظل العالم المرقمن إن صحت العبارة. أحمد بوهليل يسأل، هل البرامج التعليمية الحالية تهتم فعلا بالتربية على القيم؟
2: شخص البرامج التعليمية،
1: محتوى البرامج المدرسية اللي تدرس في مؤسساتنا التربوية.
2: عاود لي بالله، سامحني سؤال. أنا فهمت البرامج التعليمية اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في العالم.
1: لا، يقصد هل البرامج التعليمية الحالية الموجودة في مؤسساتنا التربوية تهتم فعلا بالتربية على القيم، على قليلة في مواجهة لما يراها الطفل في العالم الرقمي؟
2: التربية على القيم وكل ما هو مهارات وكل ما هو خروج على إطار المعلومة كمعلومة، فما اجتهادات معناها كبرنامج رسمي. مثلا تلقى في البرنامج الرسمي يزمك تعلم 15 مهارة في المرحلة الابتدائية من المهارات الحياتية، ولكن فين باش تعلم؟ في درس اللي فيه ضغط المعلومة، واللي فيه وفي قسم فيه ضغط العدد، وفي نسق كبير ياسر مع تحديات كنا نحكيو فيها توا، انه صغير اللي قاعد يشوف فيه في العالم الافتراضي يخلي روحه يحس أنه بيئة الدرس وبيئة القسم بيئة مملة.
1: نعم.
2: وما فماش حتى ثقافة تكوين المعلم على غرس القيم عند يعني اليوم كي نسأل معلم عادي متخرج معناها ولا مبتدأ، نقوله كيف نغرس القيم اللي باش نحكيهم بعد على بعض الأدوات والحلول، غالبا ما عندوش الآليات معناها. فما بالك أنه هو مطالب أنه يغرسها في حصة العربية ولا في حصة العلوم ولا في حصة
1: تربية بدنية
2: حاليا تتسمى علميا السؤال هذا نجاوب عليه، أنه إذا فما غرس قيم قاعد يصير باجتهادات فردية أو من بعض المؤسسات التربوية، ويعتمد فيها المربي يما على خبرته يما على هو تكوينه الشخصي ومبادرات خاصة.
1: نعم.
2: أنه القى في تكوينه العلمي ولا في تكوين المستمر القى ما يهم هالموضوع هذا، أو من خبرته تلقى بعض المربين الخبراء من خبرته يقول أنه أحسن وسيلة قد ما جربت وعملت باش نعدي فيها قيمة الاحترام هي الوسيلة التالية. إذن اليوم كان حكينا على واقع تونسي بعد شوية في غرس القيم.
1: نعم. نأخذ أولى المكالمات الهاتفية. ألو، صباح النور.
3: ألو صباح النور.
1: مرحبا.
3: بالله من فضلك حبيت نشكركم ساك على الموضوع، موضوع هام جدا
1: يعيش
3: في تربية النشأ القادم. والنشأ القادم معناها نجم نخلقوه من الآن، معناها أن أكل التلامذة الصغار، الأولاد الصغار اللي عمرهم من كذا سنين إلى ما فوق، أذيكم يظهر لي نتلهوا بيهم ونغرس فيهم ما نريد أن نغرسه من قيم.
1: المشكلة قادرين باش نقوموا بالمهمة هذه ولا في ظل التفجر الرقمي؟ هذا السؤال وهذا التحدي.
3: اسمعني.
1: نعم.
3: احنا كهيكل تعليمي وكهيكل اجتماعي وكهيكل، لو مش نعمل مجلس معناها
1: نجم نتعرفوا عليك، شكون معنا؟
3: علي من دار شباب.
1: مرحبا بك.
3: او قلنا مش نعمل معناها يعني
1: مجلس اعلى للتربيه
3: وندرا شنو وكذا. اللي فات اللي كبروا هذوكم معاش فيه مدواء، اللي مش فكر التليفون تويكا صغير عمره 3 سنين ولا عامين معاش تلقى ما حل، واللي والكبير معاش تلقى ما حل، لان شيء استنس به واصبح يعني جزء من حياته.
1: نعم.
3: يعني إذا كان حتى مش تعمل له حاجة شيء يحتمل يرجع بضد. ولذا أنا دعوتي للمجتمع ودعوتي أنه من نتلها وبالنشأ الجديد اللي عمره من 3 سنين إلى ما فوق، جماعة الروضة اللي في الروضة واللي في المكتب واللي في الليسي، هذوكم نعملوا فيهم معناها يعني نعملوا برمجة كيفاش بعد عام باش نوصلوا نعملوا بس انا اقول اشنو اشني القيم اللي نقصروها نقصروها باش بي بي احنا كنا بكري النقط اللي كنا نقراه كنا نعمل درس قراءة ودرس قراءة فيه معناها فكرة عامة وفيه معناها نقوله يعني حاجات من جملتها مثلا مثلا احنا كنا صغار قرينا قرينا في في في كتاب اسمه الرياض معناها يعني درس محفوظات فيه محبة الوالدين مثلا محبة الوالدين هذه فيها فيها يعني فكرة عامة وفيها يعني هدف كبير هو محبة الوالدين وطاعة الوالدين فهمني حتى أقول هالك ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين ما بقى ما بقى الكون إلا بحنان الأبوين أبو الله أبا أبو الإنسان بعد الله أولى بالمحبة كل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه فأحبوا والديكم لتعيشوا سعداء وابذلوا الروح في دوام تجدوا الخير جزاء هذا درس قريناه وإحنا في سنة رابعة ابتدائي وإحنا صغار في قيم كبيرة كبيرة كبيرة دسمة ليش لمحبة الوالدين ولطاعتهم ولاحترامهم وغير ذلك اليوم اليوم الشيء ذاك ما عاش يلقنوه ما عاش يعملوه في في درس قراءة ولا معناها في في برنامج أنت هاد يعني ولا التوجيه التوجيه معناها متاع تلمذة يعني ولا في شيء آخر ولا أكثر أكثر ما يكون من العلوم لكن التربية والقيم الأخلاقية النبيلة اللي معناها العطاء وخدمة الغير والتسامح وحب النفس وحب الخير للغير ما كوليك ما عايش نقرأه فيهم ما عايش نعمله فيهم وتويك الأستاذ أستاذ أستاذة أستاذة تعطي ولدها التليفون في في في يديه باش يأكل وياكل هو يتفرج في التليفون قال لك إذا كان إذا كان عندي التليفون ما يأكلش
1: نعم
3: هو يأكل عليه في التليفون وسنانه يهرس في الماكلة وصلنا على شيء هذا يا احنا
1: نعم
3: وامه معلمه واستاذه
1: نعم صحيح
3: يعني الامور ولات امور ولات يعني شيء كبير راهو المجتمع الكبر وفاء الكبر ما عادش كيما احنا نقولوا العود اذا كان كبر ولا مايل صعب باش نسقموه يعني صعيب باش نسقموه انا را في الدوله والمجتمع يحرص باش يعمل برامج جديده هادفه الى مواضيع معينه في القيم الأخلاقية النبيلة في التسامح وخاصة في خدمة الغير وفي التسامح اليوم ما نلقاوش شكون يحب يشدنا مثلا مسؤولية كذا يعني ولات ناس تهرب المسؤوليات ناس لأن ولات حشيك معناه يعني اللي يعمل الخايب هو به
1: نعم نعم
3: أنا ولات الأمور ولات الأمور كل شيء تقلب تقلب كل شيء تقلب
1: للأسف نعم
3: يعني ولذا أنا رأى من الصالح نخمو في المجتمع نخمو في المجتمع الجديد اللي تخلقوه جديد كما قال ابن خلدون إذا كان معناها حبيت تخلق قيمة أخلاقية فانتظر 20 سنة نعم. فانتظر 20 سنة
1: نعم شكرا
3: كما كما كما احنا نقول بتحب تخلق قيمة التسامح ولا قيمة كما احنا نقول خدمة الغير ولا قيمة كما احنا نقول العطاء ولا غير ذلك همني يزمك يزمك تمانا كيفك الشجرة اللي تسرحها وتقعد لايبها 20 سنة باش وقت اللي يولي شاب في معناها توخذ الباك معناها 19-20 سنة يولي شبعان بقيم الأخلاقية النبيلة حتى يولي معاه يسرق
1: مش بالسهل واحد يجيب صغير راهي رسالة نبيلة ويلزمه يبذل الغالي والنفيس من أجل أنه يوصلها لبر الأمان بغرس القيم مهما كانت التحديات كبيرة نعرفوا العملية مش سهلة
3: لا لا الدولة مسؤولة اسمعني الدولة مسؤولة الدولة مسؤولة بدرجة أولى في توجيه رياض الأطفال وتوجيه معناه يعني يقولوا التلميذ نورمال مو خلقه ربي بس 6 سنين يبدأ يقرأ اليوم من حين تلي عمره 5 سنين وقل من 5 سنين يقرروا فيه حتى في الحساب وحتى معناه يعني في معناه في كل شيء تقريبا معناه حنقول بشي معناه بشي ربه عام ولا وخاصة إذا كانوا يظلوا والديه هم شيء اختصاصيين بشي يعلموا الكتابة ويعلموا شو الفرق بين الباء وبين الناء هذه نقطة الفوق وهذه نقطة اللوطة أحيانا يعني الأولياء ما يعرفوش يقرروا
1: واضح أستاذ يعطيك الصحة على المداخلة اللي فيها برشة إشارات عميقة لما يجري اليوم في واقعنا المعاش أستاذ بشير
3: بارك الله فيكم وسامحيني
1: يعيشك. مرحبا بك،
3: اتصلت عليكم.
1: لا مرحبا بك بالعكس،
3: وان شاء الله تاخذوا هذا والمجتمع ياخذ هذا بعين الاعتبار
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك.
2: هو تاكيدا اللي كان يحكي فيه الاستاذ اهميه انه اليوم نحكيه على فعلا بطريقة غير مباشرة، عن طريق كان يحكي مثلا محفوظات عذر التو حافظها من السنة الرابعة، بطريقة يكون فيها دافعية التعلم والرغبة للتعلم عالية، قادرين مروا عديد من الرسائل، ما يكونش الدرس جاف مجرد معلومة، مجرد أسئلة تطرح الإجابة عنها، بل يكون فعلا فيه إسقاط للواقع، يكون فيه روابط تخلي صغير يرسخ القيمة ذيك بطريقة عملية ميدانية. النقطة الأخيرة فقط مهم أن نعقب عليها، اللي هي يقول مسؤولية الدولة. اليوم كان نحكيه مثلا على رياض الأطفال كمثال، ممكن من أقوى ما عندنا في مجال المراقبة والمتابعة هو مجال الطفولة المبكرة.
1: نعم.
2: معناها الولي بيدو يراقب، فما بالك بالوزارة وبالمتفقدين فالحالات اللي يحكي عليها أنه تلزم صغير أنه يكتب ويقرأ في الأربع خمس سنوات قد تكون موجودة، ولكن موش هو الشيء الشائع. وزيد خليني نقول فضاء الطفولة المبكرة، وأنا هكا علش حبيت نعرج، قد يكون اليوم فضاء غني وأثرى بموضوع غرس القيم. نعود نرجع راهو المدرسة الابتدائية والإعدادية، ومن بعد نقاو يلقى روحه صغير في المعهد، التركيز أكثر على المعلومة والبرنامج، في حين أنه اليوم الأنشطة اللي تقدم في رياض الأطفال والتخصص التربوي اللي موجود عند العديد من المربين والهياكل التربوية في الروضات متاعنا، فعلا فيه موضوع القيم بشكل عملي أفضل بكثير من المساحة المفتوحة للمربي في المراحل المتقدمة.
1: نعم، فما مدام منيرة حساني الويتي تقول لك صغير في عمر 4 أو 5 سنوات الوالدين منعين عليه التليفون وتابلت، والخالة والجدة يسخفهم ويعطيوه هالقنبلة الموقوتة، شنو هو الحل وكيفاش نتعاملوا معاه بطريقه بيداغوجيه وعلميه، علما وانه صغير هذا عنيد وراسه صحيح؟
2: قد يكون العناد عنده علاقه بموضوع التليفون، كما ينجم يكون عنده علاقه بحاجات اخرى، وغالبا ولا نعمم الصغير اللي يكون عنادي هو موجود في بيئه تعاند.
1: نعم.
2: فاذا صغير زاد باش يحس بانه هذاك فرض، يعني مهم أنه وقت اللي مماته تعطيه التليفون يكون عنده عقل ناقد واعي رافض لهذا المبدأ. أنا نحكي من تجربة شخصية، ولدي عمره 9 سنين ممنوع التليفون، يوصلوا حتى أصحابي ولا عائلتي ولا خوذ أبوك مش هنا، لا أنا ما نحبش. هل ما يعرفش يستعمله؟ لا يعرف يستعمله، يبدأ تسمعه يحكي مع الذكاء الاصطناعي يعمل فيه هندسة الأوامر، مش مجرد بحث عادي. معناها طريقة الصياغة العلمية اللي اليوم يقراوها حتى في الجامعات في موضوع الذكاء الاصطناعي يعمل نوع من المحاكاة لها بطرق واضحة وواعية. تبقى التليفون ياخذه بشكل فردي وعشوائي، مش حتى عشوائي، ممنوع في يده. معناها وحدي وتركنت ومشيت ونسيناه، هذه الكارثة وين معناها. فإذا فما معناها إذا فما بعض التجاوزات من العائلة الكبيرة، خاصة إذا هو مش عايش في بيئة عائلة ممتدة، يعني اللي كان تحكي عليهم الخالة ولا الجدة ما يسكنوش فرد دار، ميسالش معناها عين رات وعين ما راتش. ساعات ما يوصل للصغير النقطة اللي كنا نحكيه عليها أنه هو يلزم يرفض.
1: نعم.
2: ما كانش ممكن العناد، علاش قلت ساعات عنده علاقة بالعالم الرقمي، ممكن العناد خاطر يحس انه الحاجة ذيك والدي عاملين عليه نوع من الفرض، ما فيش حتى كما نقولوا نسبة صغيرة اللي هو مقتنع أنه ذاك مضر له.
1: نعم، مدام منيا سعيدين تقول هي أنا كمربية أرى أن المهمة الأساسية للمربي هي المساهمة في غرس القيم، ولا أقبل شخصيا أن أفصل بين تقديم المعلومة وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، لكن المعوقات هي اللي أشر لها الأستاذ، ثقة للبرامج، لهفة التلميذ على تحصيل العدد، ونسأل الله أن تتغير المحتويات ويخف الضغط، وهذا ليس مستحيل ولكنه صعب في الفترة هي.
2: إيه هو والله ذيك المعضلة الكبرى، يعني هو حتى كان قرر يعني المربين يعرفوها النقطة هذه، يقول لك أنا اليوم دخلت باش نقري موضوع عندي الدرس محليه يحكي اليوم على التعاون. من أقوى الحاجات اللي أنا حسب خبرتي الخمس سنين ولا عشر سنين الأخرانيين، أنه وقت اللي عملنا لعب أدوار وحطيتهم في وضعية مشكل يخمم في الوضعية هذه كيفاش يزمو يتصرف في الحياة، يعاون ما يعاونش، كيفاش يقرر المصلحة الذاتية والقيمة الذاتية ولا القيمة الخارجية. ولقيت أحسن وسيلة هي ذيك، وبعد القراءه بضغط الوقت بمهمة التركيز على السلوك اللي أكيد عنده علاقة بالقيم، ولكن ولينا في الجستيون ديرجانس اليوم، ولينا السلوك أتينا هنا والآن، مانيش نخمم في بناء سلوك يعكس قيم معينة. موش صغير يهتم أنه يقعد عاقل خاطر يعرف أن يذيك رصانة وحكمة وتريث وصبر وعندها علاقة بعد منظومة كاملة من القيم، لا يزمو يقعد عاقل باش أنيساتي ما تغشش ولا باش ما نتعقبش ولا باش ما توصلش لأمي ولا باش ما نخذش عدد خايب. فذا هو للأسف الموجود حاليا في إدارة الطوارئ أكثر من غرس شيء بعيد المدى ومستمر وأعمق اللي هو غرس القيم.
1: نعم، مدام مهاب رقيبة تقول مشكلتي مشكلة، ولدي عمره 12 سنة، إذا نحيت له تليفوني ولي عدويني برشا، كيفاش نتصرف معاه؟ وبنتي تقلد كل ما ترى على تيك توك حتى في طريقة الكلام واللباس، هل هذا طبيعي؟ وكيف أراقب أبنائي رقميا من غير ما نحسسهم اللي أنا قاعدة نجس عليهم؟ مشكلة
2: هو
1: مشكلة.
2: هو سؤال إنكاري هذي، هل هذا طبيعي؟ ما نعرفش، حتى السادة المستمعين كانوا يقولوا لك أو يسمعوني نقول أي راهو طبيعي، أنا نقول حتى باش ما نقولش كارثي ونلطف الأمور، أنا نقول راهو معناها منظومة صعيبة، مع خاصة اللي ولادو خذاو السكة متاع التليفون، خذاو السكة متاع البلاي، خذاو السكة، ما عادش ساهل معناها اليوم حليت له أنت تيك توك، تي معناها رانا كنا نحشمو احنا كبار نحشمو بس أنا نستعملوا تيك توك في أول مظهر نحشمو ولا نحشمو
1: والله صحيح،
2: راهو ماهوش معقول، راهو
1: ساعات بينك وبين روحك تنجمش،
2: يا ودي عبارة راهو موقع محظور، راهو عبارة قبل أول ما طلع الخمس سنين تو ولينا تطبعنا. علاش أنا شديت راسي حتى كان السادة المتابعين لذات المنستير راهم شافونا في الصفحة، يعني كيفاش نقول تيك توك أنا بنتي راي تتأثر، بالطبيعة تتأثر شيء أقوى منها،
1: تبع وتقلد
2: ما تنجمش، ما يودي حتى كان أنا قررت ما نتفرج كان في محتوى معين يظهر لك محتوى آخر على الفيسبوك اليوم وعلى المواقع العادية،
1: أنت تتصفح وتجي قدامك حاجة أنت غير رغب فيها بالمرة،
2: الخوارزمات راهو اللي موجودة، ادخلوا الانترنت وشوفوا اللي موجودة في التيك توك للعالم العربي، مختلفة على العالم الأوروبي، مختلفة على أمريكا، مختلفة على اللي هم رافضينها، الأمريكان ورافضين التيك توك،
1: نعم
2: اللي هو أولا منتج بالنسبة ليهم جاي من بلاد معينة اللي هم ضده، غير هذا عارفين اللي هي الغزو يبدأ من غادي، عارفين اللي هي البرمجة تبدأ من غادي، عارفين اللي عاتينهم نوع من البرمجة خاصة بهم، هم يشوفوا شنو الاحتياجات والنقائص والأشياء اللي كي تنزل عليها يصير نوع من التلاعب، فهما يخدموا عليه.
1: نعم.
2: شنو الحاجة اللي قاعد تمشي في العالم العربي؟ حاجتين في التيك توك ولا غيره، اللي هو كل ما هو حركات ورقص وغنيت، وكل ما هو زاد تأثير واهي كالتحديات اللي عملوهم وكبس وتأثير واهي، معناها ما فيش محتوى فارغ من القيم.
1: نعم، ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو صباح النور.
0: ألو صباح النور.
1: مرحبا بك
0: جمال من قصر هلال.
1: مرحبا بك سي جمال، تفضل.
0: والله الكلام اللي قاله ضيفك الكريم كلام علمي بالحق ومنطقي، لأنه رأي العائلة هي النواة الأولى وهي المنبت، هي البيبينيار، هي اللي تبدأ. مش كل حاجة، أنا منيش على الدولة، لا على الدولة ولا ضد الدولة كذا، ألاش قولوا الدولة الدولة الدولة هي الشعب الكل، الحكومة حاجة والدولة حاجة، إنما إحنا نبدأ الانيسياتيف، المبادرة تبدأ منها. كل حد يربي ذراري ويربي فيهم القيم، خاطر إحنا مسلمين مناش غير ذلك، لا كل شيء اللي يحبك حاجة أخرى، إنما إحنا نربي ذرارينا على القيم وعلى الأدب وعلى التربية. وش به هي إحنا وزارة التربية والتعليم، كانت التربية قبل أن تكون تعليما، ورغم أنه مزوز مرتبطين بعضهم نعلمهم، ولكن تقول لي بعد 3 سنين معش نجم، بعد قول شجرة 20 عام الطفل نجم من أبواه وهو يدانيا ومزيشانا ونصيرانا يولدوا على الفترة، والفترة هي الإسلام. إنما إحنا نربيه ونعرض مع بعضنا، ورغم الجو العائلي أو المحيط العائلي يبدأ نظيف راه يخرج ناس باهين، يبدأ المشاكل ويبدأ كذا. وعن الاستقلالية، استقلوا برشا عائلات، مش الكل، التنسيب تصويب والتعميم تعتيم، برشا عائلات استقلوا. والله ذراري صغار في الشارع لا عنده حتى من القيم، قبل قولك صباح خير، قولك السلامة، قولك السلامة، كيرا المعلم انتعه ويحشم، مش قلنا بش يخاف منه، إنما طو ما عادش فم البش الكل البعض.
1: نعم.
0: إنما الحاجة نحب نقولها، راهو إحنا نسيب الحبل على الغارب ونقوله إحنا منا، معناته نلو نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، أيأكل الذئب لحم ذئب ونأكل بعضنا ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
1: يعطيك الصحة سي جمال،
0: حد يبدأ من داره.
1: شكرا من شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة.
0: الله فيك وفي الضيف الكريم، كلام معسل.
1: يعيش يعيش
0: والمخرج.
1: أستاذ بشير، إحدى المستمعات تقول كيف نغرس قيمة الحوار في طفل تعود على التواصل السريع والمختصر، ومتدخل آخر يقول ابني متفوق دراسيا لكنه منعزل جدا ويعيش فقط عبر الألعاب الإلكترونية، هل في هذا خطر؟ بما أنه متفوق، معناه مثالش المتفوق مسموح له نخليه يلعب بالألعاب هذه، وهل تحديد ساعات استعمال الهاتف يكفي لحماية الطفل وخلينا قادرين على غرس القيم في الطفل هذا؟
2: راني أنا
1: أنت ضد.
2: أنا ضد، أنا صغار نقعد دهش فيهم، يبدأ مغروم والله العظيم في المؤسسات التربوية اللي نتعامل معها، يبدأ مغروم بالألعاب الإلكترونية ونقول له راني باش ناخذ معاك التحدي وراني باش يعاوني الولي أن باش نمنعوا الهاتف، يقولوا لي كيفاش قنعته، يقولوا لي شبيه لتوا معناها معاك فما تفاهم كبير، نقول لهم صدقوني والله صغير اليوم واعي بخطورة الهاتف أكثر من الولي. طبعا كي تحكي معاه كيفاش أنا اليوم الولي مهما كانت نتائجه صغير متفوق سلوكه باهي، نستنى حتى تحدث، شوف محلها الكلمة قبلة موقوت، ما تعرفش عليها وقتاش يصير الانفجار. نستنى حتى تحدث حاجة قوية تكسر القيم اللي بنيتها عندي سنوات، يعني حتى تعبك تبني 10 سنين في قيم واثناش واربعتاش، تجي لعبة تعلموا العنف اللامحدود. فاليوم ما فما حتى حجة، اللي يسمعنا بصراحة، اللي يسمعنا اليوم في البرنامج وما ياخذش قرار باش ما يعملش نوع من الانقطاع الجذري، يعمل انقطاع متدرج نحو الانقطاع التام للهواتف الجوالة وخاصة الألعاب الفيديو للأطفال اللي قبل 14 سنة عبارة يسمع فينا زايد.
1: نعم
2: بصراحة، يعني
1: في رأيك مازال بالإمكان يعني تربية أبنائنا بتوازن يعني أخلاقيا إنسانيا رغم كل هالتحولات والتحديات اللي حكينا عليها؟
2: الناس اللي تسمع فينا بش تفهم قيمة الوعي متاعهم، يجاوبوا في بلاصتنا، قاعدين يحكيوا على حاجة أو سؤال إنكاري، سؤال إنكاري، يعني ما نجموش في ظل الكلمة اللوج عليها هي زي ما تكون شوكانت، معناها في ظل الانجراف التدفق الكبير راو حاجة غير عادية، راو رانا ما نشوعين اليوم، احنا كبار مناش واعيين تدخل أي معلومة للذكاء الاصطناعي تطلب منه مقال مفصل، تطلب منه بحث علمي دقيق يخرجه لك في 4 ثواني، راه تطلب منه يعمل تحليل الأربع ملفات بمئات الصفحات في ثواني يجاوبك، راه مش تدفق، راه مش انغماس، راه مش بير غارق، راه حاجة ما زلنا ما استوعبناش خطورتها إذا ما تعرفش تستعملها. احنا ككبار ندخلوا في مجالات غالطة، فمن بالك طفل صغير ما تحطوش في هذا الانجراف هذا، ما تحطوش في السيلان هذا، ومن بعد تقول انا باش ننقذ ولدي. ولدك عبارة حطيته في
1: مجرى
2: كبير متاع واد ولا متاع، وتقول والله ميسالش انا نعرف نعوم تو اني قاعد نعس عليه، هذا مجرى قوي ياسر ما نجموشي. فالاحسن اني ما نحطوش في اللي بروف هذي. الاحسن انه نتاكد انه قاعد يتعامل مع التلفزه العاديه هي الساعه قبل ما نوصلوا للاشياء الاخرى بشكل واعي، نوصلوا على الاقل نوع من النضج. هو حتى 14 والله بعيد عن النضج، مازال هش في النفسيه وسريع التاثر، ومازال في عقله ما صارش نوع من المناعه المعرفيه والمناعه الذهنيه، فسهل يتاثر سهل حتى النوم ما عادش يشبع به.
1: نعم، وصلنا تقريبا الى ختام اللقاء، الوقت تعدى فيسع. ربما لا يمكننا إيقاف العالم ولا منع التكنولوجيا من دخول بيوتنا، لكن يمكننا أن نمنح أبنائنا شيئا أهم من كل الأجهزة، اللي هو الوعي، الحب، القدوة، الإحساس بالأمان والانتماء، لأن الطفل الذي ينشأ على الحوار والثقة والقيم الحقيقية باش يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا من غير ما تبتلعه، من غير ما تضره. شكرا جزيلا على
2: كلمة بركة نقولها، في الماضي كنا نخاف على الصغير من الشارع، اليوم العالم مش الشارع فقط، دخلنا لدارنا. فعلموا ثقافة التعامل مع العالم هذا، وخلي هو يعرف أنه ذاك خطأ أحمر يلزم يبعد عليه.
1: شكرا لكم جميعا، ونلتقي دائما.
4: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: خلال جلسة عمل انتظمت مساء أمس بمقر ولاية سوسة، تم النظر في وضعية المركب الفلاحي بنفيدة، خاصة الإسراع في تقليع وتعويض أشجار الزيتون المتيبسة، وتدعيم المركب بطبيب بيطري وتقنيين اثنين إلى جانب أحداث 13 متجنة، وتجهيز المعصرة وتهيئة محطة معالجة المياه المستعملة بمركب المداجنة. أفاد رئيس المنظمة التونسي لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار الأضاحي بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث سجلت خلال الثلاثة أيام الأخيرة زيادة ب 150 دينار، كما يحقق القشار ربحا يتراوح بين 400 دينار و 500 دينار، واصفا الأسعار بأنها خيالية. خلال جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من مايو الجاري، بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن أي مقاربة لا تأخذ بالحسبان حقوق الشعب الإيراني، كما وردت في المقترح ذي النقاط 14، ستكون عقيمة بالكامل ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر، ولا يوجد بديل سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني. تأتي تصريحات قاليباف بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرد الإيراني. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مساء أمس تقريرا نقلا عن مصادر مطلعة أفاد بأن دولة الإمارات شنت ضربات عسكرية سرية على أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في مطلع شهر أبريل الماضي. قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن للديمقراطية، دعا الأمين العام السابق لحلف الناتو أندريس فوغ راسموسن إلى تشكيل تحالف جديد للدول الديمقراطية يكون قادرا على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب. تصافحون الآن زميلة مروى الزيدي متابعة طيبة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
4: المنستير يوميا من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يوميا. احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
6: كبارنا في عينينا،
7: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
6: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.
8: صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الناس اللي تسمع فينا وين ما هي موجودة، وين ما هي يعني هكا مستمتعة بوقتها ولا تخدم، ولا اللي عنده هكا شوية ريفيزيون يحب يسمع معنا شوية إذاعة المنستير التونس، والنساء اللي في الكوجينة، الكبار السن اللي هذية فضائهم، وطبعا هذا برنامجهم كبارنا في عينينا، اللي لا فقط رسائل إيجابية في علاقة بالتوعية الصحية والنفسية لكبار السن، وإنما هو أيضا فضاكم أنتم. إذا كنت حابوا تتواصلوا معنا على 73 460 800، أنا باش نكون للمرة الثالثة ولا الرابعة يظهر لي على التوالي معاكم في هذا البرنامج في تعويض لزميلتي عوض في جبالي اللي نحييها. حبيت نبدأ ببيانات جمعت في أكثر من 145 دولة بين عامين 1973 و2017. الدراسة تقول أنه برشا من اللي بلغوا بداية الستينات على مستوى رضا عن الحياة تضاهي أو تتجاوز ما شعروا به في العشرينات من عمرهم، يعني كان فسر وقت اللي يوصل العتبة الستين، وقت اللي ينطلق في مشواره وفي حياته متاع الراحة بعد التقاعد، الإحساس اللي يحسوا بالسعادة أكثر بكثير والرضا عن الحياة أكثر بكثير ما عاشوا في العشرينات من عمره. هذه الدراسة كما قلت تعملت في 145 دولة، نعش تونس معاهم وإلا لا، أنتوكا احنا عقليتنا مختلفة شوية، احنا عقليتنا ربما في تونس نحكي ونناقش الموضوع هذية تبعنا اليوم في حصتنا مع ضيوفنا. لكن دراسة ميديوس الأمريكية تبعت بالغين تتراوح عمرهم بين 25 و 75 سنة على مدى عقد كامل. الدراسة بينت أنه الرضا عن الحياة بقى مستقر نسبيا حتى الأربعينات قبل ما يسجل ارتفاع ملحوظ حتى الستينات اللي توصفت بأنها ذروة الرفاه النفسي عند الكثيرين، ورغم أنه هذه النتيجة بدأت غير متوقعة في ظل تراجع الصحة خليني نقول، لكن هذية يعني ما كانش حتى استقرار الدخل مش كان فقط الصحة في المرحلة هذه من العمر، لكن الباحثين وصفوا ظاهرة هذية بمفارقة الشيخوخة وتتحسن التجربة الذاتية للحياة رغم تراجع بعض الظروف الموضوعية. موضوعنا بالنسبة لليوم قريب شوية من الدراسة هذية، أو خليني نقول في علاقة بهذه الدراسة. حابين اليوم نطرح موضوع احنا نقولها حتى في سير الأيام، احنا نقول انه العمر ليس الا مجرد رقم، انت يا عمرك 50 60 70 تنجم تكون انسان مختلف تماما. مش نحكيه على قصص النجاح بعد 60، هل التقاعد هو نهاية العمل ام هي بداية جديدة؟ واليوم باش نقول لكم مع شهادتي اللي تكون حاضرة معنا ومع ضيوفنا انها بداية جديدة. ما اكثر شيء يحتاجه كبار السن باش يستعيدوا الحماس وال موتيفاسيون باش يقول انا توا باش نبدا حياتي الحقيقيه، حياتي جديده بعد ما كبرت الصغار، بعد ما ربيتهم، بعد ما وصلت لمرحله عمريه فيها هكا راحه نفسيه، وكيفاش العائله تنجم تدعم طموحات المسنين كلكسوا الابناء الاخوه العائله المقربه العائله الموسعه الى اخره. مجموعه من الضيوف يكونوا حاضرين معنا، المختصه في الامراض الشيخوخه الدكتوره مهام علم حشيشه باش تكون حاضره معنا بعد شويه، باش تكون عندنا شهاده مسجله مع سيده مدام حليمه البراق من القيروان باش تحكي لنا على تجربتها في أنها بديت مخر صحيح لكن بديت وانطلقت واليوم تعيش الإشعاع في علاقة بالعالم ممتاحة، عالم الحلويات وعالم أيضا السياحة في القيروان. شهادة مباشرة بشكون مع السيدة الرسامة التونسية أمينة بطيب، تكتشفوها شخصية مزيانة برشا، خذيت الريشة بعد الستين، خذيت يعني المجال هذية ولا الاختصاص هذية بعد ما اتقاعدت. باش نحكيه أيضا مع الكاتب يوسف الشهد اللي عنده كتابات عديدة ويقول الكتابات ما حبتش توقف انطلقت زادة هي في مرحلة عمرية متأخرة. اليوم نحب نقوله أنه حد شيء ما هو مستحيل، حد شيء ما هو صعيب، راهو ركيباتك توجع فيك، ساقيك مش معاونينك، بتاتخ فما عوامل صحية مش كي قبل، لا مش صحيح هذي الكل، أنت تنجم تغيره، لا يأس مع الحياة والسعادة ترتفع مجددا بعد سن الستين. كيفاش هذي الكل؟ مش نحكيه فيه بعد شوية مع روبرتاج أمنتهونكم صديقتنا هدية. والبداية باش تكون مع صوت صبر الرباعي يغني لكم ما شاء الله عليها وما شاء الله على الناس الكل اللي تفكر بهذه الطريقه. محمد سيديا من قدم الكونسولات، نجله من في تامين البث الرقمي طبعا في الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف، معنا علي وتاكي العاده في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. مروه زيدي تسلم عليكم وتقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا.

0: معكم مكملين، مرحبا بكم من الناس الكل كما كنتوا تسمعوا ما شاء الله عليها. نقولوها اليوم الكل شخص قادر على أنه ينطلق ويعني يبدأ حياة جديدة بعد 60. العمر لا يمنع النجاح، والخبرة كنز لا يقدر بثمن، والدعم النفسي والعائلي أكيد باش يصنع الفارق، والإنسان ينجم يبدأ من جديد في أي مرحلة كانت، وخاصة إذا كانت تكون في مرحلة التفرغ. سعيدة بأنه باش ننطلقوا في هذا الموضوع مع جانب، خليني نقول أكيد صحي نفسي، لأنه قيمته كبيرة ياسر. حبيت نبدأ به هو على خاطر مهم ياسر. احنا ربما العذر الرئيسي والكبير اللي يقولوها يعني الناس اللي تاخو الغوتريت وتخرج من العمل متاعها، تقولك الصحة خليتها بيا، ما عادش نجم، كبرت، بدني مش مطاوعني، إلخ إلخ إلخ، في الوقت اللي تثبت الدراسات انه الصحة اذا انت تخدمها واذا انت ما تقعدش هكاكا، معناها قاعد وتسلم، تعطيك بالعكس نتائج اخرى. هذا اللي نحكيو فيه مع الدكتورة مها معلم حشيشة، الأخصائية في أمراض الشيخوخة. مرحبا، صباح النور دكتورة.
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بك. إذن موضوعنا اليوم كما كنت تسمع باش نحكيو فيه على لي سكسس ستوري، ولا على قصص النجاح بعد 60. وحبيت كما قلت لك ننطلق مع الجانب الصحي. أنتم أكيد في عياداتكم، في معاينتكم، ولا في حديثكم مع الفئة العمرية هذه بعد التقاعد بعد 60 باش تبدأ مرحلة جديدة على الجانب الصحي، هكا ولا؟
1: والله فيه شوية صحيح وفيه شوية معناتها، خليني أقول لك صحة متواصلة هي. يعني هو الواحد بش يدخل في حياة جديدة، هو نظام اللي الحياة بش يتبدل شوية، أما الحياة هي متواصلة. يعني من سن الأربعين ومن سن الثلاثين ومن سن العشرين، خليني أقول لك اللي احنا ديما كتب شيخوخة نقوله مع التحذير للمرحلة هذه ما بعد الغدخات وما بعد يعني سن، خليني أقول لك العمل والاجتهاد وكل شيء، راهو يتحذر من بكري، يتحذر حتى معناتها من سن ما قبل الأربعين سنة، وساعات نقولوا حتى من سن الطفولة. يعني إذا كان احنا نطمحوا باش نكونوا عنا حياة جيدة ما بعد يعني 60 سنة، يجب أن نحضروا لها على بكري، بمعنى أنه ملي احنا صغار ماذا بينا نكونوا عنا نظام غذائي صحي، ملي احنا صغار يجب أن يكون عنا يعني حركة وعنا رياضة تكون يعني متوازنة وتطابق الجهد متاع الإنسان هذيك. يعني رياضة معينة في سن 20 سنة، واحدة أخرى في سن 30، واحدة أخرى في سن 40، يعني حياة تكون متواصلة نحضروا لها. كيف كيف إذا كان عندي أمراض مزمنة يعني فقت بها في سن مبكرة وهزيتها معايا إلى سن 60 سنة وهي متوازنة ومتعدلة، وأنا يعني نقوم بالاتباع متاحها ونباشر الطبيب متاعي ونقوم بتعديلها وكل شيء، نراه بطبيعة نخلط العمر هذيك وأنا لبس عليها. مش كما أني من سن أنا صغير وما نحضرش روحي للعمر هذي، ما نواظبش على نظام غذائي صحي، ما نواظبش على معالجة الأمراض اللي عندي، ما نواظبش على يعني بشارة الأطباء، بمعنى أنه نحاول الأمراض المزمنة اللي عندي تكون متوازنة، أني نحافظ على صحتي باش ما يظهروش أمراض أخرى يعني في سن يعني متقدمة شوية، خصوصا إذا كان عندي أرضية يعني في العائلة فما نوع متاع وراثة وإلا نوع متاع سمنة وإلا نوع متاع يعني نظام غذائي ولا صحي وإلا يعني متبع في العائلة الكل أنا ما نمشيش عليه. نحاول نكون يعني

0: عندي علاقة بالكل ما هو يعني مبشرين في الصحة باش ناخذ هكاك النصائح اللي هي تخليني في سن هذية اللي بعد 60 سنة ندخل لها وأنا لبس عليا. بالطبيعة فما حياة جديدة وفما نمط حياة جديد بعد 60 سنة، وماذا بينا احنا ديما نقول راهو يلزم الإنسان المسن يحافظ على الحركة، على النشاط اليومي، يحافظ على النظام الغذائي نتاعو. ما الدنيا مفيدش بعد 60 سنة، بل بالعكس يعني فما حياة جديدة تبدأ، يعني فما حاجات أنه ساعات نكونوا أحنا يعني خليني أقول لك نكونوا قبل أصغر ونخدموا معناش وقت وكل شيء. فما حتى بعض الهوايات ولا بعض الممارسات اللي ما نلقاو ليش وقت بعد سن 60 سنة باش نلقاو لها وقت. يعني كان إنسان مسن مغروم مثلا بالجارديناج ولا مغروم بالمطالعة ولا مغروم بالتياتر ولا مغروم بالميوزيك، باش يمشي يتعلم غناء جديد، باش يمشي يعمل نشاط بدني جديد، يعني باش يلقى أكثر وقت وأكثر أريحية باش يقوم بها. راهو بالعكس هي تبدا حياة خليني نقول لك مغايرة وحياة جميلة جدا، واللي نحاولوا احنا نحافظوا على الحركة البدنية وعلى النشاط البدني والنشاط الذهني اللي هو مهم جدا، على خاطر فما برشا عباد بعد سن 60 واذا كان هما معناتها يوليو كيما نقولوا ما عندهمش يعني نوع من الاهميه بالظرفين، ولو هي الاهميه راهي ما نحبهاش برشا انا، اما الاهميه في الدومين العملي نتاعهم يحسوا روحهم يعني ينجموا، يحسوا روحهم يعني مكتئبين والا ما عادش عندهم قيمه هكا كبيره. وهو راهو بالعكس يعني يلزمنا نكونوا واعيين اللي القيمه نتاع الكبار نتاعنا بالليستواغ اللي عندهم في مخهم، بالشيء اللي عندهم في الخبره نتاعهم في الحياه، يعني دورهم مهم ومهم جدا. هذاك علاش من بعد سن 60 لازمنا نحافظوا على الجسد نتاعنا باتباع نظام غذائي، نواصلوا النظام الغذائي الصحي اللي قلنا نبداوه على بكري، نواصلوا في النشاط البدني اللي هو نبداوه على بكري، واحنا اون بارل داكتيفيتي فيزيك ادابتي على بيرسونز اجي، يعني نظام نشاط بدني
1: يتاقلم مع
0: يتاقلم صحتك، على خاطر ديما زيد نقولوها هذه في طب الشيخوخه احنا والساده المستمعين يعني فوها بالكدا نقولوا لا بوبولاسيون جيرياتريك اللي هيتروجين. ايش معناتها بالعربيه؟ يعني انه الفئه العمريه هذه فئه عمريه مختلفه جدا، ونجموا نلقاو فيها ناس يعني 60 سنة اما عمره البيولوجي الغيال راهو 40 ولا 30 سنه على خاطر حافظ على روحه بكري.
1: الشباب في القلب زاد دكتوره، حتى كي تقنع روحك بالفكره فقط انك تقول انا معناها انا مازلت شباب، كي تقولها حتى المخك برشا مرات راهي عندها قيمتها، مش كيما ليه والله تعبت، ليه والله كبرت، ليه والله ما اخي انا توا نجم ننجح، انا توا بربي توا وصلت للعمر هذيه باش نقوم توا بعد ما شاب هزول الكتاب. داخله في ثقافتنا نوعا ما، داخله في عقليتنا احنا، راهو سن الياس نسميوه من 50 سنة عند المرأة وما عند الراجل نعتبروها انطلاقا من الغوتخات نتاعو. معني حتى احنا كي نقارنوا رواحنا بدول اوروبيه ولا بدول اجنبيه تلقاهم راهو في 80 وفي 90 وتلقاه على كرسي متحرك ويجي ويزور ويخرج ويحوس ويتفرهد ويمشي ويركب في الطياره ويسافر، يعني يعملهم الكل. دونك احنا ليه احنا العقليه نتاعنا مختلفه شوي.
0: اي صحيح كلامك صحيح، وذيك علاش احنا سن الياس ما عادش نحكيو عليه عند المراه، ماذا بينا نعتمدوا عليه جمله معناتها. وسن ما بعد الرتخات عند الرجال كيف كيف ولا حتى عند النساء، خاطر تو النساء كلها تخدم وتشتغل، ماذا بينا ما عادش نقولوا هالكلام. وراه حاجه مهمه جدا باش نحاولوا نغيروا العقليات، واحنا مع بعضنا الناس الكل نحاولوا بالفعل بالفعل. كلامك مهم جدا على خاطر حتى انسان مسن، نعطيك انا انسان مسن عمره 80 سنه وعنده يعني مرض اللي هو ينجم ياثر على القدرات الادراكيه نتاعه، والا ما عندوش، والا هو طريح الفراش ولا طريح الكرسي المتحرك، والا اللي هو احنا نحاولوا ديما نوعيوا العائله، ودور العائله مهم جدا باش يحسوه بالقيمه نتاعه. يا بابا والله ايش قولك في الموضوع هذايا، كي يعطيه رايه والله يا بابا نشكرك، كي ما جيتش انت راني ما عرفتش كيفاش نتصرف في الموضوع هذايا، يا امي انت كيفاش نعمل هذيك، كيفاش نطيب هذيا، راني نسيت انت تطيبك بنين، انت كيفاش، يعني نحاول نحسس الانسان الكبير اللي في العائله نتاعي بالقيمه نتاعه، ونحسوا اللي دوره في الحياه مازال حتى ولو مازال عنده نهار في الحياة. راهو حاجة مهمة جدا على خاطر هذيك الراحة النفسية، وهذيك معناتها الإنسان شنو هو ماهوش يتثبت بالحياة، يقول لك أنا مازال عندي دور في الحياة، مهم ياسر. إذا كان أنت العائلة ما تحسسش الإنسان المسن اللي هو يعني عنده مازال عنده الدور في الحياة، أنا نحكي لك راهو يعني في المراحل المتقدمة، ما نحكيوش في سن 60 ومازال يعني عنده وتو راهو معناتها معدل الحياة في تونس وفي العالم الكل راهو كبر برشا، يعني 60 سنة راهو مازال شباب، راهو احنا فوق ال 65 سنة، يعني نصنفوا العبيد المسنين ونقسموهم الى ثلاثة مراحل، يعني من 65 سنة ل 75 سنة نقولوا الانسان المسن الصغير، يعني مازال صغير، فوق من 75 سنة ل 85 سنة هو الانسان المسن، وفوق ال 85 سنة هو الانسان المسن جدا، يعني فوق 60 سنة اللي هو سن الريتريت في تونس راهو مازال صغير، راهو مازال وين عادك. ودايوغ ديما نقولوا لهم ماذا بيكم تقعدوا، اذا كان عندك عمل ولا نشاط تواصل فيه، تنجم حتى تعملوا انت طريقه يعني ليبرال خاصه، معناتها اذا كانك انت مغروم ما نعرفش ولا دومينك مثلا الانفورماتيك ولا الحساب ولا الرياضيات ولا اللي هو، ماذا بيك تكمل في النشاط نتاعك الذهني والبدني حسب طاقتك، ملائم للطاقه نتاعك، تستشر طبيبك المباشر شنو اللي تنجم تعمل شنو ما تنجمش تعمل. فهمت حاجه مهمه برشا، الرياضه، المشي، السباحه، فما حاجات نجمو نعملوهم في عمر هذيك، فما حاجات ما نجموش نعملوهم وحسب الحاله الصحيه نتاعنا. كيما قلنا نمشي ونعاودوا، يعني كل كبير سن ماهوش مشابه لكبير السن واحد اخر، يعني كل حاله راهي مختلفه، كل واحد حسب الطاقات نتاعو البدنيه والنفسيه. وذلك علاش احنا في طب الشيخوخه ديما نحكيه على التقييم الصحي الشامل، يعني عمرنا ما نعالج إنسان فوق ال 65 سنة ما غير ما نعمل له التقييم الصحي الشامل، باش نرى أنا شنو هو الغذاء اللي مازالوا عنده، شنو القدرات اللي مازالوا عنده الذهنية والبدنية والجسدية والاجتماعية والمالية. دونك هذا مهم برشا باش ناخذوه في عين الاعتبار، باش الإنسان المسن هذاك يواصل بالقدرات اللي مازالت عنده في 65 سنة وفي 70 سنة وفي 75 سنة وفي 80 سنة وفي 85 سنة،
1: وينجم يكون هو دعامة كبيرة باش يطو معناها العمر هو عند ربي. أما يقول لك إفراز هرمونات السعادة عنده قيمته الكبيرة في جسم الإنسان، ما نتصور أنت إنسان يتحرك ويخرج ويعمل رياضة كما قلت أنت ويخدم وكذا، عكس ال- ال- ال- الخامل اللي قاعد في الدارك اللي الوحدة، أما جاني حد ما طلع عليه حد ستريس ريك بنهار كامل هو يلوش في طريقة باش اسمه بعد شوية في الريبورتاج تقول لك عمر التقاعد عمر القهوة، مصباح الليل وهو في القهوة إلى آخره، ولا المرأة تلقاها من دار لدار ولا من دار جارة لدار أخرى ولا قاعدة وحدها في الدار. هذا الكل معناها قد ما تكون حركة بركة وقد ما تكون فما خدمة والعمل عبادة، قد ما تعمل حاجة هكا تعمل فيها بلوس إلا وتعطي هرمونات للبدن وتكون فما منافع صحية كبيرة هكا ولا؟
0: بالضبط، هو هرمون السعادة يجي ضدها، معناتها نقص الهرمونات اللي هي تؤدي للاكتئاب. وأحنا الاكتئاب بالنسبة للمسنين راهو موضوع مهم وكبير وشيك برشا، ونقوله ديما اللي هو ينجم يكون هو سبب في برشا أمراض منها حتى يعني قلة الماكلة ودينيتروسيون اتتغا اتتغا. دونك ضد الاكتئاب مش احنا نحاربه، الاكتئاب بالطبيعة نحاربه بهرمونات السعادة وبالموجات الإيجابية، ونحاول الإنسان المسن ندخله في الدورة الاجتماعية في الدورة العائلية. كاليش ديما ننصحوا احنا كان عندنا حتى عندنا كبير السن في المنزل ندخلوه معانا في كل ما هو يعني في المنزل، ما نهزلوش ماكلته البيت ونخرجوه معانا ياكل على طاولة الأكل، ندخلوه في يعني تحضير الطاولة، في التطيب، في غيره في غيره في غيره. يعني مهم برشا الحركة، مهم برشا الاتصال يعني والتواصل الاجتماعي. وذلك علاش تو نعرفوا الناس الكل تخدم، الناس الكل تخدم، عندنا برشا مسنين عايشين وحدهم في الدار، وهوني ديما نقولوا الحمد لله ثم وسائل التواصل الاجتماعي توا يعني تخليك صوت وصورة. يعني انت كانك عندك امك ولا ابوك حتى بعاد عليك من مدينة لمدينة تفقدهم الصباح، تفقدهم خمس دقائق تليفون ابيل يعني بالوسائل التواصل الاجتماعي يشوفك تطمين عليه وتطمين عليك، تنجم تعاود هذيك زيدة في الليل. يعني التواصل مهم ومهم جدا. كما قلت انت جيران الحمد لله مازال موجود، راهو في تونس مازال موجود، واحنا نشوفوه
1: اللحمة الاجتماعية هذيك والعلاقات
0: موجودة الحقيقة. صدقني انا احنا نشوفه فيها في عياداتنا كل يوم، معناتها ساعات تمشي تزور مريض وتحكي تحكي تحكي في سكايب والابن ولا الابنة، وفي الاخر تتلفت يقول لك لا راهو الجار والجارة وراهو الصديق. يعني
1: نحافظوا عليهم هذم الحقيقة، مهم يواصل هكا معناها اللحمة الاجتماعية هذه والعلاقات الطيبة ما بين كما قلنا احنا الجيران ولا الأصدقاء ولا غيره، ولا خطر تحب ولا تكره، هذيك هو بالحق الدعامة النفسية الكبيرة اللي تنجم تقوي كبار السن وتقوي الناس كل. أي
0: فضل. إن يمكن كان تسمح معناتها نحب نقولك اللي معناتها ماذا بينا احنا اللي دايرين بالإنسان المسن الكل باش نخليه يعيش هالحياة الجديدة والجميلة ما بعد 60 سنة، نشجعوه. راهو التشجيع حاجة مهمة، ما نقولولوش لا ما تنجمش، ليه راك تنجم، راك تنجم وانا نعاونك وانا معاك. دونك مهم جدا. ريت انا ساعات نشبه برشا يعني سن المسنين هذي الكبير في العمر كيما الصغار الصغار احنا بدو نحرصوا ونشجعوهم وايا وتنجم وايا تبفاغ واني معاك واني
1: ما قولنا صغار وعقابنا صغار مثل تونسي معروف معناها كل شيء
0: كيف كيف يزمني نعطي التشجيع النفسي هذيك والدعم النفسي راه مهم برشا باش انا بالعكس راه باش يريحني باش يخليني نشوف كبير السن اللي في العائله نتاعي سعيد ولا بيس عليه ويعمل على روحه حاجه مهمه برشا هذه نسينا ما قلناهاش ولازم نقولوها كل ما عندنا كبير سن ينجم يعمل اي حاجه نفسه نخليه له ما نقولوش لا خلي غادي تعمليها لك انا يا بابا يا امي لا
1: خاف عليه لا يطيح ولا خاف عليه لا يعثر ولا خاف عليه لا الخوف المفرط كي كانك على بيبي
0: خاف عليه اوكي اما اذا كان هو في مستطاعه باش يعملها نخليه يعملها وحده انا نراقب انا بحذاه ينجم يقوم بتنظيف الجسد نتاعو بالاستحمام ينجم وحده نخليه وانا نراقب ينجم يلبس ثياب وحده نخليه على خاطر كي انت تفكلو il finit par ne rien faire وهيكم لي كونيكسيون سيريبرال اللي في الدماغ اللي تخلينا احنا ديما الدماغ نتاعنا نشيط وشباب تولي معاش تخدم يعطيك
1: الصحه ربي يفضلك دكتوره شكرا لك على النصائح اللي قدمتها مهاب معلم حشيشه اخصائيه في طب الشيخوخه حضرت معنا اليوم وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره في الايام القادمه ان شاء الله تكون حاضره في برنامج كبار نافعين يعني لنا تحياتنا ليك نهارك زين يعيشك بارك الله فيك شكرا لك انتم معنا مكملين راجعين باش نحكيو مع شهادات ومع تليفوناتكم مع 73 460 800 باش ناخذوا مجموعه من الضيوف الحقيقه حبيتها تكون ساكسس ستوري حبيتها تكون قصص ملهمه للناس اللي قاعده تسمع فينا واللي قادره انها توصل رسائل ايجابيه نبعد شويه على سلبي نوصلوا الرسائل اللي بالحق فيها تجربه وخبره نحب نقولوا للناس الكل انه راهو النجاح ما يبداش معناه كان في عمر صغير ومش مرتبط فقط بالشباب حتى وانت بعد الغوتريت تنجم تفتح مشاريع صغيرة تنجم ترجع تقرا تنجم تستخدم التكنولوجيا وتغير بها واقعك ولا عالمك اللي داير بيك تنجم تبدا مشاريع معناها بسيطه لكنها تتطور بشويه بشويه وتنجموا زيدا تتعلموا انكم تقراوا وتغنيوا ترسموا إلخ إلخ إلخ هذا الكل بشكل حاضر معنا اليوم في برنامج كبارنا في عينينا مرحبا بمشاركتكم مرحبا بشهاداتكم إذا كان عندكم ومرحبا بكل حاجة تحبوا تقولوها في هذا الموضوع راجعين بعد غنية كلمتها بركة تعلمنا نحبوا رويحنا ونحبوا الدنيا علمتيني أحب الدنيا علمتيني أحب

0: شنو احنا نقولوا نهايه كما احنا نقولوا شهاده تاع انسان خدم كرر صحيته في العمل دونك جات مومو باش يرتاح فيها الوغ تو وقت حال التقاعد نتاعو باش يحب ياخو بوز يشوف حياته يشوف بدنه يعمل غبو فهمت ومن طول نجم تقولي نجم بدايه حياته وقتاش نقولوا احنا بدايه حياته نتاعو جديده وقت اللي يبدا مثلا الشخص معناها تقاعد كما احنا نقولوا في مومون تبقى معناها سن مبكر حاجه مثال خرج مبكر نجم يقول وقتك سي بون لا اني مازال صحتي سي بون سافا لازمني نعمل حاجه في حياتي نعمل بروجي مثلا نعمل دي حاجاتك باش نخدم ايديا بدنيا مثلا ما يتهونش في التقاعد في دار واللي وقتك مسكين في امراض معناها وقت مثلا سي بون فور ديزيام شوز معناها وقت الانسان يخرج في التقاعد في عمره نجم يقول سي بون اني زني باش نرتاح توا ما عادش نجم نخدم ويقول سي بون حياتي هذه وقفت توا ما عادش يلزمني نخدمك هاو سي بون حان الوقت باش نقعد في داري نتفرغ لداري لدويرتي لزوجتي لاولادي سي بون كاو اما اذا كان سن مبكر ومازال سافا وعنده القدره ولاباس عليه ينجم يخدم ينجم يخدم صحته تسمح له سي بون سافا معناها احنا ديما نمشيو على الصحه معناها نتاع البدن سي بون عنده معناها طاقه وانرجي باش معناها باش يعمل دي بروجي فوالا معناها ينجم سي بون كي سوا معناها هو في سن مبكر والا سن كبير يعني نرجعوا لنا مدام للصحه فهمت سينو سي با لا بين باش يرتاح في دويرته سافا سي بون سافا وقت هو اسمه تقاعد سي بون وقت باش تتقاعد سي بون عندي شهريه تجيني سافا لاباس الحمد لله شد دويرتي ودويرتي ودويرتي ورايتي وليدي فما فن واحد نعرفو اني فن نخدم في بوزا عمل مثلا كيما احنا نقولوا بريكولاج ولا حل سوسيتي خدم مع دي بيرسون انا فما
1: بالعكس بعد الستين ولا بعد الريتريت حياة أخرى تبدأ فما طموح أخرى نعرف واحدة حبيبتي كانت تخدم ساشفا كي خذت الريتريت دخلت هي مغرومة من الخياطة دخلت قرات الخياطة قداش من عام وبالقدي بالقدي تعلمت ومنها وليت حلت أتليه ومعها بنيات ومعها بالعكس وليت فرحانة وتقول عليها عمرها ما خدمت ومشروعها كبر وعملت أتليه به وفرحانة فرحانة بيها معناها نحسها كراها نحسها الفرحة اللي عندها تقول عليها عمرها لا خدمت قلت لك هي من نوع اللي تحب هوايتها الخياطة عاودت حياة أخرى ومشروع آخر ودنيا أخرى في الكبر تو ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها
0: الحقيقة في المجتمع التونسي إنسان ما خرجش تقاعد كما هو تقاعد من الدنيا الكل الصحة على قدها والأمراض المزمنة تبدأ تهد عليه وشد القهوة هذاك هو اللي ريته ولي
2: هذي انت شنو وريت مدام شنو وريك الحاجة المختلفة شوية باش نوريك حاجة غير كما يقولوها نوريك البارتي الثانية او النظرة الاخرى لمرحلة ما بعد التقاعد كما قلت انت قلت القهوة وقلت صحة تخليها بيها اما احنا اليوم باش نقولوا لك انه فما ناس تخطات حاجز الزمن وحاجز العمر وقالت لي للراحة ولي للقهوة ولي خليني نقول الحياة المملة والرتيبة باش نحكيه مع مجموعة من ضيوف وسعيدة جدا بأنها تكون حاضرة معايا فنانة تشكيلية وعصامية واسم نحبكم تتفكروه ونحبكم تقعدوا ديما تحكيوا عليه وتتفرجوا حتى على يعني إبداعاتها السيدة والأستاذة إمينة بطيب مرحبا عسلامة مرحبا بك في برنامج كبارنا في عينينا
3: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة
2: يعيشك احنا
3: مرحبا بالمستمعي اذاعة المستير
2: يعيشك يا للا احنا دردشنا شوية البارح وحكينا وانا وياك هكا قلت لك البروفيل هذا اللي نحب نوصله للناس ونحب الناس تعرف تفاصيله بتدخل ربما ينجموا يعرفوا عليك حاجات من خلال لتابلو وكذا لكن كان نغوصوا شوية للعالم الشخصي كان نرجع بيك التالي انت البارح واحنا ندردشوا قلت لي مروة أنا محذرة للمرحلة هذية المرحلة محذرت لها أما مانيش فايقة سأخلنا نحكي وش هي المرحلة هذية المرحلة هذية هي أنك بعد الغوتخات مباشرة خديت الريشة وانت قبل عمرك ما عمرك ما تلهيت بحاجه اسمها
3: ولا صديق شديت ريشه من السكوندير نتاعي اللي كور نتاع الديسا من وقتها حتى باش خذيت الريشه في الوقت التقاعد ولا عمري كنت نستخير روحي باش ندخل في عالم البانتور عالم الرسم. ما كان واحد قالها لي من قبل نقول له امبوسيبل
2: اي هو نقول لك حاجه كي تقول لي امبوسيبل معناها نجم نفهمك بالحق انك انت عمرك ما خممت فيها اما ما كانش فما موهبه مخبيه معناها ماكش فايقه بها ما رسمتش حتى شويه قبل في صغرك ما قالوا لكش يعطيك الصحه في حاجات
3: الموهبه كانت موجوده فيها وانا مش فايقه بها كيفاش بعد معناها كي قعدت نخمم انا مغرومه برشا تسكي ابداع تسكي ابتكار مثلا ناخذ قبل ناخذ بيبلو ونصنع منه أباجور وناخذ هكا نزينه نصنع اللي جويه لبناتي انا بناتي قبل ما نشرو لهمش لي بوبي نعملهم وحدي ودي بوبي كبار معناها مش تحفونين معناها تقول لهم لا مشريين مخيط انا نشري ساعات حاجات من الفريب وردهم حاجه اخرى
2: معناها عندك سويبعات فما لمسات
3: عندي لمسات اون بلوس فما حاجه تريز امبورطانت نقولني هي يمكن زاد غذتني غذاء روحي هو شغفي بالمطالعه ياسر ياسر ياسر ملي انا صغيره نقرا الكتب وزاد يمكن زاد تكويني الفلسفي عملت ميتريز دو فيلو دونك هذا الكل ساهم في خلق في يعني ندخل الدومين متاع الرسم بشوية بشوية
2: خلطة سحرية عجيبة هكا تلموا كلهم بعضهم باش يخرجونا نتيجة مزيانة أما معناها تقولي عمري ما مسيت ريشة وبعد تعمل لي بورتري يعني حاجة جميلة ياسر الحقيقة نحكيو على معناها دي بورتري متاع شخصيات معروفة اسماء كثيرة نحكيو عليها كيفاش صارت هكل نقولوا احنا هك الترانزيشن ولا النقلة النوعية هذيك بعد اي 60 اي
3: والله مغامرة صارت لي انا من الاول كي قربت الغوتريت قلت يلزمني نلقى حاجة نعملها ما غير ما باش نحضر نتهيأ للغوتريت ما غير ما نقلق قلت علاش لا انا نقول لك فتك بالحديث زوجي الله يرحمه هو اللي ديما يشجع فيه يقول لي أمينة راك انت فنانة عندي زادة زوج أختي نجيب بالمناسبة نحيي ديما يقول لي أمينة تو اون ارتيست كي راهو هكا شنو نعمل شنو في الديكور شنو فهمت يا راك فنان انا نضحك مانيش مصدقتهم دونك قلت هي برا كي قربت الغوتريت قلت طيب برا نعمل ديكور دو بانتور ونشوف فهمت عملت جبت في عز
2: عملت ديكور دو بانتور يعني مشيت عملت تكوين
3: كيفاش جبت اتيديون بانتور علمني لي برانسيب دو باز الحاجات فريمون اسونسيال فهمت وش على روحه يمكن مدة عام كيكا فهمت ما هو شي معناه أنا ما دخلتش الكلوب أكاديميك ولا فهمت كي مرة مش أقول كيفاش البداية معناها باش تفهمني مرة خذيت عملت فورت وقت اللي شهيد محمد البراهمي توفى
2: الله يرحمه
3: أنا وقتها تأثرت برشا ديجا معناها مصدومة من موت شكري بالعيد الله يرحمه زدت كمل البراهمي خذيت ورقة وقلم وهكا وبديت نرسم في البورتري نتاع البراهمي ما هوش رسم خارق العادة هو رسم نتاع واحد يتعلم فهمت حطيته في الفيسبوك اونتر بارونتيز الفيسبوك راهو ساهم برشا في اني ندخل للواحد هذا
2: هو سبب الشهرة مع نوعا ما
3: هو اللي سبب التشجيع نتاع العباد وقت اللي حطيتك البورتري انا صورت البراني وصورتك حمامات قاعدين يطيروا كيف اللي الحرية مشيت على روحها كيف اللي فهمت استخيلت هكا حاجة ما نحكي لكش على اللي بختاج متاع الأصدقاء ما نحكي لكش حتى التشجيع
2: خاصة وقتها الناس ما زالت سخونة هكا ومتحيرة ومتقلقة ولقات حاجة
3: اللي عجبهم مش الكاليتي متاع البورتري أما الرمز متاع البورتري زيد أنا فك الوقت هذاك أنا متعدية بالصدفة قدام التلفزة ورأى في سيدة باركة زوجة المرحوم البراهمي قاعدة تتكلم في شريط الأنباء والجورناليست والله أنا هكا واقفة ومتعدية الجورناليست عمل هكا غرو بلان على التابلو اللي بحذها إيبان مدام البراهمي حطت التابلو متاعي خرجته من فيسبوك لا تعرفني لحد شيء وحطت له في كواترو وحطيله
2: ملا صدفة
3: اللي عمل غرو بلان مكتوب من لوطة أمينة بالطيب تعرف صحة فرد صيحة قلت سي با بوسيبل معنا أخي أنا تشهرت لهالدرجة هي حكيله تلموت أثرت بالحكاية هذيك مشيت التابلو هو كبير معناها مش كما عملته هي صغير جولي أنكادري عملت له كوات مشيت لوجت على دارهم من عرش قالوا لي في حي الغزالة قعدت تسأل دقيت على باب دارها وقلت لها هذه هدية مني تعرف وقتها قداش عزيت بها دخلتني ولت هكا نوعا من صداقة وحطته في الصالون تاعي وهذاك فخر لي أنا كراء لتابلون تاعي معناها يشكروا فيهم نراه باش نفطك بالحديث نعم أكثر
2: الشخصيات اللي exactly. احنا كنا نرجع حتى نشوف ونلقاو اسماء عديده على غرار طبعا زعيم بورقيبه برشا برشا برشا الحقيقه انا تو قاعده نتفرج ونكلم فيك ونتواصل معاك ونشوف في نفس الوقت وتنجموا حتى انتم مستمعين تدخلوا للي تابلو نتاع الرسامه امينه بالطيب الحقيقه انت هنا حكيت على نقطه مهمه ياسر في علاقه بالموضوع هذا الموتيفاسيون ولا التحفيز نتاع العائله والاصدقاء في العمر هذاك وانت معناها سكرت باب حياتك المهنيه اللي هي حياة مليئة معناها كما نقولها بالتعب وبالجري وبالصغار وكذا وكذا واللي هو عايشينه برشا ناس في الوقت هذاك وبديت حياة جديدة من شوية تحفيز وبرشا صدفة وبرشا غرام زيدا معناها تلموا الكلهم بعضهم باش خرجوا اليوم اسم كبير في المجال وقاعد يعمل في خطوات جميلة ويحضر في المعارض ويحضر في معارض وأيضا موجود مؤخرا في معرض الكتاب إلى آخره هذا الكل كيفاش لقيتوا أثر عليك مدام أمينة وإحنا نحب اليوم نعملوا التحفيز اللي صار لك اللي كنتي نعملوا للناس اللي تسمع فينا واللي تقول أنا غدوة مازالي موانتخوا ولا مازالوا لي عامين على الغدخات أي ربي شوش نعمل فما اللي تقول لك أنا تنشد الدار وهوكا شوية هكا وشوية هكا شوية أكتيفيتي ونقعد أنت شنو تقول
3: أنا الدخلة هذه للميدان الفني ما عندك فكرة قدشها جابت لي سعادة قدشها جابت لي راحة نفسية قدشني قبل كنت نجري كنت أستاذة متاع فرنسية وبعد وليت مستشارة في الإعلام ونربي في في بناتي كنت ديما الوقت يجري بي يجري بي يجري بي وأنا من للتربية متاع بناتي فهمت ما عنديش وقت روحي
2: وكان يقولوا لك وقتها خذ الريشة تقول ما عنديش وقت ما نجمش ما نخلطش وقتش
3: بلا بالمستحيل نعمل ضربات هكا متاع خياطة متاع فهمت لكن مانيش متفرغة كنت الكتاب الحقيقة ما يفرقنيش هذاك معناها كلكو سوا لي بروبليم من الظروف اللي مريت بهم الكل عمره ولا الكتاب معناها نحيته سيء هذيك شغف الداعي هذيك هو شغف الداعي لكن ما كنتش معناها نستخير روحي نهار مش نعمل الوقت ودونك وقت اللي تقاحت نلقى روحي أنا نحقق في ذاتي أنا ذاتي معناها ما تليتش بها قبل ما كانش عندي وقت باش نخمم في روحي نلقى روحي متفرغة وهذاك فيه متعة وسعادة ما نحكي لكش ستون تيرابي هو راحة نفسية وقت اللي تبدع وقت اللي حاجة أخرى أنا حاجة اللي نحبها أكثر من كل شيء هو التعلم لو بليزير دو لابرونتيساج راني وقت اللي نوصل نتعلم حاجة جديدة راهو فيها نوع من الصعب راهو ماهوش سهله مش سهله فيها تركيز فيها بيرسيفيرونس فيها انك تعطي من مجهودك تعطي من وقتك لكن تخلط بنتيجه ومن بعد يقولوا لك العباد يعطيك الصحه تنساك التعب الكل
2: انت
3: معناها ثم متعه هو انك البحث البحث على ثنيه جديده البحث على نتيجة توصل لها ويمكن تلقاك وانا نبحث ساعات نشك في روحي نقول مثلا مانيش باش مانيش مش نخلط باش نعمل ساعات يظهر لي تابلو صعيب مانيش نعمل هكا لكن اكسراع مع روحك هذاك فيه متعه.
2: نعم شخصيات كيما صغير بلاد احمد كيما علي دعاجي كيما محمود المسعدي كيما نور الدين صمود كيما البشير خريف رموز يعني البلاد التونسيه ومثقفين وتاريخ بلادنا خلينا نقولوا انت اهتميت بهم هما اكيد فما رسائل تحب توصلها للشباب للناس يعني اهتمامك بالبعد الانساني والادبي للشخصيات اللي ترسمها وخاصه الكتاب والمثقفين راهو ماهوش هكاك من باب الاعتباطيه بالعكس هو فيه رسائل كثيره تحب توصلها كيما اليوم نحب وإحنا نوصل رسائل للناس اللي تسمع فينا. نعم
3: أنا نبدأ بشخصية الحبيب بوركيبة.
2: نعم.
3: أنا الحبيب بوركيبة بقطع النظر عن الدور اللي لعبه في تونس وأنا مؤمنة به.
2: نعم.
3: رغم اللي هو ما هوش إني بطق فيه وغلط أغلاط ومانيش توا أنا مش نقيمه.
2: نعم.
3: أنا كون زيونا بورقيبة داخل في جزء من الوعي متاعنا.
2: صحيح.
3: بورقيبة سينو
2: فهمت
3: انا نحس فيه او بلو بروفون دو موا ميم معناها هو داخل في الشخصيه متاعنا
2: مش
3: عارفة باش نفسر لك دونك وزيد تصور نتاع بورقيبة نبدا نغزر لهم والله تعرف ما عندكش فكرة قداشني نحب نغوص في الأعماق نتاع الأعماق نتاعو ياسر عنده نظرة وعنده وقفة هكا وصلابة وهيبة اللي ما تلقاهاش عند ناس أخرين.
2: صحيح صحيح.
3: معناها ما غير ما نشعر نحب تعرف قداش من تابلو عملت والتوا
2: توا
3: قاعدة أكتوال ما نخدم في البورتريه نتاع بورقيبة
2: توا
3: في الوقت الحاضر عملته من جميع لي تكنيك عملته بالتنتور الويل عملته بالاكواريل عملته وعدة صور مختلفة وقد ما نعمل قد ما يظهر لي نزيد قاعدة نغوص باقي نزيد في دونك الشخصية هذه أثرت فيها برشا ونحكي لك على صغير ولد أحمد معناها ما نحكي لك قداشني معجبة بالشعر متاعه وقداشني نحس فيه زيد حتى هو عنده أثر كبير فينا مرة معناها أنا عملت له البورتري نتاعو ومشاركة به في إكسبوزيسيون ونسمع اللي هما في البالماريوم لا في المسرح البلدي عاملين له تظاهرة كبيرة وقتها مازال ما توفاش في آخر المدة اللي هو مريض كانت ما نعرفش تفكرها ولا تظاهرة كبيرة لصغير ولاد أحمد سمعت بها بالصدفة إبا مشيت ناحية التابلو من الإكسبوزيسيون بالمعرض وقلت هذا باش نهديه للصغير ولاد أحمد تفرجت على هذا التابلو نتاعي مش عارفه شنو يصير انا مع ما بين المتفرجين
2: انت
3: وهذا التابلو نتاعي طلع صغير ولد احمد والقى شعر وعملوا له برشا تكريم وكل شيء في اخر التكريم نعمل هيك ونطلع من تالي على الركح وهو عاتب ظهره لي انا قاعد يغزر للجمهور طبطبت له على كتفه ومدت له التابلو ما نحكي لك الفرحة اللي ريتها في عينيه ما نحكي لك تعرف
2: جست يسر مزيانة يعطيك صحة
3: جاته فجأة أخذها وعطيته التابلو وروحت لا يعرفني شكون لا يعرفني شم لا من غدوة عمل كتب في الفيسبوك شكون السيدة اللي
2: جابت لي تابلو اي
3: من بيا نتعرف عليها واحده من صديقاتي عطات نمرو البورتابل نتاعي كلمني وصدعاني وكان لقاء محلاه محلاه برشا حاجات صاروا لي في الذية كي دخلت للميدان الذية
2: هذه تعتبرها البداية الجديدة معناها مدام أمينة سمحني على المقاطعة هذه تعتبرها البداية الجديدة لحياة جديدة ومختلفة معناها أنا كان نقول لك اليوم أختار ما بين حياتك اللي عشتها البارتي الأولى والبارتي الثاني شنو تختار انت الحاضرة
3: لقيت فيها روحي
2: اي
3: اللي مغامرة مغامرة كبيرة راهو فيها مثابرة فيها كما قلت لك متعة التعلم.
2: وانت تحكي فرحانة من صوتك معناها مدام أمينة صحي تتوازن النفسي هذية اللي انت وصلت له وقت اللي وليت تعمل في الحاجات اللي تحب عليها مش باغ اوبليغاسيون مش بالإجبار ولا على خطر يلزمك تعملها أما على خطر تحس روحك مرتاحة هكاك. وهذه الرسالة اللي نحب نختم بها معاك مدام أمينة للناس اللي تسمع فينا توا نقول لهم معني خاصة من كبار السن وإلا من الناس اللي على مشارف الستين ولا في مرحلة التفرغ مش ما نحكيوش على العمر خاطر قلنا احنا في الاخر هو مجرد رقم أما في مرحلة التفرغ هذية شنو ننصحوهم كيفاش نقول معني ساعات الواحد يقولك أنا كيفاش نلقاها روحي كيفاش نلقى ذاتي شنو توا باش نقوم أنا توا في العمر هذا شنو نقوم ندور من كلوب لكلوب ولا باش نمشي نكتشف ولا شنو نجم نعمل. أنت قلت محض الصدفة وهذه سبحان الله معني خدمتك برشا حاجات خليتك من محض الصدفة تتشجع وتتحفز وتلقى روحك في انفيرونمون مختلفة. الناس الاخرى شنو نقولوا لهم شو تنصحهم
3: ساعة قبل كل شيء حتى قبل خدك مش الناس كل بتاتر عندهم الموهبة هذه متاع نجم فما حاجات أخرين فما الرياضة أنا مثلا مواظبة على على الرياضة أما المشي وإلا ندخل الكلاب متاع رياضة مع وزاد العمل الجمعياتي أنا داخلة في جمعية اللي هي الشرط الأساسي متاعها من 60 لفوق معناها الكلنا عمرنا معناها من 60 لفوق وعاملين برشا بوكو دو كلوب عندنا داخله في الكلوب تاع سكرابل نتاع الليكتور نتاع فما عندنا حالات عندنا رياضه عندنا عده سكرابل غرمت برشا بالسكرابل دونك ثم مش المجال نتاع الرسم بركة ثم برشا مجالات ثم حتى تعمل مشروع صغير ما عرفش انا تو كيما كانت تحكي سمعتها تو السيدة معناها حتى هكاك حلويات ولا ما نعرفش انا اي مشروع اللي انت تحس فيه قاعدة تتحرك مكش قاعدة على كنابي وتستنى وتحليلها وجاي السباحة وفهمت المونوتونية هذيك خايبة انا ديما يقولوا لي خاطر انا نسكن وحدي ديما يقولوا لي خاطر زوجي توفى وبناتي تزوجوا بعد عليا شويه ديما يقولوا لي اخي ما تخافش من الوحده ما انا بالعكس انا مع ساعات يظهر لي نهار 24 ساعه شويه انت تلمون عندي حاجة
2: حاجتك بسويعتين اخرين باش تكمل فيهم بقية الليل ممتاز جدا يعطيك صحة مدام أمينة الحقيقة كنت سعيدة جدا بالحديث معاك ودرت شهادية وان شاء الله ما تكونش المرة الأخيرة ان شاء الله تكون فما لقاءات قادمة نزيدوا نستفيدوا اكثر وناخذوا فكرة بتبيع على حياة مغايرة ومختلفة هذه شهادة حية من واقع نحن التونسي دونك هذه عقليتنا احنا اللي نحبوا نزرعوها ونغرسوها في الناس الكل وفي الشباب خاطر هذه كما قالت قبيلة الدكتورة ما هي قالت راهو خدموا عليه من الصغرى مش معناها من نهار اللي توصل للخمسين ولا الستين تقول هاي والله تبش نبدا نخدم على ذاتي ولا لا لا بالحق فما ارضيه يلزمك تحضر لها على بكري. شكرا لك يا للا يعطيك صحه
3: يعيشك مرسى ليك مروه
2: يعيشك تحياتنا ليك معك انت ومع كلمك المزين هذيا مع التحفيز هذا نوصلوا معكم لتوقيت 10:56 دقيقه نسمع صوت لبنى نعمان كبي الفولاره وراجعين مش نكملوا معكم بعد ال11 مع طبعا بقيه الشهادات في برنامج كبرنا في عينينا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم التنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن شغل ولفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها أو توفير رأس المال المتداول. أفادت مصادر صحفية بأن مواطنا تونسيا مقيما بمدينة نيس الفرنسية تعرض لإصابة بالرصاص في الهجوم الذي جد يوم أمس بمنطقة لومولان وأسفر عن وفاة شخصين مغربي وإفريقي الجنسية وإصابة عدد هام من الأشخاص. وأوضحت ذات المصادر أن حالة التونسي الصحية مستقرة ولا يوجد أي خطر على حياته. يتعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس انطلاقا من اليوم بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلادنا وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة، وفق المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريكا. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر اللايطاني وعملت في أطراف قرية زوتر الشرقية مدة أسبوع كامل، وأن عدة اشتباكات وقعت مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الصهاينة. وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار. كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران قد تدرس داخل البرلمان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرضها إلى هجوم أمريكي جديد. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
4: كبارنا في عينينا،
5: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.

0: وانا مليت الحب العادي، وانا مليت البروفيل العادي، نحب نحكيه على شخصيات قادرة على انها تغير الحياة وتغير نظرتها الحقيقة للحياة. نحكيه في الوقاية هذية مع شهادة ثانية بعد ما كنت معنا سيدة أمينة طيب، من الرسم الى عالم الكتابة والابداع، ويظهر لي من اكثر المجالات ولا الاختصاصات اللي يلقى روحه فيها الانسان وقت اللي يتفرغ، هي انه يكتب يدون. فما ناس تكتب مذكراتها، فما ناس تكتب حكاية ياما، قصص وروايات كتبت في فترة ما بعد يعني التفرغ هذيك الزمني اللي يلقاه الإنسان. من بينهم شخصية من الشخصيات تشابه في الأسماء ما عنده حتى علاقة، راهو اليوم نحكي على الكاتب يوسف الشاهد. مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين إذاعة مسير.
0: إيش نحوال الصحة ساس يوسف؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: حاليا في تونس يضلي تمشي وجيه بين
1: حاليا في تونس غدوه نرجع لفرنسا.
0: ترجع لفرنسا ان شاء الله. مقيم غادي؟
1: مقيم، ما انا تو في فتره تقاعد، ما انا نعمل بين تونس وفرنسا.
0: نعم، باش تحب نبداو نحكيو على الاعصار، نحكيو على بقيه الكتاب الكتب، ولا تحب نبداو معك انت مع تجربتك الشخصيه؟ احنا اليوم اكيد حكينا في الموضوع وكنت تسمع فينا مع مختلف الضيوف، نحكيو على التحول اللي نجم يعيشه الانسان في مرحله عمريه قد تبدو للبعض مرحله مظلمه، مرحله كئيبه، مرحله حزينه، مرحله فيها الوحده، ولكن زادا تنجم تكون مرحله مزهره وفيها برشا صور ايجابيه. اليوم نحب ننقلوها للناس، نحكيو على تجارب النجاح مع طبعا الناس اللي عاشتها بعد سن الستين. تجربتك انت يا سي يوسف نحكي عليها.
1: تجربتي انا صحيح تو في الكتابه، ما انا كما ذكرت الاعصار وهو كتاب رقم 14

0: ظروف اللي أجبرتني باش نترك حتى الشعر والغناء والعلم هي أني كنت متهني بالبداء، كنت متزوج، جبت صغار. المرحومة ما كان جوها العود، أنا بصراحة تقول لي كسرت راسي. إذن بطلت تلهيت الحق بالعائلة،
1: بطلت على خطرها
0: على خطرها على خطرها أي خطر
1: هذاك الحب تلي.
0: الحب هنا الحب والحب نخوف في الكتب نتاعي كلها
1: أي.
0: ما ديما تلقي اللفتة للحب في الكتب
1: أه.
0: عام 2008 غادرتنا اللي هي كانت اسمها هادية
1: الله يرحمها. نعم
0: وداير بعثتك انت أغنية منها
1: أي شفت أي. صحيح
0: أي. عد كيف غادرتني هادية معنا خلتني رحلت عليا نقولوا رحلت عليا بالتعبير تعيانة هذا
1: أي
0: صدفة لا سورس دانسبيراسيون معناها المنبع نتاع الواحد رجعت لي الموسيقى
1: نعم
0: وجدت الاغاني كتبت برشا اغاني عليها هي انتهيات ومن بعد هذايا 2008 2009 حتى 2010 الواحد يقول لك قعدت عندي انتي سيركل من الناس يسمعوا في الاغاني ومعجبين بهم اما لقيت روحي تو الانسان يقول لك اللي يغني وجناحه يرد عليه يا اخي لقيت انا حتى جناحي ما ردش عليا جمله فديت من نوع من نوعا ما نوعا
1: ما معناه ما لقيتش الصوت اللي يشجع ولا اللي يعاون ولا اللي يتبع
0: هو هي الفتره فتره الفراق كانت صعيبه صعيبه نقصة درجه اللي حتى من اصدقائي قالوا لي يزيك من النوع الاغاني هذوما راك طايح في ميلانكولي كبيره ياسر ورد بالك وكل شيء معناها وبرا شوف مختص وغير قلت لهم انا طبيب نفسي
1: خافوا عليك من الاكتئاب من الضغط النفسي اللي عشته بعد مرحلة الفراق معناها
0: فعلا وصدفة مرة لقيت قصيدة صغيرة معناها أبيات كتبها أنا وأنا عمري 17-18 سنة وتحكي على طفل صغير كان عاش في جربة معناها ومن بعد خرج من جربة اللي هو أنا ما أني وليت عندي أحفاد خاطر جوست كي رحلت عني هادية جاتني هادية واحدة أخرى هي بنت ولدي فرد وقت معنا شهر بيناتهم في الولادة قلت وليت عندي معنا وليت جد ومعنى جد حاجة كبيرة ياسر كي لقيت الأبيات هذوك وقلت وحدي وحدي خممت قلت نهار من النهارات مش حتى نهار من نهار بعد سنين وبعد عشرات السنين باش يقولوا الأحفاد اللي في فرنسا عايشين في فرنسا ولا غيرهم وأحفاد أحفادي باش يقولوا منين جاء اسم الشاهد في فرنسا على معناها الراتين متاعه والجذور متاعه وليت حولت الأبيات هذيك إلى كتاب يحكي على جستما على الطفولة هذيك هو في الأنفاس ولا من مهبارات هو ولدي أول تجربة في الكتابة وخرجت كتابة ذاك أنا كتبته عجب وكان في الأصل أصير راه كنت باش خليه كن للعائلة والأحفاد باش ما تقعد الأطراس أنا في مخي أنا نقول الكبر معناها يندثر بعد مدة طويلة إذا يتهجر والناس ما تمشيلوش كل شيء أما نخلي حاجة تراسي كريتي تقعد عبر الزمن أنا حاجة هذاك هو الهدف نتاعي
1: معناها بداية تفكيرك كانت خروج من أزمة نفسية قوية بسبب وفاة معناها زوجتك ثم معناها الحافز الثاني هو أنك أي شنو نخلي لهم خليهم باش يتفكروني هذوما زوج حاجات اللي بالحق راهو مهمين أسئلة ساعات يطرحوهم راهو الناس كيفنا الكل معني يقول لك أنا سامحني توا عشت وعديت عمري الكل وكما قلت أنت بعد نجموا ينسيوني نجموا ينسيوا الجد نجموا ينسيوا العم وملوا اللي تعبوا عليه ويتغشوا ويحزنوا ويبكي وأما بعدها معناها يمشي على روحه الكل تنسى كأنك لم تكن
0: فعلا كأني ما توجدت الجملة خليت معنا ستين تراس معنا بش خليها تراس كتبت كتابة ذاك كما قلت كان في الأصل موش للنشر يا أخي عجب النشر تنشر

0: وليت بعدين قلت به يزي كذا بعدين وليت خلاص كتبت الثاني هو يحكي على المهاجر. أنا هاجرت لفرنسا وعمري أقل من 20 سنة وعندي 56 سنة في فرنسا. كتبت ثاني ومن ثاني ولد ثالث بعتلي ولد نقولها بالدرجة ولد دودة معناها بريمان ولد واحد قوي ساسيفري. وحتى مثال بعد الإعصار قلت كهو ما عاش باش نكتب حتى كتاب يا أخي جيت روحي كملت كتاب واحد آخر ما ينجمش إنسان. وهي باهية علاش خطر لو كان ما جاتش بالنسبة لي أنا نحكي ديما شخصيا كان ما جاتش كتابة هي اللي تاهي فيها وتعطيني وكل شبا كيفاش واحد وحده عايش وحده كسوة غادي في فرنسا ولا هنا في تونس أو وحده بين أربع حيوط عنده كانت تلفزة هكا هو يتفرج فيها وما يعمل في حتى شيء. وثاني حاجة لازم الإنتاج معناها يعمل حاجة الإنسان في حياته مش خاطر كمل الخدمة كمل الواحد وكل يزمه يبطل ويعمل وكل شيء ويستسلم معناها.
1: صحيح بي خلينا نحكيو شوية على هالغرام هذية شنو غير فيك معناه أنت وقت اللي عملت هذا الكل. صحيح عندك أهداف معينة ولكن أكيد راهو شغلك وقتك عبالك نهارك غير لك نظرتك للحياة ربما كنت تغزر لها بسوداوية ومأساوية وبحزن على الفراق وعلى أنك كبرت وكذا لكن بعدها تغيرت النظر
0: تغيرت وما تغيرش راهو هي شفت الطقس انتم راهو هنا في تونس في مي او نهار مسحب النهار مش كذا راهو فعلا حتى الانسان راهو كذا راهو ثم اوقات من يلقى روحه في عزله يلقى روحه وحده كل ولكن نبدا غاطس صحيح نبدا غاطس في الكتابه ولا غاطس في حاجه ما عادش موجود في الكون هذا نمشي في عالم اخر انا في عالم الكتابة أنا فعلا أنت أخذ ذلك ثم أوقات راهو إنسان وقت يكون هم بعض الكبار والمتقاعدين ولا غيرهم عندهم تكون دايرين بهم الأحفاد والفاميليا والواحد كل هوكا يتعدى الوقت بين كلام وضحك ولعب ولا حاجة ولا حتى سياحة أقعد في تعمل كذا أما لي واحد وحده أنا شكون باش نقول باب تسكر ولا عمل يزيد لحس ما عنديش شكون حتى باش نقول يزيد لحس.
1: نعم واضح. هو الحقيقة في كلامك فما برشا معاني لازمنا نستخلصوها كلمة أنك وحدي ولا أني ما معايا حد ولا رأي هذية فيها جوانب نفسية قوية ياسر على خاطر وقت اللي تكون الدنيا مليانة بالناس اللي دايرة بيك وبعد تلقى روحك وحدك ماهيش سهلة حتى تعرف دونك رفيقك يكون وقتها الكتاب رفيقك يكون ربما الفن العزف كل واحد واهتماماته كل واحد واختياراته. أستاذ يوسف نختم معاك ونسألك هنا بريسي اللي تحب توجه بها للناس اللي تسمع فينا واللي من خلال تجربتك انت شو تحب تقولهم؟
0: بالنسبه للمتقاعدين نقول عدم الاستسلام. انا واحد ما يسيبش فوبا بيسيب يبغى وما معناه يسيبش روحه للشيخوخه وما يكونش يحسب في السنين المتبقيه خاطر التصاعد ايامنا معدوده الناس كل ويلزم النشاط في اي ميدان اللي هو يعطي للمتقاعد قوه باش ويكفي معنى الانسان باش يقول انا عشت ودير من احسن اغاني اللي بالفرنسيه تاع سميه جي فيكو تاع شارل زافور باو ان الحظ كان يصاحبني في كل خطوه وما كنتش نحلم ابدا اني باش نخلط العمر هذا خاطر انت وقت نحكيو على العمر والعمر هو شنو العمر يفرض علينا تاريخ الولاده
1: بالضبط
0: هو مجرد رقم اعداد معناها ما تجاوزش العددين معناها والوصول ل 60 و 70 في نفسه هو حلم تحقق لانه ما يكون الانسان لما يكون الانسان في عنفوان الشباب نتاعه ما يفكرش ابدا ما انا بنفسي من حكي عمري فكرت في التقاعد ولا في والتقاعد هو حصيله سنين طويله من عمل الباقي شيء والتقاعد البعض يعتبروه راحه والبعض بدايه نهايه المطاف
1: انا نعم
0: والتقاعد بالنسبه لي انا هو شبه الغروب وعندما ياتي الظلام وما نعرفوا حتى شيء من اللي جاي نفاك الظلام ذاك انا ما نعرفوش شنو ينتظرنا وما نعرفوش بالضبط اللي احنا على نهايه الطريق وصول الى السنين هذول 60 و70 وكل شيء هو حظ كبير ياسر
1: نعم معناها الفات انك توصل لعمر هذا هو حظ بالنسبه لك انت.
0: بالنسبه لي انا حظ خاطر وقت اللي كنت صغير اول 10 15 سنتين وقت مشيت نحظى في اوراق الريترات نتاعي واحد بعد قلت هبطت وقتها باس قلت ولا عمري كنت نتخيل اني نوصل نهار نجي نكز الريترات ونعمر الاوراق وكل خطر ولا عمري خممت هذاك وبارشا ما يخموش في هذاك انا حظ انصفني الحظ. وبالنسبه لل يلزم العائله ولا تظل المسن ولا من العائله ولا اللي هو صحيح انا العائله يلزمها ما تنظروش للمسن بنظرة أنا يسخف ولا تطهير يلزمها شطاء يلزمها تتفهم تساند تساعد وقوف إلى جانب وفي في حسب رأيي معنا العائلة والأحفاد وكلهم هم العكاز باش يتك عليهم المسن معنا لأنه أبار العكاز باش يتك عليها الحمد لله أنا مازال متكاش على العكاز أما العكاز تعبير مجاز
1: شلاكان نعم بالضبط هذا هو. يعطيك صحة سي يوسف شكرا لك هذه كنت شهادتك في هذا الموضوع سعيدة جدا بالحوار معك وإن شاء الله ربي متعك بصحة وبالعمر وبالكتابات القادمة إن شاء الله
0: والإبداع إن شاء الله إلى اللقاء قادم ونجيكم أنا وكم جيت خاطر
1: بيك.
0: مسافر غدوة كنت نتنقل من طبع نتنقل من الإذاعات كنت نجيكم
1: مرحبا بك
0: إن شاء الله نزور
1: طريق السلامة إن شاء الله ليك وإن شاء الله ربي يوفقك في بقية المسيرة الأدبية خلينا نقول وتقديم هكا العطاء اللي ما يوفيش لأنه بالحق العمر كما قلت أنت هو مجرد رقم ولكن الكتابات هذية تخلي تراث تخلي أثر كبير في نفسك أنت وأيضا تخلي تراث للشخص بعد ما يتوفى بعد عمر طويل. شكرا جزيلا يوسف شاهدنا حياتنا ليك وإلى اللقاء بعد شوية باش تكون معنا أيضا حليمة البراق من القيروان هي حفيدة الشيخ علي البراق الله يرحمه ينعمه ابنة محمد البراق وباش نحكيه معها زادة هي على حلمة بديتها مخر بديتها في عالم الحلويات مشروع صغير بعدها طورته إلى مشروع معني بشوي بشوي ولا مشروع سياحي وميزوندات وغيره هذا الكل في عمر كبير قصة أخرى من قصص النجاح باش نحكيه عليها بعد شوي سلام وكلمتكم على 73-460-800 في برنامج كبرنا في عينينا كملوا مع الموسيقى محمد
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة
2: 97.3

صدرة عمري يا الصمرة مدي نورت الليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

رضا عرايا وخلا ورقي تفل بين ايديا رضا عرايا وخلا ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله

0: هو حتى الاختيار هذا مش اعتباطي راه ولا خاطر احنا نسمع في كلمه عمري ضاع ورايا وخلى اوراقي تذبل بين يدي وربط العمر ديما بانه هكا كانوا خريف معناه يمشي على روحه لكن وقت اللي حبها شجره عمره رجعت حياه وقت اللي تحب اي حاجه في حياتك اكيد باش ترجع شجره العمر تحيا. نحكيوا على العطاء المتواصل للناس اللي تخدم الناس اللي تقول لك يا سيدي انا مانيش باش نوقف مش باش نوقف عمري ولا نوقف حياتي على العمر ولا على عوائق عديده تنجم تعترضني بالعكس انا باش نبدا من جديد حياه جديده للي عندهم اهتمامات عديده كما مثلا السيده حليمه البراقي اللي تسمعوا توا التسجيل معها اللي تقول انها كانت لاهيه بالوالد وكانت عايشه حياه عاديه لكنها بعدها اكتشفت في روحها موهبه ما كانتش تعرفها. نسمعوها مع بعضنا ونقول لها مرحبا اهلا وسهلا بك مدام حليمه البراقي.
1: شنو احنا نقولوا نهايه كما احنا نقولوا شهاده تاع انسان خدم كرس حياته في العمل دونك جات مومون باش يرتاح فيها الوغ تو وقتها
2: بالحاله حرفيه في الحلويه التقليديه وكيف كل قروان كل مقروض معناتها زاد سبيسياليتي مقروض وتسكي حاجه زمنيه موروث نتاعنا القروي الزمني اللي موجود في قروان. عملنا احنا بعض الحلويات دونا دونك الانسان كي معناتها احنا حبينا هو الموروث زاد الموروث الاخر في المكان وفي معناتها في تفاصيل المكان هو العلي نتاع الشيخ علي البراق متواجد في باب جديد في قروان. حولته انا الميزون دوت حبيت نوظف فيه توشكي حاجه موروث معناتها قديم اللي تتصور في بالك معناتها بادق التفاصيل وعملت حاجة مزيانة إن شاء الله تجيو بحذنا وتشوفوا
3: إن شاء الله. حليمة براق بنت
2: الشيخ محمد بن علي البراق
3: بن رموز
2: التليفون الشيخ علي البراق باهي. هو أنا كنت ملازمة الولد متاعي معناتها كبر في العمر وكنت أنا معناتها وين يمشي أنا نكون معاه وكان هو يخدم سلامية معروف هذا ودجا عندكم تسجيلات انتم في ذات المسجد التسجيلات متاعه هو كي توفى الوالد ولا عندي وقت أنا كنت أنا لهي ليه ما عنديش وقت كي توفى الوالد وعندي زادة غرام هو غرام قديم الصغر فهمتني ود حي اللي هو صنع الحلويات مغرومة بالحلو والكوجينة وملا شيء نعمل في الحويجة وعادتنا وتقاليدنا فك العيد وفي المولد وفي العريس كانت تحل سنة البقلاوة والغريبة والمقروض وكل هذوك كلهم أنا وقتها تحيروا في بعد وفاة الولد قلت أنا علاش لا ما نرجعش للميدان اللي أنا نحبه هو العمل عبادة عندي كي بيستخدم وتنوي اللي أنت عبادة باش يمشي في المساق هذاك فهمني. والإنسان أنا والله نلاحظ حاجة أقول أنا توريست ساعات كي تراها أنا نخدم مع توريست نحكيك في هدرة أخرى باي في بروغرام أخر جيك واحدة مرة 82 سنة ولا 86 سنة شق البرور والبحور بتجي تكتشف البلاد نتاعك شوف قروان وشنو ما وشنو اللي فيه الدور جمع الكبير تمشي معناتها تشوف المعالم الأثرية نتاع قروان وتاكل ماكلتنا وتشوف طبيعتنا هما شو شي يعملوا واحنا ما نعمل في حد شيء.
3: احنا كيفاش نفكروا مدام حليمة؟
2: احنا نفكروا نقعدوا في الدار نطيبوا نغسلوا الصابون نعملوا فهمتني الامور كروتينيه نتاع كل يوم نتلهوا بالصغار نتلهوا بالولاد هو ما فيها بيت راهو الانسان باش يتلهى بصغاره مش معناها الانسان يحاول كل جوانب الكل يكون فيهم موجود ما يسلمش دويرته ما يسلمش صغاره ما يسلمش في حياته حتى هو شخصه اما بالحق هي الخدمه من الاول انا دخلتها بضحك ولعب معناتها بديت خاطر بكونتيتي صغيره فهمت كي نخدم كونتيتي صغيره توا ولات الكونتيتي قد ما تتعرف قد ما الكونتيتي تكبر وتولي مسؤوله اكثر وتولي لازمك تكون معناتها في كيفاش تغزل لك العباد لازمك تكون انت فك الميزان هذاك اللي ترافيك به العباد دونك مسؤوليه ما نكرش هذا مسؤوليه ساعات تحيد شويه على جانب تسلم في شويه في دارك في امورك في واحد اما تحس اللي يحب حاجه يبدا شيخ بها انا راهك موجوده انا موجوده نقول انا موجوده عملت حاجه انا حققت حاجه حتى الروحي حتى فهمتني خير من الانسان قداش باش يقايل قداش باش يرتاح قداش باش يقعد قداش يمشي من دار لدار من بلاصه لبلاصه فهمتني بلي هذوك معناتها حاجات ما نعرفش نسكت تعمل كي تحقق حاجه في نفسك وفي ذاتك وتقول انا والله عملت حاجه وتكون فخوره بها وتدخل بها زاد على الخير للوالدين انا هذا كون نقول لهم احلاه.
3: العمر مجرد رقم.
2: العمر مجرد رقم. وانت تعرف ثم جانب اخر انا نقول انا اللي نعمل فيه طفلة بنت 20 سنة ما شافش عنده
3: كيفاش فسر لي؟
2: احنا الماكلة يمكن اللي كليناها والعيشة اللي عشناها صحيا وبدنيا نكون ما نعرفش انا معناتها تركيبتنا الصح ساعات نجيب طفلة مثلا مش تخدم معايا عمرها 20 سنة ولا 16 سنة معناتها مش تخدم تعاوني نحسها فارغة ما تنجمش تعمل اللي نعم فيه هنا فهمتني أكل الاكتيفيتي وكل الحركية وكل ما تنجمش تعملها كما نعملها أنا ونقول لهم أنا والله الوقت تبدل يمكن خطر يأكلوا في الماكلة اللي غير صحية في التنفس غير صحي الموجود بتوى أكثر فيه الناس كل تاكل في الليل والشفاتي وذيك وذيك وذيك كنا نأكلوا إحنا خبز قمح وكسكير قمح والمحمص وذيك تو ما عادش تاكلها لعبة ونقول فاتني ترا ما فاتنيش التران فما ناس تقولك فات التران وصعيك أول معناتها لي فما صار وش مازال في عمري فما رو الناس هك فما ناس سلبية وتراها يزي وكهو ونشدوا السبحة والمخدة والفرش ونتاكلوا ما فهمتني ماذا بيا ما نعمل حاجة قداش باش تقعد إيجا نقولك إحنا حتى ولدينا ما ننكروش قبل ما كانوش يخدموا
3: أي
2: فهمتني وكان تتبارك الله كانوا حتى كي يخدموا صباح بكري يفزوا يصليوا الصبح والفجر وفما ناس تخدم الزربية بالنسبة للقروان فما ناس تطرز طريزة نتاعنا هذا اللي كان دالج موجود في القروان فهمتني يخدموا يعاونوا رجالهم وفما ناس تخدم فهمت ما نعرفش توا العقلية تبدلت حتى العباد ما عادش تحب تخدم برشا شفتوا حاجة الصعيبة راهي خدمة اليد صعيبة برشا مش سهلة معناتها حتى كي يكون تكمل بها دي وفما ناس مثلا راجلها توفى ما عندهاش مورد رزق هي كيفاش باش تكمل حياتها لازمها تخدم على روح عندها صغار وعندها مسؤوليات وعندها كراء وعندها فهمتني يلزمها هي تخدم باش توفر باش تخلص كراها باش تخلص ضوها باش تخلص ماها باش تخلص ما نعرفش انا يسود صغارها مستلزمات الحياة الموجودة هو راهو انا نامن بها الانسان كي يبدا عنده غرام بحاجة ثم انسان هكاك دوناتور معناتها يكون
3: بخلي
2: بخيل حتى يخدم حتى كي يخدم بخلي راه يمشي ويجي بالسيف عليه وفما انسان اخر دوناتور تلقاها معناتها يتحرك وعنده انشطه ويخدم وينجم يكون مشارك في جمعيه ينجم يكون ما نعرفش انا يعمل حوايج اخرين يعمل سبور يعمل موسيقى فما تولت نادي الموسيقى معناتها ظاهرة جديدة بالنسبة للنساء الموجودين فما نادي الموسيقى فما برشا نوادي نادي رسم فهمت هذا الكل باش الإنسان يتحرك وهو في حد ذاته معرفة الناس ساعات يقولوا الخطة مش ليا فهمتني معرفة الناس كنوز فهمتني انت ساعات فك الهدره هذيك توتيك تعرفك الشخص هذاك وانت هو حاجته لي ثقه بيا انت حاجته لي ثقه بيا ساعات حتى المعرفه في حد ذاتها محلاه
3: صحيح يعطيك صحه
2: تتعلم منه زاد
3: يعطيك صحه يا لالا شكرا
2: لك
0: شكرا لها وشكرا لكل من يفكر كيفها وشكرا لكل من يحاول انه يقتدي بالتجارب هذه اللي احنا حابينها تكون اليوم حاضرة في برنامج كبارنا في عينينا التجارب الناجحة لسكسس ستوري اللي عندها علاقة بطبعا موضوعنا بالنسبة لليوم. نواصلوا مع استقبال مكالمتكم الهاتفية وسعيدة باستقبال سي جمال. مرحبا بك اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك يا مروة عايشي بنتي يعطيك الصحة
0: خليك عايشك مرحبا يا جمال شو هالصح
4: يعطي كل والله الحمد لله بنتي ديما نقول الحمد لله حاجة نقولك عليها السيدة قالت كلمة قال السن هو رقم والله الشيخوخة في الشباب ولا الكهولة في الشباب في القلب يا رب في العقلية وفي القلب وإلا الشباب في القلب معناتها الإنسان بروحه اللي هو حادث ماشي يتحرك وماشي هو في العقلية نتاعه في النفسية نتاعه هو معناتها وصل روحه لك الدرجة كلنا هو مر ما كنا نعيشوه حتى حد ما يعيش مرتين حتى حد ما يشعمر غيره، لكن كل المتدخلين باهي، خاصة المتدخل الأولى تبارك لك الأستاذة الفرنسية.
0: نعم.
4: بالحق بالحق الناسيونال فيها تحفيز فيها تبارك الله تصنع. وإحنا كما قلنا نجاحنا في تجاربنا، نتعلم من تجاربنا، ما نقولش من فشلنا، حتى مش باهي حتى نتعلم، لا نجرب حتى نتعلم.
0: نعم سي جميل، كان نقرب لك أنت شوية لحياتك أنت اليومية من تجربتك أنت، ما زلت عايش نفس التفاصيل متاع الصغر ولا قاعدة تغير، قاعدة تعيش في تفاصيل جديدة؟ معنى يقولك سبحان الله الحياة مراحل، المرحلة العمرية تفرض عليك برشا حاجات. المرحلة العمرية اللي أنت توا فيها سي جميل، حاسس بالراحة النفسية، حاسس بالقلق، شنو حاسس بالضبط وكيفاش تحاول تغير الواقع متاعك؟
4: الله يحس براحة عادية على خاطر ماشي خوخة إلا هي مرحلة كما نعم. كان الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة والله نعم. نقول التواضع ونقولها مع ربي أنا متعاقد مع الله ولست متقاعد نعم. متعاقد مع ربي، وقت ربي يفسخ العقد تمت لما تقير كل والله لنوقفه ونمشي نتحرك وكل تواضع والله يخذ مش باهي مش يقول، لكن نقوم ديما بأعمال خيرية وأعمال اجتماعية.
0: نعم أي العمل الخيري والعمل الاجتماعي قديش ينجم يغير هكا من حالة الحالة النفسية للشخص، خاطر وقت اللي تعطي تحس براحة غير عادية، معناها وقت تعاون غيرك مثلا ولا وقت تقوم أو تشارك في المجتمع المدني قيمتها كبيرة ياسر في تعزيز الشيخوخة الإيجابية.
4: يودي سعادتي قبل سعادتهم ولي أبني سعادتي على سعادتهم.
0: نعم.
4: ولا أبني سعادتهم حسب.
0: نعم.
4: كي أنا نشوف للناس مادية وعينية حاجات طفيفة كثياب وكنقود وكزيت مع كل ما تجي فترة نعملوا كل كوليكتا كل نجمة وفما ناس ولاد حلال كما الوجود طيب لا تسمع ذات
0: نعم.
4: منهم أني يعطيه مساعدات ولكن الثقة وكل نعم. إنسان أعطاني حاجة ويقول لهم يوم القيامة أخذها من دمي مستحيل باش نلاحي حاجة وخاف نزيد عليه من عندي يعني باش نخلص من ذا من أخوك. ولكن الحاجة انت كي تسعد الناس كالفقراء ولكن الناس اللي من العاجزين والله تشعر بسعادة ولا تفرح ولد صغير راهو اللي يسعد ولد صغير ولا عائلة ولا امرأة منتها أرملة ولا امرأة مطلقة وتعاونهم بولاد الحلال باش نقولش
0: نعم
4: من لله، لكن ديما نحسك بنشاط ونمشي ونحوس ونتحرك ونمشي ونجي وحتى نحب حتى نعمل حاجات في الطريق
0: نعم
4: خاطر باش متولي شي إعادة أني أزيل الأذى على الطريق نلقى حتى عود في شجرة باش ميجيش في عين حد أي. وحط من حجرا بعدها وعلمت ذري ذري ولداتي ولدي أعمل كل حاجة دي أقل حاجة شي واحد يلقى كل كما قلها قال زرعوا فأكلنا ونزرعوا فأكلوني خليك البذرة الباية علاش يقول فما ناس يقولوا بكل لطف سمعني الكلمة يقول والله لا تجعلني جرة لا
0: أيه.
4: الله يجعلني جرة لكن
0: في الباهي في الباهي في الخير
4: خير قول الله لا تجعلني جرة شو باهي ما تقول وديما نعلم وديما نحب والله ونعاون حتى أقل حاجة أقل حاجة والله وقت يجي إنسان مش عارف ما نقولش الظال أي ما يعرفش لم يهتدي البلاصة نمشي نوصله
0: نعم
4: ونمشي معه ونوصله ونهار ثلاثة احنا قصرها لأنه معروفة وتعرفها ثلاثة ما تجلس تتعدى منها حتى على الثقيق
0: نعم.
4: يجي سميرة مارك نمشي معهم اللغات باش تعدوا البلبل المكرين
0: نعم.
4: نمشي باش تعدوا الجمال معناتها وقت تقوم بحاجة وتتحرك على الأقل يكون عنصر إيجابي
0: نعم
4: ثم بعد إذنك باش من كفرش لكن الحكمة عجبتني برشا
0: أي.
4: واحد ديما لا تلعن الظلام ولكن أشعل شمعة
0: نعم بالضبط
4: وراء كل نفق نور
0: أكيد
4: هتشوف فما واحد هما يحبوا يعاونوا كيما الأسد وعنده كل قوة وكذا
0: أيه.
4: هو ملك الغابة عاد يلقى عصفور قاعد وهز سقيه هيك شد شوية رقد على ظهره قال له فاش تعمل يا عصفور قالوا اسمي باش تطيح قلت خل نحضر نشد قال له أنت العصفور قدك بتشد قالوا أنا عملت الآلية وأعمل أنت الآلية
0: أي بالضبط هذا هو نعم شكرا لك سي جميل يعطيك الصحة هو تصديقا لقولك مصطفى صادق الرافعي يقول الناس ينسون الكلام لكنهم لا ينسون الأثر، وخير الناس طبعا من نفع الناس. يعطيك الصحة أنت هك بالحديث على الجانب الروحاني نوعا ما، ولا على الجانب جانب العطاء، جانب أنك تمدي المساعدة للآخرين، هذاك زاد يعبي برشا الوقت ويخلي الإنسان يحس براحة نفسية وينظر نظرة إيجابية للتقدم في العمر اللي يحدث صحيح تغيرات فيزيولوجية ونفسية دقيقة، ولكن هذا ما فيش انه لازمنا نصنع بيئه تشجع على الشيخوخه الايجابيه وعلى المرحله العمريه هذه الايجابيه. الحقيقه مش دور الفرد كهوره وحتى دور العائله والاسره وهذا اللي حكينا فيها اليوم، دور كبير ياسر في انهم يعني يعيشوا مع الشخص تفاصيل حياته المتبقيه ويقولوا لا للكبر ولا للهرم والشيخوخه، بالعكس خلينا مع الشباب وخلينا نفكروا بطريقه ايجابيه. نختموا طبعا بحديثنا في هذا الموضوع باش نقولوا انه الشيخوخة ليست محطة للتراجع بل هي فصل جديد من النضج والاتزان. شكرا جزيلا سي جمال، يعطيك صحة، يعيشك، إلى اللقاء. ومعك أنت باش نختموا مشوارنا في برنامج كبرنا في عينينا اللي كنت فيه اليوم في تعويض زميلتي عواطف الجبيلي، تحياتي للإكيب الكلها اللي مرافقتكم وتواصل معكم المشوار، عليا في التنسيق، تحياتي ليك نجلة في تأمين البث الرقمي على الباج أوفيسيال غاديو مناستيغ لايف، شكرا ليك محمد سيدية من قدام الكونسولات، مروة زيدي حلارة تسلم عليكم، نعطيكم موعد جديد في بودكاست من زاوية أخرى كل نهار جمعة، أنا وحسام نوار من مدي ساعتين حتى المدي ثلاثة، شهية طيبة. وبش نختم بصوت عادل سلطان يغني لكم مش الدنيا فلوس، خاطر فما برشا ناس للأسف شديد تحسبها فلوس، تحسب الدنيا مال، تحسب الدنيا ثروات، تلوج على الميراث وتلوج وتلوج، لكن ما تعرفش انه كما كان يحكي سي جمال قبيلة الأثر الطيب هو اللي يبقى وكل شيء زائل. نختم بالنغم هذا، نتمنى لكم لقاء ممتع مع بقية برامج إذاعة المنستير، إلى اللقاء.

0: كبارنا في عينينا،
1: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: انتصف النهار على موجاتنا. تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: في اليوم الوطني للفلاحة، رئيس النقابة التونسية للفلاحين يدعو إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع. عميد المهندسين التونسيين يؤكد على ضرورة تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية عبر التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. وزارة التشغيل تنطلق في عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين. إلى تفاصيل الأنباء، تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 من مايو الجاري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وبالمناسبة، دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميدان الضوئي إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل وتسوية الوضع العقاري بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي.
3: السيادة الغذائية راهي تتمثل في قرارات أنه ننصف المنتج ودوائر الانتاج، والتعريف من هو الفلاح باش ما نخلوش الخلط بين كل الأطراف، لأنه نحن قانونا وتشريعيا ما نعرفوش الفلاح تو ما نعرفوش قانونا، وبناء على ذلك لازمها قرارات من ضمنها هي قرارات تشريعية. الساعة هتنجدوا القوانين باش ننهضوا بالقطاع، وكي نجدوا القوانين بما فيهم المال، والمال قوام الأعمال، التمويل في القطاع الفلاحي غايب، التسويق العقارية غايبة، وعليه يعني نبعدوا على العناوين ونحاولوا أن نجسمه على أرض الواقع، وعلى اعتبار أن الأمن الغذائي هو حاجة رئيسية في البلاد، والأمن الغذائي هو يصب في الأمن القومي. وبناء على ذلك راهو كي احنا باش نقوي الفلاح، رانا آليا رانا قوينا دائرة الانتاج، وكي قوينا دائرة الانتاج نمتلك القرار وما نبقوش في في في تبعية حتى الواحد في ثقافة الاستيراد نبعدوا عليها، وبالعكس أنه نتبنوا ثقافة الانتاج.
2: من جانبه، أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمين بن عياد خلال ندوة حول تأهيل مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي، أكد أن الوسيط وما يعبر عنه بالقشار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الفلاحية حسب الدراسة التي تولى المعهد إعدادها، بل أن إعادة تأهيل مسالك التوزيع هي الحل الأمثل للمشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي.
4: قشارة وكهو معناها مشكلة هيكلية، حتى كده تشوف نص ساعة وتجارك هاو تمثل فلاحة تمثل رقمالية تمثل بنية تحتية ومشاكل تراكمية، يعني جيبية في الفلاحة تبب من مشاكل حكاية الأسواق البلدية، تبب من مشاكل البرمجة الفلاحية، معناها ما هيش كون شي مشكلة مثل التوزيع. بالطبيعة فما مشكلة في التوزيع، لكن احنا حبينا نخزروا الموضوع لوحيه الكل ونشوفوا كان فما حلول جذرية وتبديل هيكلي يخلي بالطبيعة فلاح لازم يستقال من خدمته، والوكيل لازم يجيه سعر معقول، وهما زوج اليوم ضحايا اللي قاعد صاير اليوم. ونغزر زيادة التجارب مقارنة حتى في البلدان العالم كل حكاية اللي الأسواق كلها قاعدة تتنحى، غادي يوليو دي سنترال داشا، دي كوبيراتيف، نجموا حتى نستعملوا مثلا شركات الأهلية، نجموا يوليو كيما دي كوبيراتيف ويخدموا في المنظر هذايا. فما اقتراحات في الدراسة اللي عملناها، وماهيش مشكلة مجرد كلمة قشار، فما قيمة مضافة، فما منتوج لازم يتخزن. الفلاح ما عندوش كيفاش يتنقل، ما نجمش يهبط كل صباح للسوق الفلاح بالثانية نتاعو، ولذا ما نجمش نشيط متدخل واحد، فما برشا مشاكل، لكن لازمها نظرة عامة ونغزرها من الفوق ونغزر ونحط كل شيء على الطاولة.
2: نظمت اليوم جمعية فاعلون من أجل التنمية بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنسيرة يوما تقييميا تابعه مديرو النزل بالجهة والهيكل الصحية وعدد من فلاحي الجهة، وذلك لتقييم وعرض نتائج تجربة نموذجية انطلقت سنة الفايتة ترتكز على تثمين فواضل النزل الخضراء وغيرها القابلة للرسكلة والتثمين وإعادة استغلالها كعلف أو كسماد عضوي. حليمة فايلة.
5: عندما تتحول نفايات النزل إلى سماد وعلف تكريسا لفلاحة مستدامة وبيئة نظيفة، تلك هي أهداف برنامج الضيعات الدائرية التي انطلق تنفيذها في المنسير منذ سنة 24 و2000. محمد دمق عن جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية.
6: هي النفايات العضوية للنزل هي ما تقدر تقريبا ب 450 كيلوغرام في اليوم. تتمثل شنية تجربة كيفية التعليف واستعمال النفايات العضوية هذه سواء كأعلاف معناتها للأبقار ولا الماشية ولا الدواجن من جهة، ومن جهة أخرى كيفاش يثمنوها لتحسين التربة عن طريق صناعة الكومبوست وتحويلها إلى تسميد.
5: التجربة انطلقت مع نزل وفلاح لتتوسع وتشمل 10 نزل وأحد عشر فلاحا أجمعوا كلهم على نجاعة التجربة خاصة في تقليص كلفة الإنتاج.
7: نقسم العلف في ياسر، يعني خاصة في الصيف القرط يبدأ غالي وتبدأ ما في ماشي مرعى ما في ماشي واحد، يعني حاجة خرق العادة حاجة بها ياسر.
5: بعد تقييم إيجابي للتجربة جاري العمل على تعميمها لتشمل ولايتي سوسة والمهدية بهدف خلق ضيعات نموذجية يمكن توظيفها كوجهة للسياحة البديلة.
6: في 2026 إن شاء الله مع البرنامج الجديد نحبوا نزيدوا نكبروا ونرجعهم 20 فلاح منتفع، وكما الوتلة قبل كانوا معنا 8 وتلة نحبوا نكبروا أكثر، معناتها النومبر الوتلة توف في مستير، ومش نحاولوا مش تتعمم في ولاية سوسة وولاية المهدية يكونوا معناتها فريمون ريجيون ساحل الوتلة الكل معناتها يكون يثمنوا النفايات. والهدف الرئيسي اللي في كل ولاية من الولايات الثلاثة هذوما مش نعملوا اون فيرم بيلوت معناتها مزرعة نموذجية للاقتصاد الدائري اللي نجموا معناتها السياح ولا لي زابرونو ولا الفلاحة الصغار انه يقتدوا بالفكرة هذه.
2: في بقية متابعاتنا، تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، ويهدف هذا اللقاء وفق عمادة المهندسين إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي والمزيد.
8: إذا كان ما ناخدوش الأمر بجدية وطريقة إباقية ونعطيه الحلول للفلاح من الجني إلى العصر إلى التخزين، خاصة التخزين كل باش تكون القيمة متاع الزيت معناها التونسي ما تتغيرش ويكون اللابال التونسي هو المتواجد أكثر في العالم، الفلاح التونسي ما نجمش يواكب اللي قاعد صاير معناها في البلدان الأوروبية كما إيطاليا وكما إسبانيا. دونك احنا كمهندسين نظرة استشرافية، حلول استشرافية إن شاء الله اليوم معناها نعطيو حلول عملية للفلاح التونسي، والهدف منه أنه لولابال تونيزيان تاع الزيتون اللي العالم كان معناها يحبوا اللي من أمريكا من أستراليا الناس كل تحب الزيت الزيتون التونسي، لكن حبوه بعلامة جودة تونسية وبجودة معناها كبيرة برشا. هذا ما نجم يكون إلا طرق علمية طرق تكنولوجية من الجني إلى العصر إلى التخدير.
2: أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن أسعار الأضاحي بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة زيادة تتراوح بين 100 و200 دينار، واصفا الأسعار بأنها خيالية مما خلق فرقا شاسعا بين الكلفة الحقيقية للإنتاج والسعر المعروض للمستهلك.
9: فما شطط كبير في أسعار الأضاحي، تقريبا تم زيادة في الأسبوع هذا تقريبا بقدر ب 100-150 دينار تصل حتى 200 دينار على الأسعار اللي موجودة في الفترة السابقة. لاحظنا كون تم زيادة تقارب بين 15-20% مقارنة بالسنة الفاتت، وشطط هذا رغم اللي تأثر سعر تاع الكيلو في الرحبة معناتها بالميزان، لكن مش موجود في جلب 43 نقاط، وهنا نلقاو شطط كبير في الأسعار، وهنا نداء إلى القشارة اللي قاعدين يحاولوا كيفاش يبيعوا باقصى حد ممكن هنا باش على الاقل عقلنا الاسعار باش تبدا اسعار معقوله. تعرف انت عند الجزار السعر ما بين 50 و 55 واكثر، وبالتالي نحن مفهوم عكسي للسعر. علاش؟ على خاطر نحسبوا الجزار قداش يبيع وعلى الضوء هذيك نمشيو للرحبه، بمعنى 50 55 نزيدوهم هما تقريبا 10 و 15 في الكيلو، تروح تمشي في 60 65 كيلو معناتها 30 دينار الكيلو لحم حي. وهنا كي نلقاو الشطط هذا كبير كبير برشا مقارنه بالكلفه الحقيقيه اللي ما نعرفوهاش بالضبط قداش، لكن حسب اللي نشوفوا فيه العلفه اللي نقصت وحسب المناخ وحسب عديد المعطيات الاخرى نلقاو اللي اسعار بعيده كل البعد على الواقع.
2: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم انطلاقا من اليوم لفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في بعث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. ويهدف هذا الخط التمويلي إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على ترسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. في اليوم الوطني للفلاحة، رئيس النقابة التونسية للفلاحين يدعو إلى إنصاف المنتج ودوائر الإنتاج عبر إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالقطاع. عميد المهندسين التونسيين يؤكد على ضرورة تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية عبر التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. زميل حكيم الصنبولي يأتيكم بعد قليل بآخر أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
10: المنستير. إشهار.
11: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

مرحبا بالجميع، تاني مواعيد رياضة المجتدعات المنستيرة. اليوم افتتاح الجولة الأخيرة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمباراة شكلية بين شبيبة العمران المستقبل يدي بالمرسى، الحكم بديس بن صالح، حكم الفار دورساف الجنواتي. المباراة هذه منقولة الوطنية الأولى بالنسبة أيضا لنفس الإطار، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الأخيرة، والرابطة تستجيب لطلب نادي الصفاقسي، وتم تغيير موعد مباراة النجم الساحلي ليوم الخميس أي في نفس توقيت مواجهة الترجي واتحاد بنجردين. ذكركم غدوة نادي البنزرتي ترجي جرجيس المستقبل يدي بجابس الملعب التونسي، والدفعة الأخيرة من مباراة يوم الخميس 14 ماي الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان مباراة شكلية، نادي الفريق الأولمبي البيجي مباراة مهمة للأولمبي البيجي من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نفس الشيء للشباب القيرونية في مواجهة نجم متلوي في ملعب البيجي.

حتى طويلين بيلعبوا من اجل البراج. اليوم مش نتعرفوا على صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الاول في مباراه تجمع تقدم سقيدر والهرديف بداله الحكم حسين نيلي. المباراه هذه منقوله وطنيه ثانيه، ونذكر تقدم سقيدر يفوز يصعد مباشره دون الانتظار للمواجهه الملعب الجيبسي والنصر جلمة في ملعب جلمة بداله الحكم حمزه الجعيد. بما انه صاحب المركز الاول تقدم سقيدر 53 نقطه، والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة. بقية المباريات الشكلية، القلعة الرياضية جندوبة الذي الحاكم مالك ماشا، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا محمد علي الإمام، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي، أمل بوشام نادي قربة الحاكم أميل الحرشاني، والقافرة الرياضية بقفصة أولمبيك سيدي بوزيد الحاكم معتز الخليفي. قلت مباريات شكلية بما أنه تعرفنا على زوج فرق اللي نزلت بصفة رسمية، نحكي عن نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية والرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم تنطلق الساعة الرابعة. آخر الأسبوع باش يكون الموعد مع مباراة المؤجل لحساب الدورة الثمانية لكأس تونس، باش تجمع نجم متلوي بالترجى التونسي يوم الأحد 17 ماي الجاري بداية من الساعة 3:30 في ملعب البلدي بالمتلوي، باش يواجه المتأهل من هذه المباراة في الدور ربع النهائي فريق بعث بوحجلة في بوحجلة. في بقية المواجهات ربع النهائي باش يلتقي ترجى الرجيس نادي البنزرتي في قمة هذا الدور، بينما يستقبل نادي الصفاقسي فريق الملعب الجيبسي، ويحتضن تقدم سقيدر مواجهة فريق شبيبة العمران في الدور نصف النهائي. شلتقي الفائز مواجهة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي مع المتأهل مباراة الترجي الرجيسي ونادي البنزرتي، في حين باش يواجه المتأهل من لقاء تقدم سقيدر وشبيبة العمران الفائز مباراة بعث بوحجلة، والمتأهل مواجهة فريق نجم متلوي والترجي التونسي. نذكر مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس باش تقام يومي 20-21 ماي الجاري في المقابل باش يجرى الدور نصف النهائي يوم 24 ماي، في المقابل الدور النهائي باش يكون يوم 31 ماي الجاري. نهاية الأسبوع الدور النهائي للكرة الطائرة بين الترجي ونجم الساحل نهائي كأس تونس الساعة الرابعة في قاعة رادس. قبل هذا الساعة الواحدة النادي الأولمبي بالكرم والنجم الرادسي قدم اللاعبين الساعة الواحدة في المقابل مباراة من أجل البقاء والصعود بطولة الأكابر بين الآ وب في قاعة مساكن الساعة الخامسة جمعية صلات صفاقس وبومهل البساتين. نختم بكرة اليد. المنتخب الوطني التونسي للأواصل أقل من 20 سنة لكرة اليد في منافسات دورة الهادي مالك الدولية للعبة اللي باش تحتضنها القاعة المغطاة محمد مزالي بالمنسي من 14 حتى 16 ماي الجاري، مشاركة منتخب السعودية إسبانيا والنمسا. نعطيكم قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي للأواصل باش يكونوا حاضرين في منافسات هذه الدورة. في حراسة المرمى إلياس برجي من نادي كرة اليد بجمال، آدم شابشو بنادي سقيدة زيت، معتز صفر من مكارم مهدية، منسق اللعب ريان بن فرج أمل الحمام سوسة، قاسم الأحمر أيضا محترف في فرنسا، بشار الحيمي نادي سقيت الزيت، مهدي تبر من الترجى التونسي، لاعبين دير علي العربي بعث بن خيار، مصطفى جمور سبورتينغ المكنين، محمد فتح الله النجم الساحلي، ظهير أيمن إياد شتالي بعث بن خيار، محمد شعيب سبورتينغ المكنين، ظهير أيسر آسن المثلوثي مكرم المهدية، فهد درغام أمل حمام سوسة، محمد عزيز حفار بعث بن خيار، جناح أيمن علي بن ناوى بعث بن خيار، وجهاد عليات الترجى التونسي، قاسم درويش نادي كرة يد بجمال، وجناح أيسر حمزة البحري أمل حمام سوسة، وراءة حفار بعث بن خيار. بالنسبة لبرنامج مباراة الدورة الخميس 14 ماي النمسا إسبانيا الساعة 6 والساعة 8 تونس السعودية، يوم الجمعة السعودية إسبانيا الساعة 3 تونس النمسا الساعة 5، يوم السبت 16 ماي النمسا السعودية نص نهار وتونس إسبانيا انطلاقا من الساعة الثانية. نقطة نهاية سبرانفوشا هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا، رافقونا في برامج متنوعة.

وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلا

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما احلى.
2: إشهار باش تعمر الدار، حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي، نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: أحدهم قال: لو كنت تاجرا لما اخترت على العطر شيئا، إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. دخلت الحديقة حين ازدهت وأبدت مفاتنها للنظر، وفاحت روائحها الزاكيات بأنفس عاطرة تنتشر، وأدنت عطاءاتها اليانعات بأجمل مأكولة تنتثر، وعابثت الريح بعض الغصون وهن تغازلن ماء النهر، وليذ أطرافه الزيزفون لترفق في لمس ورد حذر، وأدركت الطير ما قد جرى فلم تخف سرا ولم تنتظر، وباحت به في رؤوس التلال وغنت به في رؤوس الشجر. كلام العقل. تخيل معي أننا لا ننسى تجارب الأحزان والهموم والفقد وأخبار المصائب والحروب والكوارث ومشاهد الظلم والقهر والجريمة وصور القتل والجراح ولوحات الانكسار والدموع. ترى هل سنجد في هذه الدنيا ما يكفينا لنضمد به تلك الخدوش والندوب والآثار التي تتركها تلك التجارب في أنفسنا وعلى أجسادنا؟ لا أظن. إذن لا بد أن ننسى، بل يجب أن ننسى، وآه لمن يذكر كل شيء. دع الذكريات تتداعى وحدها، فالشيء بالشيء يذكر، والوفاء والحنين لن يدعاك تنسى كل شيء. انسى أمسك لتسعد بيومك، ولا تفجع بضراء غدك أو تتكئ على سرائه. انسى لكي لا يتوقف عطاؤك، انسى لكي تبدع وتأتي بشيء جديد، انسى لتفسح في ذهنك مساحة لما يستجد من حولك، انسى لكي لا تكره من أساء إليك. فقديما قالوا: لولا الإغضاء والنسيان ما تعاشر الناس لكثرة الضغائن. انسى أجل لتعرف أنك إنسان يعتريه النقصان، وأنك عبد لرب لا يضل ولا ينسى.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: دعينا من الأمس، كنا وكان، ولا تذكر الجرح، فات الأوان. تعالي تعالي نسامر عمرا قديما، فلا أنت خنت ولا القلب خان. وقد يسألونك أين الأمان، وأين بحار الهوى والحنان، فقولي تلاشت وصارت رمادا، لتملأ بالعطر هذا المكان. رسمنا عليها جراحا وحلما، كتبنا عليه ضحايا الزمان. ورقة من دفتر قديم. يدفع الرجل المرأة أحيانا للاكتئاب، حين ينسى حقها في الترويح عن النفس، في أن ترى أمها وصديقتها وجارتها والسوق والشمس والهواء. يقول لها: لا وقت عندي، انتظري في البيت. تقول: مللت الجدران، أحتاج لصديقة تسمعني، تفهمني، تخفف عني. يقول: صداقة النساء كلام فارغ، لديك زوجك وأبناؤك. تصاب الزوجة بالاكتئاب، ويخجل هو من عرضها على طبيب، ويقول: إلا الطبيب النفسية، معناها كبير. يرفض هو أن تتهم زوجته في عقلها، يحرمها حق العلاج والتحسن، ثم يفاجأ أنها بدأت تكرهه، تشعر أنه السبب في مأساتها. يقول هو: لماذا؟ هل ينقصك شيء؟ لماذا تغيرت من المرح القديم إلى الاكتئاب المقيم؟ تكتئب هي، وتفضل الصمت اللفظي والعاطفي. ويسألها: لماذا لا تتكلمين؟ الجواب: لا جواب.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: حملت في وسط الظلام حقيبتي، وعلى الطريق تعددت أنغامي، وأخذت أنظر للطريق معاتبا كيف انتهت بين الأسى أيامي. شرفاتك الخضراء كم شهدت لنا نظرات شوق صاخب الأنغام، والآن جئتك والسنين تغيرت وغدوت وحدي في دجى الأيام. وعلى الطريق هناك بعد وداعنا رجع الفؤاد محلقا بسماك، وأتيت وحدي، كنت أنت رفيقتي بالدرب يوما كيف طال جفاك، وهربت من طيف الغرام، تساءلت عيناي عنك وكيف ضاع هواك. وعلى الطريق رأيت طيفا هاربا يجري ورائي هاتفا كالباكي، طيف الهوى يبكي لأني قلتها، قد قلت يوما ربما أنساك. وعلى الطريق هناك ضوء خافت ينساب في حزن الزهور الباكية، فأثار في قلبي حنينا قد مضى لشباب عمري للسنين الخالية. وعلى رصيف الدرب حامت مهجتي حيرة تحدق في الربوع الغالية، فهنا هنا غرسنا الود يوما، هل ترى حفظ التراب رحيق ذكرى بالية؟ فرأيت آثار اللقاء ولم تزل فوق التراب دموع عين باكية. وعلى الطريق رأيت كل حكاياتي، هل أترك الدرب القديم ينادي وأسير وحدي والحياة كأنها نغمات حزن صامت بفؤادي؟ طال الطريق وبالطريق حكاية بدأت بفرحي وانتهت بسهادي.

بكوح داري.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذج جديد من ديبسيك في فور بعد طول انتظار في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سوق الذكاء الاصطناعي، لأن هذا النموذج يجمع بين أداء متقدم يقترب من النماذج الرائدة عالمياً وكفاءة تشغيلية عالية وفي الوقت ذاته تكلفة منخفضة، إلى جانب اعتماده على نموذج المصدر المفتوح اللي يتيح استخدامه وتعديله على نطاق واسع. ويعتمد ديبسيك 4 على بنية الخبراء المتعددين، إذ يضم إصدار الفي 4 برو 1.6 تريليون متغير مع تفعيل 49 مليار فقط أثناء التشغيل، بينما يأتي إصدار الفي 4 فلاش بإجمالي 284 مليار متغير مع تفعيل 13 مليار. ويتيح التصميم هذا تشغيل الأجزاء المطلوبة فقط من النموذج بحسب طبيعة المهمة، ما يحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد دون التأثير على الأداء. ويدعم الإصداران طول سياق يصل إلى مليون رمز، ما يسمح بمعالجة كمية ضخمة جدا من البيانات في طلب واحد، كما تحليل قواعد بيانات كاملة أو أرشيفات نصية طويلة. ويستند النموذج إلى بنية متطورة تعتمد على مجموعة من الابتكارات الهندسية، أبرزها آلية الانتباه الهجينة اللي تضغط المعلومات غير الضرورية وتركز على العناصر الأكثر أهمية، إلى جانب تقنيات تعزز استقرار النموذج وتساهم في تسعير التدريبات. وانعكست البنية المتطورة للنموذج على كفاءة التشغيل، إذ انخفض استهلاك الموارد بشكل كبير، إذ لا يحتاج النموذج سوى 27% من القدرة الحسابية و10% من الذاكرة مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما تحقق نسخة الفلاش كفاءة أعلى بانخفاض الاستهلاك إلى نحو 10% من القدرة الحسابية و7% من الذاكرة. وجرى تدريب النموذج على أكثر من 32 تريليون رمز من البيانات عالية الجودة ضمن عملية متعددة المراحل، تشمل تدريب خبراء متخصصين ثم دمجهم في نموذج موحد مع توفير أوضاع مختلفة للاستدلال تتيح التوازن ما بين السرعة والدقة. ومن حيث الأداء، يحقق نموذج V4 Pro قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق، ويقترب من مستوى النماذج المغلقة الرائدة، كما يتفوق على عدد من النماذج مفتوحة المصدر في مجالات البرمجة والرياضيات. وأظهرت التقنيات متاع المطورين إلى أنه أكثر من 90% يفضلوا ديبسيك كالرائد الجديد لمهام البرمجة، ما يعكس نضج عملي واضح. ورغم هذا، لا يزال النموذج أقل قليلاً من أحدث النماذج المغلقة كما GPT 5.5 وCloud 4.7 في بعض المؤشرات، لكنه يقترب منها بشكل ملحوظ، خاصة في مهام الاستدلال والعمل متعدد الخطوات، وهو ما يجعله منافس فعلي في السوق. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ لها اليوم أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي شركة تونسية للملاحة قرطاج وتانيت. حصل المركز الوطني للجلود والأحذية على شهادة اعتماد لمخابر التحاليل والتجارب، وذلك وفقا للمواصفة الوطنية ميمتا 110-200 نسخة 2017 والمواصفة الدولية إيزو إيوسي 17025 نسخة 2017 ولمقاييس الاعتماد المضبوطة من قبل المجلس الوطني للاعتماد من الفترة الممتدة من مايو الحالي إلى أفريل 31 و2000. مثل تعزيز التعاون بين سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو والقسم الدولي للقناة التلفزيونية الوطنية اليابانية شبكة فوجي للتلفزيون إحدى أبرز القنوات التلفزيونية في اليابان محور لقاء انعقد اليوم بمقر السفارة في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان. على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية الملتئمة تحت شعار إفريقيا إلى الأمام التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك بحضور سفير تونس بجمهورية كينيا أنور بن يوسف. ختاماً، تنظم الجمعية العالمية للبيداغوجيا الجامعية من 20 إلى 23 من مايو الحالي بمركز المؤتمرات بديار مدينة الحمامات من ولاية نابل فعاليات المؤتمر الدولي 34 للبيداغوجيا الجامعية في تظاهرة علمية دولية تعود إلى تونس للمرة الرابعة والأولى بعد غياب دام 20 سنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم، التحية توصلكم من قصر المعارض بالساحل، تحديدا معرض الأثاث بالساحل وين نحن موجودين من توا حتى المطلثة متاع العشية بإذن الله. مرحبا بكل متابعينا، كل مستمعينا، نكملوا معكم لقاء هذايا سويعتين من زمان نحكيه على المعرض هذايا ونحكيه على كذلك أنشطة أخرى جانبية إلى جانب المعرض.

ان شاء الله تسمعوها الاغنيه هذه مستمعينا اللي باش تكون اولى انغامنا لمنوعه دروب النجاح. اليوم موجودين في قصر المعارض بالساحل كما قلنا تحديدا معرض الاثاث بالساحلين من 8 حتى 18 مي. اجواء رائعه، اجواء كبيره، تنظيم رائع، في الحقيقه صوره جميله على واقع الاثاث في بلادنا، على صناعه الخشب في بلادنا، حاجه تخليك فرحان وانت تزور الأروقة هذه الموجودة لأكبر الشركات في بلادنا الكل، في عوض معناها اللي الحريف البشيشر يعمل دورة تونس صفاقس مهدية بولبا برشا. في الحقيقة هي أماكن برشا مدن تونسية تتميز بصناعة الخشب. هكا المعرض جمع لكم أكبر أسماء الشركات المختصة في هذا المجال وهي موجودة على ذمتكم من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض الأثاث بالساحل، لهنا تلقاو أرقى الموديلات وصراحة زاد الأثاث الفاخر جدا، ومع الشركات أكيد نجموا تحكيوا في اختياراتكم. مرحبا بكل مستمعينا، الفريق حمدي النقبي، أحمد بسبيس، شوقي الأحمدي، مش نكون معاكم في تعويض لرفقة زناتي اللي إن شاء الله تعود قريبا لدروب النجاح. الغناية هذية كذلك زملائنا، شكرا لك محمد سيدية في استوديوهاتنا المركزية، ومع هويدة بن ساسي في التنسيق. الغناية هذية لكل عائلة تونسية تعيش على إيقاع توديع حجيجنا الميامين، ضيوف الرحمن إن شاء الله يمشيوا في الأمان ويرجعوا بإذن الله غانمين سالمين بإذن الله. ليهم الكل النغم هذايا، وخصيصا الصديقي وأخي وزميلي سعيد البريشني اللي باش يكون إن شاء الله قريبا من ضيوف الرحمن، كذلك الأم زميلتنا نجلة عطية حرم زميلنا المرحوم محمد عطية، إن شاء الله ربي يبلغ المقصود، ولكل العائلات التونسية اللي هي على إيقاع توديع حجيجنا الميامين.

0: بيوصلهم سالمين كل حجاجنا الميامين، وما زالت الرحلات ان شاء الله باش تكون موجوده من مطاراتنا التونسيه ضيوف الرحمن في امان الله باذن الله، ودعواتهم لهذا الوطن العزيز ان شاء الله يا ربي بالرفاه وبالرقي. معرض الاثاث بالساحل موجودين فيه سبعتين من زمان، ان شاء الله حصه اليوم تكون لكم هكا افونغو قبل ما تجيوا هكا وتشوفوا المعرض. كما قلنا ارقى الموديلات، الاروقه جميله، منظمه، اجواء كبيره، الفرجه مضمونه، الموديلات زاده، فما الذوق وفما الابتكار. وبالطبيعه نحن بلادنا تو بعد شويه تسمعوا انها بلادنا راهي رايده في المجال هذايا. مرحبا بسي شكري شويخ مدير معرض الاثاث بالساحل. سي شكري اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، ومرحبا بإذاعة المونستير المحبوبة اللي عودتنا معناها بمتابعتها لمثل هذه الأنشطة اللي عندها معناها دور في المشهد الاقتصادي، وعندها معناها جدوى لإعلام الناس بالجديد. واحنا اليوم في الدورة التاسعة لمعرض الأثاث بالساحل اللي انطلق يوم 8 ماي ويتواصل إلى غاية 18 ماي بقصر المعارض بالساحل في مدينة الساحلين المونستير. والحقيقة معناها ما يخفى حتى على ملاحظ وحتى على مشاهد المنحة النموذجي اللي خذاه معرض الأثاث بالساحل ووراه يعني قصر المعارض بالساحل الحاضنة الأولى لمثل هذه التظاهرات. يعني المنحة النموذجي هذا يتمثل أولا في انتقاء العارضين اللي هما نخبة من أحسن الصنايعية، يعني من أقطاب صناعة الأثاث في تونس، يتمثل زادة في الأجنحة المشخصة واللي فيها معناها ذوق ديكور جذاب، معناها يقعدوا مدة يبنيوا فيها حتى يقدموا للحرفاء ومش يشريوا الموبل ومش يطلعوا معناها

0: اللي كيما قلت لك هما معناها كلهم دي نوفيل كوليكسيون اللي صنايعيه يغتنموا الفرصه السنويه هذه باش يوريوهم معناها للزوار المعرض، واللي هما الحقيقه زوار متنوعين نقاو من عامه الناس من المقبلين على الزواج من الناس اللي عندهم حج ولا حاجه باش يبدلوا الاساس
1: هو بتاعهم. مدروس جيدا، ونحن كما نقولوا كواحد من الناس يقول لك معناه ونحن عايشين معاهم العائله التونسيه والمجتمع التونسي تقريبا الفتره هذه باش يغير الديكور احتفالا مناسبات عائليه باش يعرس اللي ينتظر في نتيجه البكالوريا اللي عنده حاج مروح باش يحضر له صالون مزيانه باش يستقبل فيها اللي عنده وليد باش ياخذ الباك ولا وليد باش ياخذ سيزيام باش يفرح به بتنوم مزيانه تقريبا هذا هو الاختيار على المناسبات.
0: وكذلك زنا معناها موعد باش يجيو فيه تجار يقابلوا صنايعيه، فما خاطر تجار متاع موبل معناه هذا الجانب المهني الاحترافي متاع المعرض، لانه فرصه اللي يقابلوا فيها الصنايعيه الموجودين في المعرض يتقابلوا فيها مع التجار اللي يجيو يشوفوا معناها لي دارنيير كرياسيون لي دارنيير توندونس في الموبل، ومعنى يتفقوا معهم على شراءاتهم السنوية.
1: هذايا العرض هو الموجود، أكيد هو الاتفاق مع الحريف، وتقعد مدة معينة لنتحضر له معناها القطع اللي هو أخذها، إلى جانب أنه المعرض أهميته وعليش نقوله للناس فرصة أنها تجي للمعارض، لأنه ثم تخفيضات اللي سمعت الناس تحكي ثم تخفيضات حتى 20%.
0: 20% يمكن شوية، هي تخفيضات ترويجية سنوية، كل فضاء عرض معناها كل أنساني عاملة معناها على مجموعة الأثاث المعروض تخفيضات، فما توصل 40%، فما اللي تخفيضات معناها على الباك، فما التخفيضات اللي على معناها المنتوجات المنفردة، يعني أنواع وأشكال، هي فرصة متميزة. ندعو معناها كل مستمعي إذاعة المنستير وكل معناها المهتمين من عامة الناس ولا الحرفيين ولا المحترفين اللي عندهم معناها غاية بالأثاث باش يجيوا يغتنموا الفرصة هذه باش يطلعوا على الأثاث المعروض، على التخفيضات، على الموديلات الجديدة، على الأجنحة الجذابة، على معناها كل شيء فيه إغراء الحقيقة.
1: واليوم كل وسائل النقل تؤدي إلى معرض الساحل بالساحلين، اليوم نحكيه على وجود المعرض على الطريق يعني الساحلين سوسة، نحكيه على تقريبا كل الحافلات اللي تمر انطلاقا من مهدية حتى لين يعني مهدية جمال بن حسين زارم دين، تقريبا كل الحافلات نجم توقف بيك لهنا قدام معرض الساحل، يعني لوجستيا الأمور مدروسة
0: بالفعل.
1: ما يزمكش مشتكري ولا لوجستيا الأمر سهل جدا، وهذا يخدم المعرض صراحة.
0: بالفعل موقع المعرض هو سهل جدا، يقع على الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية المستير وولاية سوسة، يعني قولوا مدخل الساحلين، وهو بجانب الملاحة، معناها كما قلت لوجستيا وسائل النقل كل تعدى من قدامه، اللي ما عندوش سيارة واللي عنده سيارة ينجم يجيب كل سهولة، كسوا معناها من الساحل أو حتى من صفاقس ومن تونس، خاطر لاحظنا زاد برشا زوار قاعدين يجيوا للمعرض من الكابون، من تونس، من الوسط، من الجنوب. مرحبا بالجميع في
1: الفضاء، مغري صراحة، فضاء مغري بالزيارة، اللي يجي سواء بوسائله الخاصة أو حتى من المقاوي يقرؤونها حسابها موجودة ومتوفرة ومؤمن كذلك سلامة السيارة متاعه، وسائل نقل عمومية، مترو الساحل وإلا حافلات وإلا نقل خاص، تقريبا كله متوفر. مرحبا بكم في المعرض، معرض الأثاث بالساحل. اليوم المعرض يظهر لي ماهوش تجاري فقط، مش ترويجي فقط، المعرض زاد يهتم بمنظومة كاملة، نحكيه على منظومة صناعة الأثاث في بلادنا، التغير والمتغيرات حتى من الذكاء الاصطناعي اللي نجم يدخل في المجال هذايا المهم، قريتوا له حسابه. سي شكر.
0: بالفعل معرض الأثاث بالساحل يتجاوز معناها واقع عرض المنتوج وبيعه معناها للزوار، إلى رؤية كاملة وشاملة وفق استراتيجية معناها انطلقنا

0: في تجسيمها منذ سنة 2017 اللي بدأ فيه قصر المعارض بالساحل في النشاط، والاستراتيجية هذه ترمي معناها إلى فتح آفاق جديدة لقطاع الأثاث وتمكينهم من فرص إضافية للتعريف بمنتوجهم، وكذلك فرصة ليتجمعوا فيها عبارة على ملتقى كل دورة نعملوا معناها حاجة أكاديمية اللي تفيد العارض وتفيد حتى الشركات اللي ما عرضتش، لأنه مفتوح كما اليوم مثلا كنا في ندوة تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي في خدمة معناها صناعة الأثاث من التصور إلى الترويج. وكما تعرفوا معناها وهي مناسبة باش نشكروا معناها لبارتنير متاعنا في معرض الأثاث بالساحل اللي في كل دورة معناها يكونوا موجودين وهم يرسموا معنا التصور العام للمعرض، الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعلى رأسهم سي كاظم مصمودي مندوبية المنستير اللي باش يكون حاضر معنا إن شاء الله، كذلك الغرفة المهندسين الداخليين بالمنستير، مركز الأعمال بالمنستير، المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير، إذاعة المنستير كرائد إعلامي مهم ولا غنى عنه في توصيل المعلومة معناها الصحيحة والشافية والضافية للمستمعين، وهي مناسبة زادة باش نشكروا فيها العارضين المشاركين على المجهود اللي قاموا به. هم الحقيقة كل دورة يقوموا بمجهود، ولكن السنة هذه الدورة هذه معناها عملوا مجهودات إضافية على مستوى إخراج الأجنحة متاعهم، على مستوى التخفيضات، وعلى مستوى القبول الحسن للزوار. وفرصة زادة باش نعتذروا لبعض الشركات اللي حبت تشارك معنا في الدورة هذه وما تمكنناش باش ناخذها نظرا لمحدودية الفضاء. إن شاء الله الدورات القادمة يكونوا موجودين معنا، وإحنا نوعدوا نسكل كونه معرض الأثاث بالساحل بقصر المعارض بالساحل يكون وفي الأهداف دائما، ويكون متنفس للقطاع، ويكون جزء لا يتجزأ من المشهد يعني الاقتصادي لقطاع الأثاث في تونس، وفرصة لتطوير هذا القطاع. وشفنا بعض الأجانب اللي زاروا المعرض، وهذه فرصة معناها لفتح آفاق نحو التصدير، لأنه العارضين المشاركين برهنوا بالفعل على سعة قدراتهم على معناها مواكبة الموضة العالمية، وعلى معناها صنع معناها تشكيلات راقية جدا من الأثاث. والذكاء الاصطناعي أكيد، وبحضنا أستاذ خبير في الذكاء الاصطناعي كان معناها يبين أو يعطي في فورماسيون معناها للحاضرين، عنده دور في
1: تطوير القطاع.
0: ونجدد الدعوة لكل مستمعي الإذاعة لنسكل
1: لكل متابعينا على صفحة الفيسبوك
0: بالفعل
1: لزيارة معرض الأثاث،
0: يغتنموا الفرصة هذه بالساحل. السنوية باش يجيوا يشوفوا الجديد في معرض الأثاث بالساحل ويتمتعوا بالتخفيضات الترويجية،
1: وهي فيه متعة التسوق ومتعة الفرجة حتى اللي ما ينجمش ربما يشري سنة يشري العام الجاي تكون عنده أفكار يعرف شنو جديد شنو الموديلات شنو هي الألوان، لأنه كنا حكيوا على شركات كبيرة راهم وراهم خبراء كاملين وراهم ناس تصنع في الذوق العام. شكرا لك سي شكر الشويخ، المعرض مفتوح حتى 18 مايو والدخول من 11 حتى 8 متاع الليل. شكرا لك، إن شاء الله موفقين كالعادة. ديما نقولوا المعرض بهجة الساحل، يعني كل محل المعرض إلا وتشوف البهجة، الألوان الجميلة، تشوف الناس وتشوف الحركية. شكرا لكم، موافقين بإذن الله. نمشيوا ضيفنا خوفني برشا بصراحة، كنت في مأمن، كانت عندي أفكار هكا مسلمة، فاليوم هز العرش متاحة الأفكار ذي. تنقول لك ببساطة مانيش جهبذ متاع التفكير، أما اليوم واني نسمع في الأستاذ والمهندس هيثم النجار يحكي على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي نحسه غبي لا يفكر، عنده مجموعة من المعطيات يتصرف فيها، إذا كان يخرج عليك المعطيات هذيك فإنه لا يمكن إنه يكون يعني يكون فيه روح ولا يكون فيه شارم وإلا ربما يكون جاف. كنت نتصور اللي مهن كما هذه الخشب والحرف في مأمن عن الذكاء الاصطناعي، يعني صراحة فما برشا مهن وبرشا أنشطة تضررت بشكل كبير إذا كان لحد ما ينكر هالدائرة. أما كنت نتصور اللي بعض القطاعات باش تكون صامدة، يظهر لي هوا هذا الصرح اللي كان أقل شيء كان في مخي، كان في تفكيري. مرحبا بك أستاذ، يعطيك صحة،
2: بارك الله فيك،
1: على الحضور الجميل، على سلاسة الأفكار، على كل الحس التفاعلي مع الناس الحاضرين معاه. كيفاش إنسان ينجم يقوم بدورة تدريبية، نحكي للناس مش ثلاثة أربعة من ناس، خمسة من ناس، تقريبا قرابة 30 إذا كان مش أكثر، في جو خرجت الناس الكل منه مستفيدين. يعطيك الصحة وموفق إن شاء الله. أي علاقة للذكاء الاصطناعي بصناعة الأثاث في بلادنا والخشب والديكور وكل ما هو حاجة حسية نلمسوها، حاجة نستعملوها؟
2: بارك الله فيك مدام على الاستضافة.
1: عفو سيدي.
2: حبيت نقول لك لي سؤالك فيه عديد وعديد الجوانب وعديد الجوانب المشوقة في الطرح. حبيت نشكر أولا إذاعة المستير، خاطرني كانت عندي عديد المشاركات في ذات المستير لحديث عن الذكاء الاصطناعي ومؤسسات الصغرى والمتوسط. فما زوز نقاط كبار ومهمين. أولا الفرق ما بين توا في الوقت الحالي ما بين المؤسسة اللي باش تتميز والمؤسسة اللي باش تقعد واقفة في محلها هي استعمال الذكاء الاصطناعي. تقولي علاش؟ أنت تقولي مثلا فما مهن تمست بالذكاء الاصطناعي، راهو أنت ماكش باش تعوض في المهنة متاعك، أما باش يعوضك شكون يعرف يستعمل الذكاء الاصطناعي. نزيد نفصل. اليوم الذكاء الاصطناعي عنده القدرة انه يتدخل في كل سلاسل القيمة الانتاج، وخاصة في مهن الاثاث، وخاطر مثلا اليوم كما شفنا في الدرس التكويني بتاع اليوم، في الحصة التكوينية بلوتو بتاع اليوم، اللي كيفاش بدينا من فكرة، الفكرة بدأت انه من تصوير انسان قاعد في قهوة، حرفي قاعد في قهوة صور قطعة اثاث بالورقة وستيلو بيده
1: اللي هو هذاك العادي،
2: هو قاعد. احنا بديت الفكره انه سيد قاعد، بعث لي خذينا التصويره اللي صورها بيده، انتجنا الصوره ثلاثيه الابعاد بالذكاء الاصطناعي، انتجنا المواد المستعمله، الالات المستعمله، طريقه الصنع والترويج. دونك نحن في حصه تكوينيه غطينا مراحل الانتاج الثلاثه اللي هي من التصميم والانتاج والتسويق. شو يميزك لهنا الذكاء الاصطناعي في أشياء مهمة لكن تكون فارقة، وفي بعض المؤسسات قد تكون قاتلة. أنت تعرف اللي مثلا اليوم في عديد الدراسات تقول لك اللي نسبة 70% من المؤسسات اللي تحدث في بعض الولايات 70% منها من كمش 3 سنين. الذكاء الاصطناعي قادر أنه يوفر لك إجابات سريعة ويربحك وقت ويربحك فلوس. مثلا كما في مراحل التصميم يعطيك التصميم مباشرة يربحك في الوقت، مراحل الإنتاج يعطيك المواد الأولية ومراحل وخفض الكلفة، تحسين الجودة، وفي مراحل التسويق هي خاصة في مراحل التسويق والنجم يعاون برشا الذكاء الاصطناعي في الترويج، إنتاج المواد الترويجية من فيديوهات من صور من نصوص، استهداف الحريف ولا سكون أبيل باير بيرسونا، كيفاش نعرفوا شكون نستهدفوه وقتاش نستهدفوه. هذا كل عملناه في حصة تكوينية في ساعتين من زمان.
1: يظهر لي المشكل مش في الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، في طريقة استعمالنا وفي البحث عن وسائل أنجع.
2: أكيد هذا هو.
1: إذا كان ما نقولش البحث عن وسائل مدفوعة الأجر.
2: احنا في مثلا عملنا تحدي اليوم في الحصة التكوينية بتاعنا ان استعملنا ادوات ذكاء اصطناعي مجاني. الهدف لشنو؟ الرسالة شنية؟ انه راهو مش الفائدة في شنية الادات اللي تستعمل فيها قد ما المهم انت كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي. دونك العبرة اللي ديما نقولوا بها راهو نقولوا ديما في عصر الذكاء الاصطناعي احسن استثمار يعمل الانسان يعمل استثمار في روحه في تكوينه.
1: كيفاش نوصلوا للتكوين هذا طبعاً؟ خاطر نحن باش يحضر معنا مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب، خاطر باش تقول لي من توا هذايا يتعلموا، لانه هذوما الوليدات هذوما اللي يتكونوا فيهم برشا ان شاء الله باش يكونوا اصحاب شركات، يلزمهم من توا يتكونوا. اما شركاتنا اللي عندها اسم وربما يعانيوا من صعوبات في الترويج ويعانيوا من صعوبات ربما في استمراريتهم في السوق، ما الحل حسب رايك انت وانت الخبير في هذا؟ شنو حلهم الشركات هذوما؟
2: الذكاء الاصطناعي اكيد ينجم يكون هو احد الحلول على خاطر يوفر لك النجاعه ويوفر لك ربح الوقت. اكيد هو راهو معناها ما فماش حل 100% باش انك تنقذ مؤسسه، وذا نعرفوا عندي خبره سنين وشاركت في مؤسسات المجتمع المدني، وخاصه كنت مشارك في برنامج في مسانده المؤسسات الصغرى والمتوسطه ذات الصعوبات الماليه. لكن من من من المجال هذاك علاش وليت الرافي اكثر، وعندي فكره اخرى على الذكاء الاصطناعي، انه تمكننا بفضل الذكاء الاصطناعي وانا خدمتي خاصه كخبير، انه مكننا المؤسسات منها، هي حتى كان مؤسسات فرديه راهو نجم يكون حرفي وحده تكون عنده الخبره تاع 5 و6 من الناس يخدموا معاه فرد وقت. تقبل كنا نحكيو كيما كنا نفتنا فما وقت نحكيو على الرياليتي فيرتويل، كنا نحكيو على الواقع المعزز، اليوم نحكيو على المستثمر المعزز، نحكيو لونتربرونور اوغمونتي. لونتربرونور اوغمونتي هو المستثمر اللي عنده يعرف يستعمل ويوظف ادوات الذكاء الاصطناعي في مصلحته. اليوم في الهاتف نتاعك في جيبك عندك مستشار اقتصادي، مستشار تسويقي، مستشار صناعي، مستشار تقني، عندك مستشار في التكوين. قبل راهو المؤسسات انت صاحب مؤسسه قبل كي تعمل اغلاط يكلفولك معناها يكلفولك نقدا فلوس ما كاش. اليوم تنجم تنقص من الاغلاط هذيك وتنجم تحسن من الانتاجيه نتاعك كل يوم.
1: اليوم يظهر لي الذكاء الاصطناعي ماهوش اختيار، اليوم ضروره.
2: بارك الله فيك على الملاحظه، هذه هي النتيجه اللي خرجنا بها. راهو اليوم ما بين المؤسسه اللي تنجح والمؤسسه اللي تقعد هي حسن توظيف الذكاء الاصطناعي. تقريبا نحن نقولوا الذكاء الاصطناعي ولا اللي ديفوني ترانسفيرسال. شنو معنى ترانسفيرسال؟ في المؤسسات، في الديار، في التعليم، في العمل اليومي، في الصحة، في التكوين، اللي الذكاء الاصطناعي موجود في كل شيء. شخصيا كمكون وكناشط في المجتمع المدني وكان لي شرف أني قريت عديد حصص تكوينية مع مركز الأعمال، مع الصناعة التقليدية، مع الاتحاد الجهوي، مع الاتحاد الجهوي للأسرة. شخصيا أناضل أنه الذكاء الاصطناعي يتقرى في التكوين المهني وفي المعاهد الثانوي. الذكاء الاصطناعي راهو ما عادش باش يولي اختصاص، باش يولي مهاره موجوده عادي كيما تتكلم لغات.
1: أيه.
2: كيما تتكلم الذكاء الاصطناعي
1: يولي مهاره حياتيه.
2: البنك العالمي، البنك العالمي البنك العالمي يقدر انه من هنا ل 2030 70% الى 80% المؤسسات في العالم هي اللي باش تكون مؤسسات اللي تستعمل مستخدم الذكاء الاصطناعي. راهو مهما كان النشاط نتاعك، احنا اليوم نحكيو في اطار معرض الاثاث بالسحر، واللي كان فرصة ونشكرهم اللي عطاونا فرصة باش مشينا عملنا حصة تكوينية وقابلنا المهنيين ومباشرة وجبنا حل. لكن راهو باش يكون عنده استعمالات من الأثاث، وإحنا عملنا بروجكسيون بعد على المجالات الأخرى كل.
1: كل اليوم إن شاء الله نكون جامعتنا التونسية بالمنظومة متاحة، لأنه شكون باش يقرينا وليداتنا الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي وفي التكوين المهني إذا كان ما نكونوش عندنا خبرات خريجي الجامعات التونسية اللي يلزمها تكون حاضرة زادة.
2: هو ماهوش تحدي تونسي، هو اليوم السؤال هذه متحدي عالمي.
1: وفما أنا كيفاش بلادنا تكون حاضرة للتحدي هذا؟ هذا هو اللي يهمنا نحن أكثر.
2: التكوين. احنا بلادنا كانت في عديد الميادين متميزه بالتكوين، وعندنا تجارب تعود الى عشرات السنين، من تجارب التكوين المهني الى التكوين الجامعي في الطب الى التكوين في الاعلاميه، لين وصلنا كوننا خبرات ولينا نصدروا فيها.
1: وهو كذلك وقادرين ان نكونوا ونصدروا زاد الخبرات هذه.
2: اثبتنا نجاعتنا في الاعلاميه وفي عديد الميادين الاخرى. نتصور الذكاء الاصطناعي كيف
1: والعقل التونسي عنده تاريخ في سوق الشغل العالمي، حتى حد ما ينكر بصمته واضحه.
2: أكيد
1: باذن الله. شكرا لك استاذ،
2: بارك الله فيك.
1: الاستاذ والمكون هيثم النجار على حضورك. شكرا. اليوم معنا، ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، نسمع اغنيه ثم نرجع نكملوا مع شركاء معرض الاثاث بالساحل. نحكيوا على معرض الاثاث واللي نحن موجودين في هذا الفضاء الانيق الجميل. كل مره ندخل المعرض نلقى شكل جديد. سالته سي شكري فين باش نخدم؟ في البلاصه اللي خدمنا فيها قبل في ذات مسير. قال لي لا، تبدل المعرض. بالحق المعرض تبدل كي تدخل رؤيه اخرى. اثاث جميل، اكبر الشركات التونسيه المنجة للاثاث موجوده لهنا في المعرض، والمعرض مفتوح من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. مرحبا بكم في قصر المعارض بالساحلين.

0: مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم في معرض الأثاث بالساحل. نذكركم المعرض من 8 ماي يتواصل حتى 18 ماي في قصر المعارض بالساحلين. مرحبا كذلك بضيفنا، صديقنا صراحة، هو مش ضيف، هو ولد الدار، سي كاظم المسمودي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمنسير. سي كاظم اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا.
1: مرحبا بك اختي حياة، ومرحبا بحمدي وبشوقي وكل اصدقائنا في اذاعه المنستير، ومرحبا باللي زاد المستمعين واللي شاهدوا فينا على صفحه الفيسبوك لاذاعه المنستير وكل صفحات التواصل الاجتماعي على المباشر.
0: وشكرا زاد قصر المعارض بالساحلين على حسن الضيافه والاستقبال. اليوم اهميه المعارض هذه انها توصل للناس، اختيار التوقيت. اليوم كنشوفوا شركات، أكبر الشركات موجودة منتصبة مجمعة في نقطة واحدة. اليوم زاد كي نلقاو تقريبا كل الشركاء، خاصة ما نلقاو المتكونين في مهن الخشب نلقاوهم حاضرين وموجودين في دورات تكوينية. هذا الكل ما نجم كان يقدم بالقطاع.
1: بالفعل المعارض هذه المعارض المختصة تلعب دور كبير في ترويج المنتوج التونسي، وتقرب، أنا أعتبرها معارض القرب لأنها تقرب للمستهلك، أنه ديما احنا بلقاءاتنا بالمواطنين، احنا كمواطنين عاديين يقول لك أنا ماذا بيا يقرب لي المنتوج التونسي ونحب نجي ونشوف ونزور. هذه فرصة معناتها باش المستهلك في ولايات الساحل والولايات القريبة أنه يلقى المنتوج هذا، يلقى آخر مصدر في منتوج الأثاث والتأثيث والموبيل، لأنه الحقيقة كما قلت أنت عندنا العديد من الكفاءات في عدة مجالات، عندنا المتكونين المدربين، عندنا المهندسين، عندنا أصحاب المؤسسات، عندنا الحرفيين، لأنه يعني احنا زادة كيف حرفي الصناعة التقليدية، تعرف القطاع هذا قطاع الصناعة التقليدية عندنا اختصاص الأثاث اللي فيه النقش على الخشب، الخشب المخروط، عندنا كل ما يخص الخشب التقليدي والأثاث التقليدي، عندنا التزويق والدهن على الخشب اللي تعرفوا معناتها عن برشا حرفيين مختصين في التزويق على الأثاث، عن المفروشات اللي عندها علاقة بالأثاث والتأثيث.
0: أكيد.
1: اللي باش يزور المعرض باش يلقى الأثاث ويلقى الديكور نتاعو ومستلزمات الديكور اللي منها المفروشات التقليدية والمفروشات العصرية. دونك تونس تسخر بالكافات، وكل مرة وكل دورة راهو الناس باش تتفاجأ معناتها بحاجات جديدة بليتوندونس جديدة، وحتى في الجودة معناتها ما شاء الله معناتها المنتوج التونسي ولا يزاحم أكبر الماركات العالمية، باعتبار أنه التونسي ولا يحرص على الجودة، وأصحاب المؤسسات قاعدين يعملوا معناتها في مجهود باش يحافظوا على الجودة هذه وباش يطوروا المنتجات وتكون حتى الأسعار معناتها نعرفوا معناتها المقدرة الشرائية متاع التونسي، يحاولوا باش المنتوجات هذه تكون معناتها متلائمة مع القدرة الحرفي. وذاك علاش معناتها كل معرض يكون معناتها قريب، قد ما يكون قريب للمستهلك، قد ما يكون قريب للمشتري،
0: ديما المعارض سمتها التخفيضات،
1: تخفيضات وتكون حتى
0: الناس نعرفوهم مقدرتها الشرائية صراحة، معناها ربي يعينهم المقبلين على الزواج، الناس اللي باش تأسس ديارها من جديد راهو مستهل.
1: هو المؤسسات هذا كيف معناتها يلزم يراعيوا المقدرة نتاع التونسي ويقدموا معناتها تخفيضات ولا طريقة الإخلاص بالأقساط ولا هذه معناتها اللي تساعد التونسي باش يقتني ولا باش يجدد الأثاث نتاعو، وزيد حتى في المواعيد معناتها يكون قبل الموسم الصيفي، تعرفوا الاقتناء بعض المنتوجات كما الأثاث يكثر معناتها قبل الموسم الصيفي، دونك هذه فرصة باش معناتها حتى التوقيت يكون يناسب رغبات المستهلك. وإن شاء الله معناتها نعرف احنا معناتها الساحل اللي هي فيها عدد كبير من معناتها الناس
0: وزوار، عن برشا معتمديات تعتبر أقطاب في صناعة الخشب، قولوا تبلبة، قصر هلال،
1: جمال. صحيح معناتها أقطاب، ثم المؤسسات، ثم باعثين جدد وقاعدين يبعثوا المؤسسات في المجال هذا، وهذه فرصة لهم باش يعرفوا بمنتوجاتهم وباش يقربوا، لأنه كما قلت معناتها حتى المواد الأولية اللي نستعملوها تو في الأثاث ما عادش المواد الأولية التقليدية فقط، تمام، يمكن تو بعض الخيان اللي مختصين أكثر في المجال يحكيوا على الجانب هذايا معناتها على استعمال المواد الأولية والتقنيات الحديثة في صناعة الأثاث اللي هي وليت معناتها تستجيب لمتطلبات الحياة العصرية، ومعناتها وتكون تو نحكيوا على الأثاث صديق للبيئة ومنتوجات معناتها اللي هي زادة كيف تستجيب لكل الرغبات والأذواق.
0: اليوم حتى الأثاث في في في في في المقاييس نتاعه ولا يتماشى والمنزل الضيق، لانه صراحه كي نشوفوا المترو باك الحسبه تشوف العائلات تقريبا معناها تكتفي ببعض الامطار باش تعيش فيهم، فحتى الأثاث ولا يتلائم والمنازل هذه اللي ولت ضيقة شوية مش بالاختيار ما الغالب ذاك اللي تفرض
1: بالفعل
0: علينا.
1: بالفعل هو توا كما قلت أنت المنازل وهذه خدمة الحقيقة المصممين اللي هم توا قاعدين حسب المساحة متاع المنازل حسب المساحة متاع الصالون. احنا عنا زادة في ولاية مستيرة وسوسة والمهدية عنا سوق كبيرة اللي هي السوق السياحية اللي هي زادة كيف كيف تنجم تستقطب معتها نسبة هامة من المنتوج هذا. وتوها شفنا معتها النزل والحمد لله ما عادش تعتمد بكثرة على المنتوج الأجنبي والمورد. توا بلات معتها تقتني المنتوجات وأصحاب النزل معتها قاعدين يزوروا.
0: ولو إنه ساعات كي تمشي النزل وبعد ترجع له بعد سنوات تحس نفس الصالون نفس مش كلهم
1: صراحة. لا هم عندهم
0: إلا ربما المقتدرين.
1: لا هم عندهم فترة يجدوا فيها التجهيزات متاعهم.
0: بروبليغاسيون
1: معتها ويزم يكون باش يحافظ على مستوى الخدمات متاعه وعلى عدد النجوم. كسوا في لي شامبر معناتها دي بيرجمون ولا في لي صالون ولا في لي ريستورون ديما يحاول يبحث على حاجه اللي تكون افيك لي توندونس ومعناتها وحتى السائح معناتها ثم السياح كي يعمل معناتها ريزرفاسيون في اوتيل من وتلا راهو
0: كيف
1: عنده قيمه عنده قيمه يوين يلقى الراحه نتاعه في
0: معناتها في كذا. اليوم نحكيوا على الذكاء الاصطناعي. اليوم كي تقول لي على الصناعات التقليديه تقول لي على حاجه تخدم بالروح تخدم بالفن تخدم ببرشة ذوق تخدم باليدين وقول لي على أي ذكاء اصطناعي يتحدثون معناها ينجم يضيف ينجم يمس معناها القطاع هذا يخرج ماكل ربما لأنه هذا يتصنع بالماكينة حاجة أخرى باليد راه.
1: لا هو الذكاء الاصطناعي مش باش يدخل في التقنية الانتاج معناتها انه باش نتخلاو على العمل اليدوي ولا العمل الفني. لا بالعكس معناتها هو باش يسهل العملية الحرفية خاصة في التصميم. احنا ديما نطلبوا من الحرفيين نتاعنا باش تكون حاجة مستوحاة من تراثنا إعادة استعمال معناتها التقنية القديمة ولكن بطريقة حديثة. المواد الأولية معناتها تو تعرف عنا أثاث اللي قاعدين نستعملوا فيه خاصة في الجنوب اليوم من خشب النخيل معناتها يقع إعادة توظيفه. معناتها حتى الخشب الريسيكلي عنا منتوجات من خشب الزيتون نستعملوها حتى في الأثاث ومطلوبة على المستوى الدولي بكثرة. احنا تو أكبر منتوج يقع تصديره هو منتوجات خشب الزيتون تقريبا 70 مليار سنويا خرجوا فيها معناتها من تونس اللي هي من خشب الزيتون. دونك احنا ماذا بينا الخشب هذينا يقع تثمينه وتوظيفه حتى باش تكون عنده بلو فاليو اكثر. دونك الذكاء الاصطناعي يعاون على التصميم على الابتكار منتوجات جديده يعاوننا على التسويق لانه تو التسويق المنتوجات الصناعه التقليديه ما عادش تعتمد على الطرق التقليديه لكن تو يلزم طرق عصريه البحث عن اسواق جديده. دونك معناتها العمليه
0: لا
1: هذه
0: خوفة
1: لا, لا لا لا ما عندناش خوف من الناحيه هذه. لا بالعكس
0: من روح المنتوج بقدر ما يكون اداه للترويج واكثر
1: الترويج. احنا تو ولينا حتى مع بعض معاهد العليا للفنون والحرف ولا معهد الموضه عملنا معناتها حتى حلقات تكوينيه ولا كيفية تأثيث منازل باستعمال التقنيات الحديثة. وخدمنا آخر مرة معناتها كيفاش يقع التزويق ميزون دوت معناتها دار ضيافة تكون سياحية لكن باستعمال أثاث يكون مستوحى من تقاليدنا وتصاميمنا باش تعطي إضافة لل وهذا معناتها استنشون معناتها مجال كبير للبحث ونخدموا عليه برشا معناتها ديما نحاولوا باش تكون الأثاث نتاعنا التونسي مستوحى من تقاليدنا وأصالتنا وديما فيها التوشما وفيها معناتها التقليدي ديما نلقاوه. علاش تلقى توا في بعض النزل تلقى السقف التقليدي المنقوش المدادين العربي في الجنوب. احنا حكينا على توزر معناتها خشب النخيل حاجة ضرورية ضروري. وأساسية للتزويق النزول ودور الضيافة لأنه هذاك هو اللي باش يعطي الإضافة.
0: يمكن عندنا المواد اللي تخلينا مختلفين واللي تخلينا عنا خصوصية في الأساس نتاعنا في السياحة نتاعنا في تراثنا هذا كله يثمر.
1: خدمة كبيرة على مبلومون معناتها تو عندنا منسوجات يقع يدويا ولا بطريقة حتى تقليدية اللي هي نجموا نستعملوها في الأثاث في الستائر اللي يريدوه في التأثيث في التغليف. هذوما معناتها يقع ادماجهم في الاثاث اللي نستعملوه معناتها بصفه دوريه ومستمره.
0: نختموا معاك من معرض الى معرض ربما نلتقي معنا في معرض اخر قريبا
1: ان شاء الله. بالطبيعه هو المعرض في ولايه مستير حاجه طيبه انه اكثر ولايه تنظم معرض على مستوى الوطن معناتها عندنا تقريبا اكثر من 53 تظاهر اللي يشاركوا فيها الحرفيين وعندها علاقه بالصناعه التقليديه. ان شاء الله بون فرصة طيبة مع إذاعة المستير اللي هي ديما ترافق فينا وتعرف بالمعارض. كنا معناتها في شهر التراث مع مندوبية الثقافة العديد من التظاهرات نظمتها دور الثقافة ومعارض وباش يقع اختتامها في لمتة، ودعوة للناس كل باش يزوروا معرض لمتة من 14 ماي حتى 17 ماي في لمتة، وأكثر من بين 80 و100 عارض في كل ما هو منتوجات العولة، اللي يحب يتزود
0: بالبسيسة
1: وبالهريسة العربي وبالمنتوجات العولة إن شاء الله باش تكون معتها في لمتة، وهو معتها معرض وطني خاص بالحرفيات اللي يخدموا في المنتوجات هذه، وإن شاء الله كيف إن شاء الله نقطة تزود نقطة بيع منتج مستهلك بمثابة شهر بمثابة عيد الأضحى المبارك زادة كيف ولاية المنستير، فرصة هذه باش من خلال مختلف الأطراف باش تنظم ولاية المنستير في معرض المنستير الدولي نقطة بيع منتج مستهلك باش تكون فيها منتوجات اللي عندها علاقة بعيد الأضحى المبارك، سواء خضر غلال مواد تنظيف.
0: حدد الوقت إن شاء الله ولا
1: إن شاء الله ابتداء من يوم السبت القادم يوم 16 ماي حتى قبل العيد يمكن بيوم واحد.
0: ما فيش
1: يعلوش، العلوش نلقاوه البارح ان شاء الله، لا مش العلوش الحي ولكن في نقاط البيع الخاصه
0: منظمات
1: به اي، لكن مش نلقاو مواد غذائيه باش نلقاو معناتها منتوجات اخرى، وان شاء الله ان شاء الله يكون موجود
0: هاو كنحضروا نحن كان شرينا علوش وكتب ربي هاو
1: ان شاء الله
0: هنيئا، اللي ما شراش ينجم يقضي
1: بالفعل ان شاء الله، معناتها هي فرصه باش تكون اسعار من المنتج الى المستهلك، معناتها باش تكون اسعار منخفضه مقارنه باللي موجود على في السوق العاديه، باش تكون فيها كل المنتوجات والمواد اللي عندها علاقه بالعيد الاضحى المبارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله موافقين، وكل معرض هو راهو كما نقولوا بهجه في المدينه، يصنع بهجه المدينه
1: بهجه ومعناتها
0: ويضفي اجواء اخرى،
1: وزاد كيف التحكم في الاسعار، تعرفوا انتم مسالك التوزيع اللي المعارض هذه تنجم معناتها تساهم في التحكم في الاسعار،
0: تقصر المسافات على المستهلك انه ياخذ تقريبا الحاجته به مباشره من المنتج، وهذا مهم. شكرا لك سي كاظم المصمود، يعطيك الصحه على حضورك معنا المندوب الجهوي للصناعه التقليديه بالمنستير. الجميلات مرحبا، يصنعوا جمال المنازل وجمال المكان، حاضرين مجملين المكان، اهلا وسهلا مرحبا بكم. هلا شقير وانتصار الديباج، والديباج هو الحرير هكا، ولا
2: كل شيء ما هو مربوط بالزينه،
0: بالزينه كل ما هو زينه.
2: الديباج المقدمه الحسنه في الرساله
0: يظهر لي معناها حاضرة بالجينات وبالاسم، معناها لجمالية المكان
2: قلبا وقالبا
0: ودراسة.
2: مرحبا بك،
0: مرحبا
2: انت سارة،
0: عايشك. مرحبا بك هالة اليوم،
2: وبك أكثر عايشك.
0: كي نحكيو على واقع الأثاث في بلادنا، ما يكفيش أنه هما يصمموا، يلزم زادة نعرفوا كيفاش نوظفوا في منازلنا،
2: يعني
0: هذا مهم، يعني الاختصاص هذايا الهندسة الداخلية.
2: اي بالطبيعه ديجا احنا علاش نقولوا ديما راهو الهندسه الداخليه ولا الاركتيكتور دانتيريور اون جينيرال، عرفت نعرفوا نوظفوا كل حاجه في بلاصتها، كما قلت انت تو باغ اكزومبل ينجم يجي اي حريف يقضي من المعرض تعجبه حاجه وما تتمشاش مثلا مع الامبيونس اللي عنده في الدار، ولا هو سا ديبون شنو التيم اللي خادم به مثلا كونتينيتي كامله لازم تكون، والا ما نعرفش اني ياخذ مثلا شومبرا كوشي من موديل وياخذ مثلا سالون تبع موديل اخر تبع تيم ولا تبع ستيل اخر جمله واحده.
0: ساعات تعجبنا حاجه هكا شريتها وكا وبعد نروح بها نحطها في الدار نلقاها لا تتماش، اما كهو خذيتها اسمك يعني ما نشتي الافرياء باش تعجبني
2: في الاخر لازم معناها
0: كيفاش نجم نشاور مثلا والا نستشير، ما نعرفش نجم يكونوا موجودين غدوه في المعارض هذوما ناس كيما هكا، معناها نلقاو خبراء موجودين على ذمتنا نحكي كاستشاره، هما موجودين سي شكر. اي ميكرو سامحني نحكيوا على انه يكون فما استشاره مثلا للحريف، عندي دار ما نعرفش اني قداش من متر عرض قداش طول، عندها شباك عندها باب ولا نصورها نجيبها، ينجم هكا يخلي الحريف يشري هو مطمئن.
3: بالفعل هو معرض الاثاث بالساحل معناها منذ تاسيسه عمل معناها شراكه مع الغرفه الجهويه المهندسين الداخليين، وفي كل دوره معناها يكونوا حاضرين معنا للإضافة وللاستشارة، معناها موجودين على ذمة الزوار متاع المعرض اللي يحب كما قلت معناها على استشارة أو يحب معناها عنده تزويق متاع منزل ولا متاع فضاء ولا متاع نزل ولا متاع ميزون دوت، معناها هم على ذمته باش يعطيوه الاستشارة اللازمة وباش يصاحبوه، وكان لهم معناها زيارات من خلال المعارض السابقة مع الحرفاء باش وجهوهم والحقيقة حتى معناها على مستوى التعريفة متاعهم خاطر هما معناها في الأخر منتصبين في مكاتبهم للحساب الخاص بمناسبة المعرض يعملوا تعريفات معناها أكاد أقول
0: تتماشى رمزية
3: تتماشى مع معناها
0: جو المعارض,
3: جو المعرض ومع الشراكة اللي عاملينها مع معرض الأثاث بالساحل.
0: تكسح هذا والحبيت نبحث عليك نجيب نشري معناها نلقى شكون ينجم يعاوني بالاستشارة, وهذا راهي مهم جدا. اليوم كي نحكي على قطاع الخشب في بلادنا بالنسبة لك أنت كخبيرة في المجال صراحة شنو نجم تضيف لنا في المجال هذا, لأن رؤيتنا نحن ربما تقعد سطحية. السالة هذه عجبتني على الآخر محلاها وكذا, أما أنت تتماشى والمقدر الشرائي وتتماشى والذوق العام يعني كيفاش تقيمه عموما القطاع قاعد يتطور؟
2: اي هو قاعد يتطور, وكل مرة فما حاجة جديدة وكل مرة فما برودوي جديد قاعد يخرج للمارشي. وبالنسبة للخشب راه كما قلت انت اول حاجة زادة حتى كي نحكيو مع لي كليون نشوفوا البودجي نتاع الكليون شنو وننصحوه باي اكزامبل شنو النوع الخشب اللي يمشي معاه, مثلا مع ديورابيليتي نتاعو نتاع مع الفونكسيوناليتي نتاع ليسباس مع الديزاين اللي موجود في ليسباس نتاعو. فهمت مش هكاك برا نقول له مثلا هو حب ياخذ الموديل هيك نقول له اوكي لا, فما دراسه كامله معناها باش انه هو يختار نوع الخشب هيك والا التكستور زاد بتاع الخشب هيك والا حتى فما تو باي اكزامبل فما في اللي ثلاثه فيه في اللي تكستور وبيان فما حتى في البانتور فما برشا حاجات تو فما زاد بديل الخشب عش قلت لك فما برشا حاجات قاعده تتطور معناها موجوده في المارشي قاعده تعطي معناها صبغه ياسر
0: واصله للناس هذاك
2: بيان سور واصله
0: للناس
2: بيان سور. احنا ديجا علاش هما علاش الاركتيكت دانتيريور الحقيقه مهم برشا باش يكون
0: موجود في الحلقه هذه
2: ولا موجود كما قلت انت
0: باش يوجه كي
2: فما برشا ناس ما يعرفوش سامحني جوست انت فما برشا ناس ما يعرفوش شنو الماتريول اللي باش يخدموا بيه
0: انت. حاجه مغلفه هو ما شاف شيء مش كيما يبدا معاه خبير
4: سامحني باش نعلق جوست على كلام هاله وكلام سي شكري راهو هو معناها قطاع الخشب اكثر القطاعات اللي صار فيه تطورات بحكم انه اول حاجه معناها احنا كان لاحظتوا اللي ما عادش فما الخشب الرزين تاع قبل هو النوبل في برشا حاجات. اول حاجه الساعه
0: اول حاجه بربي اول حاجه ما عاد صحه للهزينه تاع خشب اول حاجه باش نقلوا من بلاصته ما عادش فما صحه صح
4: لا مش هذا صح. اول حاجه الساعه الشجره ما عادش عندنا اشجار الجريد في نتاعها اللي باش تتقص حتى وانت طويل هيك علاش ولينا احنا ناخذوا جوست القشره البرانيه وتلصق معناها انت حتى تستعمل حتى التصويره البرودوي هو زاد معناها تكنولوجيا زاد تطور اولا باش يبدا ارخص واقل رزون كما انت قلت وحتى يوالم زاد يمشي مع البيدجي نتاع التونسي زاد هو البلاكاجي ما في وفما حتى التصويره هي ديجا ما تفرقهاش انت جا الميليماليزي فهمت انواع هو اكثر ساعه قطاع هو راه تطور هو الخشب
0: خشب
4: اكثر قطاع تطور وتوا الكليون راهو عينه محلوله ولا يدخل عما شنية هو يبدا يعمل ريشيرش نتاعو ويشوف وكل شيء اما نرجع ونقولوا ديما راهو لابيل للاختصاص كي نقولوا اعطي الفول اللي تعطي الخبز الخباز وعندها قيمتها راهو
0: اكيد اهل الاختصاص
4: على خاطر راهو هو اللي باش يعمل حتى يبديش معناها يكون هو اكاديميك في اي دومين اخر لكن هو مش ينجم يشري حاجة كما قلت تعجبه ويراه هي نوبل وبش تعطيه إسباسوش نورمال لكن ما تتوالمش مع المود دو في نتاعه. أول حاجة الصائع هو الأرشيتيك دانتيريور أول حاجة يزمه يفهمها يفهم بسيكولوجي متاع العائلة
0: يفهم حريف وصعلوه والعائلة
4: بسيكولوجي متاع الإسباس نتاعه اللي شنو اللي بزوان نتاعه بالحق هو شنو البيول نتاعه شنو تحس خاطر كل واحد فينا عنده معناها بيول ديسباس اللي يرتاح فيها زون دو كونفور نتاعو نجم تكون زون دو كونفور نتاعو مش في ماتريال نوبل راهو يكون في حاجه اخرى وفي نفس الوقت
0: تخدم نفسيته هو شي يحب
4: ايوا تعطيه توش ارتستيك باش ما تبداش انت عندك حاجه كيما الناس الكل صحيح الانتيليجنس ارتيفيسيال تعطيك هي حاجه
0: تعاونك تقرب ربما
4: تعاونك لكن انت اسكو هي تنجم تكون انت فيزابل ابليكابل في الاسباس نتاعك ولا لا؟ احنا سؤالنا تو عشان نقولوا ديما نرجعوا للاهل الاختصاص والاختزون راهو عنده مازالت عنده قيمه حتى التطورات الكل اللي صارت مازالت عندنا عنده قيمه معناها التوش نتاعو
0: به. عذرا الجميلات المهندسات باش نرجعوا لاستديوهاتنا المركزيه، عندنا موجز ماضي ساعتين وباش نرجعوا باش نكمل معاكم وباش يحضر زادا معنا مازالوا حاضرين مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب وسي علي عبد الله وكذلك مدام حنان. مبروك.

0: الثانية بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. تحتضن مدينة العلوم بتونس يوم الأربعاء 20 مايو الجاري فعاليات افتتاح اليوم الوطني الأول لصحة الأمة تحت إشراف وزير الصحة، وذلك بمبادرة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية. تنظم سفارة تونس ببلغراد بالشراكة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا، وذلك من 14 إلى 16 من مايو الجاري بقصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 592 تدخلا، من بينها 157 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يكون بقية هذا اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مرحبا بكم مستمعينا في دروب النجاح في عدد خاص اليوم من معرض الأثاث بالساحل. مرحبا بكل مستمعينا كل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير. تحية كل الفريق اللي أمن هذا اللقاء حتى المطلثة. نحن معكم في دروب النجاح في تعويض لرفقة زناتي اللي إن شاء الله تعود قريبا لهذا البرنامج. كنا مكملين قبل الموجز مع أهل شقير انتصار الديباج، نحكي على أهمية حضور المهندس الداخلي وأهمية وجوده في منظومة الأثاث والتأثيث والخشب. وكنا نحكي قبل على التصميم الرائع لمعرض الأثاث بالساحل، ما تكون كان فيه لمسة محترف كما حكينا انتصار وهالة.
1: أكيد ديجا أنت كترى حاجة مثلا فيها الكونتينيتي وفيها كتحس فيها روح فنية، فما شكون خدمها مش هكاك اعتباطيا محطوط الشيء معنا.
0: اليوم نحكي على ذوق التونسي والمعطيات الجديدة وأهمية أن يكون فما مرافق لي مختصة طبعا. على مرافق مختص باش يعيش كما نقوله مرتاح، هذا هو مطلوب. مش الكونفور هو المهم، مش البذخ هو المهم، مش قديش مضخمة وقديش سومها السالة ولا بيت النوم، قدر ما هو مرتاح
2: تمشي مع راحته النفسية،
0: هو مرتاح في داره.
1: بيان سور ديجا شفت الانسان كي باش يدخل كيما قالت زميلتي بكري يكون مرتاح في الزون دو كونفور نتاعو، مش يدخل لدارو باش يبدا معناها مرتاح وحابب يمشي ويروح للبلاصه هكا، مش فايده منها ولا وما نحبش وغمه على قلبي وكذا وكل. علاش الحرفيه تظهر في الحاجه هيك معناها؟ خاطر تو باغ اكزومبل كيما قلت لك فما معناها مثلا شكون يقول اني نحب هيك عجبتني نشريها، هيك عجبتني نشريها، كي يجي يحطهم على بعضهم ما يعطيوكش حاجه مزيانه، تولي اصلا انت ماكش مرتاح في الحافل بلاصه هيك. وفما راهو دي بتي تو شكه راهو تخلي الاسباس يتبدل كومبليتمون، سواء معناها بسيكولوجيك سواء ديزاين في اي حاجه
0: بعض معناها. اللمسات هي
1: افكتيفمون
0: تاع المختص
1: افكتيفمون
0: الناس اللي قارين والناس اللي مختصه. اليوم ونحكيوا على الذكاء الاصطناعي قداش ينجم يخدمكم في مجالكم.
1: يعاوننا هو الحقيقة، مش ديما تقعد اللمسة الفنية لا ترجع للحرفي ولا للمختص ولا للمهندس الداخلي معناها اون جينيرال. انت تنجم تعطي مثلا انت للذكاء الاصطناعي تقول له نحب اني الاسباس هذايا نعمل له ديزاين مثلا في تيم معين ولا في ستيل معين، اوكي يعطيك هو راه وتنجم مثلا تعجبك وكذا والكل، مين فمشك الروح فمشك اللمسة الفنية متاع المهندس، ما فهم المهندس الداخلي ديما يحط اللمسة متاعه باللي باش يكون راه اوكي اللي جاي راهو يعاوننا ونجموا نعطيوه
0: تايزامبل افكتيفمون.
1: مي لازم تلقى التوش نتاعنا الحقيقه معناها.
0: انتصار ديباج تقريبا ينجم كيما ربما برشا مهن نقولوا تراجعت لأن الناس ولا تعمل اكثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ينجم
2: هو كيفاش نحكي واحنا حاليا
0: مهدده ولا لا؟
2: حاليا هو كيفاش نقولوا اون جينيرال معناها احنا 70% من المهن عمل ماشيه تندثر في الذكاء الاصطناعي. اما نرجعوا ونقولوا معناها التوش ارتستيك ما نجم يعوضها حتى شيء. هو شوف الذكاء الاصطناعي انت عندك دي دوني تعطيهم له بطبيعه انت حاجه هذيك اكاديميك، اذا كان انت ماكش قاريها ناخذوا اكزامبل مثلا ستيل تونيزيان، ستيل تونيزيان هو اصلا يبدو يختلف من الشمال للجنوب من الوسط، معناها احنا ما شاء الله عندنا حضارات تعاقبت على تونس خليت معناها الارير نتاعها بطبيعه احنا ديك قرينيها في ليزيستواغ وبطبيعه قراءه المهندس الداخلي للفضاء اللي انت باش تستغله سواء ما نعرفش حتى اني باش نعمل شورو ما نعرفش يعني حتى السطوطه والعارضين معناها كيبدا انه باش تعمل له انت باش يخدم بي يعني يلزمني نخدم له حاجه تجبد الكليون تملي له عينه تعبي له هكا عينه لانه تبهره باش هو يجري بيشري معناها تولي فيها حاجه

0: الشخص هذاك صحيح تخسر عليه ملايين. وتوا الحقيقة زاد البيدجي نتاع التونسي وبصفة عامة الناس الكل، اما التونسي سبيسيال مو عامل يولي غدوي معناها
1: مش كان في الاساس صحيح
0: كل شيء ولا غدوي، خاطر حتى لو كان لي ماتيغ بروميير غلات. وانا قلت لك حتى في ناخذوا ليكزومبل نتاع الخشب دخلت فيها برشا حاجات اللي هي عمر الشجره، معناها الشجره اللي هي معناتها ما عادش كيما قبل، معناها مش تقصها كان تقبل تكبر اكثر
1: شترون تاعها باش تقصها.
0: اي تبدا من الماتير بريمير، هي كل شيء يبدا من الماتير بريمير.
1: شكرا لك سارة ديبا، شكرا لك
2: هلا. شكرا عايشك، بربي نوجه عايشك. نحب نشكر الحقيقه سي شكري على الاستضافه، هو مش معنا توا، مي الحقيقه نوجه له شكر خاص خاطر يعطي الصحه الحقيقه ديما
0: ديما يحرص اللي يكون ديما البروفيسيونيل الموجودين
2: الحقيقه. يعطي الصحه ويعطيك صحه انت زيدا. شكرا لكم اذاعه مستير،
1: مرحبا بكم
2: وعايشك، وان شاء الله ديما الفرص قادمه وديما
1: ان شاء الله
2: نخليو بصمتنا احنا لي زاركتيك دانتيغيور اون
1: جينيرال. ربي يعطيكم بالوقت الطيب، وان شاء الله زادة يستأنسوا بكم التوانسة، راهي فما لمسة ما تنجم تكون كان للمختص كان للقاري.
2: صحيح
1: ساعات أكيد. حتى كي يدخل حد من العائلة يقول لك كان حطيت هذيك غادي خير، الناس كل تحب تعطي رايها. أما فما ناس عندك ثقه 100%
2: والله ايش نعقب على الحاجه هذه. شفت انت توكي يدخل مثلا حد من العائله يقول لك كان حطيت، اذا كان خادمها مختص بيقول لك حتى شيء، يقول لك واو محلاها. معناها اذا تعرف اللي خدمت معناها مختص اشتك انت خادم الحاجه هيك، تعرف اللي مثلا الشخص خادمها وحده مثلا.
1: فهمت ان شاء الله بالتوفيق لكم.
2: عايشك.
1: شكرا عايشك. لكم
2: على حضوركم معنا. طيب
1: شكرا، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا، نمشي والقطب من اقطاب التكوين المهني في المنستير، نحكي تقريبا على أقدم مركز تكوين في المنستير الكل. نحب نحيي وكالة التكوين المهني تحديدا سيدة عايدة، شكرا لها على حسن التواصل مع إذاعة المنستير. مرحبا بسي الموجي الخميلي مدير المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب، سي علي عبد الله مكون، ومدام عفاف مبروك مكلفة بالأعلام والتوجيه. سي المنجي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك،
1: شكرا على سعة الصدر وعلى الانتظار. شكرا،
3: يعيشك الاستوديو هذا الخارجي اللي في فضاء ممتاز جدا اللي هو قصر معاذ بالساحل.
1: شكرا ليك. لو كان هكا نعطيه بعض التفاصيل للناس اللي يسمعوا فينا على المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير.
3: اذا كما قلت سيادتك انه المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير احد المراكز القديمة نسبيا في الوكالة التونسية للتكوين المهني، إذ تأسس سنة 1966، كانت تخرج أول دفعة منه عام 1967، ويحتوي على عدة اختصاصات بطبيعة الحال حسب المستويات التعليمية اللي نقبلها كل، اللي هي من تقريبا من السنة السادسة ابتدائي إلى البكالوريا فما فوق.
1: والتكوين بالتداول؟
3: عنا التكوين بالتداول، عنا التكوين بالمركز، وعندنا تكوين بالتدريب المهني، هذوما ثلاثة أنماط تقريبا. إذا كان نزيدوهم شهادة المهارة اللي هي سواء بالتدريب المهني أو في المركز.
1: على دورتين؟
3: احنا حاليا على دورتين، ولكن توجهت الإدارة العامة نتاعنا أنه مش نمشيو الأربع دورات، أكثر من دورتين.
1: كي نحكيو على كل التطورات، كل جديد، ناس توا تحكي بالذكاء الاصطناعي. التكوين ارتقى مستويات باش يواكب كل جديد هذا في مجال الخشب.
3: بطبيعة الحال قبل 1998 تاريخ أول إعادة هيكلة للمركز كان يقتصر على الجانب تقريبا التقليدي للخشب والأثاث، لصناعة الخشب والأثاث، ولكن منذ 1998 وعلى أثر إعادة هيكلة المركز أدخلنا الآلات الرقمية الكل ولينا وبعثنا اختصاصات جديدة كذلك اللي هي مؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. وبطبيعة الحال مدام ارتقينا بالمستوى دونك نرتقي بالمعدات والآلات الموجودة بالمركز.
1: الإقبال مدى ثقة في أنه التوانسة تنجم تكون المهنة هذية تعيش المهنة هذية ينجموا يبنيوا عليها مستقبلهم؟
3: هو المهنة هذه تعيش، والدليل على ذلك أنه طلبات الصناعيين كثيرة جدا ولا يمكن تلبيتها بالنسبة لنا بالمركز، لأنه فما نسبيا بعض العزوف من طرف الشباب. ورغم الفرص المتاحه لهم في سوق الشغل سواء في تونس او في الخارج، وعندنا برشا امثله يعني منذ 4 سنوات او 5 سنوات الامثله عديده جدا، خاصه بكندا وبعض الدول الاوروبيه ودول

0: خليش.
1: هو النقطة هذه بالذات يحبوا على الهجرة. قول لهم رانا معناها باش تمشيوا باش تهاجروا باش تخدموا لبرا باش تمشيوا بالاتفاقية. فسر لنا هذا يا أكثر، علاش كندا بالذات، علاش مش فما كل الأسواق التقليدية المستنسين معناها التوانسة يتعاملوا معها، الإيطالية الفرنسية يعني الأوروبية عموما.
0: هو العدد الأكثر أنه متجه نحو كندا لأنه الطلب الكبير على اليد العام المختصة في الخشب والأثاث اللي هو كندا. تبقى أوروبا موجود عندنا شكون يعمل هناك، وفما زادة في بعض دول الخليج العربي. بالنسبة حتى في كندا كنت نحكيه شوية على قلت لك نوع من العزوف موجود، النوع هذا من العزوف حتى في كندا وفي بعض المدارس العريقة جدا في ميدان الخشب والأثاث، فما هو حتى غادي فما نوع من العزوف.
1: هي هما عندهم العزوف وما عندهم الشواء وعندهم إمكانيات وعندهم دولة قوية تنجم تصرف حتى على البطالة متاعهم. نحن يلزمنا نخدمه، وإذا كان هو باش يتكون تقول ورق باش تهاجر وباش تخدم في كندا بسوم معين، نتصور شباب في عمر 18 و19 و20 سنة نجم يكون عنده استعداد باش يمشي.
0: طبيعي باش يكون عنده استعداد، فماش يظل في الشباب التوندونس الكبيره انه يخرج.
1: مش نحن نشجعوا فيهم، هما عندهم الاستعداد.
0: ولا مدام حياته احنا رانا خصيصا لمؤسساتنا الصناعيه الوطنيه. الانتاج نتاعنا الانتاج نتاعنا والحريف نتاعنا الاصلي بعد الشاب اللي باش يتكون هو المؤسسات الصناعيه اللي هي بدها تدفع في التاكس بور لا فورماسيون بروفيسيونيل. دونك احنا عندنا يلزمنا نوفر لهم يد عمل مختص
1: اولويه لمؤسساتنا
0: الوطنيه التونسي. اذا كان فما دي بروموسيون ما فماش علاش ليه انت اذا كان فما
1: يعني تقريبا كل المتخرجين كل المتكونين يتخرجوا يلقوا فرص في سوق الشغل.
0: احنا
1: ما عندناش بطاله في المجال هذا،
0: احنا بورسنتاج زيرو
1: زيرو.
0: اللهم اذا كان فما واحد يعني اختار حاجه هكا فاميليال والا بروجي فاميليال ولا حاجه اخرى
1: باش يكون في مشروع يكمل في مشروع حد من العائله
0: ولا هذا هو. وفما برشا انتساب الحساب الخاص زاد من الشباب نتاع المركز، برشا مؤسسات صغيره ناجحه وفما امثله ممتازه جدا.
1: كلام هذا يشجع الكل. سيده حنان مبروك، انت مكلفه بالاعلام والتوجيه بالمركز. كلام هذا يشجع الكل والعائلات تسمع فيه انه اللي يشوف في ولده ربما امكانياته بسيطه انه يكمل تعليمه، انه يضمن له صنعة معناها مش حتى يسترزق يعيش منها لباس.
2: هو المركز يكون معناتها استجارات متكونين في مش كان في مستويات البسيطة حتى في المستويات العليا، معناتها خاطر عنا من شهادة المهارة كما ذكر السيد المدير حتىش الشهادة التقني سامي في مستويات عديدة ومعناتها وتختلف بيان سور، مش كيما باش تعمل كفاءة مهنية كيما باش تكون تقني كيما باش تولي من بعد تقني سامي.
1: حتى في المجال تنجم تكمل معناها
2: نجم
1: تتدرج في السوق.
2: بيان سور بيان سور،
1: انت وامكانياتك انتي
2: وحضورك وامكانياتك انت وحضورك انت وانضباطك في المركز باش تتعدى من مؤهل تقني مهني لمؤهل تقني سامي، تتعدى بمناظره وطنيه زاد انت وامكانياتك في المناظره الوطنيه.
1: اما المجال لكن
2: مفتوح. الباب مفتوح والامثله عده، قراوا عنا سي ا بي بي تي بي بي تي اس، وفما توا المنتصبين لحسابهم الخاص، وفما حتى شكون في كندا انا كما قال السي المنجي نعاودوا نرجعوا، ديجا عندنا ثلاثه وليدات تبارك الله عليهم قراوا مع بعضهم ومشاو مع بعضهم كندا، عملوا سي ا بي بي تي بي وهما يقراوا في البي تي اس دبروا كونترا في كندا.
1: هذا باتفاقيات الشراكه دبروها ولا بامكانياتهم الخاصه باش يكونوا واضحين؟
2: لا بامكانياتهم الخاصه باش يكونوا واضحين بامكانياتهم الخاصه.
1: مش المركز راهو عنده اتفاقيه مع
2: مش المركز لا مش المركز. اما خاصه شركات التوظيف هذوك المعترف بهم موجودين وقاعدين يخدموا برشا على قطاع الخشب والاثاث، خاطر هما في كندا عندهم برشا لوح وناقصين يد عامله. كلنا نعرفوا لكندا معناتها بلاد كبيره برشا وناقصه اليد العامله المختصه.
1: ناقصه اليد العامله وسوقها يستوعب معناها.
2: السوق يستوعب واولادنا يحبوا، واولادنا حتى اللي يقعدوا في تونس راهم لاباس عليهم وعايشين سافا ويخدموا. كما قال لك المنجي ما فماش الحق ما عندناش بطاله.
1: علاش كنا خرج من المركز وقال ما لقيتش خدمه؟
2: لا حتى اللي يمشي معناتها سي ان شوا بيرسونيل اللي يمشي يخدم حاجه اخرى ومعناتها وعبر الحصه انا نذكر ونكون نحبهم يخدموا في الدومين، خاطر والله من اكثر الدومينات اللي فيه برشا فلوس معناتها في القطاع الخاص. مش حتى اللي ينتصبر أو للحساب الخاص. نعم عنا تلميذات وعنا وليدات تبارك الله
1: حتى اللي يبدأ موجود
2: أي
1: حتى اللي موجود يخدم. مش تخرج مار وقداش يلزمك يا حمدي مش تخرج ماذا هكا مش تفطر عليه وتعمل لك القاعدة العربي راهي فلوس راه مكلفة مش غالية مش رخيصة راهي.
2: وهي مهنة يحبها الإنسان معناتها برشا. نحن عنا أمثلة متاع عباد جيت معناتها تلعب حصلة نقولوا نحن باللغة الدارجة فهمت جاي باش يتكون في فترة معينة في باله باش ما يقعدش قاعد وحب المهنة
1: يا أخي تغرم بها
2: وعملوا دي ريزولتا سبيكتاكولير معناتها.
1: الناس اللي يسمعوا فينا ومتابعينا على صفحة الفيسبوك مش بيقولهم يحكيوا على المهنة وبكلها ورود وكأنه النجار أغنى ما فما في تونس. نعرف وراي فما صعوبات أما باش تعديل الميكرو سعلي عبدالله مرحبا بيه. سعلي أول سؤال باش نسألوا لكم أنت مكون مازالت حرفة ومهنة تخوف ما فيها سيكوريتي ما فيهاش أمان؟ هذا أول سؤال باش العائلة تطمئن.
3: شكرا ساعة مدام حياة على الاستضافة. مكون في مركز قطاعي مهنة الخشب كمثلها كالمهن الأخرى. كانت العقلية متاع النجار قبل يقول لك مهنة خطيرة شوي وماكينات واحد. أما لا أنا ضد العقلية دي خاطر تويكة كل شيء إذا تطبق حاجة معلومة صحيحة راك أمورك تمشي واضحة. وثم معلومة
1: راهي تطورت
3: تطورت
1: الكيميائية تطورت للخدام مش لازم أن يكون نجار وخايفين صحيح. وخايفين على صباحهم ولا خايفين لا ما عادش
3: هذا
1: قطعنا معاه راهي من المهن الآمنة والحمد لله.
3: مدام حياتي على فكرة المتداول البر يقول لك إذا صناعي صبا مكسوس راهو صناعي أنا نقول لهم لا بالعكس
1: ما هو صناعي
3: مش صناعي لا مش صناعي كان صناعي عرو خاف على صبعه سالم
1: لازم يحافظ على صحته
3: على الدن بتاعه هذه الاولى فهمت. بالحق توكل الولادات تويك لجوره الكوليك انا ديما سؤال نسال الساعه مغروم بها المهنه ولا اذا مش مغروم راه متعب في اي مهنه راه ما تكمل فيها ما فهمش حتى فرق لا بين لا طفل ولا طفله زاد روا
1: ثم بنات يتكونوا في الخشب
3: ثم بنات يتكونوا ثم بنات من الأوائل زاد يتكونوا ثم بنات فتحوا الحساب الخاص زاد وقدير رواحهم في المشاريع متاعهم ثم بنات خرجوا كما قالك سيد المدير خرجوا لبرا خرجوا فرنسا خرجوا كندا ولقينا بلاصتها بالخطر أنا اللي حسب خرجت برشا بلايس الكفاءة التونسية لبرا راي شادة روحها
1: الحمد لله الحمد لله فرضة روحها
3: بهي. في سوق الشغل هذه الأولى الثانية أنا ما شجعش بالخروج لبرا للأمانة بلادك يا ولا بيك
1: يقولوا على هواهم مام هو ما
3: على هواه
1: خليهم يجرب
3: والله
1: خليه يجرب هو صاحب صنع
3: يجرب هو صاحب صنع
1: يعدي 3-4 أيام يقول
3: خطر
1: يتحسر على تونس اللي خلاه
3: يتحسر على تونس خطر الخدمة والراحة اللي يلقاها هنا في خدمتنا في تاريخ خدمتنا رواه والفلوس اللي يلقاها هنا مش كما يلقاها البر بعيد شيء على بعض غادي يشوف الرجيم تاعهم راه مش 8 سوايع متاعنا هنا يعدي فيهم خدمة 4 سوايع و4 سوايع ومشاه وجا ويمركي نهار باللغة الأخرى لا غادي لا بالعكس 10 سوايع و10 سوايع خدمة زاد رواه
1: من 7 ل 6 واقفين على روسهم من فوق
3: واقفين على روس مش بالسهل زاد وعمل أقل فوت زاد تتحاسب عليها مش هذا هذه الأولى الثانية قد ما يعطيك ينحم منك على فكره باش ما يحطوش في بالهم راه يعطيك باليمين ونحلك باليسار تاخذ مثلا نفترض في النهار تاخذ 100,000 راه باش ينحلك 70,000 براحه راه بطريقه غير مباشره ينحلك ما تفيقش بروح
1: صحيح.
3: انا ديما نشجع راه وابقى في بلادك خير
1: ابقى في بلادك بلادنا راهي باهيه وتنجم تعيش صحيح. والحمد لله هم برشا اصحاب صنعاء وعايشين هي قناعات وهي اختيارات في الدنيا ما نقولوا خلت نمشيو مع وليداتنا اللي برشا فيهم تنجمش تقنعهم في فتره من العمر لأنه نحن وصلنا نجم نقولوا الحمد لله وصلنا مرحلة النضج اللي نجم نفكروا فيها بطريقة مش كما نجم نفكر هو طريق 18-19 سنة صراحة هكا علاش نقولوا الاتفاقيات هذية صراحة سينمونجي اتفاقيات أنه يكون فما أنه يعمل استاج البرة هذية تخليه يتشجع وتخليه حافز أنه يجي للتكوين المهني أنه تكون فما مغريات في التكوين المهني أنه تحببه في الصنع
0: وفما يعني بطرقهم الخاصة الحقيقة نهارات بركة عندي متكونة هب يعمل استاج والبر إذا كان يلقى هو ما عندناش مشكلة هنا في يعمل استاج في تونس ولا في الخارج ما عندنا حتى مشكلة في الخدمة هذيك الأمر يعود إليه شخصيا فهمت هب يخرج هب يقعد في تونس أنا كما قلت لك السوق الشغل في تونس كبيرة برشا وطلبات كما قلت لك المؤسسات تطلب كل يوم وبعثونا خريجي المركز حتى يرجعوا بينا 3-4-5 سنين لتالي ولكن كي يرجع لنا الفيدباك يقول راه ما لقيتش اللي نلقاه يخدم على روحه امريكا. دونك هذه احنا كمركز الفوكاسيون تاعنا هي التكوين اساسا، والتكوين سواء من المركز او مع المؤسسه، وبعطي للشاب حريه الاختيار انه يخدم في تونس يخدم في الخارج، هذيك حاجه تخصه هو، ولكن كما قلت انت يعيش في تونس حتى بالسالير نتاعو في تونس ينجم يعيش. وهنا في تونس زاد راه كيف كيف راه الكومبيتون انا
1: يفرض روحه،
0: الكومبيتون يفرض روحه. انا نقلت مؤخرا المؤسسه الصناعيه، عندنا بنيه تبارك الله عليها في البيرو ديتيود وتخلص خير من نحن. تخلص مليح
1: في الخواص، تفرض روحك راه
0: تفرض روحك تلقى تلقى
1: الخدمه نتاعك تلقى.
0: نحب نرجع جيست على السؤال اللي سالته عليه فيما يخص السيكوريتي.
1: ايه
0: السلام، تعرف مدام حياه انه الديسبوزيتيف نتاع السيكوريتي وسائل الوقايه من الحوادث المركز نشريوها وحدها، ماكينه الاله تتباع وحدها والديسبوزيتيف يتباع وحده، والديسبوزيتيف هذاك يركب على الماكينه. اذا كان نعرفوا كيفاش نستعملوا الاله والديسبوزيتيف تاع السيكوريتي الحمد لله تو عندنا مده كبيره ما عندناش حتى حادث هكا خطير، وعندنا بعض حوادث ريسك زيرو نكزيست باها في اي ميدان، اما كمان حاجات بسيطه ما تتعالج وحاجات عاديه جدا،
1: حاجات مش كيما في في في مخ،
0: لا مش في مخ تونس تغيرنا. والدليل على ذلك عندنا تقريبا 20% 30% بنات، يقول قائل اكثر واحدين بتات معرضين
1: يعني للإسامة. تقريبا 30% من المتكونين بنات
0: تقريبا، اي تقريبا، خاصه في مستوى تقني سامي والتقني والمغلف اثاث، هذوما الاختصاصات اللي فيهم اكثر. وفما حاجه اخرى انه عندنا موديول اسمه سونتي سيكوريتي، حتى الوقفه نتاعه المكون كيما سعلي ولا الزملاء الاخرين، حتى الوقفه نتاع المتكون بحذا الماكينه باش يعدي قطعه الخشب نتاعه اللوحه نتاعه نقولوا احنا بالدرجه فيها نظام،
1: راهو يقراها
0: بتبيها يقراها وعنده موديل تقريبا 30 و40 ساعه، هذه في الصحه والسلامه المهنيه.
1: مش تعرفوا الحرص في منظومه التكوين المهني على سلامه سلامه المتكون، واللي هو غدوه باش نلقاه زادني في سوق الشغل حاضر في مؤسسه
0: فيزيكمون، اي فيزيكمون زاد لازم يكون سليم 100%.
1: نرجع معك سعدي عبد الله، وانت مكون واقرب للشباب وميولاتهم والحمد لله هكا الاقبال موجود على مثل هذه المراكز اليوم. صراحه المنظومه عموما بالنسبه لك انت معناها يلزمنا نضيف فيها حاجات اخرى، مغريات اكثر باش الشباب يقبل اكثر، مثلا ما نعرفش انه تكون فما شراكه مع الممولين، شراكه مع اللي يعطيو قروض ميسره، انه تكون ايسر بطريقه مش قيد في المنظومه وقعد استنى، لا اني ولد منظومه التكوين المهني لابد ان يكون عندي امتياز مثلا.
3: امتياز هو الاول، والله ما تصورش تقرب بوزاره التكوين المهني والتشغيل تقريبا احرص مني انا في الامور هذه، ظهر لي كما تشوفوا تويك برشا شباب يشجعوا فيه مع القروض، يشجعوا فيه مع باش يحل شركه صغيره باش حتى باش يعمل فورماسيون مثلا تاع السيفي.
1: هو مساله تتجاوز الوكاله، لانه قدر ما هي قرارات دوله،
3: قرار دوله صحيح
1: انه يكون الحاصل على شهاده في التكوين المهني تكون عنده اولويه في انه يتحصل على قرض، تكون عنده اولويه في انه مثلا ينتصب الحساب الخاص، اولويه كذلك في يعني باش يسدد يعني القرض هذاك، يعني باش تخليه ينجم يحل مشروعه وهو مرتاح، وما احوجنا لاصحاب مشاريع زاده.
0: هذا موجود وهذا المعمول به حاليا مدام حياه، انه عندهم الاولويه افكتيفمون، عندهم الاولويه بالنسبه للخريجي مراكز التكوين المهني بصفه عامه ومركزنا واحد منهم، وعندهم بعض التسهيلات العديدة من بنك التضامن من المؤسسات الأخرى اللي تمول المشاريع الصغرى، عندهم لازم يكون عندهم
1: امتياز،
0: فما تشجيع كبير. وفي الفترة الأخرى بدأت عن الوزارة متاعنا نظمت ما بعنوان المتكون المبادر، وشاركوا فيه تقريبا 82 أو 84 مركز، عدد كبيرة جدا متكونين، هذه على مستوى أفكار المشاريع، ومازالوا كيف تعدوا التصفيات الأولية اللي أفرزت من كل مركز تكوين مهني 3 أفكار، ومش يمشيوا بينتو المدينة صفاقس أيام 21-22-23 للتصفيات النصف النهائي، ثم بعد ذلك النهائي، وفي الأخر بكل فما لتوب 20 في الأفكار المشاريع هذوما باش ياخذوا جوائز قائمه ان شاء الله.
1: اكيد هذه حاجه تتحفظ. شكرا ليك سي المنجي الخميدي. شكرا ليك سالي عبد الله. نختم معك سيده حنان مبروك، انت المكلفه بالاعلام والتوجيه، ونحن تقريبا نجم نكونوا العام الدراسي الشارف على نهايته. الاوليه اللي عندهم رغبه في انهم اولادهم ينجموا هكا يكونوا في المركز، كيفاش طريقه التواصل معكم؟
2: هو مرحبا بهم الناس الكل. توا عنا سنوات أكثر من 5 سنين تسجيل عبر المنظومة اللي هو على المنظومة متاع الوكالة www.atfp.tn. السيت يحل من جوان أو الجوان. الاختصاصات متاع دورة الخريف نحن نقولولها اللي هي عادة يدخلوا في ما بين سبتمبر ونوفمبر 2026 الدورة هذه. بالنسبة للمركز يأمن كما قلنا 4 مستويات تكوين: شهادة المهارة، شهادة الكفاءة المهنية، ومؤهل تقني مهني، ومؤهل تقني سامي. بالنسبة للكفاءة المهنية عنا 3 اختصاصات: نجار أثاث موبيليا، صقال أثاث، مغلف أثاث. وبالنسبة للبي تي بي مؤهل تقني مهني عنا تقني في إنتاج موبيليا، والبي تي اس عنا تقني سامي في دراسة تصميم الأثاث، وتقني سامي في إنتاج الموبيليا. معناتها نزيدوا نذكروا الأولياء زادة بالمستويات. إذا كان باش يلتحق بالكفاءة المهنية يلزم عنده أقل شيء 9 منهات كملها الآخر عام، الآخر نهار، الآخر دوفوار. باش يلتحق في مستوى مؤهل تقني مهني يلزم سنة ثانية ثانوي منهات الآخر نهار، وإلا عامل شهادة كفاءة مهنية في نفس الاختصاص. وبالنسبة للمؤهل تقني سامي يزم يكون عنده بكالوريا باش ينجم يلتحق، خاطر فما برشا عباد ولدهم ما ينجحوش باك. بسم الله عليهم تو بريود باك ان شاء الله نتمنى ونجاح.
1: هذاك هو عادي معناه، باش نلقاو النتيجة كلها ان شاء الله. كل ما نخدم وتعب ان شاء الله يلقى
2: مع تمنياتنا بالنجاح للناس الكل
1: ان شاء الله.
2: دونك تقني سامي لازم يكون عنده شهاده البكالوريا، خاطر برشا يجي مش في باله كي ما ياخذش الباك راهو ينجم الطول يدخل تقني سامي في التكوين المهني. لا، حتى التقني سامي في التكوين المهني راهو كيف وكيف كيف وكيف الديسبوزيتيف الكل يلزمو بكالوريا، متحصل على البكالوريا. دونك يعمل عامين ونص، وحتى في سلم المهارات كيف معناتها البي تي بي هو شهادة البي تي بي هي ما تعادل البكالوريا، مش شهادة المؤهل التقني مهني هي ما تعادل البكالوريا. معناتها في المناظرات نحن كي نحكيو على سلم المناظرات والواحد راهو بي تي بي راهو كيقول لك البكالوريا او ما يعادلها بالبي تي بي عندك هذيك ما يعادل البكالوريا. البي تي اس هي ما يعادل مؤهل تقني سامي. اي باك بلس 2.5. دونك مرحبا بيهم. وراهو نحب نعرس سامحني مدام حيات، التكوين راهو ماهوش مسار فاشلين.
1: لا لا
2: معناتها مش يقول واحد ساعات برشوا راهو فما برشا
1: فما شكون اختار نعرفوا سنه معناها عن قرب اولى ثانوي ويقرا وناجح وجاب قال نحب نمشي للتكوين المهني نحب نتعلم صنعه، فالعائله مشكوره مشيت معاه ومشى يتعلم في صنعه. هو عنده معد
2: وعندنا شكون ينجح في البكالوريا اول عام ما دخلش الجمله للجامعه يجي
1: يختار التكوين المهني.
2: ديجا عندنا اولاد زملاء برشا هكا راهو توا ولاو معناتها نحن ولينا فايقين بالديسبوزيتيف معناتها والافاق نتاعو. ولدي كي ينجح في الباك
1: عمره ما كان التكوين المهني للفاشلين دراسيا، لا هما للعائلات اللي تعرف تختار وللمستقبل في الصنعه توا. ونحن نعرفوا توا لا وجدوا ما تلقاش بناي، ما تلقاش شكون يركب لك بارتير، شكون يدهن، شكون كذا، شكون يصلح شيش، ما شكون يعمل البريز في الدار بقله قليله. فتقريبا سوق الشغل نجم تستوعب الـ الـ الـ الـ الـ الجميع. بالعكس قد ما يكونوا متكونين اكثر قد ما يلقوا خدمتهم. مش باش نقولوا على الصنايعيه سي المنجي، راهو في بلادنا تقريبا الصنايعي ما شاء الله خير من الموظف.
0: هو الشاب في يعني حاليا يفركس ديريكت مو على الشغل معناتها، وفيسع يحب يخدم فيسع وفي لا محاله. هو لازم يكون عندك الاسلحه اللازمه باش تدخل
1: سوق الشغل.
0: وكما قالت مدام حنين راهو مش مسار فاشلين، راهو بالعكس فما برشا اختاروا التكوين المهني من بكالوري ما مشاوش
1: للجامعة.
0: هذا أنا ديما الشباب مرات نشوفهم في القهوة ويبدأوا قاعدين وما غير فورماسيون وما غير شهيد، على الأقل حتى ولو مدام حتى ولو تفكر في الهجرة هاريخ ما تفكرش فيها، ما تفكرش فيها وأنت ما عندكش صنعة.
1: أعمل صنعة من غير أنا ما تحاول أنك تمشي.
0: أنا أقولهم ديما أي واحد يحب، ما هو الشباب أكثر ويحب يخرج ويحب كذا، أخوي وينش تمشي أنت فرنسا إيطاليا، خذ الشهادة وترجمها ونتانيا وخليها تحت تو نهار من نهارات تختم. إذا كان تحب خيرت،
1: إذا كان لهنا خدموك من غير شهادة غادي ما يقبلوكش من غير شهادة. إذا
0: شهادة.
1: كان باش تمشي غادي ومن غير شهادة راك باش تقراها أغلى وأغلى وأغلى. راهو الحمد لله على البلاد هذه اللي استثمرت في التعليم وفي التكوين.
3: إضافة المدام الكلام اللي قالتها مدام حنان، وصلنا في النيفو نتاع باك واخذ بكالوريا، أما ما منعش هذا عندنا جماعة واخذين الأستاذية وزقروا عنا،
1: وعنا
3: سناب بالزهر، عنا رشيتات قرأت عنا سناب دام كمل التصغار مشوا يقروا البرة وزادة جيت تقرأ عنا كمل. فأنا تبقيت في الدار قلت لكم عندي منع مخانا مشي نعمل صنع
1: رأي
3: مش حكر كان على الولاد الصغار ولا أني
1: أكيد زعم الواحد في العمر هذا نجم يتعلم تقول
3: نجم يتعلم
0: السنة نجم نعملها ما عندهش عمر السنة ما عندهش عمر. وهذه مدام بلي دعوة مجددة للشباب في عوض يعني أصحابه والأخوات ويرجعوا يقرأوا وهو يلقى روحه وحده في الدار ما عنده ما يعمل. في سبتمبر كي ندخل نقراو يلقى روحه هو الوحيد اللي ما رجعش يقرا. دونك دعوه للشباب هذاك الكل
1: والمقاطعين. مش في سبتمبر راك باش تقيد.
0: اي مش في سبتمبر باش تقيد.
1: ولا مش في سبتمبر تقول لي سيمون جي اني جيت ولا ما قلت جيت.
0: هو البلاتفورم تتحل في جوان.
1: فما غصه وفما تقييد.
0: فوالا فما في جوان تحل البلاتفورم. دونك دعوه اكيد للشباب.
1: يقول لي كي تستكمل البقاع تتسكر.
0: بالطبيعه. دونك هنا لو بريمي اريفي بريمي سيرفي. على خاطر عنا نمبر عمر معين لازم ناخذوه، وان شاء الله ان شاء الله شباب تونس الكل يوعى بالتكوين المهني سواء في مركز الخشب المنستير او اي اختصاص اخر المتوفر في كامل التراب الجمهوري.
1: شكرا لك واحسن برامج خدمتها مع المتداخلين الكل في منظومه التكوين المهني. شكرا لكم على حضوركم. شكرا سلمون جي الخميني مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب، سالي عبد الله مكون، مدام عفيف مبروك، حنان مبروك عفوا مكلفه بالاعلام والتوجيه بالمركز. شكرا لكم وتحياتنا لكل المتكونين. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا، نغم ونرجع معاكم لمعرض الساحل.

0: لكم مستمعينا ما تبقى من الوقت إن شاء الله باش نقضيه لنا في معرض الأثاث بالساحل من 8 حتى 18 ماي بقصر المعارض بالساحلين. المعرض مفتوح تقريبا يعني صباحا من 11 حتى للسبعة لثمانية كاكسي شكري حتى الثمانية متاع الليل كما حكينا من الأول. وإن شاء الله تشوفوه على صفحتنا على الفيسبوك. صراحة معرض السنة عجبني, متميز جدا, مذخم, راقي, منظم تقريبا. منظمه في شكري. مرحبا بك من العارضات لهنا في المعرض. مرحبا بك.
1: عسلامة.
0: مرحبا بك في معرض الساحلين.
1: مرحبا بكم
0: في الساحلين. شكرا لك. اليوم كل مرة المعرض يتيح بالنسبة لكم فرصة أخرى باش تبينوا ابتكاراتكم للعموم, لأنه مش الناس كل تنجم تدخل على الموقع متاعكم, مش الناس كل تنجم يجيوكم وين أنتم موجودين, أما المعرض ينجم يجمع هذا الكل.
1: أي مرحبا بكم ساعة في معرض الساحل بالساحلين, ونشكر الساعة أول حاجة سي شكري على الاستضافة متاعه وعلى النظام متاعه للمعرض, وهذا مش حاجة جديدة عليه دجا سي شكري. وش نعرفك بروحي اني يعني هاد كوميرسانت في لونسيني تاع مبل دمق. معناها ديما نحنا ديما عندنا منتوجات ساعة نقولوا نحنا كاليتي بخي والبخي ريزونابل على الاخر,
0: لانه تعرفوا اكيد تعرفوا, لانه ما كلش برج عاجي, تعرفوا الظروف اللي يمر بها التونسي, الضيق, التوانسه اللي يحبوا توا يبدلوا الاثاث نتاعهم.
1: صحيح.
0: سواء الناس مقبله على الزواج, سواء انك اللي ان شاء الله باش يفرحوا تكون عندهم فرحه باك, واللي عندهم حاج باش يروح, واللي عندهم صغير باش يهديوا له بيت نوم, واللي هذا الكل موجود نحن. اما لو كانت وفرت امكانيات, لو كان جا عندي فلوس توا هذا الكل مثلا
1: نحن مسهلين ديجا لونسيني نتاع ما بدا ما نشاء نحكي باسم اسم معناه لونسيني نتاعنا, اللي نحن مسهلين حتى اللي ما عندوش, فهمت, مسهلين عليه برشا في لي بخي, فهمت. واني نقول كي زورونا ان شاء الله زورونا في جناح مبل دمق, قدرة ربي تخرجوا كان فرحانين, وعندنا لي كاليتي بخي هذيك اول حاجه.
0: اول حاجه
1: واسوان في المتناول الجميع, للي عنده واللي ما عندوش,
0: واللي يشري من المعرض عنده تخفيضات.
1: بيان سور عنده تخفيضات ابارتيغ من 30% 30%
0: تبدا من 30%.
1: اي واللي في لي باكس 30% في لي باك كلها, وديما نفرحوا بالناس الكلها ديجا الاجنحه الكلها عندنا ديجا, هيك تشوف انت مادام في العارضين الكلها ديجا السلعه مزيانه برشا وخدمه مزيانه برشا.
0: صحيح.
1: واسوان في المتناول.
0: هذا نقول اني يعكس القطاع عموما, القطاع عموما والمتداخلين فيه الكل يعكس مستوى اللي وصلنا له في قطاع الاثاث في تونس. حاجه تشرف, معناها كيما نقولوا حاجه فين وحاجه مزيانه, فيها توندونس, فيها برشا حاجات مزيانه. زوروا المعرض وتكتشفوا هذا الكل, لانه هذه حاجات تتشاف وما يتحكش عليها.
1: صحيح. صحيح.
0: شكرا لك.
1: وفقه. مرحبا بكم. عايشك. الله يخليك.
0: مرحبا بكم في معرض.
1: مرحبا بكم انتم مره اخرى,
0: ومرحبا بكم في اذاعه المنسير سي شكري. عارض اخر مش نختموا معاه, تعطيه الميكرو. عسلامه. مرحبا بك من العارضين اليوم, الناس اللي يسمعوا فينا. التخفيضات اللي نجموا يتمتعوا بها كي يجيو, والشواء الموجود, والسرعه في انجاز القطعه نتاعهم كيما هما حبوا كيما شافوها لهنا, لانه باهي المصداقيه زاده مع الناس.
2: بالطبع. احنا عندنا
0: ميكرو.
2: مرحبا بكم ساعه.
0: يعيش.
2: احنا شتيك بير مبل. بالطبع عندنا اكثر من 40 سنه في الدومين, سبيسياليتي نتاعنا شومب جونيور وتواول وكراسي. ما شاء الله معرض داسي شكري هذاك غني عن التعريف. هذا معرض الاثاث نتاعنا, دوره ما شاء الله ممتازه, عاملين تخفيضات لهنا على لي شومبر, عاملين 25% وعاملين على لي سالا مونجي 20%.
0: هذايا لزائري المعرض واللي باش يشري من المعرض.
2: بالطبع. بالنسبه للخدمه نتاعنا غني عن التعريف, احنا نخدموا بين بلندز وستراتيفيه. بالنسبة لتحضير السلعة هذيك ديما موجودة, يعني حتى الكليون كي يبدا مزروب بالكوموند نتاعه اونتخ اون سومان, بالطبيعة ما نفوتوش دو سمان ماكس, فهمت.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. مرحبا بكم, يعطيك الصحة. نختم معاك سي شكري. المعرض هذا يتواصل حتى 18 ماي, تخفيضات موجودة, الابتكارات موجودة, تقريبا كل اللي يبحث عليه رب العائلة في موجود بإذن الله.
3: بالفعل معرض الأثاث بالساحل أصبح قيمة ثابتة معنا في المشهد الاقتصادي لقطاع الأثاث، وكما لاحظت أنه عنصر معناها ثابت ومهم في سلسلة القيمة لقطاع الأثاث، باعتبار أنه يربط ما بين التكوين والتحضير معناها متاع اليد العاملة لهذا القطاع، وما بين الإنتاج إلى مرحلة الترويج والتسويق. العارضين المشاركين معنا كما سبق وأن معناها قلت لكم وكما شفتوا هما نخبة من أقطاب صناعة الأثاث، فما من الساحل وفما من صفاقس وفما من تونس، مشهد متنوع. حبينا معناها المعرض يكون ككل سنة يترجم واقع قطاع الأثاث في تونس والمستوى الراقي اللي وصله على مستوى معناها من ناحية الابتكار، من ناحية الجودة، من ناحية الأسعار. معناها
0: أكيد اللي باش يزور مش باش يندم، يعمل طلع ياخو أفكار، وإذا كان سهل وربي باش يشري أكيد باش تكون بطرق يعني ميسرة. ولهنا الشركات عاملة تخفيضات كبيرة بمناسبة المعرض هذا اللي تواصل حتى 18 ماي، والأبواب مفتوحة على مصر
3: بالفعل
0: حتى للثمانية متاع الليل.
3: فرصة أساسية، معناها فرصة أساسية ما تفوتوهاش باش تزوروا معرض الأثاث بالساحل. يتواصل 18 ماي، كل يوم يحل من 11 للثمانية، وباش تشوفوا معناها اخر مصدر،
0: مش
3: تشوفوا الاسعار والتخفيضات معناها الترويجيه،
0: فاغتنموا كل هذا.
3: نعم، معناها ما نجموش نقولوا على كل شيء في الاذاعه، لابد ان يشوفوا.
0: هذه حاجه تشوفها ما تحكاش عليها، لازمك تجي وتشوف.
3: بالفعل بالفعل، ونستناو زيارتكم ونستناو انتقاداتكم وارائكم،
0: وتلقاو كان راهو القبول الحسن والابتسامه الدائمه من كل الساهرين على المعرض. مستوى نظافة رائع رائع رائع جدا، هذه أكثر نقطة حبيت أن أكد عليها.
3: شكرا. هذا واجب لك. وهذه صورة نقدموها على تونس من قصر المعارض بالساحل، نقدموها على قطاع الأثاث وما وصلنا له من ابتكارات من جودة. واني فرحان ياسر بقدرة الصناعية التوانسة معناها على الانتاج، على الابتكار، على
0: كما قلنا في شكري. هذا راهو يعكس منظومة كاملة متكونين صناعية، رؤوس أموال استثمرت في القطاع هذا.
3: بالفعل
0: هذا المعرض يعكس واقع الخشب في بلادنا اللي هو متميز جدا. شكرا لك سي شكري شويخ، مدير معرض الساحل بالساحلين. شكرا، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله الحصة أوفيت بوعودها وكانت في مستوى تطلعات منظمين المعرض. شكرا لك حمدي النقبي، شوقي الأحمدي، أحمد بسباس، محمد سيدية، هويدا بن ساسي. بعد شوية بعد الموجز على موجاتنا من أحلى ما تسمعوا، مع الراقية في حضورها الفنانة في اختياراتها ألفة الجمالي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في وقفتنا بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتهيئة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية 70% على أن تنتهي في أوت المقبل كأقصى تقدير، فيما سيتم بعد أسبوعين تسليم الممر المجاور بالمستشفى. أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجة الغذائية محمد الرابح الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى إعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد مطاعم نابل والذي تم إغلاقه فورا بناء على ذلك. وأضاف الرابح أن سلمونلا تقف وراء حالات التسمم المتعددة والتي سجلت لدى المتضررين من اقتناء المأكولات من هذا المحل عديد الإشكالات الصحية حسب ما تم التوصل إليه إلى حد اللحظة. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وهي محطة تستحضر مسار استرجاع السيادة على الأراضي الفلاحية وتؤكد توجه تونس نحو فلاحة متجددة. وبالمناسبة تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية بداية من اليوم وإلى غاية 16 مايو الجاري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. ومن أخبارنا الوطنية أيضا، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن الانطلاق في عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
3: في برمجتنا.
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي
3: مع برمجتنا الشتوية.
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين والا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من انواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة نتاعها تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصوا شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم، مش اي وجعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس. وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيات الدكتورة ريحاب بن ضياء.
4: دقيقة صحة.
6: أجندة.
7: أجندة.
6: أجندة مع ألفة الجمالي.
8: يا مساء النور والسرور، ومرحبا بكم من الناس الكل مطليثة ودرج في إذاعة المونستير. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وين ما كنتوا توا، وعدلتوا الموج على شنو؟ إذاعة المونستير هي اللي توا قاعدين تسمعوا فيها. لقاء جديد في الأجندة من توا حتى الخمسة متاع العشية، مع تحيات حسين بدرية اليوم في الجانب التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق، ألفة جمالي ترافقكم في الأعداد والتقديم. مجموعة من الاستضافات في السويعتين هذوما من الوقت، إن شاء الله فيهم الإفادة فيهم الإمتاع، تسمعوها هكا أغنية على كيفكم على ذوقكم. إن شاء الله زدا تكونوا من الناس اللي ديما تختاروا إذاعة المنستير باش ترافقكم صباحا مساء ويوم الأحد، وتسمعوها كيف ما العادة على فريكونس المتنوعة كيف كيف على راديو مونستير بوانتين على صفحتنا زدا على الفيسبوك. قلنا نودوكم بصوت مخملي، بفنان أنيق، بفنان التزم بخيار الرقي في اختياراته الفنية من بدايته لليوم ربي يعطيه الصحة، ومن الاختيارات بصوته ريحان وصدغي كي أخضر، هو طبعا الفنان القدير عدنان الشاويشي.

0: في بالنا وديناكم ان شاء الله يا ربي حويجه هكا كنت على كيفكم في الوقيت هذيا. الفنان القدير اللي ربي يعطيه الصحه عدنان الشواشي, واحنا معكم من اذاعه المنسير اهلا وسهلا. تسمعونا في الاجندا اليوم الثلاث 12 ماي 2026, اللي وافق 25 من ذي القعده من سنه 1447 بخطه ثابته, باش هكا نقربوا من الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يا ربي مبارك عليكم الكل, على أمة سيدنا بعلوش من غير علوش, ديننا أكيد دين يسر, هذا شيء مؤكد, وكل واحد والإمكانيات متاعه. قديش معرش أنا قديش نسبة اللي عندهم اليوم الإمكانيات متوينسة بش يقدروا سنة على شريان علوش العيد بالأسوام الموجودة بالتونسي. نقولوا نحنا على قد الحافك مد رجليك, وحديثنا بطبيعة قياس. أكيد زيد الفترة هذية فترة قصدوا فيها جزء من الحجاج للميامين السعودية استعدادا لقضاء مناسك للحج, وجزء آخر مازال إن شاء الله منا الآخر الرحلات اللي باش تكون نهار 21 ماي. ونفكر زيدا أنه رحلات العودة تمتد من 1 لـ 14 جوان, وإن شاء الله يربي حاجة سنة يتعدى في ظروف طيبة ويمشيوا كل حجاجنا ويروحوا إن شاء الله على خير وسلامات وربي يتقبل بل منهم. شوي آخر باش نبدأ أول لقائتنا, لكن اليوم عنا سؤال جاوبونا عليها على 73 460 800, سؤالنا بخصوص عرض باش ينتظم نهار 16 ماي 7:30 متاع العشية في المسرح البلدي بسوسة. يركزوا معايا مليح هذا توا. السؤال شنو يقول؟ يسأل سؤال, يسأل احنا نسأله على عنوان العرض. هذا هو عرض مسرحي بطولة لطفي بنتقة, فوزي كشرود, خضرة حرب. سؤالنا شنو عنوان المسرحية؟ كساهل ماهل, يا هل ترى يصير عن س, يصير على رجال, وإلا يصير علينا الكل؟ تكلمونا على 73 460 800, هويدا في استقبال تليفوناتكم. وراهو العرض برعاية وليد فياج, وإن شاء الله محور حديثنا في ساعتنا الثانية باش يكون الشريك متاع إذاعة المنستير واللي رافقنا في شهر سيدي رمضان أجانس وليد فياج, اللي تهدي اليوم بطبيعة لتيكي هذوما للمسرحية اللي نسألوا عليها شنو عنوانها. يصير عن سي, يصير عرجيل, وإلا يصير علينا. لكن قبل ما ناخذ تليفوناتكم ان شاء الله نستقبلوها في الجزء الثاني من لقانا, باش نهدي لكم الكل صوت انغام, وبعدها وجهتنا باش تكون لمطه الجميله. لكن قبل هذا الكل تحيه خاصه جدا العفوفه, العزيزه الغاليه على قلبي برشا, الصديقه والاخت عفاف طقطق البجاوي. طريقك ان شاء الله يا عفوفه سالمه وامنه, وتوصل سلامات لوين قاصده ربي, وربي يقضي الاشوار. وتحياتنا للعائله في صفاقس المزيانه في تونس, لهنا في سوسة وين ما كان. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو ديما في ساعه خير انت وكل مستمعينا. 3:14 دقيقه, نتمنى لك عفيف برشا خير انت وكل من يسمع فينا.
1: أجندة.

0: ونواصل معكم لقانا في الأجندة ما 23 دقيقة. وجهتنا في الوقت هذي لمطة الجميلة ونحكيه على مهرجان التراث الغذائي بلمطة اللي بشان تضم من نهار 14 ماي حتى 17 ماي دورة 25. والحقيقة هو مهرجان اليوم ولا عنده صيت تجاوز حدود لمطة للساحل الكل لتونس ككل. زادة مهرجان في بعده الغذائي الثقافي السياحي الاجتماعي من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة. والأكثر تفاصيل معنا مدام ذوكي جرفيل
1: جرفيل
0: مدام ذوكي جرفيل رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة. مرحبا أهلا وسهلا بك مدام.
1: مرحبا
0: ذوكي.
1: بيك مدام ألفا وشكرا لإذاعة المنستير على الاستضافة. وإذاعة المنستير هي الشريك المساند الرسمي للمهرجان.
0: مرحبا بك. احنا نتلقاهم من العام للعام رغم أنه تبارك الله جمعية أي. صيانة مدينة لمطة ناشطة عام 12 شهر هكا نشاط في إطار زادة شهر التراث. نحكي
1: هو المهرجان هذايا يتنظم في إطار شهر التراث. مهرجان تراثي, مهرجان التراث الغذائي بلمطة تحت عنوان أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية خاطر فيه المسابقة متاع البسيسة. ينتظم على مدة 4 أيام من 14 كما قدمت مدام ألفا من 14 إلى 17 ماي 2026 الدورة 25 اللي هو من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير, المندوبية الجهوية للسياحة, مندوبية الصناعات التقليدية, وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية, وكيفة السلطة المدعمة للمهرجان هذا كيما بلدية لمطة كيما ولاية المنستير دار الثقافة لمطة زيد الشريك متاعنا البريد التونسي وكيفة المدعمين الخاصين اللي نشكروهم على دعمهم الدائم للمهرجان والجمعية.
0: برشا هما
1: هما مش برشا أما ولاد لمطة أكثريتهم نحب نشكرهم الحقيقة. هما مدعمين من مدينة لمطة اللي هما ديما يدعموا الجمعية نحب نشكرهم بصفة خاصة.
0: كي قلت مش برشا فما هكا قلوا احنا حاجة في القلب في علاقة بالجانب هذي خاطر اليوم نحكيه على مهرجان قاعد يتطور من العام للعام. مهرجان للموروث الغذائي تسمى على البسيسة وخرج بالبسيسة من إطار تقليدي نقولوا احنا الموروث كامل ومتكامل ونقولوا احنا موروث ثقافي وسياحي لهالدرجة ما طوروش الناس اللي أمنوا بالفكرة متاع المهرجان والأهداف النبيلة متاعه خاصة.
1: هي الحقيقة الجمعية من جمعية صيانة مدينة لمطة بالذات محبوبة برشا في لمطة واخذ سيت معناتها فما الدعم بهم مش برشا الحقيقة المتعامين أما موجودين
0: معناها خلينا نقول
1: بالضبط
0: رغم أنه لمطة الجميلة راهو عندها كل المقومات باش تكون مدينة سياحية بامتياز.
1: اني كيما حكيت حتى صباح وفي برشا برامج راهو احنا من خلال مهرجان تراث الغذائي راه نحب نوصلوا رسائل. هو المهرجان صحيح مهرجان تراث غذائي ومعروف بالبسيسة اما راهو من خلاله نحبوا نسلطوا الاضواء على المتحف اللي مسكر
0: 7 سنين. المتحف مسكر
1: 7 سنين ومازال مش فماش حتى رؤية اللي هو ممكن يتحل معناتها تقول معناتها هما تو الاشغال جارية بالمتحف قاعدين يرموا في الفسيفوسي ان شاء الله.
0: نحكيو على نوادر راهو نحكيو على الفسيفوسي في متحف لمطة نحكيو على نوادر معناها حاجات اونيك في
1: لوحات فسيفوسائيه كما قلت اونيك وموند. ونحكيو زاد كيف على الكنيسه المسيحيه اللي هي لا بروميير في شمال افريقيا اول كنيسه معناتها مكتشفه مسيحيه في شمال افريقيا وثالث كنيسه مسيحيه في العالم اللي هي مزاله الموضوع العقارات ما تحلش التوا مع المعهد الوطني للتراث.
0: سامحني شنو سبب التأخير 7 سنين راهم لا عام لا اثنين لا ثلاثة
1: للماديات تمويلات اللي مخصصة للمتحف كل ما توخر في التمويلات كل ما كل شيء يغلى معناتها الميزانية اللي تخصص له ما تكفيش معناتها الأقساط اللي تتخصص معناتها لصيانة المتحف لصيانة لوحات الفسيفوسائية لا تغطي كما نقولوا كافة المصاريف والمتحف كما نعرفه جاء على شط البحر يلزمه برشا تهيئة من ناحية الرطوبة كما نقولوا تهيئة
0: الترميم
1: الترميم بالضبط ترميم البناية وترميم اللوحات الفسيفوسائية.
0: انتم داركم كجمعية صيانة المدينة باش نرجع لك المهرجان ما فتحت لي قوس مهم
1: جدا. احنا الجمعية تساند المتحف تحاول التعاون باللي تقدر من خلال المراسلات من خلال المشاركة معهم معناتها اكثريتهم من خلال المراسلات للسلطات المعنية كدعم للمتحف معناتها باش يحل خاطر مهم جدا كما قلنا كجمعية صيانة مدينة لمطة وكبلدية لمطة كون هي تكون عندها بلدية سياحية ما ناقصها حتى شيء لمطة المقاومات لكل الموجودين باش نجم تكون بلدية سياحية وهذايا الحلم إن شاء الله يتحقق.
0: والله العظيم منيش نجامل ولا مبالغ، فما بلايس في اليونان ما يفرقوش برشا على مدينة لمطة راهو. هيك شكون يفهم وشكون يعرف يستثمر في هالدولة.
1: احنا حتى الرباط الاثري بلمطة، الرباط اللي هو مقر الجمعية، مازال مش مفتوح للعموم، مازال تحت اشراف المعهد، ماهوش مفتوح معناتها ما تعرف انت اللي مبدا، ماهوش تحت اشراف الوكالة، مازال تحت اشراف المعهد. كيف كيف زادا يلزم فما ترميم، يلزم فما مذابينا لو كان على شلال الرباط يولي مفتوح للعموم كيما رباط المنسير كيما رباط سوسة. هنا قلت لك لمطة ما ناقصها حتى شيء،
0: حتى شيء بالعكس، لا ولا زيدة في برشا حاجات زيدة مثلا في هال نقول وحنا الحركية اللي خلقها مهرجان التراث الغذائي بلمطة، أكيد ولا عنده الموردين متاعو ناس تجيه من خارج لمطة من الساحل من تونس ككل. شنو جديد في الدورة 25 سنة؟
1: هي الدورة 25 كما يقولوا عنا البعض المغاربي، عنا الاشتراكات من الجزائر ومن المغرب من ليبيا، سمحني من ليبيا مشاركين،
0: مش أول مرة
1: للجزائر هي وفية للجمعية كل عام تجي ليبيا، هذه ثاني مرة اللي تحضر ليبيا معنا كمشاركة في المهرجان. عنا المحاضرات العلمية، الندوات العلمية اللي هما تحت إشراف جامعة منوبة والمخبر اللي هو يشرف عليه كان يشرف عليه سي الحبيب بن صالح الرئيس الشرفي للجمعية ومؤسس تظاهرة البسيسة اللي زاد كما قلنا كيف جاي أسس فيها التظاهرة هذه، العباد استهزأت بالفكرة شنو هذا مهرجان البسيسة من بعد الحقيقة توا ولا مورد
0: رزق،
1: يستنوه ولا مورد رزق معناتها العائلات في لمطة ومش كان لمطة، معناتها برشا عباد واللي تخمت في مشروع البسيسة وتخدم البسيسة وتطورت البسيسة من البسيسة التقليدية إلى أنواع أخرى متاع البسيسة، البسيسة
0: على كله نوع شوكولاتة هوا
1: أو شوكولاتة هوا فرامبواز
0: يعطيك الصحة أنواع مشكلة،
1: وفهم البسيسة زادة الصحية اللي سنة مثلا عنا مشاركين اللي هم خدموا على الجانب الصحي الهيلثي كما يقولوا البسيسة اللي ما غير سكر، اللي مثلا اللي مرضى بالسكر ينجموا يشريوا النوع نوع البسيسة.
0: تسمعوا ولا مستمعينا ها فما اللي يهتم بالصحة نتاعو مذبين الكل نهتموا بصحتنا
1: أكيد.
0: فما البسيسة الهيلثي
1: حتى نقاط البيع في لمطة واللي بيبيعوا البسيسة بالسكر والبسيسة بلاش سكر، قبل اللي كانت البسيسة امبوسيبل تتعمل بلاش سكر بالناس كل بالسكر، توا ولاو بالسكر والا بلاش، معناتها وانت تختار تشري بالسكر والا بلاش.
0: واضح
1: وعن الورشات الحية اللي هما ورشة البسيسة، ورشة الصوف، ورشة الغربير، خاطر الغربير من المكونات متاع البسيسة. عن العروض الموسيقية، عنا عرض موسيقي إن شاء الله نهار الخميس بفضاء الرباط لمجموعة نساء الملوف والتراث مع عرض أزياء. عنا نهار السبت نحكيو على الجانب الفني، نهار السبت عنا عرض في الليل الفنان هشام سليم إن شاء الله مرحبا بهم الناس كل بحذنا. عنا الكرنفال تعلمت عملنا عمناول الدورة
0: ثاني مرة،
1: هذه ثاني مرة ولا كان الدورة ناجحة عمناول الحقيقة برشا عبيد معناتها استحسنوا الفكرة وإن شاء الله ننجحوا في تنظيم كرنفال خير من بتاع عمناول ونقدموا به من عام إلى عام.
0: مختلف في السنة معني
1: أكيد فهم فيه جديد أي مش يكون كيما عمناول أكيد كل عام كيما نعمل كرنفال
0: مش كيما دورة أولى كيما دورة
1: بالطبيعة
0: ثم تخدموا على التطور أنا حسب ما لاحظت مهرجان ككل.
1: عندنا ندوات اللي هي زادة كيف كيف المخصصة للحرفيات اللي هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية اللي هي تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية، هذه مخصصة للحرفيات عملناها دونك ثاني نهار في المهرجان هكاك خاطر النهار الأول الناس الكل باش تبدا ليه يتركز في المعارض نتاعها وكل، ثاني نهار إن شاء الله باش نلقاو الإقبال باش نحاولوا احنا لهنا من خلال الندوة هذه ندعموا الحرفيات باش يطوروا في المنتوج نتاعهم ويحاولوا يسوقوه بطريقة اللي هي تنجم توصلهم إلى يوليوا يعملوا يخدموا التصدير لما لا يخدموا على الباكاجينج على الامبلاج على الكونتينو وينجموا يصدروا. نحب جزء اني بكري حكيت على الملتقى العلمي المويني والأويني ما ذكرتش اسمه، هو الملتقى العلمي المويني والأويني والمحيط النظيف اللي هو لهنا اخترنا الجانب البيئي كيما نقولوا بور انفور اي بلاستيك باغي. لهنا انطلقت منه فكره قفه لكل مدينه
0: باش تخلصوا من البلاستيك،
1: باش نتخلصوا من البلاستيك نحبوا نخدموا قفه مدينه لمطة قفه مكتوب عليها لمطة. المبادره هذه ان شاء الله قاعده تتخدم ان شاء الله نوصلوا من هنا اللي هو المهرجان ان توكا معناتها بينتو بدا سي بالضبط
0: هذاك ما خدمتوا حتى نشاط قبل اللي ظهر لي الفتره الاخيره
1: خدمنا يوم المدينه العتيقه خدمنا يوم 9 ماي نهار سبت يوم المدينه العتيقه في اطار شهر التراث بالطبيعه وفن معناتها شعار شهر التراث اللي هو فن التراث والعماره هذاك اي كيما قلت لك معناتها الجانب البيئي هذا مهم جدا نحبوا نخدموا عليه ونطوروه. ما نحبوش كان الجانب الغذائي التراث الغذائي هاو
0: معناه باش يجي يقضي حويجات من المهرجان بسيسه
1: نحاولوا باش نوفروا لهم القفاه
0: تاع
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: تتكلف يا المحل
1: تتكلف افكتيفمون بالضبط فهمت. اما هنا قلت لك حتى نبداو بشويه نبداو ب 20 قفاه بعد نطوروا كل عام نطوروا كيما نقولوا اكثر. كيف كيف عندنا زاده تاسيس ولا مسلك البسيسة الصحي اللي عم ناول صارت الانطلاقة ذالي من قدم إذاعة المونستير اللي هو من روسبينا إلى البتيس سنة زادة كيف كيف باش نعاودوا التظاهرة باش تعاود باش يولي كيما يقولوا عادة مسلك البسيسة الصحي معناتها بالدراجات الهوائية
0: واضح
1: والله. هذا نهار السبت ويكون الانطلاق نتاعهم من المونستير روسبينا الاسم التاريخي تاع روسبينا الى لبتيس باش يكونوا وصولهم مع الكرنفال باش كيما نقولوا باش نثمنوا لكت هذا نتاع المسلك البسيسه الصحي سميناها هكا مسلك البسيسه الصحي. كيما قلت لك نحاولوا نخدموا الجوانب الكل الجوانب الصحيه الجوانب البيئيه
0: الادوات العلميه
1: الثقافيه السياحيه اكيد عندنا اليوم الصحي نهار لحد إن شاء الله اللي هو تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير الدائرة الصحية سيدة لمتا بحجر نشكرهم على التعاون نتاعهم معناتها الحقيقة في تأثيث معناتها هي مش قافلة صحية أما هو يوم استقصاء اللي كما يقولوا من الأمراض المزمنة. وعنا فقرات أخرين كيما اليوم تظاهرة الفسيفساء اللي هي بشكون كامل يوم الجمعة 15 مايو اللي هي بالشراكة مع دار الثقافة لمتا مع مدام أميني بصريح تحت عنوان تراث وفن العمارة باش يكون فيها معارض محاضرات ورشات ومسابقات.
0: كما عودنا بسم الله عليك لطف عليك في الهواء الطلق يعني
1: في الهواء الطلق هو راهو المعرض لمتا من أكبر المعارض في الهواء الطلق في الجمهورية التونسية ان شاء الله الطقس عادي جميل
0: ان شاء الله ان شاء الله هو عمل يسخن الطقس من المفروض طقس سخون من هنا لاخر جمعة والله هو أعلم. قديش من حرفي وحرفية سنة
1: عنا في البسيسة وصلوا 35 مشارك ومشاركة في الصناعات التقليدية 70 مشارك ومشاركة
0: أكثر من دورة
1: قاعد يتزيد من عام لعام. الإشكال كونه أحنا ما عادش عنا بلاسة ونتوسع في المعرض الحقيقة هو الطلب كثير جدا
0: نتصور
1: أي معناتها أما ما عادش عنا وين نجمو نتوسعوا في المعارض.
0: تخموا باش تقراوا حساب الشيء ذا في دورات جايين ما عادش مساحات فضائيات أخرى
1: تخموا عنا فضائيات أخرى هو مش بحث الريبات نتاع لمتا أكيد معناتها يلزم تكون التهيئة نتاعو أكثر معناتها وإن شاء الله وإلا زاد الطريق الشط كيما احنا الكورنيش نتاع لمتا أما الحقيقة يلزموا برشا تهيئة
0: أي.
1: خدمنا فيها قبل أما صارت لنا مشاكل معناتها
0: في علاقة بشنو؟
1: معناتها في علاقة بالطقس بالمطر بالواحد معناتها مش متاع معارض الحقيقة دونك حاولنا
0: يلزم التهيئة نتاعو
1: يلزم التهيئة
0: نتاعو تتماشى مع اللي نقولوا احنا ظروف
1: خاطر انت في الاخر تعرف في غذاء
0: صحيح
1: اي يلزم فما معناتها
0: مينيموم تاع
1: النظافة وحفظ وكل شيء بالضبط
0: مهم برشا نتمنوا لكم العام للعام ان شاء الله انكم تتطوروا والمهرجان هذايا لما لا ياخذ بعد عالمي علاش لا جايز انه نحلموا تسميوه بالجزائر المغرب دخلنا للمغاربيه
1: ان شاء الله
0: العربيه لما لا وان شاء الله
1: عندنا ضيفه شرف اللي هي المجمع الحيره في ست نفيسه المشتيه بجبنينه
0: ايوه
1: لانه في اطار تبادل مع الجمعيات هذوما ان شاء الله باش يجيو بحذانا من نهار الخميس يقعدوا اربع ايام باش يورونا كيفاش تصنع المشتيه لهنا كيما قلت لك هما احنا
0: اللي هي
1: اللي هي كيما نقولوا احنا المنشف الصوف اللي تتغطى به العروسه اني من الاول كيف تفرش نحسبه كل الكليم اما هو معناتها تو طوروه ما تتغطى به العروسه تخرج به العروسه
0: ريفيزيتي
1: ريفيزيتي ويصنعوا به زاد الليساك فوالا حاجه هكيكة
0: عندكم تشوف
1: اي وعنا المسابقه نتاع افضل اكله بسيسه بالجمهوريه اللي هي بشراكه مع معهد التغذيه زهير قليل. المسابقه هذه تصير كيما نقولوا نعملوا الكوليكت نتاع البسيسه اللي هي المسابقه بسيسه القمح وتصير المسابقه تصير عمليه التذوق بطريقه سريه وبكل شفافيه وكل نزاهه اللي مشكك فيها حتى حد بعد النتائج في بلدي تلمت مع خبراء تغذيه راهو معناتها ماهيش عشوائيه امشي ذوق
0: ومش اول مره
1: ومش اول مره
0: المصداقيه
1: موجوده
0: في الدورات اللي
1: مهم جدا المصداقيه نتاع المسابقه
0: ما مراهنين عليها وصلتوا لها اكيد ان شاء الله كل التوفيق لكم
1: شكرا.
0: ما تنسيوش الموعد من 14 ل 17 مايو مهرجان التراث الغذائي بلمطه من كل ما هو في علاقة بالبسيسة، الموروث الغذائي، وأيضا مختلف الحرفيين اللي بيكونوا حاضرين والصناعات التقليدية من خلال هذا المهرجان. شكرا ليك مدام ذكاء قرفيل، رئيسة جمعية صيانة مدينة لمطة، تحياتنا ليك وإن شاء الله أكونوا في المتابعة
1: إن شاء الله. أكيد أكيد.
0: نشكرك برشا وتحياتنا ليك ولكل القائمين بالمجهود الكبير هذا على إنجاح هذا المهرجان.
1: نشكر أعضاء الجمعية الكل على وقفتهم معنا. أكيد أكيد على الوقفة معايا. ونشكر عائلتي الخاطر مضحية معي. أكيد
0: مش لكثيك وقت لا تتفضلكم بعد ما ينجح المهرجان كيف ما كل عام. نشكرك برشا مدام ذكاء، ربي خليك. معطيتها 37 دقيقة في إذاعة المنسير، موصل معكم الأجندة حتى للخمسة. أجندة

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
2: أحوال الطقس.
3: بالنسبة لليوم نهار الثلاث، معناتها تقريبا الطقس بيكون مغيم جزئين على أغلب مناطق البلاد. كما قلنا تغيرت التيارات الهوائية اليوم، اللي أصبحت من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي لمناطق الوسط والجنوب، اللي بتكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية، وأيضا آخر النهار وأثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية، وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. بالنسبة لحالة البحر كما قلنا، معناتها تقريبا مضطرب إلى قليل الاضطراب خلال هذا اليوم. انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تتراوح القصوى لليوم بين 23-29 درجة في المنطقة الساحلية وأيضا بالمرتفعات، وبين 30 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 38 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. هذا بالنسبة لليوم الثلاثاء. يوم غد الأربعاء، معناتها ثم بعض الأمطار المتوقعة خاصة في الفترة الصباحية بمناطق الجنوب، ثم الطقس يكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق. تتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، تساهم أولا معناتها في ظهور معناتها دوير رملية محلية خاصة في المناطق الجنوب الغربي، وأيضا في اضطراب حالة البحر خلال اليوم الغد، يكون مضطرب إلى شد الاضطراب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ثم تموج ببقية السواحل، وساهم أيضا في انخفاض أيضا طفيف في درجة الحرارة خلال اليوم الغد، تتراوح القصوى بين 21-26 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 إلى حدود 30 درجة بالنسبة لبقية الجهات، أقصاها في حدود 35 درجة بأقصى الجنوب. بقية الأيامات إن شاء الله يومي الخميس والجمعة، بالنسبة ليوم الخميس الطقس يتواصل أيضا مغيم جزئيا على أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا خاصة من آخر نهار في المرتفعات الغربية ومناطق الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، الريح من القطاع الغربي على مناطق شمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، اللي بتكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية وفي الجنوب، وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات مع استقرار نسبي في درجات الحرارة. ويوم الجمعة ثم ارتفاع طفيف بالنسبة لدرجة الحرارة، ومتوقعين بعض الخلايا الرعدية المحلية اللي تنجم تكون في مناطق الوسط والجنوب خاصة في فترة ما بعد الظهر.
2: أحوال الطقس. أجندة.

0: تباعا هذا جديد شيرين في إذاعة المنستير، وترجع شيرين تباعا بشوية بشوية إن شاء الله ترجع لشيرين البداية، تختارنا من مشاكل الزوجية والنفسية وغيره. شعرنا فيه شكون صوت مصر الأول، هي صوت مميز وذي ما فيش شك بالكل. تحية ليكم وتباعا وصلوا معكم، احنا بيدنا سلسلة لقاءاتنا في الأجندة، ونحكي في الوقت هذا على نشاط المكتبة الجهوية بالمنستير، سواء كان في علاقة بشهر التراث وإلا زاد ضمن الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. لهنا نحكيه على الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي اللي ينتظم تحت شعار خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة من 10 ل 17 ماي. أول خطوة كانت في المدرسة الابتدائية أولاد منجة، إذا كان نهار 10 ماي، وثاني خطوة باش تكون نهار 7 ماي، والتفاصيل مع مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير. مدام معالي، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بجميع
0: مستمعي إذاعة المنستير. يفضلك يا للا مراوحة عايز. بين أنشطة متنوعة في علاقة بالاحتفالات بشهر التراث، أيضا الأيام الوطنية للمطالعة، برشا نشاطات،
1: برشا أنشطة في جميع المكتبات العمومية وعلى مستوى وطني. هم أنشطة تتزامن بين شهر التراث والأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات.
0: شنو اللي تعدى شنو اللي مازال؟ اللي تعدى ميساج لخصوه وكهو
1: تعدوا برشا أنشطة يتعلق بالشهر التراث. خدمنا يوم المدن العتيقة في عديد المعتمديات، شاكت في عديد المكتبات العمومية من خلال ندوات وحلقات نقاش ومعارض. والأيام الوطنية هي انطلقت من 15 أبريل 15 ماي، أتعدى منها الكثير من الأنشطة في فضاءات مختلفة، فضاءات داخل المؤسسات التربوية وداخل المؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيها شركات مميزة على مستوى جهوي ولاية المنستير. كل معتمديات كل شركة فيها المكتبات بأنشطة نوعية ومتميزة، ومنهم نشاط المكتبة الجهوية والمكتبة المتنقلة اللي هو الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي في دورة 12 تزامن صحيح بالأيام الوطنية. هو الأيام الوطنية سنة شعارها المكتبة العمومية عدالة ثقافية مجتمع يقرأ. من هذا المنطلق اخترنا شعار للملتقى الجهوي هو خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة. هو يتنزل في إطار التمكين الثقافي لسكان المناطق الداخلية، يعمل على نشر ثقافة المطالعة والكتاب خاصة في الوسط المدرسي، وهي أحد أو المدارس الزوز هما أحد نقاط المكتبة المتجولة اللي تغطيهم المكتبة المتجولة بجولاتها الشهرية طيلة السنة. احنا عندنا المكتبة المتجولة أو المتنقلة نجم نقوله، تغطي عديد النقاط الداخلية داخل المناطق الداخلية من مدارس ونقاط في الأحياء لنشر ثقافة الكتاب وإيصال المعرفة للصغيرات ولا حتى الكبار الموجودين قديك. هو عبارة عدالة اجتماعية. هذا المنطلق كان إن احنا نوفر للصغار اللي هم ما يتمكنوش من زيارة أو ارتياد المكتبات العمومية القارة، كان هذا المنطلق إن نوصلوا لهم بأنشطتنا وأفكارنا والورشات اللي الحق مليئة بالإبداع والمتعة، جمعت بين المتعة والتعليمي عن طريق زوز محطات مهمة في الملتقى. كنا يوم 10 ماي بالمدرسة الابتدائية أولاد منجة، وإن شاء الله يوم 17 ماي باش نكونوا في المدرسة الابتدائية اسميرات.
0: اسميرات باش شنو باش يكون في البرنامج إن شاء الله نهار 17 ماي باش تمشيوا للمدرسة الابتدائية السميرات؟ شنو يستنى في الصغيرات غديك إن شاء الله؟
1: إن شاء الله باش يكون عندهم عروض فرجوية، وباش تكون فما ورشات موازية، ورشات نجم نذكروا بعض العروض، باش يكون عندهم الحكاوتية رايدة القرمازي وعرض تمشيتي لمجموعة عمي زيزو، وباش يكون فيها ورشات فيها مختلف الشركات من نذكروا من بينهم ورشة بشراكة مع قصر العلوم بالمنستير تحت شعار ولا عنوان الرياضيات والفلك، باش تكون فيها جسور إبداع والمطالعة بين الأم والطفل تأطرها الأستاذ أحلام بن عائشة، ثم ورشة الجداريات للأستاذة دلندا الفرجاني، ورشة صنع شخصيات من قصة الأستاذة سهام جمعة، وورشة لنتعلم ونبدع في عالم الرقمنة إشراف الأستاذة حنانة بن عثمان، وورشة التوعية البيئية إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وورشة تحسيسية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ورشة الطفولة المبكرة إن شاء الله باش تأطرها رئيس مصلحة المكتبات بالمكتبة الجهوية السيدة ريم السهيلي. عندنا ورشات متنوعة في الفنون التشكيلية لدار الشباب عمارة التوازرة، وعرض مسرحي من إنتاج المدرسة الابتدائية السميرات.
0: باهي فكرة التنقل بتبيع للصغار وين ما كانوا بتبيع، وحنا نحكيه على أيام وطنية للمطالعة والمعلومات اللي بالحاجات اللي كيف منهكة والبوادر اللي كيف منهكة، يعني تقرب للناس، نهزوا الكتاب، الأنشطة على اختلافها للصغيرات هذوما، والناس الكل والصغار الكل بتبيع تكون ليهم القراءة والمطالعة متاحة من خلال البوادر هذه اللي ما نجمو كنا نثمنوها معاك مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمناسبة. كثير ثم حاجات هكا في الأفق إن شاء الله تحضروا لها بخلف هذا
1: إن شاء الله. ديما إحنا عندنا الانطلاق البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة، انطلقت منذ 25 الشهر الفارط وتتواصل حتى لديسمبر. البطولة ظهر لي غنية عن التعريف،
0: أكيد منتظرة وليت
1: أي منتظرة، ويشاركوا فيها حقيقة عديد العائلات، مع عائلات توا إحنا في المكتبة الجهوية عندنا عائلات بالكامل منخرطة من الوالدين والتلاميذ، معناها أبنائهم، عندنا عائلات بالكامل، معناها ثم عائلة مشتركة بالأب والأم وتلاميذهم وأولادهم. عندنا انخراط عديد القامات، إحنا نحبوهم كقدوة لصغيراتنا. البطولة الوطنية تلامذ جميع الفئات العمرية، عندنا إن شاء الله باش يكون برنامج مشترك مع السجن المدني بالمنستير. إن شاء الله عندنا عديد الملتقيات، إن شاء الله سنة حافلة بالأنشطة يا رب، وموفقين إن شاء الله في إيصال الكتاب وعوالمه الإبداعية الكثيرة إلى جميع روادنا في مختلف مناطق المنستير.
0: من باب الأرقام سنة أكثر على مستوى المشاركين،
1: احنا سنة الانطلاقة نجمه ان شاء الله نقوله مميزة، هي انطلقت منهاش جمعة البطولة ان شاء الله يا ربي ما تكون فيها احصائيات في اخر سنة. احنا المناسير عمناه والرهي الاولى وطنيا بحصد 5 جوائز وطنية و60 ميدالية وتكريم لذوي ضعيفي وفقدي البصر.
0: إن شاء الله سنة تكون التتويجات أكثر، ونشكرك برشا مدام معالي الشتوي.
1: نعم نقول رغم التتويجات مميزة، احنا من الولايات اللي حصدنا المرتبة الأولى والثانية في فئة الدفتر الرمادي من هم فوق 40 سنة. معناها من أهم المميزات إن احنا في الدفتر واحد معناها حصلنا على المرتبة الأولى والثانية خلال البطولة الوطنية للمطالعة، خلص فوزنا في عديد الدفاتر الأخرى، الدفتر البرتقالي والدفتر الأصفر والدفتر الأخضر. الحمد لله إن شاء الله سنة نمشوا على نفس النسق يا رب، وتتوج ولاية المنستير بعديد الجوائز الأخرى
0: إن شاء الله، والفايزين يجوا بحضنا بإذن الله. وتحياتنا ليك مدام معالي الشتوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير، كل التوفيق لكم، حضروا رواحكم بطبيعة في المدرسة الابتدائية السميرات، ثاني خطوة باش تكون نهار 17 مايو، وكيف ما سمعتوا برنامج ثري في إطار الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي من تنظيم المكتبة الجهوية بالمنستير. نشكرك برشا، إلى اللقاء، بعد شوية نرفع الأذان، أذان صلاة العصر في حدود 4 الوقت و 3:57 في إذاعة المنستير.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة المتجددة للأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أعلنت المجموعة العالمية لاب الألمانية والرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. ومن جهتها اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا الاستثمار مهم، وأشار إلى أنه يستجيب لطموحات الشباب التونسي وخاصة أصحاب الكفاءات العالية. أكد رضا الصغير مدير إدارة المشاريع بالديوان الوطني للتطهير أن محطة التطهير بمنزل المهيري سينتفع بها قرابة 14 ألف ساكن بمعتمديتي نصر الله ومنزل المهيري، حيث ستعالج المحطة حوالي 2000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا. في موضوع وطني آخر، أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمين بن عياد خلال ندوة حول تأهيل مسالك التوزيع في القطاع الفلاحي أن الوسيط أو ما يعبر عنه بالقشار ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الفلاحية حسب الدراسة التي تولى المعهد إعدادها، بل أن إعادة تأهيل مسالك التوزيع هي الحل الأمثل للمشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الفلاحي. في العالم، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها العسكرية ضد طهران إلى قرابة 29 مليار دولار. ومن جهته تحدث الرئيس الأمريكي ترامب عن وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. شوقي الأحمدي يلتقيكم بعد قليل مع أبرز أخبار الرياضة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. استقالات جمعية في النجم الرياضي الساحلي، بعد شوية نعطيكم التفاصيل، لكن قبل ذلك تلعب اليوم مقابلة من الجولة الأخيرة في دفعتها الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تجمع في ملعب الشاذلي زويت بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى بديه من 14 بعد شوية. أول كانت انطلقت المقابلة هذه تحكيم لبديس بن صالح مع عبد يوسف القنواتي وأيمن الرياحي في غرفة الفار. بالنسبة لحكام الدفعة الثانية غدوة في المقابلات بداية من 4 متاع العشية، كذلك في ملعب 15 أكتوبر في بنزرة النادي الرياضي لبنزرتي مع ترجي الجرجي، ستحكيم لسيف الورتاني ومع أمين لفقير ومحمد طربسي في غرفة الفار، في حين كذلك غدوة في ملعب جابس مستقبل جابس مع الملعب التونسي تحكيم لعبد السلام ماني ومعه في غرفة الفار ثنائي محمد علي قروية وغسان المطوع. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، كانت أعنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن طريقها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخب المتبقية، وهم السادة فؤاد قاسم رئيس النادي، أحمد القبسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، قررت الكتابة العامة استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 مايو الجاري، وفتح باب ترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مزمع انعقادها يوم 13 مايو. وحفاظا على مصالح النجم الرياضي الساحلي، الكتابة العامة تعلم بالتزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية كما قلنا الموافق لتم تعيينها ليوم 30 مايو الجاري، كما تدعو الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وعلى مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. الرابطة المحترفة الثانية تلعب اليوم في دفعتها الثانية للمجموعة الثانية بداية من 4 متاع العشية، يعني منذ قليل انطلقت المقابلات هذه حسب ما هو تم التعيين متاعهم. المقابلات هذه نلقاو القلعة الرياضية تستضيف جندوبة الرياضية، التحكيم لملك ماشا، سبورتينغ الموكنين الآن في ملعب الموكنين يواجه جمعية ريان، التحكيم لمحمد علي الإمام، نصر جلمة يستضيف الملعب الجيبس، التحكيم لحمزة جعيد. المقابلة هذه مهمة على مستوى أعلى ترتيب الملعب الجيبسي اللي يراهن من أجل لعب لورقة الصعود للرابطة المحترف الأولى، شأنه شأن تقدم سقيط الدائر، في حين منافس الملعب الجيبسي اليوم اللي هو نصر جلمة يلعب أمام جمهوره على أرضية ميدانه، فإنه كان نزل لبطولة الرابطة المحترف الثانية الرابطة المحترف الثالثة للمستوى الأول، في حين مستقبل القصرين هو الآخر المراهن على اللعب من أجل الصعود، فإنه يستضيف اتحاد قصور السيف التحكيم لسمير العنلي. تقدم سقيط الدير كما قلنا اللي باش تلعب ورقة الصعود بينه وبين الملعب الجيبسي، اليوم تقدم سقيط الدير يستضيف هلال رديف تحكيم لحسن النايلي، أمل بوشما يستضيف النادي القربي تحكيم أمير الحرشاني، وقواف القفصة يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم لمعتز الخليف، في أولمبيك سيدي بوزيد كان غادر بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للنتائج اللي كانت حصلت يوم الأمس ونذكر بهم في الرابطة الثانية، المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس فاز أمام ملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة 6-0، نادي حمل الأنف تعادل 1-1 مع أمل حمام سوسة، ونتيجة التعادل هذه كان اكتفى بها أمل حمام سوسة وحقق بها الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتهنينا مجددا للأمل الرياضي بحمام سوسة ولكافة منتسبيه بمناسبة تحقيقه للصعود هذا، في حين يواصل نادي حمل الأنف اللعب مقابلات البراج من أجل الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نتائج يوم الأمس كذلك اتحاد بوسالم تعادل 2-2 مع جمعية مقرين، هلال مساكن انهزم أمام هلال الشاب 4-2، مكارم مهدي انهزم أمام نادي محيط قرقنة 3-1، بعث بوحاجلة انهزم أمام اتحاد تطاوين 1-0، وسكير حديد الأصفاقسي كان فاز أمام كوكب عقارب 2-1.
بالنسبة للترتيب في المجموعة الأولى نقول نذكروا بها من جديد، أمل حمام سوس المرتبة الأولى ب 51 نقطة، ومعه نادي حمام الأنف بنفس العدد من النقاط، وكذلك اتحاد تطاوين. نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين باش يلعبوا مقابلة البراج، في حين كما قلنا اتحاد بوسالم والملعب الأفريقي بمزل بورقيبة يغادروا بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لمقابلة البراج، نادي حمام الأنف باش يواجه مستقبل القصيم في انتظار تعرف على الفريق الثاني باش يلعب البراج اللي باش يواجه اتحاد تطاوين، اما سقيط الدير والا تقدم سقيط الدير والا الملعب الجابسي كما قلنا في انتظار مقابلات اللي انطلقت في الاربعاء نتاع العشيه. بالنسبه للكره الطايره فانه نهائي كاس تونس باش يتلعب يوم السبت 16 مايو يوم السبت القادم في الاربعاء نتاع العشيه في القاعه متعدده الاختصاصات في رادس، باش يجمع بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. الختام عالميا من خلال مقابلة ليغا الإسبانية، في الستة متاع العشية اليوم سيلتا فيغو تقابل مع ليفانتي، في حين في السبعة متاع العشية ريال بيتيس يتقابل مع إلشي، وفي الثمانية ونص متاع ليل أوساسونا تقابل مع أتلتيكو مدريد. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية هويدة بن ساسي حسام قدري وتحية مقدم الميكرو شقر أحمد، إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة في حديثنا سبور من 7 حتى 7 ونص، نرجعوا شوية لرابطة الهوات وأيضا أخبار الرابطة المحترفة الأولى بقيت الرابطة الثانية ومختلف الاختصاصات الرياضية الأخرى بأكثر تفاصيل. ديما تابعونا على صفحتنا راديو منسير سبورس على الفيسبوك، ونذكر ديما من جديد ببلاغ النجم الرياضي الساحلي كان نصدر منذ قليل عن الكتاب العام للنجم الرياضي الساحلي، تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية، وهما السادة فؤاد قاسم رئيس النادي، أحمد القبسي، وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، فإنه تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 مايو 2026. أيضا فتح باب الترشحات حسب النص عليه النظام الأساسي للنجم الرياضي الساحلي، أيضا إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم 13 مايو، وحفاظا على مصالح النجم الرياضي الساحلي فإن الكتابة العامة للجمعية تعلم التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي تم تعيينها كما قلنا يوم 30 مايو الجاري، كما تدعو الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. أجمل تحياتي شوقي الحمادي، إلى اللقاء.

أجندة أجندة أجندة مع ألفة الجمالي. أجندة

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها ويوم الرجوع ويوم

0: خارطة وطن. موضوع في خارطة وطن هو أنه نعيش المدة هذه ذكرى الجلاء الزراعي. الجلاء الزراعي اللي نعرفه الكل هو وقتها أنه الدولة بعد الاستقلال أخذت الأراضي اللي كانت مملوكة من عند الفرنسيس المستعمرين، عوضت لهم فلوس واسترجعت الأراضي هذيك. هذا هو إجاز معناها مفهوم الجلاء الزراعي. الجلاء الزراعي هذا هل ترى بعد ما تحصلنا عليه واخذين الاستقلال خليني نقول الزراعي واسترجعنا أراضينا حققنا المنشود وهو الاتفاق؟ الموضوع هذا باش نقشوه مع الأستاذ محمد علي السخيري. محمد علي مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد، مرحبا بالفريق العامل وكل المستمعين والمستمعات.
0: الأمن الغذائي المنشود واللي العالم الكل تقريبا يحاول، كل دولة تحاول أنه تحقق الأمن والاكتفاء الغذائي متاعها، نحن في تونس ساعة حققناه وإلا مازلنا؟
1: هو سؤال كبير وتو نشوفوا احنا شنو الإجراءات اللي خذيناها احنا. صحيح تو تحت احتفلت تونس اليوم بالذكرى 62 الجلاء الزراعي اللي عود لسنة 1964. هو قرار تاريخي تم استرجاع 700,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة اللي كان يستغل فيها الفرنسيين
0: آنذاك. الفرنسيين والطليان.
1: وهو استكمال للسيادة الوطنية بعد الجلاء العسكري متاع أكتوبر 1963. عيد الجلاء. المناسبة احنا اليوم زاد كيف نحتفلوا باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري. والشعار متاعه ديجا في نفس السياق هذايا، السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وهنا نجم نفهموا اللي ما زلنا ما عملناش، بما انه هو قرار ما زلنا نحكيوا على خذينا قرار،
0: ما زلنا نحاول
1: نلهثوا وراء الامن الغذائي هذا في تونس.
0: نسطر تحت نلهث
1: تونس ما زالت تلهث وراء الاكتفاء الغذائي هذا. وهنا صحيح ربما في الشعار هذايا وباش يقع التركيز على التحول الفلاحه الذكيه، باش نحاول نمشيو للفلاحه الذكيه البيولوجيه والمستدام. هو مشروع كما نقولوا له نموذجي فضفاض باه ان شاء الله نجم نعمله. وهنا عبر شنو باش يكون؟ عبر تعزيز دور البحث العلمي خاصة نحن في الميدان الفلاحي والابتكار، وتجديد وتحديد وتجديد القطاع، ما نقعدوش من الفلاحة الكلاسيكية القديمة، والتكوين والتشغيل ومحافظة على أنها ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي. من المفارقات احنا نحكيه اليوم على الفلاحة في تونس، كيف نحكيه ورحنا تونس كانت في وقت من الأوقات مطمورة روما،
0: لأنها هي كانت مطمورة روما كانت تجي لتونس وتيخو منها كل أنواع القموح والبذور وغيره باش تعيش روما وباش تاكل روما،
1: تعيش خاطر هي وقتها هي مخزن كما نقولوها للاحتياطي الغذائي للإمبراطورية الرومانية وما أدراك. توا احنا ولينا نجري وراء الاكتفاء الذائي الغذائي. هو الحقيقه
0: نجريو نحن وراء كل شيء،
1: نجري وراء كل شيء
0: الله غالب
1: هذاك قدرنا. دونك هنا هو راهو مشكل نتاع الفلاحه راهو مش جديد.
0: قصه حديثك مش قدرنا
1: الظروف احنا نقول الظروف
0: مش الظروف لان مانيش خدامه
1: سي محمد علي. لهنا المشكل نتاع الفلاحه راهو ماهوش وليد السنين الاخرانيه ولا كيما نقولوا الالفيه القديمه. دونك هو راهو من وقت من السبعينات من بعد التعاضد، مشكله التعاضد وقت اللي جاء

0: 1970 وجاء الهادي ويرا وقع تغيير في المجالات الاقتصاديه. ما عادش كنا قبل مركزين على الفلاحه اللي هي كانت عائليه وتقليديه فقط دونك، وبعد ولينا نحكيوا على الصناعه والسياحه والخدمات والبنوك الى غير ذلك. وفما ربما فما ظروف حتى مناخيه كانت قاسيه في الوقت ذاك، وفما برشا اللي هربوا من الفلاحه واتجهوا للمدن السياحيه ولا هجره داخليه دونك هذاك على
1: النزوح.
0: احنا نهذبوها شويه ونقولوا مش انه خاطر الناس ولا تهرح الشباب ولا ماشي يحب الفلاحه ولا يحب الخدمه القاره مشاو للمعامل
1: والسياحه
0: الى غير ذلك. هاك علاش دونك لهنا اشول احنا مع الاسف احنا مش كنا في تونس احنا نستورد تقريبا 63% من احتياجاتنا. احنا 63%
1: من احتياجاتنا الغذائيه،
0: غذائيه نحكي غذائيه توك نحكي، وكان حبوب كهو مش حاجه اخرى دونك. وهنا ومع الاسف هذوما احنا يلزمنا تقريبا 3 مليون طن من الحبوب، احنا ما عندناش. هاك علاش غلوم. وتونس تصرف 1.4 مليار دولار كدعم للحبوب. لهنا في العشر سنين أقل من 15 عام الأخرين عشنا صعوبات، المناخ صعيب، ما شح المياه، الجفاف إلى غير ذلك. وحتى وقت اللي جات الصعبة ما وقعش التعامل معها بكل إيجابية. من جملة الحاجات اللي تعرضنا لها وتعرضت لها الصعبة وهي مثلا قبل كانت حرق الكثير من المساحات في الوقت
1: نغض. ونذكر كليها الحمام زيد
0: هو ما هوش نوصلوله هو مش نوصلوله
1: أيوة.
0: دو الحرق وهنا المساحات المغروسة وفي الحبوب وفي الشمال الغربي وكل فما حاجة أخرى زيد كيف كيف، هل هو بفعل فاعل أو هكاكة من الطبيعة حبة هكاكة. الحاجة الثانية اتلاف كميات كبيرة أثناء عملية الحرث على خاطر قالوا أنه الآلات فك في الوقت هذا قبل سنة ما موقعش تعديلها، فما برشا قمح يقع تشتير ويمشي مع الديشي نقولوا احنا ومع
1: وتو هذا كليم
0: شوف احنا نسرد وبعدها ونجيوه تقولوا ربما الحاجة أخرى. فبرشا راهو تقريبا 10% من الصابة كانت تمشي سواديزون
1: القمح
0: سباهلة تمشي مع القرط وتمشي مع الديشي هذاك. الحاجة الثالثة هو خلط الحبوب، خاصة احنا عندنا لغال بتونس نخلطوا الباهي والخايب باش نخزنوه مع بعضه، لكن تصير مشكلة كبيرة. وهنا وكذلك غياب التحضير المسبق لمراكز التجميع والخزن، احنا في وقت من الأوقات كميات كبيرة من القمح ربي يعطيه خيره، وإذا بي ما لقيناش وين نحطوه حطيناه في الهواء التلق يتنفسه يخي اللي في جاء مطر فسد واللي كلاه الأحمام كلاه الأحمام.
1: وعليش ما عندناش بقايا نخزنوا فيها؟ علاش ما خممناش حتى توا أنه نعملوا أماكن اللي خزن الحبوب هذية اللي كلاها الأحمام واللي حرقت واللي
0: هو توا سنين أنا على حسب توا الصعبة متاع
1: سنين الحمام
0: الصعبة متاع سنين نقول واحنا إن شاء الله هي صعبة قياسية تقريبا 2 مليون طن مع عندنا مطر باهية جات عندنا زيادة 20% مقارنة بعبناول دونك هنا إن شاء الله باش هذا ما يمنعش راه رغم الصعبة هذه وتونس باش تستورد 100,000 طن قمح صلب 100,000 طن قمح حنين وعملت مناقصة في فيفري. لهنا وزارة الفلاحة عندها برنامج كامل قاعدة تحضر فيه تو عنده يجي شهر البرنامج هذا باش نحاولوا نتفاداو ما صار قبل. أولا تجديد الحراسة على المساحات المزروعة هي حاجة باش منها تفاديا الحاجات أخرين
1: الحرائق
0: بخلاف الحرائق إلى غير ذلك. كيف تفاديا ونقل المحاصيل معناتها والتثبت بالجودة متاعها أولا
1: الخايب مع
0: الباه نقص هذاك، وتهيئة مراكز التجميع والخزن تهيئة معناتها نقول واحنا لوجستية باهية اللي كل ما هو كل بعد كل تجميع يلزم يقع تخزينه، وعندنا تبارك الله عملوا برشا مجامع جديدة للتخزين. وهك علاش معناتها إن شاء الله احنا نقولوا فما مجهودات من وزارة الفلاحة إن شاء الله تعطي أكلها وإن شاء الله يكملوها. كيف كيف أكثر من هيك مشاهم باش يعملوا كما نقولوها عمليات بيضاء تطبيقية في صورة طوارئ في صورة مثلا جاء حريق ولا في صبت مطر ولا حاجة كيما هيك
1: كيفاش
0: يتصرفوا في هذيك. هنا دونك الحلول احنا إذا كان باش نمشيو ونقولوا شنو النجم باش نجريو ونحصلوا شوية وننقصوا شوية من التبعية الغذائية للخارج دونك أولا يلزمنا نعرفوا وكما نقولوا نفيقوا الفلاحين بالبذور الممتازة حتى ما نقولوش الفلاح ياخو اي بذور ينتجها.
1: عندنا بذور متاعنا نتذكر حتى في الدلاع ابسط
0: الاشياء
1: كل عدد الدلاع متاعنا
0: قبل ما يجيبوا لنا قبل امريكا
1: وين الدلاع هذيك اكل فيه تبدا وحده كحله على جنب النوار
0: يقولوا آه النوار هذيك
1: وين الدلاع هذيك
0: عسل يلزم يقضيوا عليها باش ينجموا يستوردوا اخر باش فما ناس اخرين تتمعش من العمليه.
1: يعطيك الصحة. معنيها احتيال.
0: احتيال. دونك فما حاجة أخرى كيف كيف هنا التعديل توا الآلات بكري قلنا فما برشا ديشي في القمة وقت الحصاد. توا هنا الوزارة عملت تعديل تقريبا لجل الآلات الحصاد هذه. دونك الزيادة كيف كيف زدنا نزيدوا في المساحات مكافحة الأعشاب الطفيلية. ودعم خاصة مراكز البحث العلمي.
1: هذه أمور تقنية. المفيد نحن سنين إن شاء الله معناها الصابة خير من العام اللي فات وقاعدة تتطور، لكن في نهاية المطاف على مستوى الحبوب ما عندناش الاكتفاء الذاتي. ناكلوا من وراء البحار من أوكرانيا وغير أوكرانيا اللي يصدروا لنا في الحبوب. نجي للحوم وخاصة نحن توا على أبواب عيد إضحى، على أبواب عيد كبير. نتذكر معنيها اللحوم والكباب والكباش والعليلش كانت معنيها سارحة في الغابات، تبارك الله تاكل في الحشيش، تاكل في العرعار، تاكل. علاش عنا أزمة توا؟ علاش ولات عنا أزمة متاع اللحوم؟
0: هو أنا نحب نزيد حاجة برك بربي، يلزمنا قلنا بكري يلزم تونس تنتج البذور متاعها، معاش خاطر توا قاعدين ديما نستوردوا في براس 90% توا يلزمها تونس ويكون عندنا مخزون من البذور الممتازه، باش احنا ما عادش خاطر المشكله اللي صار في وقت من الاوقات يقع استيراد بذور متدنيه الجوده وبعد ما يصير لنا حتى شيء. لهنا نرجع لهنا، احنا مش كنا رغم اللي توا احنا ناب علينا ربي بالمطر سنا وعم ناول وعنا الصابه وعنا كل شيء، لكن راهو الكرم الطبيعه التونسي ما تمتعش به. علاش خاطر توا يمشي للمارشي
1: كان صبت
0: تندبي
1: وكان صحت
0: تندبي، هذيك هي مشكلها. دونك هنا كان فما مطر كل شيء غالي، كان ما فماش مطر كل شيء غالي. لهنا شنو اللي صار؟ هو ربما من المفارقات واللي لازمها الدوله تتدخل فيها. توا احنا عندنا العلوش اللي تربى سنين راهو ما شراولوش كونسونطري، راهو عندنا القرد بما فيه الكفايه، عندنا الحشيش وقت تمشي في الشمال الغربي الحشيش راهو 50 و70 سنتي، وبكلهم يعرفوا راهو الفلاح يقول لك احنا سنين ما صرفناش على الكونسونطري، العلفه نتاع العلوش ما شريناش ولا نتاع القرمه ما شريناش. لكن هنا شوف اما هنا غالي، علاش؟ على خاطر احنا عندنا مشكل الفلاح مازال الحلقه الضعيفه، فما الوسطاء القشاره المحتكرين هذوما يدخلوا يغري الفلاح بالفلوس.
1: الوقتاش باش نرتاحوا منهم؟ هذوما اللي قاعدين يخنقوا في المواطن وفي القوت نتاعو، وقتاش نرتاحوا منهم؟ راهو الحبر العجر كل عام نجدوا الموضوع القشره والمضربين والمحتكرين وين نهار كل ايه وقتاش؟
0: وقت اللي الدوله تطبق القانون وفما يلزم فما.
1: وعلاش الدوله ما تحبش
0: اراده باش هل هالمحتكرين تبقى لهم اقصى القوانين باش يكونوا عبره؟
1: دونك الكلام اللي قلته في بكري في الزوم عنده في عندي فيه الحق، فما مسؤولين مش معبين بلايسهم يا اخي اخرج.
0: فما ناس تخاف من تطبيق القانون.
1: علاش تخاف؟ شو تخاف من تطبيق القانون؟
0: بالنسبه له هو خاطر هذا اشكال كبير واحنا قاعدين نقاسي فيه والمواطن قاعد يقاسي فيه، معناتها ما تحس حد شيء، ما تحسش عندنا صابه دوك مطر صبت وعندنا صابه. الخضره غاليه، الغله غاليه، اللحم غالي، الفلاح وهنا شو يلزم
1: على المواطن مسكين
0: نقول واحنا يلزم نحاولوا كيفاش ندعموا الفلاح حتى كان الزم باش نعاودوا التعاضد بطريقه جديده ولا بطريقه جديده. دونك ناخذوا اكسيغار الفلاحين يعملوا كما نقولوا
1: مؤسسات او مجمعات مع بعضهم
0: ولا تعاضديه ولا شركه فلاحيه ولا حاجه، ونعطيهم فلوس باش هو الفلاح وقت اللي ينتج يهز للسوق الجمله مش قاعد هو
1: ولا
0: الاشكال شنو؟ الاشكال شنو؟ الفلاح ينتج مثلا الغله نتاعه ولا خضره ولا علوش
1: يبيعها
0: يغريه بالفلوس الحب، يقول له ها هو هذا العلوش تو نعطيك فيه مليون، يخبيه. والاشكال هو وين راهو؟ هذوما هالوسطاء اللي يحتكروا تاع شعمل يعمل الري قطره قطره، معناته يشري السلعه الكل ويخبيها ويقعد يهبطها في السوق شويه بشويه على خاطر فما العرض والطلب باش الناس يشوفوا فماشك السلعه هذيك يتهافتوا عليها. احنا مش كنا راهو القدر نتاعنا ويلزم الحل اكثر حل هو ندعموا الفلاح باش هو يهز سلعته لسوق الجمله لسوق الجمله، ونعاود نعطيوه التمويل الموسمي. خاطر مشكل الفلاح ياخذ توا فلوس لكن ما ينجم يرجع للبنك كان وقت الموسم. دونك هيك علاش احنا نقولوا ماذا بينا نعاونوا الفلاح راهو في صالح المواطن باش نعاونوه، والخضره والغله
1: وهذا وقتها باش يصير
0: يلزم قرارات، يلزم ناخذوا احنا قرارات كما قلت لك يلزم اراده راهم فماش
1: هو تعرف قرارات شنو تقول معناها
0: احنا تعرف باش نقول لك حاجه سي
1: عماد
0: مش كنا في تونس تعرف شنو احنا سامحوني با الوزراء ولا المديرين اللي عندهم بوفوار وعندهم
1: سلطة يسامحونا ما يسامحونيش لأنهم هم مش قاعدين يخدموا في خدمتهم
0: يعملوا كيما يقولوها لي زوبيراسيون كورونت العمل اليومي ما فماش استراتيجية فما احنا خاطر مشكلنا ما احناش ندخلوا في وزراء ولا دي بي دي جي افيك كونترا بروغرام يعني واحد باش دخل بي دي جي تونيسير ولا قفصه ولا حاجه
1: اعطيني برنامج اعطيني برنامج شنو ناوي تعمل
0: ولا نعطيه الضمان والامان
1: والامان خاطر تو باش ما يخافش باش يضرب نقولها كريمو نقصد يضرب معناها بقوه القانون يضرب
0: لا بالقانون احنا نحكي دونك هنا انت وقت تجي بي دي جي ويقول لك شكون يعرف بالك نقعد 6 اشهر وينحيوني بالك نقعد عام يا خويا ونعطيك 3 سنين
1: وتحمل مسؤوليتك وتحمل مسؤوليتك ولا ونحاسبك من بعد
0: كيف الوزير هذا كيف كيف كل وزير يجي يلزم يجيب ان كونترا بروغرام احنا راهو في حاله حرجه وربما نقول يلزمنا كما نقولوها
1: وقيت وقيت
0: حكومه هو تاع طوارئ يلزمنا حكومه
1: بالضبط وقيت توا باش الحكومه تتبدل معناها نقولها راهو وقيت باش الحكومه ومجموعه كبيره من الوزراء والولايات ايضا والمسؤولين واللي بي دي جي وغيرهم يلزم الناس هذه تتنحى لانهم عندهم مده ما عملوا شيء للبلاد ما عملوا شيء دونك ما عمل شيء يزبك تخرج
0: خلي بلاصه لغير يجي وهنا لازم ديما نخدموا كونترا بروغرام سواء كان وزير سواء كان بي دي جي تونيسير قداش لها قداش من بي دي جي جاها من 2011
1: توا في نفس المشكل توا نفس المشكل
0: سي بي جي كيف قداش من بي دي جي دارين ما لقاوش كيفاش يخلصوهم السالير نتاع دونك هنا يلزمنا يا خويا يلزمنا قرارات قويه يلزم الا باش يجي يملى بلاصته كما قلت
1: سينو ما حشيش بيه
0: ولا كانش يمشي نحينا هذيك الفكره هاو جيبوا لي البارافيرات ويصح لا ما عندناش الاداريات اي واحد ينجم يخدمها
1: ناكد لك ثم مسؤولين وزراء والله العظيم يمكن لا عارف ما عارفش شنو خدمته شنو مهمته مش عارفها
0: ما يعرفش حتى التراك نتاع الوزاره
1: نتاع الوزاره نتاعو
0: ما تعرفش شنو دونك لهنا يلزم نعطيوهم الامان اولا نقول له يا خويا جيب لي كونترا بروغرام عندك 3 سنين فيتك بعد الحاسب بعد الحاسب نعطيك كارت بلونش طول
1: الكوفي وزاد حاجه اخرى يلزم زاد الداخليه اخي ما عندنا امن في البلاد وداخليه اخويا المحتكرين هذوما الى متى باش يقعدوا راكبين على المواطن يا خويا شوف حلول تصرف بالطرق الكل عندك قانون طبق القانون هذا شنو
0: صحيح قبل احنا كانوا موان نخرجوا نشوفوا لي كونتينر كيف يدخلوا ما نعرفوش شنو فيهم وتصير المشاكل هذيك توا في كل القطاعات راهو الاحتكار والمستكرشين في كل القطاعات في الغله في
1: ناس عبيت ناس عبيت من عرق ودم المواطن
0: من دم المواطن وموقوته معناتها يجي تخليه انه انسان يشفق ما يلحق احنا توا مثلا في حز الصيف وتلقى من 10 كيلو فلفل ب 3000
1: وطماطم
0: ب 4000 2000 دونك هنا فما حاجه ما هيش بريقل دونك انا هالوسطاء هذوما وهل القشاره والهباطه
1: وحتى التجار وحتى التجار زاد صحيح الهباطه والقشاره والوسط وحتى التجار زاد مانيش باش نقول ربي يهديهم نقول البعض منهم ربي ينتقم منهم لأنهم عاملين في المواطن عمال معناها حاجات حاجة متاع 10,000 مثلا يبيع حالك ب15 وخذ ولا تاير قرنك زيدا ما على بالوش بيك
0: شيء أكثر من هيك كان نرجع شوي احنا ترجع على المارشي لهنا مارشي سنترال على الأقل كنت نثبت في الطريفة تلقى الكيتونس إلى السقف
1: إيه إلى السقف الكيتونس توا مدماش
0: والله بقى ساعتك النهار فما تاجر دقيقة برشا واحد صغير واحد تاجر جي واحد قال له بقداش كيلو هذيك قالوا بالفي مشي جي واحد اخر قالوا ب 2005 هز راسه وشافوا قالوا ب 2500 دونك ما يغزر الوجوه ويفرق الحال تعرفها دونك هذه خاطر لا يحكم حاكم لا يقوم امين في الحكايه هذه
1: المشكل لا يلزم يحكم الحاكم ولزم يقوم الامين لا متى باش نقعدوا هكا فهمتني
0: ان شاء الله غدوه خير
1: ان شاء الله غدوه خير ديما نقول ان شاء الله غدوه خير والفقره هذه بالذات نحبها برشا لانه على الاقل قاعدين نوصلوا في حاجه للناس تسمع
0: فيها قاعدين فيها برشا وصوت المواطن اذاعه تصير اذاعه القرب وصوت المواطن وصوت من لا صوت له
1: وان شاء الله اصواتنا توصل للناس توصل هرم السلطة
0: على هرم السلطة
1: خلي الأمور تتوضح بالنسبة للمواطن راهو مانيش عارف يا أخي الوزراء مش عارفين الأوضاع اللي يعيش فيها التونسي المسؤولين مش عارفين
0: عارفين كما قلنا راهم هما كلهم خايفين على بلايصهم يقول لك ما نعرفش روحي نقعد ما نعرفش كيما غدوه 6 اشهر ينحيني عام
1: تكون في جمعيه انت بخايف على بلاصتك ينحي لك فلان ولا فلان انت مو عندك خدمه قوم بها يا خويا وربي سمعنا ربعنا علم الخير وانت راك وزير ومسؤول ووالي ولا غيره راك في خدمتي راك انت راك قاعد تخدم فيا وقاعد تخلص من عرقي ومن فلوسي باش تخدمني كيما اني قاعد نخلص من عرق المواطنين ومن فلوسهم وكل باش دافع اذرا باش نخدمهم معناها كل حد يخدم خدمته في البلاد هذه تتصلح الامور الكل
0: ان شاء الله
1: سمح محمد علي قول لي ايش قول لي
0: احنا جيت نحاول نركزوا ونعاونوا الفلاح خلي يوصل سلعته لمارشي دي جرو تو اشطر المشاكل تحل والسعر يهبط بقدره ربي
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله سمح الله خير شكرا ليك يعطيك الصحه الجمعه الجايه ان شاء الله في موضوع
0: ان شاء الله

0: 42 دقيقة بعد الخمسة مباشرة نمشي وفقرتنا المويلية.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
0: عينا اليوم باش تحول النابل مباشرة مع زميلتنا فاطمة بن عثمان. فاطمة مساء النور.
3: مساء النور، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: وين باش تهزنا النابل وشنو هو الموضوع اليوم فاطمة؟
3: اليوم اخترت انه نحكي على مشروع ميرافيليا اللي هو مشروع بيئي بالأساس. تم الإعلان على المشروع الضخم هذايا من خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية التربية البيئية بالحمامات أواخر الأسبوع الفارط. حبيت نعطي فكرة فقط على مشروع ميرافيليا. هو كما قلت لك مشروع بيئي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي. تقريبا تم ضخ ميزانية تقدر ب 2.5 مليون دينار باش يتواصل على امتداد 3 سنوات. المشروع هذا يهدف لخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب العاطل عن العمل من خلال بعث مشاريع متعلقة أساسا بالاقتصاد الأخضر، وفي نفس الوقت باش يحاولوا يتجاوزوا الإشكاليات البيئية اللي تعيشها جهة الوطن القبلي وخاصة مدينة الحمامات على غرار الانجراف البحري اللي عانت منه لسنوات. وتعرف اللي بحر مدينة الحمامات في قلب المدينة، وباعتبار وأنها وجهة سياحية أكيد هذا يأثر سلبا معناتها على السياحة بصفة عامة وعلى منظر الشط. أيضا من بين المواضيع باش يتم الطرق لها والإشكاليات هو مشكل تراكم الفضلات في المدينة، برغم المجهودات اللي قاعدة تقوم بها البلدية والمكونات المجتمع المدني، لكن العدد كبير برشا يتجاوز حتى 3 أضعاف عدد السكان الأصليين في الصيف، وهذا يسبب تراكم كبير للفضلات. حتى الحاويات معناها عدد الحاويات ما يسيعش معناها الكمية الكبيرة هذه للفضلات. أكيد الجمعية التربية البيئية خممت في المشكل الكبير هذا اللي يسبب إشكال بيئي وتلوث بيئي كبير في مدينة الحمامات وحتى في الأحواز متاع مدينة الحمامات. أيضا مشكلة الطاقة وغيرها من المواضيع البيئية اللي باش يطرقوا لها تباعا من خلال الدورات التكوينية، من خلال المشاريع اللي باش يقترحوها، وأيضا الستارت أبر معناها أصحاب أفكار المشاريع باش يقوموا. فما شكون عنده أفكار مشروع متاع راسك متاع نفايات، فما شكون باش يعاود يستعمل البلاستيك، وأيضا حتى النفايات وحتى فضلات معناها البناء باش يستعملوها وباش يعبدوا بها الطرقات. يعني برشا مشاريع اليوم ان شاء الله ترى النور وان شاء الله يتم تطبيقها، هكية تنجم تقلص وتنقص شوية من المصاريف وفي نفس الوقت تحمي البيئة والشباب هكية يلقى مورد رزق وينجم حتى يعطي أفكار ولا يعطي حتى أفكار باهية تنجم تفيد حتى الجهة وتنجم حتى تتسوق خارج ولاية نابل. حبيت فقط نذكر أنه باش يتم تدريب ومرافقة حوالي 800 عاطل عن العمل، أيضا بعد 440 مشروع إضافة إلى تركيز 12 فضاء للتدريب. المشروع هذا يشاركوا فيه 8 شركاء من 6 بلدان متوسطية، نذكر فرنسا، لبنان، إيطاليا، تركيا، الأردن، وبالطبيعة تونس البلد اللي باش يحتضن المشروع هذايا. من الأهداف أيضا هو إحداث أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء أو ما يعرف بالمنصة الرقمية، كذلك تنظيم دورات تكوينية محلية وأخرى عابرة للحدود مع الاستئناس بطبيعة بخبرات وكفاءات عالية في مجال البيئة سواء كان في تونس أو خارج تونس.
0: فاطمة بن عثمان شكرا ليك، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: 50 دقيقة بعد الخمسة للخامسة متواصل معكم مستمعينا الكرام إلى حدود الساعة السابعة مساء. فقرتنا الموالية باش نكون مع محمد أحمد مخلوف في بواكير، بعدها باش نسمعوا أغنية حلوة لسمير لوسيف ونرجع مباشرة لمواصلة اللقاء بعد نشرة السادسة. بواكير
1: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. يستعد النظام الصحي في المملكة المتحدة لإطلاق علاج جديد يعد نقلة نوعية في مكافحة السرطان عافاكم الله، يتمثل في حقنة سريعة المفعول قادرة على علاج أكثر من 14 نوعا من الأورام خلال نحو دقيقة واحدة فقط. وبحسب صحيفة الديلي مايل، يعتمد العلاج على نسخة قابلة للحقن من دواء بيمبروليزوم ماب، وهو أحد أدوية العلاج المناعي التي تعزز قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ووفقا للخطة الجديدة، سيحل هذا العلاج محل الحقن الوريدي التقليدي الذي قد يستغرق ما يصل إلى ساعتين في الجلسة الواحدة، إذ يمكن إعطاء الجرعة الجديدة في غضون دقيقة واحدة كل 3 أسابيع أو خلال دقيقتين كل 6 أسابيع بحسب نوع السرطان. ويتوقع أن يستفيد نحو 14,000 مريض سنويا في إنجلترا من هذا التطور، خصوصا المصابين بسرطانات مثل الرئة والثدي والعنق والرأس وعنق الرحم، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضونه داخل المستشفيات. ويعمل هذا الدواء من خلال تثبيط بروتين يعرف باسم PD-1 بروتين، الذي يبطئ استجابة الجهاز المناعي، ما يسمح بتنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام بشكل أكثر فعالية. وأكد مسؤولون صحيون أن هذا الابتكار لن يخفف فقط العبء على المرضى، بل سيساهم أيضا في زيادة كفاءة النظام الصحي عبر تقليل الضغط على المرافق الطبية وإتاحة الفرصة لعلاج عدد أكبر من المرضى. ورغم الفوائد الكبيرة، فقد حذر الأطباء من بعض الآثار الجانبية المحتملة نتيجة تأثير العلاج على الجهاز المناعي، مثل ضيق التنفس واضطرابات الغدة الدرقية وتراكم السوائل. وفي حالات نادرة قد تحدث التهابات في القلب أو البنكرياس أو حتى الدماغ، إلا أن هذه المضاعفات تبقى غير شائعة. وترى جهات صحية أن إدخال مثل هذه الابتكارات يعد خطوة مهمة نحو تسريع العلاج وتحسين جودة حياة المرضى عبر تقليل الوقت الذي يقضونه في المستشفيات، ومنحهم فرصة أكبر لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
1: بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. المجموعة الألمانية لاب المختصة في الكابلات الكهربائية تدشن مركز دراسات هندسية للبحث والتطوير بمدينة سوسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن تلوث مادة المايونيز والسلمونيلا وراء حالة التسمم في أحد مطاعم مدينة نابل. وفي نشرتنا نسلط الضوء على خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والذي أعلنت عنه وزارة التشغيل. مرحبا بكم. البداية من مدينة سوسة، حيث أعلنت المجموعة العالمية الألمانية لاب الرائدة في صناعة الكابلات الكهربائية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في مدينة سوسة. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ اعتبر أن هذا الاستثمار بالمهمة، وقال أنه يستجيب لطموحات شباب التونسي خاصة أصحاب الكفاءات العالية. وقال أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في نحو 27 دولة في العالم قد عبر عن رغبته في مزيد تطوير وتوسيع أنشطته والاستثمار في تونس. التفاصيل من سوسة مع الزميل ماهر جعيدان.
1: استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه هم مركز تكوين الكفاءات. إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق، يستجيب الحاجيات ويستجيب لطموحاته، وهذا اللي احنا نلوجوا عليه اليوم. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا كما قلت على المستوى النوعي، احنا نعتبرها بداية هامة جدا. إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه، اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
0: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد رابحي أعلن على الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى إعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد مطاعم مدينة نابل والذي تم إغلاقه. وأضاف رابحي أن أيضا مادة السلمونيلا تقف وراء حالة التسمم المتعددة التي سجلت لدى المتضررين من اقتناء المأكولات من هذا المحل حسب ما تم التوصل إليه إلى حد اللحظة.
2: جات المعلومة، احنا تنقلنا على عين المكان بصفة سريعة جدا، وتضحوا انه المحل يشكو من عدة اختلالات، وهذه هي انعكست سلبا على نوعية المادة، وبالتالي هكا الشيء اللي حدث التسمم الغذائي الجماعي. ثم نتائج التحاليل صارت على مستوى المتسمين، وظهرت اللي ثم شكون عنده جرثومة السلمونيلا، وهذه معناها نتيجة طبيعية باعتبار وأنه أغلب المتسمين تناولوا مادة المايونيز. نتكلموا على المايونيز، نتكلموا على مادة العظم وهي معروفة بجرثومة السلمونيلا. تم إجراء إداري اللي هو مثل في الغلق الوقتي، ولكن تم إجراء جزائي اللي هو يتعلق بتكوين الملف القضائي فيه المحاضر، فيه كل ما من شأنه أنه يثبت المسؤولية. وبالطبيعة حتى التسممات الغذائية وكل مزدي خدمات تسبب في تسممات غذائية ضرت في صحة المستهلك، حتى إمكانية الصلح غير واردة مع الإدارة، والعملية لا تزال متواصلة. وهذه فرصة باش نأكد على ضرورة احترام المماشات الجيدة أثناء اختيار المواد الأولية وكذلك كيفية التعامل.
0: بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتهيئة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية 70% على أن تنتهي في أوت القادم كأقصى تقدير، فيما سيتم بعد أسبوعين تسليم الممر المجاور بالمستشفى. التفاصيل من المهدية مع الزميلة نادر إسماعيل.
3: انعقدت بولاية المهدية جلسة عمل خصصت للنظر في مدى تقدم الملحق الأول من مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. وتمثلت الأشغال التي فاقت قيمتها أكثر من 10 مليون دينار في تدعيم الأسس وتهيئة الطابق الأرضي والطابق تحت الأرضي، وبلغت نسبة تقدم الأشغال 70%، وسيتم تسليم الممر المجاور في ظرف أسبوعين من اليوم، فيما ستنتهي أشغال تدعيم الأسس والتهيئة في شهر أوت المقبل. وللتذكير فإن مشروع صيانة قسم الأشعة والممر المجاور بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية كان قد انطلق في جانفي 2023 تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية، إلا أن مشاكل فنية تقنية تخص البنية التحتية للمستشفى حالت دون تقدم المشروع وانتهائه في أجاله. نادر إسماعيل، المهدية، لإذاعة المنستير.
0: بهدف توفير فرص تشغيل وتدريب لفائدة الطلبة وببادرة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان، تم تنظيم تظاهرة بعنوان صالون التشغيل، تم خلالها عرض لأهم عروض الشغل مع المؤسسات الاقتصادية بالجهة جهة زغوان. الزميلة حنان العباسي من زغوان وأكثر تفاصيل.
4: ببادرة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان وبمشاركة عدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية زغوان، انتظم بفضاء المعهد صالون التشغيل لفائدة طلبة المعهد. قيس المصمودي أستاذ جامعي والمشرف على التظاهرة ومزيد من التفاصيل.
5: هو عبارة على معرض يصير فيه أنه المؤسسة التعليم العالي تنظم فتح على المؤسسات الاقتصادية متاع الجهة بهدف أنه نحاول نروج للمنتوج متاعنا اللي هو الطالب واللي هو المتخرج متاع المستقبل، سهلوا له عملية الانتجراسيون متاعه في المارشي دومبلوا في المستقبل.
4: صالون التشغيل لقى إقبالا كبيرا من طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان الراغبين في الانفتاح على سوق الشغل.
6: ليفينمون هذايا صار اليوم بينيفيك على الاخر لي زيتوديون خاصه التيرمينال، ويعطي اوبورتونيتي للي مازالوا بروميير اني هنا باش يتعرفوا على لي سوسيتي، يتعرفوا على الخدمه، تعطيهم اوبورتونيتي باش يلقاو ستاج فيو لي احنا سيستم تاعنا يفرض علينا ستاج اوبليغاتوار، دونك تحل لنا افيق باش نختاروا حاجه باهي على الاخر وتساعدنا على الاخر.
7: معناتها بالنسبه لنا احنا تويك في تونس كطالب يساعد كانوا يقراوا كان ناجح بامتياز.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: أطلقت وزارة التشغيل عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتم التنسيق مع عايدة زواري المنسقة الوطنية لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتتحدث لنا عن أبرز شروط وامتيازات هذا القرض.
8: التمويل كابونفلواي يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. القرض الأول يخص اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، القرض الثاني يخص الشباب اللي يحبوا يوسعوا في المشاريع متاعهم، والقرض الثالث هو يخص المال المتداول، معناها العبيد اللي عندهم بزوان متاع فوندرو الماء. بالنسبة للفئة المستهدفة في الخط التمويل هذا ثم شروط، أولهم اللي هو يلزم يكون تونسي جنسية وما يقلش على 20 سنة، يلزم يكون مسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل، يلزم ما تحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية ولا حتى عنده إثبات على مؤهلات. والخط التمويل هذا راهو جاري من البنك التونسي للتضامن، معناها البلافون سقف التمويل راهو باش يكون 200,000 دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا و 150,000 دينار بالنسبة لبقية المستويات التعليمية. ثم مدة إمهال بالنسبة للقروض الاستثمار بسبعة سنين، والكريدي معناها سبعة سنين ما يخلصش وبعد يبدأ يخلص على 12 سنة. وبالنسبة للقروض على المال المتداول ثم مدة إمهال بثلاثة سنين ويخلص على خمسة سنين.
0: بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، يتعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس اليوم بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلاد التونسية، تحمل اسم أجروفيزيوم، وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة. المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريكا.
9: فلاحة عالم كبير، فيها برشا مشاكل، فيها برشا معطيات اللي نجم نصرفوا فيها، نجم نحسنوا القطاع هذا قطاع هام جدا وهو مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة. حبينا نشاركوا نساهموا بقدر المستطاع في بعث مجلة هذه لتعاون الفلاحة وتعاون المهندسين ونربطوا العلاقة ما بين الفلاح وما بين المهندس وما بين الواقع والبحث. حبينا نكونوا في الحدث بتاع المتغيرات العالمية هذه. هذه هي المجلة طلب الدوام والنجاح اللي يكتبوا فيها تم حتى إشكال ناس كل يكتبوا فيها. هذه مجلة الناس كل مختصة الفلاح اسمها أجروفيجيوم. اللي حاب يدخل على يشوف الأجروفيجيوم هي agrovision.com. ينجم يدخل أي واحد يدخل ينجم يساهم ينجم يعمل كل شيء أما اختصاصها فلاح.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المجموعة الألمانية لاب المختصة في الكابلات الكهربائية تدشن مركزا للدراسات الهندسية للبحث والتطوير بمدينة سوسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقول أن تلوثا في مادة المايونيز ومادة السلمونيلا وراء تسمم حالات تسمم في أحد مطاعم مدينة نابل. وسلطنا الضوء في هذه النشرة على خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين والتي أعلنت عنها وزارة التشغيل. شكرا لكم على حسن المتابعة. أترككم مجددا مع زميلي عماد بالتوقيت المحلي.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.

0: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج بالتوقيت المحلي معكم إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم في مجموعة أخرى من الفقرات والمتابعات. الفقرة الموالية في بداية الجزء الثاني من حصتنا بشكون مع محمد وليد الجموسي من خلال فقرة خارج النص.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. جاء في الخبر أنه تم إيقاف عناصر إجرامية مصنفة خطيرة تخصصت في تنفيذ عمليات البراكاج، وذلك في حي السجومي بالعاصمة. وما يثير الانتباه والطريف أن أحد الموقوفين يحمل

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

حديثنا سبورت. تقبل الله صلاة الجميع. عودة لمواصلة حديثنا سبور على موجة إذاعة المنسيري في باقي الأخبار الرياضية. بالنسبة كما قلنا للجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم تلعبت المقابلات متاع المجموعة الثانية. القلعة الرياضية كانت انهزمت أمام جندوبة الرياضية 3-1، سجل للقلعة الرياضية أمين لويسلاتي، في حين سجل الثلاثية جندوبة الرياضية غيث المعروفي، شادي المحمدي وإبراهيم الفاشيشي. سبورتينغ الموكلين تعادل 1-1 مع جمعية أريانا، أحمد العايب كان عدل لسبورتينغ الموكلين دقيقة 94، في حين كان جمعية أريانا كانت سباقة في افتتاح النتيجة في الدقيقة 45. نصر جلمة كان تعادل 0-0 مع الملعب الجيبسي. مستقبل القصرين فاز أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل 0، هدف وائل الفرجاني للقصرين. تقدم سقيط الدير فاز أمام هلال الرديف 5-0. خماسية تقدم سقيط الدير، سجلهم كل من هارون بن عامر دقيقة 2، ثم وسيم بن عتيق دقيقة 5، ثم لسعد بوراوي دقيقة 15، ثم زيد العلوي دقيقة 35، وشهير الدوزي في سجل الهدف الخامس دقيقة 64 للمقابلة. تقدم سقيط الدير يحقق صعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وهو بطلا للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة الثانية. تقدم سقيط الدير باش يكون فريق ثاني من صفاقس للمرة الثانية إلى جانب النادي الصفاقسي، إلى جانب السي اس اس منذ 96-97 لما كانوا زوز فرق من صفاقس اللي هما النادي الصفاقسي ونادي محيط قرقنة كانوا ينتميوا إلى بطولة القسم الوطني ألف آنذاك، اللي هي الرابطة المحترفة الأولى في شكلها وفي نسختها الحالية. إذن كما قلنا تقدم سقيط الدير يحقق صعود، ألف مبروك لتقدم سقيط الدير وأيضا لأحباء الجمعية هذه وكافة منتسبيها. أما البوشمة يتعادل 1-1 مع النادي القربي، سجل لبوشمة رين السببتي وسجل كذلك للنادي القربي أدم سالم. قوافل قفصة فازت أمام أولمبيك سيدي بوزيد، سجل خماسية القوافل الرياضية بقفصة علي العجمي دقيقة 8 من ضربة جزاء، ثم زكريا عمار يضيف زوز أهداف، وأيضا فارس شوات، هذه خماسية قوافل القفصة ثنائية لزكريا عمار، في حين أولمبيك سيدي بوزيد سجلوا كل من عمار الحاج الطيف وكريم الزعفوري، هذه ثنائية الأولمبيك سيدي بوزيد. كما قلنا بالنسبة للفريق اللي حقق صعود تقدم سقيط الدير في المجموعة هذه من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، في حين الزوز جمعيات نادي حمام الأنف وأيضا فريق الاتحاد الملعب الجيبسي أو واتحاد تطاوين باش يلعبوا البراج من المجموعة هذه المجموعة الثانية. الملعب الجيبسي باش يستضيف اتحاد تطاوين، في حين في المجموعة الأولى أما حمام سوسة كما قلنا كان حقق صعود يوم الأمس لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، يعود من جديد إلى أندية القسم الرابطة المحترفة الأولى. ومن المجموعة الأولى نلقاو نادي حمام الأنف ومستقبل القصرين باش يلعبوا البراج أيضا. في المجموعة نادي حمام الأنف على المجموعة الأولى وأيضا مستقبل القصرين باش يواجهوا بعضهم في البراج، نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القصرين والملعب الجيبسي باش يستضيف اتحاد تطاوين، هذوما زوز مقابلات البراج. بالنسبة للترتيب متاع الرابطة الثانية نذكركم به، في المجموعة الثانية تقدم سقيط الدير 56 نقطة،

الملعب الجيبسي في المرتبة الثانية 53 نقطة، المرتبة الثالثة مستقبل القصرين 47 نقطة، في حين المرتبة الرابعة جندوب الرياضية 38 نقطة، المرتبة الخامسة القربي 37 نقطة، المرتبة السادسة أمل البوشمة 35 نقطة، المرتبة السابعة قواف القفصة 34 نقطة، المرتبة الثامنة اتحاد قصور السيف 32 نقطة مع جمعيتين وهلال الرديف بنفس العدد من النقاط 32 نقطة، المرتبة 11 القلعة الرياضية 30 نقطة، المرتبة 12 سبورتينغ الموكين 29 نقطة، المرتبة 13 نصر جلمة 26 نقطة، والمرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيد بالمرتبة 14 والأخيرة ب 14 نقطة أولمبيك سيدي بوزيد. كما قلنا تقدم ساقية الدير هو البطل، الملعب الجيبسي ومستقبل القاسين بيلعبوا البراش إلى جانب ثنائي المجموعة الأولى نادي حمل الأنف واتحاد تطاوين. كما قلنا لكم نادي حمل الأنف يستضيف مستقبل القاسين، ملعب الجيبسي يستضيف اتحاد تطاوين ضمن مقابلات نصف نهائي إلى براش، ثم يكون نهائي ويصعد فريق وحيد من الرباعي هذايا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش يلتحقوا بتقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسة. مرسي بالرمضان كاتب عام الملعب الجيبسي كان أكد اليوم في التصريح للإذاعة التونسية مباشرة من ملعب جلمة، وأنه حين تثبت من إجازة لاعب نصر جلمة غيث الصالحي فأنه ثبت عدم وجود أي دليل بالإجازة المذكورة لفريق مستقبل القاسرين اللي كان ينتمي ليه اللاعب خلال مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وهناك إمكانية لتقديم احتراز آخر من طرف الملعب الجيبسي. كما قلنا لاعب مستقبل القاسرين غيث الصالحي في الإجازة متاعه ولعب نصر جلمة بالأحرى، لعب نصر جلمة غيث الصالحي كيف جاي يشوفه في الليسانس متاعه في الإجازة متاعه ملقاوش، وأنه كان ينتمي لمستقبل القاسرين اللي كان يلعب فيه غيث الصالحي في مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم، موضوع جديد إلى جانب لاعب مستقبل القاسرين وسام الجربي اللي أمضى ثلاثة عقود والعب مع ثلاثة فرق وكي جاي يشوفوا في الليسانس متاعه ملقاوش الأثر، وأنه كان ينتمي وسام الجربي في مرحلة الذهاب للقلعة الرياضية باعتبار وأنه في بداية الموسم لعب مع شباب القيرواني تقريبا أربع جولات الأولى في رابطة المحترف الأولى، ثم فسخ العقد متاعه التحق بالقلعة الرياضية قبل انطلاق الموسم للرابطة الثانية تقريبا بعد أربع جولات من الرابطة الأولى، وقت انطلقت الرابطة الثانية التحق بالقلعة الرياضية لعب كامل مرحلة الذهاب في القلعة الرياضية، ثم تحول مع في البركاتو الشتوي والتحق بمستقبل القاسرين لعب معاه مرحلة الإياب كي جاي يشوفه في الليسونسيت متاعه في الإجازة وفي الاعتراض اللي كان قام به الملعب الجيبسي ضد مشاركة اللعب هذا، فأنه تفطنوا أنه لا أثر لوجوده على الإجازة متاعه كانتماء لفريق القلعة الرياضية القديمة، موضوع للمتابعة من الغرائب متاع بطولتنا، وكما تشوفوا معناها من الأخطاء الإدارية اللي الحقيقة تخلي عديد الفرق عديد اللاعبين في مأزق. إن شاء الله إن شاء الله يتم رقمنا نتاع الموضوع هذا على مستوى الإجازات ويتم التفطن من خلالها لكل المسائل الإدارية هذه. بالنسبة للرياضة العالمية قاعدة انطلقت مباراة في الليغا الإسبانية في 26 انطلقت مباراة تجمع بين سيلتا فيغو وليفانتي، المقابلة هذه إلى حد الآن في 67 دقيقة لعب، سيلتا فيغو متأخر 3-2 أمام ليفانتي، 2 لسيلتا فيغو 3-3 لليفانتي، في حين الريال بيتيس في 24 دقيقة متقدم أمام إلشي بهدف مقابل 0، وفي 8:30 متاع الليل وساسونا يتقابل مع أتلتيكو مدريد. الآن إلى بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم بالنسبة لمقابلات الجولة 13 إياب، البداية بشكون نهار الجمعة للمجموعة الأولى، سامراس جبل في الأربعة في 3:30 متاع العشية يستضيف نادي منزل بوزلفة، ملتا زركا يستضيف كوكب منزل جميل، نادي كرة القدم بمنزل تميم يستضيف اتحاد قليبيا، جرومبالي رياضية تستضيف النجم الخلادي، مستقبل ودليل يتقابل مع شبيبة منوبة، النجم الراس يتقابل مع اتحاد جديدة، وسير جرزوني يتقابل مع موج منزل عبد الرحمن.
غدوة الأربعاء في الجولة 13 المجموعة الثانية في المطلثة ونص متاع العشية نلقاو اتحاد سرياني يتقابل مع مرجان طبرقة، بين مشارقة الرياضية يتقابل مع نادي حاجب العيون تحكيم لمعتز بالله العمراني، مستقبل المحمدية يتقابل مع نادي مكثر تحكيم هدي بوخريس، نجم الفحص يتقابل مع نادي مجاز الباب، اتحاد سبيز يتقابل مع نجم فريانة، ونادي الدهماني يتقابل مع ترجي الكريب تحكيم لقصي الطيف، ويوم السبت 16 ماي في مطلثة ونص متاع العشية أولمبيك الكاف يتقابل مع تالا الرياضية تحكيم لسيف الدين بن حمودة يحكم المباراة هذه. المقابلات اللي ما ذكرتش فيهم الحكام فإنه ما تمش الكشف عن الحكام من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم. المجموعة الثالثة نهار الجمعة في مطلثة ونص متاع العشية، البرنامج نصر طبلبة يستضيف وفوق كركر، أهلي صفاقسي يستضيف نادي جبنيانة، نهضة جمال تستضيف القلعة خطف القلعة الكبرى، مشعل الساحلين يستضيف الملعب الصفاقسي، قرقنة الرياضية يستضيف كوكب منزل جميل، مشعل السويسي يستضيف اتحاد قصيبة المدني، والملعب السوسي يستضيف النادي الهلالي، والملعب السوسي على بعد نقطة وحيدة يكفيه التعادل في مباراة من أجل تحقيق الصعود والعودة إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للجولة 13 من ديما من المستوى الأول للمجموعة الرابعة غدوة الأربعاء نلقاو تهذيب الصخيرة مع الملعب القبسي، أمل الركبة بتطوين يتقابل مع النادي المثيلة، أولمبيك مدنين يتقابل مع طبلبو قابس، جريدة توزر تتقابل مع جمعية جربة تحكيم مالك الطقيللي، كوكب دقاش يتقابل مع اتحاد جربة أجيم تحكيم محمد أيمن بن حبيب، أمل جربة يتقابل مع واحد قبلي، وفجر الكتار يتقابل مع مرثلة رياضية تحكيم لي حبيب السفيري. المقابلات هذه كما قلنا غدوة بداية من مطلثة ونص متاع العشية، وكما قلت لكم راهو كما ذكرتش الحكام متاع المقابلات اللي عطيت لكم برنامجهم الآن فإنه بالتالي ما تمش الكشف من طرف الرابطة لجنة التحكيم أو لجنة التعيينات بالرابطة الثالثة على مقابلات المقابلات على حكم المقابلات هذوما. نهاية الأخبار الرياضية حديثنا سبور، أجمل تحياتي من الشابي في الخرج التقني، تحياتي من قدام الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله موعدنا الرياضي باش يكون غدوة 8 غير 4 الصباح على موجات إذاعتي المنسير وبانوراما فام، وكذلك غدوة كذلك في نص نهار درجين أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسير. أجمل تحياتي شوق الحمادي، صباح الخير ناس كلها.

0: على نغمة
1: موسيقى وألحان.
2: الثامنة ليلا من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت مجموعة رائدة في صناعة الكابلات الكهربائية وهي مجموعة ألمانية عن فتح مكتب دراسات هندسية تابع لها في سوسة. وقال نائب رئيس المجمع إن اختيار تونس جاء نظرا للكفاءات التونسية المتوفرة والطاقة التشغيلية في مجال الهندسة والميدان التقني، وكذلك بالنظر إلى تجارب سابقة ناجحة. وهذا المكتب سيمكن في مرحلة أولى من تشغيل 25 مهندسا وتقنيا، على أن يرتفع هذا العدد خلال سنة ونصف إلى 120 ثم إلى 300 خلال 3 سنوات. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تدشين هذا المركز في ولاية سوسة، جدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تأكيده على توجه الدولة التونسية نحو تشجيع ودعم الاستثمارات، خاصة منها التي تساهم في تشغيل خريجي التعليم العالي وأحداث قيمة مضافة عالية. وأشار الوزير نقلا عن ممثلة السفارة الألمانية بتونس إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مستثمر في بلادنا، وأبرز أنه تم خلال السنة الماضية أحداث 10 مشاريع ألمانية جديدة، فضلا عن توسعة 88 مشروع قائم. أصدر وزير التربية والمالية وزراء التربية والمالية قرارا مشتركا يتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بداية من 22 من سبتمبر 2025. وقد تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء ب5 دنانير. وأضاف هذا القرار نصا جديدا ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصرا على المتكونين المترسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود في هذا المجال. وذكر في بيان صادر اليوم بمناسبة إحيائه للعيد الوطني للفلاحة أن ذكر بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. يعقد مجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء بمحطات فلطو ضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة وبمنزل الحبيب. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون.
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
3: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشهر عليكم وعليكم سلام القصيد، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا العدد المتجدد من برنامج مسابقة فارس الكلمة، مسابقة الشعر العربية، مسابقة دولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات ذات المنستير. أهلا وسهلا بكم في سهرة الليلة وفي حصة الليلة، نرحب بكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. الليلة الأكيد أنه سنكون مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة.

إذن مثل ما ذكرت في سهرة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، سنستمع تباعا إلى قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. هذه التحية تأتيكم من فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم وأيضا التنسيق. تحية تأتيكم من زميلنا الأستاذة جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، والتحية أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضاكي. أجمل تحية وليد بوخريس في إخراج المسابقة، تحية ليه. أيضا تحية زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكركم بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: كامل الحرف إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نجدد لكم تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نستعرض قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. وبطبيعة الحال الكلمة ستكون للجنة التحكيم. طيب نبدأ باستقبال أعضاء لجنة التحكيم. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور الأسعد، تحياتي ليك، تحياتي لكل السادة من فريق تنظيم ومن فريق تقني وكذلك إلى زملائي من لجنة التحكيم.
1: طيب شكرا لك شاعر أحمد شاكر بن ضيّة. نأخذ مباشرة الشاعرة سلوى الرابحي.
3: مرحبا بك دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بلجنة التحكيم أستاذي الورثاني وأيضا صديقي الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، مرحبا بكل محب للشعر.
1: مرحبا
3: والشعراء المشاركين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. لتكتمل لجنة التحكيم دكتور خميس الورثاني، مساء الخير.
4: مساء النور، مرحبا أستاذ الدكتور جعفر العياري، مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم، أصدقائي وزملائي سلوى، شاعر سلوى والشاعر أحمد شاكر، مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل باحث عن باحث في الجمال وعن الجمال في ربوع بلدي الحبيب،
1: وباحث أيضا عن المعنى وفي المعنى في هذا الواقع الذي نعيش. شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضيّة. إذن مثل ما ذكرت في بداية الحصة، الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، والبداية مع الشاعر محمود العبسي، عنوان القصيدة شيء في داخلي. محمود العبسي من مدينة نابل تونس.
0: فارس الكلمة.
5: محمود العبسي شاعر تونسي من ولاية نابل. شكرا لإذاعة المنستير لرهانها الشاري من أجل واقع ثقافي مغاير. شكرا لبرنامج مسابقة فارس الكلمة لما وجدناه من حب وكرم ضيافة. شكرا جزيلا لكل المشرفين.
6: فارس الكلمة.
5: نص بعنوان شيء ما في داخلي. اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت وشوشت لي اقرأ لتطير مثل القطا، اقرأ لتصير ما تشتهي وما ترى. أبي كان رجلا هزيلا ومعتوبا، نهش لحمه الطرية ودس في أفواهنا. أنا رابع إخوتي بعد نبي وتفاحتين، إحداهن نخرها الدود، يوم جنازتها لم يمشي خلفها أحد. أعواد القسوة تولد بحزمة خسارات، منذ كانت فكرة بذرة، هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي، بندبة في الروح. كان علي ألا أزعج الكنارية في قفص السدري، أن أبتكر سماء أخرى، أرضا بكرة تصلح للحب، أن أسد ثقوب قلبي بالتين والقطن. كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، رحت أسحب من مطبخ

0: تحكي.
1: الكلمة للجنة التحكيم.
0: شيء ما في داخلي للشاعر محمود العبسي. الكلمة للجنة التحكيم بداية بالدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا لك مجددا أستاذ نصر العيالي. في الحقيقة هذا نص أبدأ بإصدار الحكم ثم بعد ذلك سأتني بالتعقيب عليه فنيا ورؤيويا. حقيقة نص جيد ممتع ومتماسك، هذا هو الانطباع الذي يحكمني منذ قراءتي الأولى له، وقرأته وأدمنت على قراءته مرة شتى. شيء ما في داخلي هو نص ينتمي إلى قصيدة النثر، وهذا شكل نظمي راشح عن رؤية تدفع بفعل الثورة الفنية إلى الأقصى، إذ في عرف المؤمنين بها الشعر التفعيلي لا يزيد عن كونه فعلا ثوريا من أجل من داخل منظومة المشاهد سلفا. البناء الإيقاعي المبني على مفردات الإيقاعية الأصلية والعلاقة بالعالم، فهو لا يزيد عن كونه تصريفا مغايرا لمقدرات الشعر أو الإيقاع التقليدي، يحتكم إلى المفردات ذاتها وزنا وقافية ورؤية، وهو كذلك لا يزيد عن كونه مراجعة لطبيعة رؤية العالم التي تحكم الشعر التقليدي. بمقتضاها الشعر التقليدي هو مبرر لما هو قائم، والشعر التفعيل هو الشاعر بمقتضاه هو ثائر عما هو قائم. لكن قيمة تجربة الشعر قصيدة النثر هو أنه يدفع بفعل المغايرة والمقاومة إلى الأقاصي، إلى أقصى التخوم، حيث تتطابق مع روح الحداثة بما هي قطع جذري عن القدامة إيقاعا وتركيبا وغرضا. ومن هنا التحلل من الإيقاع بكل مكوناته المذكرة بالماضي، إن كان في إطار الدوائر أو الأوزان أو التفعيلات أو القافية أو الروي الأخير، وكذلك في إطار رؤية العالم. يعني ما هو ثابت أو يكاد يكون ثابتا في كل التجارب الشعرية منذ القديم إلى حد الحداثة التي تجسدت في مرحلة الأولى مع شعر المنطقي، في مرحلة الثانية مع شعر التفعيلي. الجامعة بينها هي أنها تخوض في القضايا الكلية، قضايا المجتمع، قضايا العلاقة بالدولة، قضايا العلاقة بالإنسان بالحقيقة إلى آخره. على كل ما وجدته في هذا النص هو أنه يشكل على الرغم من عدم وجود نموذج أعلى لقصيدة النثر يمكن أن نعتبرها معيارا نقيس إليه المعجزات، فإن هذا النص إلى حد ما لافت وآثر من جهة الموضوع أو الغرض أو المقصد أو الفن، لأن قضية الأغراض وتحدي الأغراض ومسألة تاريخية مفهوم الأغراض وبدو مسألة مشكلة جدا ولا بد أن يأتي فرصة حتى نفككها بشكل كبير. ما أقدره أن النص معني بالحميم والشخصي وهذا المغيب بالذات التاريخي، هذا وجه لافت جدا. النص يكاد يكون في موضع ما كأنه سيرة ذاتية لا لذات شاعرة مختلقة أو افتراضية تشبه ذوات الشاعر، وإنما للشاعر الكاتب الشخصي في التاريخ، وهذا أمر مهم. هذا النص يكاد يكون سيرة ذاتية للكاتبين، للمؤلفين، لمؤلف هذا النص، حتى أنه يذكر اسمه في بداية النص: اسمي فلان الفلاني، اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت، إلى آخره من الأشياء. ما هذا الأمر؟ أنه الشاعر يقدم لنا ذاته كما هي، لا كما تتمثلها الجموع وكما صيغت الذات الشاعرة في تمثلات الأرثوذكسيات أو الطيارات الشعرية الكبرى. إذا هذا أنا إجمالا أنا

0: خلاصة البيئة المباشرة التي تربيت فيها، ولست خلاصة ولست نتيجة أو لست خلاصة قراءات نظرية لتجارب الآخرين. هذه سماتي، هذه مكونات أسرتي، هذا من هذا القاع أنا نشأت. وعلى كل أنا لاحظت ضرب من التنافذ مع ممارسة شرعة في محمود درويش، ولكنه لم يواصلها في بطاقة هوية سجل أنا عربي، جدي ولا أبي من أسرة المحراتي لا من سادة النجوم يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة لهذه الأشياء. لكن العدسي محمود العدسي انخرط أكثر في الخصوصية والحميمية. الأمر الثاني اللافت جدا هذا في مستوى الفن أو المقصد أو الغرض أو شيء من الأمر، وهو أمر مهم جدا للسوشيال. الأمر الثاني هو أنه صاغ هذا الأمر انطلاقا من صور جزئية بمفردات بسيطة جدا، هي من باب السيارة في الخطاب الذي يستعمله العربي البسيط جدا تكاد تكون لغة مستعملة يومية لولا أنها لغة معربة، هي علاقة بالعربية من جهة إعرابها، لكن في جهة المفردات لا نحتاج شيئا لنعود إلى المعاجم لنسائله. إذن ما يرشح عن هذا هو أنه صورنا أو قدمنا صورة لذاته باعتباره كائنا حالما حاملا بغضب، و كأن هو على العالم ناقة. ما أقدره أن الأهم من الموضوع أو الفكرة هو كيفية الصياغة. الشعر مثل ما قلت هو وظف لغة بسيطة جدا من المتداول اليومي وصورا قريبة التناول، بل إننا نكاد لا نعثر على صورة أو مجاز يقتضي توقفا وتدبرا وتأويلا. لكن في مقابل هذا فإن محمود العدسي تمكن باقتدار من أن يصوغ نصا بلوحات متفاصلة متراكبة، لكن وحدة الحال النفسي جعلتها في علاقة عضوية وإن لم تبلغ رتبة العلاقة الاندماجية، وهي دفعت باتجاه الخاتمة الصفحة التي انتهت بكان في داخلي ينمو فأس، كان ينمو في داخلي فأس. إجمالا يعني نص هو في التأريخ للذات في تمثل الذات في الفواعل للذات، والصوت الآخر لصورة الشاعر مبين تماما لأصوات الشاعر الذي هو يروم أن يقدم لنا صوتا أو صورة مناضلة جدا أو يقدم لنا صورة مثالية جدا. هو صوت يشبهنا ويشبه كل العابرين أمامنا، أنجزه في تقديري بمقدرات بخصائص إيقاعية، لأن مثلا نحن في مقام شفاهي ولا أستطيع أن أبرر وأن أبني خطابا منسجما. ثمة اللعبة كبيرة جدا مهمة جدا في مستوى الخصائص الإيقاعية للمفروض الشعري، ونعرف أن النص قصيدة مثلا نص يشكو من فقر إيقاعي بالاحتكام إلى الإيقاعات الشغالة التي تعود عليها، ولكن الإيقاعات التي تتأتى من البصر عديدة جدا فضلا عن يعني تشغيل كبير جدا لمسألة التجنيس في مستواها التركيبي في مستواها اللفظي. على كل شيء تقديري نص جيد مقبول وممتع جدا.
1: واضح، شكرا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. شيء ما في داخلي لمحمود العبسي، ومحمود العبسي ذكر اسمه في هذا النص، وأنا أوافق تماما أستاذنا ودكتورنا خميس الورتاني حين قال إن هذا النص ربما يمكن اعتباره سيرة ذاتية، ولكنني أذهب إلى بعد من ذلك، بل هي سيرة ذاتية أو ينتمي إلى أدب الذات، ولكن هي سيرة عاطفية، سيرة كما يشتهيها الشاعر وليس تماما كما هي في الواقع. لا. رغم أنه يعني ذكر الاسم والإخوة والأمة والأباء، ولكنها سيرة عاطفية لم يذكر المولد والمكان. إذن هي هذه السيرة سيرتي، ربما أقول أنا سيرتي هوامشي. إذن الشاعر يرى سيرته في هذه الأشياء، في هذه الأمور، لا كما يذكرها التاريخ فالسيرة في الهوامش فيما أراه أنا في المرآة المكسورة. إذن في هذا النص الذي ورد مقاطع، إذن ذكر الشاعر اسمه وفيه الكثير من الاعتراف. إذن ذكر أمه، هذه الأم هي ربة بيت، لكنها آمنت بالقراءة وأن القراءة تجعل من محمود يطير ويحلق ويصير ما يشتهي وما يريد، وكأنها تذكرنا هنا بإقرأ، أيضا إحالة على القرآن يعني إقرأ. فأيضا العائلة هنا هي رمز للتضحية، وهو رابع إخوتي، وهنا أيضا يذكرنا بالسيرة الأنبياء، هو الرابع أو الرقم، يعني هو رقم رابع، وهنا يعرف أيضا بهؤلاء الأخوة. أيضا هم أعواد القسوة، وفي هذا إشارة إلى قسوة الحياة. أيضا عرفنا الشاعر بسماته الجسدية مثل الشهوة على الحاجب، ولكن يقول جبران خليل جبران، يعني قاتل الروح وقاتل الجسم مقتول بفعلاته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. إذن هو أيضا يحدثنا عن نذبة في الروح وعن هذا الحزن العميق. وهنا صورة جميلة حين يقول الصورة التي يحدثنا فيها عن الكناري الذي يقتن قفصه الصدري، كان علي ألا أزعج الكناري في قفص الصدري. إذن هو مسكون بالإيقاع ومسكون بالغناء ومسكون بالشعر، صورة جميلة فعلا. أيضا هذا الألم كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، ويعيش إذن حياة الجحيم، حياة مليئة بالقسوة، والفأس تنمو داخله، ولا أدري لماذا ذكر الفأس آخر النص، كان ينمو في داخلي فأس. أيضا هذه الفأس لها عدة رموز، يمكن مثلا أن يكون أن يحرث أرضه الجرداء، هذه الأرض القاحلة في هذه الحياة القاحلة لينبت الحب. يمكن مثلا أن يقطع أشجار الحزن مثل حطاب قديم، أو ربما أن يحفر قبرا لهذه الروح المرهقة، أو أن يخرج من هذا الجسد المرهق ويحمل الفأس في وجه العالم، أن يمتلك سلطة الفعل. إذن نص جميل، فيه صور شعرية حقيقية، صور فنية ووحدة النص، وأيضا هناك قوة في التخيل، رغم أن الكلمات كانت بسيطة ومأخوذة من اليومي. نص عموما جيد وقدرة على التصوير، وأهنئه على هذا النص، مع الشكر.
1: شكرا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
3: جزيل الشكر دكتور الأسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي. طبعا أتفق فيما ذهب إليه الأستاذين أستاذ خميس والأستاذ سلوى، مع اختلاف بسيط. يعني أنا أيضا أعتبر هذا النص يعني نص متميز، فيه اشتغال، وأنا نعرف يعني تجربة محمود، يعني تجربة تسير بخطى حثيثة. وفي النص الفارط في الدور الأول أيضا كان النص مميزا، اختلافي بشيكون في تركيبة العملية الشعرية لدى الشاعر. أولا ساعة محمود لم يعني في الدخلة يعني في الدخول للنص وهو يعرف نفسه اسم محمود العبسي يعني هذا ليس غريبا على الشعر عموما، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة استمعت إلى نصوص كثيرة لشبان يكتبون نصوصا من أجناس مختلفة ويعتمدون نفس الطريقة في الدخول إلى النص بتعريف أنفسهم بالاسم واللقب. والاسم يعني اشتغل فيه كثير، عشان نذكر مثلا أهم نص معروف يعني في أو من بين النصوص المعروفة جدارية محمود درويش حين تنطلق بهذا هو اسمك، قالت امرأة بعد يقول واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ويبدأ يسمي في روحه محمود ميم المتيم والمتم وغيره. يعني نذكر زده فما كاتبة شابة تونسية اسمها نيران ترابلسي تقول اسمي إلياس أعرف أن هذا لا يعني لكم شيئا لكنه يعني لي الكثير. يعني هذا الاشتغال على التعريف، تعريف الكاتب وتعريف الشاعر لنفسه من خلال تسميته دارج. ومسموه يقول سي خميس المشاهد سلفا اللي تمنيته هو ما الذي سيضيفه الشاعر محمود العبسي إلى هذه الجملة المكرورة التي لطالما استمعنا إليها وإلى هذا الأسلوب المباشر في تعريف الذات وتقديمها للقارئ بالاسم واللقب. ما الذي سيكون جديدا في لعبته داخل نفسه؟ الحقيقة أنا شفت أن النص لم يشتغل لم يذهب بعيدا في الاشتغال على هذه الفكرة، فقط اكتفى بتعريف نفسه وبعد بدأ يقدم في نفسه كما كان يذكر سي خميس يعني من منظور ذاتي شخصي محض، تعريف نفسي عاطفي يجلب يعني من الذاكرة بعض الصور غيره. هذا جميل لو كان زاد هذه اللعبة تم الاعتماد فيها على يعني استقطاب القارئ وإدخاله في فخ اللعب من أجل تمتيعه بالتخيل. الحق النص نحسه متكون من صور شعرية، منها الجميل المسموع سابقا، منها الطريف فكرة وتنفيذا وهذا جيد وهو المطلوب في رأيي كقارئ على الأقل، ومنها الطريف فكرة لكنه غير موفق على مستوى الصياغة، نحس أنه فما يعني ثم زربة في التنفيذ، ثم عدم دقة وعدم اشتغال. والحقيقة الشاعر محمود وأرجو أن يتقبل كلامي وملاحظاتي بصدر رحب، هذا لاحظته زاد في النص الفارض. يعني فما أفكار ممتازة لكن تنفيذها لا أعرف، أنا لا أعتقد أنه محمود تخونه الآلة لأنه يبدو أنه متمكن من آلته بشكل جيد، وقدرته على الاشتغال في اللغة وعلى التصوير يعني جيد، يعني فقط يحتاج منه إلى أكثر جدية في نحت نصه، لأنه ما يكفيش في نظري أنه نعطيه صور شعرية جميلة حتى يكون لنا نص جيد. الصور اللي خلقها محمود على اختلاف درجات شعريتها وطرافتها ويعني مستوى إدهاشها هي في مجملها في رأيي، وهذا ما أختلف فيه مع الدكتور خميس وليعذرني أنا طبعا على ثقة تامة فيما ذهب إليه، ولكن لي رأيي كقارئ بسيط الصور في مجملها أنا شفتها متناثرة مثل حبات لؤلؤ ثمينة، لكنها مختلفة ألوانها وأحجامها وأشكالها ولا خيط رابط بينها حتى تصير عقدا كما يريد الشاعر، خاطر القصيدة في النهاية هي عقد، عقد متكون من مجموعة الصور، القوة في ثقب الجيد ذلك اللي في الحبات وفي الخيط الناظم الذي سيربط هذه الحبات حتى تصبح عقدا مترابطا متراصة حبته، حتى كأنني بالنص يعني مقاطع وحدات معنوية مختلفة يمكن أن تكون نواتات لنصوص مختلفة الحقيقة. أو نعطيك مثلا مثال أنا يعني كيف شفت النص، أنا مثلا نشوف واحدة أولى يقول فيها اسمي محمود العبسي حتى لين يقول لهنا يتحدث على أخته المتوفى يقول إحداهن نخرها الدودو يوم جنازتها يمشي خلفها أحد. هذه واحدة، هذا مقطع ينجم يكون نواة متاع نص واحد مسيبك ثم لا
4: أجد رابطا بينه وبين المقطع فين عواد القسوة تولد بحزمة خسارات. منذ كانت فكرة بذرة هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي. طيب هذه الشهوة أعلى حاجبي ماذا فعلت بها في النص؟ كيف وظفتها؟ كيف استثمرتها؟ إلى أين ذهبت بها؟ لا أجد شيء إلا أخبار هكذا ولدت بشهوة بندبة في الروح كان علي أن أزعج في قفص كذا كذا حتى يقول أن أسد ثقوب قلبي بالطيران بالطين والقطن. لهنا وحدة أخرى معنوية يمكن أن تصلح نواة لنص فين وحدها. فما وحدة أخرى بعد تبدأ كرائحة شواء عوالم أخرى مشينا العوالم المطبخ والشواء وكذا. طيب كرائحة شواء في فرن العالم رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات أرش الملح على الجرح وحرك القدر أنفخ في كذا. طيب هذه زادت نجم تكون نواة لنص ثالث. أنا فما ثلاث نصوص في هالمقاطع هذوما نحسهم مركبين على بعضهم أو مقاطع جات تلمت هكا وأراد لها الشاعر أن تكون نصا دون أن يشتغل على وحدتها العضوية ودون أن يشتغل على الترابط بينها. ثم ختاما أنا نشوف أن النص النثري هو نص محبوك بشكل لا يدعو إلى أي ثغرة في داخله. نص يلزم يكون منحوت برموش العين وخاصة الاشتغال على القفلة. كان ينمو في داخل فأس. طيب جميل هل فأس هذاك مسيب؟ جميل الصورة ينمو في داخلك فأس لكن ما علاقتها بما سبق؟ مثال شخوذني ربما أنا كقارئ بسيط لم أنجح في تتبع ما أردت أن تصل بي إليه ولكن أكد لك أني حاولت مرارا أن أجد للقفلة صورة أو أثرا داخل النص ولكنني فشلت في ذلك. ربما فما جزء منه نتحمل مسؤوليته ولكن الأكيد أنه جزء منه أيضا يتحمل مسؤوليته الشاعر الذي لم يضع لي مفتاح خريطة أو لم يدلني في نصه كيف أصل إلى معنى هذه الفأس ومحلها من إعرابي النص. شكرا للشاعر محمود العبسي الذي كان نصه مميزا فعلا. قصيدة نثر يمكن بالمستوى الراقي الذي هي عليه الآن يمكن أن تكون أفضل بكثير لو انكب محمود على مزيد الاشتغال على هذا النص وعلى مزيد التشذيب. كل الشكر والتحايا والتوفيق للشاعر محمود العبسي.
1: واضح. شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. أيضا شكر موصول للمشارك معنا الشاعر محمود العبسي. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل تقديم قصائد في السباق مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. كونوا معنا. فارس

0: نواصل مستمعينا الكرام تقديم قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، الآن مع الشاعرة سهام الحمراني وعنوان القصيد وجد وأشواق.
1: فارس الكلمة.
2: وجد وأشواق. مولاي صمتي بالجوى يتلفع ويعب من زبد العباب ويجرع ويدور في فلك تسيجه النوى مليون عام والحقيقة أفظع مولاي. مولاي تصمت في جوارحها المنى وتلين وتلين في قلب الزمان وتهجع وتسافر الأيام تعقب ظلها فأقول مهلا ليت خلا يرجع وأظل أقف ظل أيام هفت وأظل أقف ظل أيام هفت كالضوء مرت كالسحابة تسرع وأتوه في صمت الدوار برقصة فلعل رقصي خمر كأس يترع وأطوف ما طاف المريد تبتلا وأذوب في ورد الغياب أودع وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتثارا يجمع ويضوع مسك من بخور عبادة وحريق شمع بالفنا يستمتع مولاي. مولاي قد لملمت ماء دفاتري وكشفت سر النبع حين ترجع عانقت موج الحرف بين أصابعي نبتت ومن بين الأصابع أضلع وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع وبقيت فردا والكثير مفارق رفقا بقلب فاقد ويشيع وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء فأركع ونثرت من ماء الحقيقة أنجما وجمعت در العشق وهو يوزع
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه هي قصيدة وجد وأشواق للشاعرة سهام الحمراني. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة. شاعرة سلوى الرابحي.
4: نعم، مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم تفضلي.
4: نحن أمام نص عمودي للشاعرة سهام الحمراني بعنوان وجد وأشواق، وهو على بحري الكامل ومنذ الوهلة الأولى حين ترى الكتابة كتابة النص لا يبدو لك النص عموديا، ولكن النص إذن عمودي ولكنه مقطع على خلاف الصدري والعجوزي. في هذا النص أرى أنه نص صوفي بامتياز، وقد كشف منذ الوهلة الأولى العنوان ذلك وجد وأشواق. ومن اعتماد التكرار مولاي في هذا النص، مولاي صمتي بالجوى يتلفع، مولاي تصمت في جوارها المنى، إلى غير ذلك. في هذا أيضا النص اعتمدت الشاعرة عدة مفردات إذن تدل على انتماء النص إلى الشعر الصوفي، مثل الكلمات الكشف، المريد، الخمر، الفناء، وأيضا هنا ما يحيل على المصطلحات الصوفية مثل المكاشفة والغيبة والحضور، الفناء والبقاء، إلى غير ذلك. أيضا النص فيه فناء في ذات المحبوب بعد معاناة الفقد مما أفضى إلى هذا الشوق، والشاعر كائن يتغنى بقدرة الشعر أيضا على الخلاص والخلق، فبدا الكون طيعا ونبتت من بين الأصابع أضلع. هذه السورة جميلة، يعني نبتت من بين الأصابع أضلع، القدرة على الخلق والإبداع، خلق السورة الشعرية، وأيضا التصوف تجربة، هي تجربة وجدانية وهي حالة روحية جعلت من الشاعرة تمتلك الحقيقة. الروي ورد عينا، والعين هي عضو الأبصار وهو ينبوع الماء، وعين الشيء ذاته أي نفسه، وحرف العين هو الحرف 18 من حروف الهجاء، وهو صوت حلقي مجهور، ويرمز حرف العين إلى العالم والعرفان. عموما نص فيه صور شعرية جميلة، فيه قدرة على نسج هذه الصورة والإيقاع، إذن أيضا يعني فيه تواصل وفيه تماسك ووحدة، ولكنني أردت فقط أن أذهب إلى هذه الصورة الأخيرة في النص، حين تقول: أنساب في شوق الضياء فأركع، ونثرت من ماء الحقيقة أنجما، وجمعت در العشق وهو يوزع. إذن التجميع ما هو متناثر، وأيضا امتلاك الحقيقة وفي هذه الصورة يعني جميلة جدا، ولكنها لا يمكن أن تكون خاتمة لهذا النص، فانتظرت أن يتواصل النص. عموما النص جيد مختزل، ولكنه لم يتمم.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة فارس الكلمة، كونوا معنا.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة ابن السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: زرمدين، الوردانين، بني حسين، عالموجة 95.7
3: إذاعة المنستير 95.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تم اليوم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. ومركز البحوث والتطوير يضم حاليا نحو 30 مهندس وإطار شاب، سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة هذه المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. المنظمة اعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. تحتضن تونس الخميس 4 جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعات والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، وهو حدث يهدف إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. في أخبار الرياضة، صعد نادي تقدم ساقية الدائر إلى مصاف فرق الرابطة المحترفة الأولى للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه اليوم على ضيفه هلال رديف بخمسة أهداف لصفر لحساب الجولة 26 والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية. ولحق تقدم ساقية الدائر بنادي أمل حممسوسة الذي ضمن أمس عودته إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. نعودكم بذات المودة المتجددة بيننا وبينكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نعودكم في الجزء الثاني من مسابقة فارس الكلمة ضمن سهرة الليل. إذا ذكروا أصدقائنا المستمعين، بعد ما نجد التحية أيضا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين وأيضا لأعضاء لجنة التحكيم، في الجزء الأول استمعنا إلى قصائد في السباق. نذكروا قصائد اليوم هي القصائد المدرجة ضمن المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. استمعنا إلى قصيدة محمود العبسي شيء ما في داخلي، ثم استمعنا إلى قصيدة سهام الحمراني وجد وأشواق. استمعنا إلى تحكيم الشاعرة سلوى الرابحي. نعود لنواصل تحكيم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني وجد وأشواق، والكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
1: شكرا لك، شكرا لك مرة أخرى. إذا سمحت لي طبعا بعد إذنك
0: تفضل
1: أعود إلى النص الأول ثم بعد ذلك سأعقب على نص سهام الحمراني.
0: طيب سمحت تفضل
1: لك. هي فرصة ليفهم المتسابقون والمستمعون أن الرأي النقدي وإن احتكم إلى الموضوعية إلا أن الأدوات التي تجرى هي متنوعة ويمكن أن تعطي آراء متباينة كما تباين بمقدار ما بين رأيها ورأي صديق الشاعر الكبير أحمد شاكر زطية في تقييم هذا الأمر. لكني وجدت نفسي وكأنني ظلمت محمود العبسي عندما لم أنصص على فكرة أن الطريف جدا في نص العبسي هو أنه كان يبحث في هويته ولكنه لم يتوسل بالهويات الجاهزة. كان الهوية التي قدمها هوية تركيبية وليست تأليفية، وهذا في تقديري مات الطرف الكبير والذي يأخذ الأنفاس. لم يقدم نفسه بالانتماء إلى البلد أو بالانتماء إلى الطبقة أو بالانتماء إلى الدين أو بالانتماء إلى القومية، قدم نفسه باعتباره كائنا ماديا حسيا اجتماعيا بالانتماء إلى الأسرة، هذه الأسرة المخصوصة التي سمتها أن له أخ أصيب بلوثة النبوءة وله أخ أكلها دود وله كذا وله كذا وله أب يولم من جسده حتى يطعم أخ وله أم بذلك الحزن وبتلك الحكمة التي تعلمتها من الحياة. كل هذا مع ما فيه، وهنا رأيت المفارقة هذه بين هذه الشهوة، هذا الوسم الجسدي البراني والوسم الداخلي النفسي الذي هو جرح كذا، وهذا الذي ولد الفأس. المهم في كل هذا أنا أود يعني حتى يطمئن جمهور المتسابقين وجمهور المتعاقين عموما إلى أننا وإن كنا في اللجنة نشتغل في إطار انسجام عميق جدا في تنقاشات، لكن هذا لا يمنع من أن لكل منا رأيه وتقييمه ونحترم بعضنا البعض.
0: صحيح.
1: وفي كل مرحلة من هذه المراحل بدءا من المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى للمرحلة الثانية دوما نتناقش ونأخذ القرار في النهاية نأخذه بالإجماع بعد أن يقنع بعضنا البعض الآخر.
0: واضح.
1: لا أغرق هذا الأمر بالنسبة إلى سهام الحمراني. ما الذي يمكن أن يقال؟ يعني نص في شكل قصيد، يعني شكل نظمي تلي ضرب قدم، وفي وزن كذلك تليد جدا وهو من الأوزان المبجلة وهو جزء من الرباعي الوزني الذي يشكل تقريبا أكثر من 4-5 الشعر الجاهلي. وهذا الأمر يرتد إلى الاقتدار الذي عليه الكامل. الكامل يمكن أن يبنى على غالبة المقاطع القصيرة ويمكن أن ينقلب إلى غالبة مطلقة في المقاطع الطويلة. هذا الأمر يسمح للخطاب بأن يعبر عن الإيقاع الخفيف، يمكن أن يسمح له أن يعبر عن الإيقاع الثقيل. هذا الأمر بالنسبة طبعا لمسائل تقنية تتعلق بالمقارنة الموسيقية للإيقاع. هذا يعطي فسحة أن تكتب في إطار شكل تقليدي، شكل ضارب في القدم وفي إطار وزن. هذا الأمر في حد ذاته هو عقد قرائي يدفعنا دفعا إلى أن نتعامل معه في إطار المشاهد سلفا. على هذا الأمر يترتب المفهوم الإجرائي الآخر في تناول الشعر ومفهوم الغرض. وهنا انطلاقا من العنوان الذي هو نوع من العقل القرائي كذلك وعتبة مهمة كذا كذا، إذا نجد نفسنا بإزاء الغزل في أشكال الكبرى عبر التاريخ العربي، في شكل الغزل الإنتي بفرعيه البدوي والحضري أو العفيف والغزل الفاحش أو
0: الإباحي
1: أو الإباحي أو نعم. وكذلك في شكله الآخر الكبير هو الشكل المقدس أو المتزاني أو المتعالي
0: العذري،
1: كذلك في شكله الأحد هو الزهدي والتصوف. مهم، لا نجد تمايزا حقيقيا كبيرا بين ما تقوله سيام الحمراني وما يقوله المتن الشعري الصوفي والزهدي، وخاصة الصوفي في أشكال متعددة مع رموز مثل العربي أو ابن فرد لمن له اطلاع على أحد. لكن ما أود أن أنص عليه هو أن في هذا النص مزايا عديدة وتم جانب شخصيات يتأتى أساسا من طرائق تصريف الخطاب. النص قام على 15 بيت 15 بيتا ولكنها وزعت على 46 سطرا. وتم أبياتها وزعت على سطرين، تم أبيات وزعت على 4 أسطر، وتم أبيات وزعت على 3 أسطر. تم التنويع في هذا الأمر، وهذا التنويع ليس اعتباطيا، هذا التنويع بنته سيام الحمراني على أساس من الخصائص الدلالية ومن خصائص التلفظ ومن خصائص التركيب، يعني تأتي فتوزع جملة واحدة بحسب أنماط التعالق بين النواة الإسنادية والمتممات أو المتعلقات أو تبنيها على نحو متفاصل. وفي هذا الأمر ثمة اقتدار، ثمة إحساس بالإيقاع كبير جدا، ثمة وعي بأن الأوزان هي إطار كبير أو خارجي، أن الإيقاع المتأتي من الوزن هو إيقاع الثقافة، هو ورثة، هو بنية، ولا مزية في هذا الأمر. أن الإيقاع الحقيقي هو متعالق تعالقا متينا بالذات. وفي هذا الأمر في الحقيقة وجدت أن سيد الحمراني قد نجحت أيضا نجاح في هذا الأمر، وحتى قراءتها هي ناطقة عن اقتدار، عن امتلاء بهذا النص الذي صاغته، وليس مجرد ربما استدعاء لنماذج من الصور التي بنتها في إطار وزن واحد، لا، هي صور نابعة منها وشعرت بها وأحست وامتلأت بها، ولذلك كان عرضها متطابق بين الخصائص الإيقاعية والخصائص الدلالية والخصائص التخيلية. نص جميل،
0: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا جزيلا دكتور لسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للدكتور خميس الورتاني، وشكرا للشاعرة سهام الحمراني على هذا النص وجد وأشواق، ولو أني يعني الحق العنوان لم أستسغه وجد وأشواق، نحس العنوان ربما ظلم النص باعتبار أن العنوان هو عتبة وأهم عتبة النص، وأشعر أن الشاعرة لم تشتغل أو لم تبحث أو لم تجتهد بما يكفي حتى يكون العنوان في مستوى المتن النص. النص طبعا كما تفضل الشاعران الأستاذين الشاعر سلوى والدكتور خميس هو نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين. عموما هو نص في رأيي يعني محترم في مجمله، يعكس مستوى من التمكن الذي لمسناه لدى الشاعر سهام في الدور الأول، تمكنها من تصريف اللغة، من تشكيل الصور الشعرية، من الإيقاع، من الوزن، فعموما هو نص في مستوى مقبول. لكن الحقيقة ما لاحظته وكنت سابقا قد أشرت إلى هذه النقاط، وأحيانا أضطر إلى العودة إلى بعض الملاحظات ربما من زوايا أخرى حتى يعني أشير إلى الشعراء ربما إلى مواضع يجب الانتباه إليها في الاشتغال على مثل هذه النصوص، خاصة في هذه الأشكال بالذكر. النص يعتمد بشكل كبير على شعرية الإضافة، يعني مثلا خليني نعطي بعض الأمثلة حتى تفهمني الشاعر سهام وربما يفهمني أيضا المستمع. مولاي صمتي كذا ويعب زبد العباب، قلب الزمان، صمت الدوار، قمر الكأس، ورد الغياب، بخور عباد، ماء دفاتري، موج الحرف، وجد الخلاص، شوق الضياء، ماء الحقيقة، دور العشق إلى خ. يعني تركيبة الصورة الشعرية لدى سهام الحمراني تعتمد أساسا على التركيب الإضافي. الحقيقة أنا من موقعي البسيط والذي أعتبره الأخطر وهو موقع القارئ، أنصح السادة الشعراء بصفة خاصة والكتاب عموما بالتقليل من الاعتماد على التركيب الإضافي في تشكيل صورهم الشعرية وتوليد مجازاتهم، لأن العملية تصبح يعني ميكانيكية بشكل ما، وبشكل هذا لا تحدث ما ينبغي أن تحدثه من تأثير ودهشة في القارئ. مثلا نجم أنا توهك يعني بارتجال أختار معجمين مختلفين، معجم الطبيعة مثلا ومعجم العواطف، ونأخذ من الطبيعة مثلا كلمة زهرة وكلمة عشب وكلمة عبير وكلمة حديقة، ونجي نأخذ من معجم العواطف كلمة الشجن وكلمة الألم وكلمة الفرح وكلمة البهجة، ونجي نبدأ نشكل في الصورة الشعرية. زهرة الشجن، عشب الألم، عبير الفرح، حديقة البهجة، وهكذا دواليك. يعني تصبح العملية ما فيهاش الإبداع والطرافة والشعرية العالية التي يفترضها كتابة أو يفترضها كتابة نص شعري ويفترضها مخزون شاعر أقدم على إبداع نص جديد، وإن كان هذا النص في قالب كلاسيكي قديم إيقاعي. الملاحظة الثانية التي أكررها أيضا وأصر عليها في تقييم جودة بناء النص، نص الشطرين بصفة خاصة، هو مدى رابط الأبيات ومدى إقناع الموقع نتاع كل بيت، يعني مدى جدوى أنه نحط البيت هذا في المكان هذا بالذات، وأصلا مدى جدوى أنه نحافظ على البيت هذا أو نحذفه. ناخذ لنا تجربة مثلا، نجي ناخذ البيت العاشر ونحي البيت رقم 11 وأستبدله بالبيت رقم 8، ونحي البيت رقم 12 وأستبدله بالبيت رقم 14، ونحي البيت رقم 13 وأستبدله بالبيت رقم 13، ولت 10 8 14 12. اسمعني توش باش نقول، مولاي لملمت ماء دفاتري وكشفت سر النبي حين الترجع، وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتصارا يجمع، وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء، فأركع وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع. ما الذي تغير؟ وربما بالتركيبة ذي نجم يكون أفضل حتى من التركيبة اللي وضعته صديقتنا الشاعرة سهام الحمران. طبعا أستسمحها في هذه الـ يعني الـ التجربة يعني للتوضيح فقط. نعم. حتى نفهم أنه من أنا في رأيي الشخصي أنه من أهم الشروط التي يقوم عليها بناء ناجح لنص لنص شطرين هو أن تكون الأبيات في مواضيعها التي لا يمكن إن حركت بيتا منها أن يحافظ النص على معناه أو على ترابطه وتماسكه. نعم. وربما يفقد كل معناه تماما. عموما الحقيقة أنا حبيت نعطي بعض هذه النقاط وأنطلق

0: يعني تنتج هذا النص، تعيد إنتاجه في أفضل صورة تستطيعها، وهذا ممكن بالنسبة للشعراء سيام الحمراني. كل التحايا والأمني بالتوفيق لها.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضي.
2: سؤال، اشرح لي ما المقصود بلفظة غربة؟ ما السبب لتترك أرضك لما تهجرها وترحل غربة؟ ما عذرك لتفارق أحبابك عمدا وذوي القربة؟ ما دافع أسفارك في الأرض وضربك فيها ضربة؟ أسمعت بمصطلح نزيف عقول قد ولت هربة؟ هربت من أوطان وبلاد ذاقت فيها كربة؟ ألأن الفقر ألم بها؟ ألأن الأمن اضطربا؟ أم أن كرامة أبنائها خسرت في أرضها حربا؟
3: حسن، من أين سأبدأ تعريفها لمعاني الغربة؟ الغربة تبدأ في وطنك من أرض

0: بالأمن وبالخوف يشل حراكي، بالجرم القابع في أرضي وبالعنف وكثر عراكي. لا أكره وطني صدقني، لن ألعب دور الشاكي، لكن الكيل هنا طفح قد فاق مدى إدراكي.
1: سين سؤال، عرف لي ما المقصود بكلمة هجرة؟ عفوا، لما ترك العرب ديار الأهل وخرجوا تترى؟ ما هو تاريخ الهجرة منذ البذرة حتى الشجرة؟ ما رأيك بمجازر الهجرة كمياه تكسر حجرة؟ علمت بأمر غلام من قهر الأوطان انفجر وتخلى عن مسقط رأسه وبلاده هجرت هجرة؟ ما رأيك في زعمه أن من يتجنس يصبح أجرا؟ أنه ليهاجر من بلده قد يدفع روحه أجرا؟
0: جيم، جواب سؤالك عندي، أحمله معي بجعبتي. اسألي ما شئت عن الهجرة، فالهجرة هذه لعبتي. اكتب أجوبتي بسجلك واسمعي رأيي في الغربة، واحسبي معي مزايا الهجرة علك تنبهري بحسبتي. أنا هاجرت لأني أبحث عن وطن يأبه لحقوقي، عن وطن يحكم بالبر ليس كمن يحكم بعقوقي، عن وطن يشري موهبتي لا يسترخصها في سوقي. شمسي في وطني قد غابت، بالهجرة سأعيد شروقي. أنا هاجرت لأمتلك جوازا يدخلني أقطارا،

0: وطني مهما تأثرت بشدة كربه سيظل بقلبي محفورا موروثي ذا أفخر به، وسيبقى أمل العودة يحتل مكانا في قلبي لوطن لا أشعر فيه أني مثل المغترب.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج

0: برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم قصائد في السباق، قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. إذن استمعنا إلى قصيدة الشاعر محمود العبسي، ثم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني. القصيدة الثالثة المدرجة ضمن المجموعة الخامسة هي للشاعرة نجوى بن علي، وعنوان القصيد هواء يتذكر النداء.
1: فارس الكلمة.
2: نجوى بن علي شاعرة وفنانة من ولاية سيدي بوزيد. اليوم أنا حاضرة في إذاعة المنستير باش نشغل مشاركتي في الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. وبالمناسبة هذه نحب نشكر شكر جزيل للقائمين على البرنامج وعلى المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها لخدمة الشعر والشعراء وإعلاء قيمة الكلمة. شكرا. هواء يتذكر النداء، عدت لا كاسم بل كصدى فقد حنجرته. الباب لم يفتح، انحنى كجرح يتدرب على الذاكرة. الخشب تعب صار ارتجافة، البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. الصمت رب صوته ثم أنكره. الفراغ ممتلئ ضحكة لم تسقط، خطوة تاهت، خوف صغير أطال الوقوف حتى صار ظلا. النافذة وتر أعمى يشد الضوء ولا يعترف به. النور خطأ قديم، الخارج احتمال، والداخل صوت يتكسر كلما اقترب من اسمي. الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا. أمي دفء ينسى أن يبرد، يمشي في الأشياء بلا أثر. أبي سكتة، مقام مكسور، ينام بين نبرتين ويستيقظ حين نصمت. كنا كثرة، صرنا ارتدادا يتردد في فراغ لا يجيب. الأسماء تتقشر قشور صمت، يبقى هواء يتذكر النداء ولا يبلغه. النداء فقد طريقه إلينا. أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم يخطئني ويعيدني. أنا خطوة تبحث عن صاحبها. غرفتي قافية ذاقت حتى لفظت معناها وتركتني معلقا بين لفظ وصمت. الطفولة ثقل خفيف لا يحمل إلا بشرخ. أدور كلازمة يتيمة، كصوت يتأخر عن فم انطفأ ويصل بعد أن ينسى. الزوايا حادة والجسد نسي كيف يلين. الوقت سائل، نغمة لا تنتهي، وجع بلا ذروة. النهاية قرار لم يتخذ. نحن لا نغادر، نترك أصواتنا لتتعفن في الصمت، ثم نعود نطلبها من صدور لم تعد تعرفنا ولا تريد أن تتذكر. أغلق الباب، سكتة وأمشي، وفي صدري فراغ يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع. شكرا.
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه هي مشاركة الشاعرة نجوى بن علي، وعنوان القصيدة هواء يتذكر النداء. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر نجوى بن علي. الحقيقة النص يدعوني إلى التثبت والتدقيق. هواء يتذكر النداء، نص من المفروض أنه نص نثري. طبعا نشكر الشاعرة ونشكر اجتهادها، وطبعا أنا من موقعي كعضو في لجنة التحكيم نعتبر أنه ما سأقوله يهم التحكيم ولا دخل له في أي شيء آخر، ونتمنى أنه دائما ودوما الشعراء والمشاركين يأخذوا آراءنا على محمل الآراء في نصوصهم التي ربما يمكنها أن تقدم وتضيف ولا شيء آخر. التثبت ليش؟ أولا سعى النص يقوم بشكل قاتل، وإن شاء الله أختنا نجوى تسامحني على بعض العبارات اللي باش نقولها بكل تلقائي. يقوم بشكل قاتل على الإخبار، يعني رفالة متاع أخبار، يعني ثم كمية متاع أخبار. لا نعرف هذه تركيبة اللغة متاع أختنا نجوى، لا نعرف أنه النص أنه هذا يخدم النص بأي شكل ما. لا أجد ذلك. أنا لا أذهب إلى ذلك، أنه فما نية مبيتة للشاعر الشاعرة أنها تقيم نص على الأخبار حتى تؤدي لنا معنى ما. ثم مقاطع صيغتها تتعاود ميكانيكيا، وكي نقول ميكانيكيا وعولوا على ذكاء الشاعرة، أنه فما حاجة من الاثنين، يا أما هي قاعدة تجتهد في كتابة قصيدة نثر بشكل ربما عجبتها صورة شعرية، ولا عجبتها يعني متأثرة بشكل ما في الكتابة اللي خلاها هذا دون أن تتفتت، أنه يولي عندها تراكيب تتعاود بشكل ما، ولكنها تملأ بلحم، يعني فما سكوليت تملأ بلحم كلمات مختلفة. وهذا ربما لا يخفى يعني في قراءتين ثلاثة نجم أي قارئ بسيط ينتبه إلى ذلك. نعطيك مثال: الباب لم يفتح، أي انحناك جرحا يتدرب على الذكر، أي الصمت رب صوته ثم أنكره، أي النافذة وتر أعمى يشد ضوء ولا يعترف به. الكلها قائمة على العدول والاستدراك والنفي، التأكيد والنفي، يعني الإخبار إما أن يكون تأكيدا أو نفيا. عدت لا كسم، هي قالتها كاسم فقط للتوضيح، لأنها نقوله كسم، بل كسدا فقد حنجرته. هنا فما أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم، أفعل كذا لا ككذا بل على كذا. طيب نمشي ولا المثال آخر، تركيب آخر: البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. تلقى كلمة تبحث عن كذا أكثر من مرة، كذا كذا يبحث عن كذا كذا، يتردد ساعة فما النفي ذلك، يتردد في فراغ لا يجيب، يمشي في الأشياء بلا أثر، يعمل كذا بلا كذا. يعني ما نحبش نزيد نكثر أمثلة أخرى. المهم الصورة نتصور واضحة. أنا بالنسبة لي لحظة بركة، يحفظ اللحن، هذه يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع، اللي هي في الأخير بكل، ثم مقابلها الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا، ومن بعد ندرشنوها كذا يخاف أن كذا. يعني أنا الحق أذهب في تصورين، طبعا هذا يضعف النص ويجعله في نظري. النص هذا يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة كتابة وإعادة اشتغال وإعادة يعني إعادته من أخمص قدميه إلى أقصى نقطة في رأسه، ولكن يذهب إلى مذهبين. المذهب الأول يقول إنه الشاعرة عندها ربما حيز ضيق من التراكيب تتحرك فيه، وهذا الحقيقة أستبعده، لأنه الإنسان اللي ينتج يعني الشعر وينتج عنه فعل إبداعي نتصور عنده من المخزون ما يكفي أنه ينوع وأنه يشتغل ويلعب وكذا. وإذا كان هذا متعمد فإنه قاتل ولا يكون بشكل من الأشكال يخدم أي شيء في الإبداع في النص. أو أن أمر آخر ربما سنناقشه مع الشاعرة وربما سأقترح على لجنة التحكيم إن ذهب فيها منها في هذا المذهب الدكتور خميس والشاعرة سلوى أن نراجع الشاعرة ونتثبت ونحاورها ونناقشها ونتثبت ربما لها ممكن من ما يمكن أن تقوله في نصها ما ينبهني شخصيا. ربما ينبهني الدكتور خميس والشاعرة سلوى إلى مواضع أخرى ربما لا ما أتفتن لها من جمال النص أو من مستوى إبداعي، ولكن إن اتفقنا أقترح أن نتصل بالشاعرة وأن نتثبت منها لعل لها ما توضح به بعض النقاط الغامضة في هذا النص. لكن مع ذلك أشكرها على هذه الجرأة على الإبداع والكتابة، وأتصور أنها لم تصل إلى الدور الثاني إلا لأنها قد اجتهدت في نص أول. أعتقد ربما قد تكون هذه كبوة وأرجو لها التوفيق في قادم النصوص.
0: واضح، شكرا. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي شاعرة سلوى الرابحي. ألو،
5: أهلاً
0: وسهلاً، أهلاً بك. إذا تفضلي لك الكلمة بخصوص قصيدة نجوى برمة.
5: الدكتور خميس،
0: لا
5: نحن أمام نص للشاعرة إذا نجوى، وهذا بن علي، وهذا النص هو نص نثري، ولدي بعض الملاحظات.
0: نعم تفضلي.
5: الملاحظة الأولى تتصل بالعنوان الذي أراه مفتقدا فعلا للشعرية، ولكنني أرى أن هذا النص أيضا على مستوى الكتابة أردت أن التوزيع البصري تقريبا يكاد يكون مغايب، بمعنى كان يمكن، لأن هذا النص قائم على المقاطع، وهذه المقاطع وردت هنا متصلة وليس منفصلة. بمعنى كان يمكن أن تضع نقطة ثم تعود إلى فراغا ثم تعود إلى المقطع الذي يليه، كأنه في شكل ومضات، وهذه الومضات غير متصلة المعنى. على الأقل هذا ما بدا في وهلة أولى. أيضا لاحظت أن النص به بعض المقاطع التي فيها شعرية جيدة، يعني شعرية معقولة، وأرى فيها مثلا حين تقول طدا إذا فقد حنجرته. أيضا أردت من الشاعرة أن تكتب بذهنية تكون لديها القدرة على المحو، بمعنى أنها أحيانا أجد يعني هذه المقاطع التي بها شعرية وبها معاني يعني عميقة، ولكنها أحيانا تقع في التكرار. أيضا النص قائم على التعريفات. النور خطأ قديم، أمي دفء، جمل اسمية قائمة على التعريف، فالبيت نغمة يتيمة، الصمت إلى غير الفراغ ممتلئ إلى غير ذلك، النافذة وتر أعمى. إذن هناك تعريفات للنافذة، تعريفات للأم، تعريفات إذن للصدى إلى غير ذلك، وهذه التعريفات لم أجد رابطا في الوهلة الأولى، ولكنها استدركت ذلك لنجد هذا الرابط في الأخير، ولكنها أطالت في نهاية النص إلى أن وقعت إذن أقول بين ظفرين، طبعا بين ظفرين أنها لما تحسن المحوى فكانت المقاطع سقطت في إما في المعنى أو في الإغماض، فلا أجد معنى لا أقول واضح، أو على الأقل يحيلني على صور أو يحيلني على معنى آخر. فهذا النص لا يخلو حسب رأيي طبعا من هذه الشعرية، ولكنها شعرية قائمة على التعريفات، وقائمة أيضا على قلت التعريفات، ثم الربط في الأخير بين هذه التعريفات يعني، وأيضا بين هذا الحزن واليتم والباب المغلق والذكريات القديمة والبيت، فكأنها إذا قسمت هذا البيت بخشبه وأناسه وأيضا بطفولته وبخطواته وبهذه بالأم والأب إلى غير ذلك، حتى الهواء الذي يتذكر هذه الذكريات القديمة. وأيضا كانت تكرر كلمة قديم في أكثر من من من من سطر شعري. عموما أجد أن هذا النص، يعني لا أقول ولكنه يعني لم يكن بتلك القيمة التي قرأنا بها نصها الأول، ولكنه به بعض المقاطع التي لا تخلو من شعرية. وأيضا أرجو من الشاعرة أن تقرأ نصها قبل تلاوته للمستمع لتتجنب بعض الأخطاء اللغوية.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا لك مرة أخرى أستاذ الدكتور رفع العياري. ماذا يمكن أن أضيف إذا ما قيل؟ يعني أنا سأكون كذلك صريحا، صريحا مع الشاعرة وصريحا كذلك مع زملائي في لجنة التحكيم سبع الرابحي وأحمد شاكر بن ضيف. أبدأ بوصف ما انطبع وقر في ضميري من هذا النص. النص يمتد على فضاء 83 سطرة، ومع ذلك لا نشعر بأنه طويل النفس، ومرجع ذلك أن هذا النص قام على بلاغة الفراغ ليس على بلاغة الامتلاء. بعض الأسطر لا تزيد مكونات عن الكلمة الواحدة، ولكتابة الفراغ بلاغة خاصة. لماذا؟ لأنها منتجة لإقعامات لا تكون في بلاغة الامتلاء. بيد أن بين بلاغة الفراغ التي مرجعها الإيقاع وما يقويها في تدبر المعاني الشعرية التي قام عليه النص وصورة الذات المتلفظة فيه صلات متينة. فالنص عميقا هو يرصد لحظة فراغ بعد امتلاء وموت بعد حياة وحيوية، صاغتها الشاعرة نجوى بن علي صاغتها في صورة سردية مكتملة بين لحظة ابتداء ولحظة نهاية وما بينهما من وقع. لحظة الابتداء بدأت بعطور، وفي نهاية النص تقول نادرة يعني اللي أرى في النص تقول أغلق الباب، هذا في السطر الثالث قبل الأخير. إذن النص إلى حد ما هو عبارة عن خطاب سردي بحركات الخمس في المنوال السردي الإنشائية البنيوية مع تدورف، من لحظة استقرار إلى اضطراب، إلى قمة الاضطراب، إلى اضطراب معاكس، ثم استقرار جديد. فيه كل هذه المكونات، بعضها ظاهر وبعضها ضامر. لكن هذه الحركة المادية السردية كانت مجرد إطار لقول الذات في أحلامها وكوابيسها وآلامها، لأنه في غياب هذا الفعل الذي أتته عبر التخيل عبر التصوير، فإن النص يسقط في العلية المنطقية أو العلية الزمنية، سبب نتيجة أو سابق لاحق. وهذا الأمر طبعا يضعف من الشعر في الشعر. لذلك كانت كل خطوة أو حركة مادية تأتيها الذات متلفظة في المنفوض قادحا لانبجاس حركة نفسية مركبة، انفعال لانبجاس انفعال يصوغ ذاته لا مفهوميا وإنما تخيليا. ومن هنا كثرت الصور وتولدها، حتى أنها في بعض المواضع، هذا على كل تقدير خاص، تتخذ شكل الصورة العنقودية التي يتناسل بعضها من بعضها الآخر في ترابط عضوي أراه لحد ما متين. جوهريا النص محاولة لقول الذات الشاعرة لذاتها، إذ عادت إلى دارها لا باعتبارها منزلا وإنما باعتبارها سكنا، أي ليست باعتبارها مجرد إطار للإقامة بل السكن باعتبار شكل إقامتنا في العالم. ويبدو أن المفزع في عودتنا إلى مسكننا أننا نكتشف أن الجميلة والأصيلة والمطمئنة قد غادرنا إلى غير رجعة. لذا فإن تفحصنا لإقامتنا في العالم لا تولد غير وحشة تدفع بنا دفعا نحو العودة عما فعلنا نادمين، فإذا بنا نجبر على خلق الباب بعد عودتنا حاسرين. هذا كله جميل في هذا النص، أو هذا ما قرأت في هذا النص، لكن ما قاله صديق الشاعر أحمد شكر بن ضيا وما ذكرته كذلك سلوى في أكثر من موضع في أشكال مختلفة كذلك هو صحيح. من جهة ماذا؟ من جهة أنني أتفهم أن الشاعر معنية تركيبيا بأن تبني ملفوظاتها على الجمل الإسمية باعتبارها إما هي ناطقة عن حالات دائمة أو ناطقة عن حقائق مطلقة، ولكن ثمة كسل في توليد الصورة من جهة البنى التركيبية. ثمة ضرب من الأبنية مثل ما ذكرها أحمد شاكر بن ضيا، ثمة ضرب من الأبنية وكأن الشاعر لا تقدر أن تشغل الخطابة الشعرية إلا فيها، وهذا الضرب يكاد يتكرر حتى أنه يمكننا أن نرد كثرة هذه الصور، وهي صور كثيرة جدا صور شعرية، أن نرد كثرة إلا إلى بناء قليلة الشاعر تخيلتها وحاولت أن تستنفذها في مواضع أو حالات نفسية متعددة، وهذا الأمر لا مبرر له. إذا تم تدمير من الأشكال التركيبية النحوية لبناء الصور التخيلية في تقديري لا مبرر له، إلا أن الشاعرة لم تجرب بما يكفي مقدرات اللغة وإحساسها هي باللغة حتى تصرف قول الشاعر. هي محاولة نص فيه جمال فيه اقتدار ما، في محاولة لقول فكرة عامة، لقول انطباع عام بنته على نحو عضوي وعلى نحو اندماجي، فيه الصبغة السردية التي تؤكد العلاقة الاندماجية وفيه الصبغة التخيلية تؤكد العلاقة العضوية، لكن مع ذلك في حاجة إلى مزيد ربما اشتغال ليكون في شكل أفضل. على كل شكرا لمبوب العلي على نصها، نتمنى لها ونرجو لها في الحقيقة التوفيق في قادم النصوص.
0: واضح، شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. ملاحظة أسوقها لأن لجنة التحكيم للسادة المستمعين وأيضا للمشاركين والمتابعين، أن لجنة التحكيم لها السلطة المطلقة في تحكيم النصوص، لها سلطة مطلقة في تحكيم النصوص ولا يتدخل في عملها أحد. أيضا بإمكانها التواصل مع الشعراء المشاركين في المسابقة للتثبت أو طرح بعض الأسئلة والاستفسارات عن بعض الأمور، ولهم سلطة مطلقة في ذلك ولهم الحق في ذلك. إذن هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، أيضا تحية لكم. أجمل التحية تأتيكم من فريق العمل والأعداد وأيضا التحكيم. أولا أشكر لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. شكرا أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة الخامسة لهذا اليوم، الشاعر محمود العبسي، الشاعرة سهام الحمراني، والشاعرة نجوى بن علي. أجمل تحيات المنسق العام للمسابقة الأستاذ جلال بن سعد، المشرف على الصفحة الرسمية الأستاذ صفاء السلامي، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، تحيات زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. دمتم بخير، الأسبوع القادم نلتقي في أمان الله.

0: العاشرة ليلاً من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلاً بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تدشين مركز للبحوث والتطوير تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل في ولاية سوسة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة وتدعو السلطات إلى التدخل. ومجلس نواب الشعب يصادق على قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. تم اليوم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية LAPP الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. المركز يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شاب، وسيرتفع عددهم إلى 150 خلال السنة القادمة. سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. وفي تصريح لمهر جعيدان، اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا الاستثمار مهم، وأشار إلى أنه يستجيب لطموحات التونسيين خاصة أصحاب الكفاءات العالية. وأشار إلى أن رئيس هذا المجمع الذي يتواجد في حوالي 27 دولة عبر عن رغبته في مزيد توسيع أنشطته والاستثمار في تونس.
2: استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه هم مركز تكوين الكفاءات. إن شاء الله من نال آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبروه مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق، يستجيب الحاجيات ويستجيب لطموحاته، وهذا اللي احنا اللي نلوج عليه اليوم. هذه ما هي إلا بداية، نعتبروها بداية هامة جدا. كما قلت على المستوى النوعي احنا نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه، اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
0: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي الاشتباه في تلوث تقاطعي لدى أعداد وحفظ مادة المايونيز في أحد المطاعم في نابل، والذي تم إغلاقه فورا بناء على ذلك. وأضاف أن سالمونيلا تقف وراء حالات التسمم المتعددة التي سجلت لدى المتضررين من اقتناء مأكولات هذا المحل حسب ما تم التوصل إليه إلى حد الآن.
3: جات المعلومة، احنا تنقلنا على عين المكان بصفة سريعة جدا، وتضحوا انه المحل يشكو من عدة اختلالات، وهذه انعكست سلبا على نوعية المادة، وبالتالي هاك الشيء اللي حدث التسمم الغذائي الجماعي. ثم نتائج التحاليل صارت على مستوى المتسمين، وظهرت اللي ثم شكون عنده جرثومة سالمونيلا، وهذه معناها نتيجة طبيعية باعتبار وأنه أغلب المتسمين تناولوا مادة المايونيز. نتكلموا على المايونيز، نتكلموا على مادة العظم، وهي معروفة بجرثومة السالمونيلا. تم إجراء إداري اللي هو مثل في الغلق الوقتي، ولكن تم إجراء جزائي اللي هو يتعلق بتكوين الملف القضائي فيه المحاضر، فيه كل ما من شأنه أنه يثبت المسؤولية. وبالطبيعة حتى التسممات الغذائية وكل مزدي خدمات تسبب في تسممات غذائية ضرت في صحة المستهلك، حتى إمكانية الصلح غير واردة مع الإدارة، والعملية لا تزال متواصلة. وهذه فرصة باش نأكد على ضرورة احترام المماشات الجيدة أثناء اختيار المواد الأولية وكذلك كيفية التعامل.
0: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت المنظمة أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب، تجاوزت هذه الرسوم في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة وانعدام البدائل، بما يحول أو يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة في هذا الشأن إلى فتح تحقيق أو تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط. صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهنة الفنية، ويتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهنة الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهنة الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. كما ينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني الذي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل، سواء بالنسبة إلى الأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. ويتضمن نص القانون كذلك أحكاما ترمي إلى دعم الإنتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس. ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون أيضا إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية، وذلك من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وتطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع. أصدر وزير التربية ووزيرة المالية قرارا مشترك يقضي بتنقيح وإتمام القرار الصادر في 26 أفريل 2008 المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين، بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والأطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 من سبتمبر 2022. ويلغي القرار الجديد الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية أحكام الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الرابع من القرار، وتعويضهما بأحكام جديدة تضبط معلوم الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين. وقد تم تحديد معلوم الفطور فطور الصباح بدينارين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير، وتم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد. وأضاف القرار فصلا جديد ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المترسي أو المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساءً. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

العاشرة ليلا وعشر دقائق على موجات إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سهرة الثلاثاء دائما نقضيها مع برنامج حنين، سهرتنا الأسبوعية مع الطرب والفن الأصيل من الآن وإلى حدود منتصف الليل. تحياتي لكافة المستمعين، شكرا لكم على الوفاء دائما للبرنامج والتفاعل معنا والمشاركة. تحياتي للجميع دون استثناء، سواء كان اللي يشاركوا معنا كل أسبوع وحتى من حين لآخر، وكذلك اللي يكتفيوا بالاستماع ونعرف عددهم كبير، ياسر نوجهولهم تحية كبرى، وإن شاء الله تحية بعد شوية باش تكون في المباشر في الساعة الأولى، لأنه تعودنا التحايا في الساعة الثانية. فمش كون قال ماذا بي بربي تقدمونا التحايا بالنسبة للسادة المستمعين أو في حنين. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله من هنا الأحداش كان حياتنا القدرة إن شاء الله باش نقدموا التحايا للأصدقاء والأحبة. قبل ما ننطلق مع موضوع الأغاني الليلة، حبيت نترحم على روح صديقة البرنامج السيدة هادية من نابل للوفاة، الأجل المحتوم يوم الجمعة الفارط، الله يرحمها وينعمها ويصبر أهلها. تعزينا لأهلها وكذلك كل أصدقائها وأحباء إذاعة المنسير واللي بطبيعة فقدوها، وإحنا كذلك فقدناها باعتبار وأنه كانت عندها مداخلات رشيقة، الله يرحمها يعني عمرها وكحال الدنيا، وإن الله وإن إليه راجعون. الحقيقة هادية كان ديما تشارك معنا سواء كان في حنين أو في برنامج مسرح الحياة، يعني كل نفس ذائقة الموت، إن شاء الله من أهل الجنة هادية، يعني نحتسبها من الشهداء باعتبار وأنها الحقيقة يعني خنقول كانت رغم يعني خنقول بعض العوائق إلا أنها تتحدى المصاعب، والحقيقة تشارك عنا بكل روح مرحة وتدخلاتها يعني رشيقة، وكذلك تدخلاتها خنقول مدروسة. الحقيقة عندها زاد فني ومعرفي كبير ياسر، الله يرحمها وينعمها. مرة أخرى نقول تعزينا الحارة لأهلها، والله يصبر الجميع، وإن شاء الله من أهل الجنة أختنا هادية. اليوم ثلاثاء 12 مايو 2026، الموافق بطبيعة اليوم كما قلت 12 مايو 2026، الموافق للخامس والعشرين من ذي القعدة 1447 هجرية. تحياتنا لكم جميعا، تعرفوا موسم الحج انطلق ونتمنى وبطبيعة حج مبرور وذم مغفور إن شاء الله بعد العودة لكل حجاجنا الميمين، وإن شاء الله بطبيعة يتقبل منهم المولى سبحانه وتعالى، وكذلك نتمنى لهم يعني سفرات يعني للحج مريحة بطبيعة، لأنه إحنا على أبواب عيد الفطر المبارك، وتعرفوا عيد الفطر يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني 10 ونزيدوهم 4 أيام 14 يوم على أقصى تقدير لبطبيعة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك. نعرف الأضاحي أسوامها دخلنا حديث في حديث، يعني مرتفعة نوعا ما، لكن بصراحة اللي ما يقدرش واللي ما ينجمش وما عندوش يعني ثمن الأضحية، ديما نقولوا سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى على أمته، يعني لا فائدة وما يكلفش نفسه، اللي يقدر بطبيعة وينجم يعني نقول عنده إمكانيات، هي سنة وشعيرة من شعائر الدين، ما فيها بأس به، النية المفيدة النية طيبة لوجه الله. مش صحيح كما قلنا الأضاحي يعني أسوامها مرتفعة، وإن شاء الله نتمنى يعني من البائعين ونقول تجار الأضاحي يرفقوا شوية بالمواطن، لكن ديما نقول اللي من الجمش يسقط عليه الأمر، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، اللي يقدر ما فيه باس، ما نبداش نقوله مقاطعه ما نقاطعوش، قاطعه ممكن نجم نقاطعه حاجات أخرين، ندخل الكلام هذا، فما يعني العديد من الأشياء ولا تلازمة بالحق بصراحة، يعني فما شكون مدمن على التدخين، شبيك ما تقاطعش التدخين، ما جاتك كان على علوش العيد باش تقاطعه كل يوم 5 دنانير أو 10 دنانير، من عرشنا الحقيقة يعني أسوام الدخان وأسوام السجائر شنية، أما يقال هكا أنه بين 5 و10 دنانير يومين كل نجم الإنسان يعني يقتصد شوية وينجم يفضل حق الأضحية، لكن احنا ديما مشكلة في الأمور يعني دينيا صعب ولا أرواحنا شوية. احنا على كل حال ألي من نجمش سقطت عليه، ألي نجم ماذا بيه
يعني خلينا نقول يتبع هاته والشعيرة، يعني لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم تعرف هي سنة النبي إبراهيم عليه السلام، ويلزمنا بصراحة اللي يقدر يضحي وينويها لله عز وجل. به خلينا نرجع لموضوع الحصة. حصتنا اليوم مخصصة للشاعر الغنائي مجدي نجيب، هو الحالة يعني فنان تشكيلي وشاعر، والحقيقة المع نجمه منذ منتصف الخمسينات، صدرت له عدة دواوين شعرية أهمها صهد الشتاء سنة 1964، هو من مواليد 29 ماي 1936 في القاهرة. قلت العديد من الدواوين اللي أصدرها: الحب في زمن الحرب، ليالي زمن المنسي سنة 74، الوصايا، غاب القمر، مقاطع من أغنية الرصاص، حبة ملح، حبة سكر، له إزارات أخرى، أهل المغنى سنة 73، هو كتاب نقدي في الموسيقى، الحياة، الحب والموت في حياة الفنان الشعبي، كتب رواية وحيدة وهي ولد وأربع بنات، توفي رحمه الله يوم 7 فيفري 2024. احنا باش تعرفوا عليه أكثر من خلال الأغاني اللي تلحنت له، من خلال القصائد اللي تنحلت له، مش عديدة لا محالة، والأغاني اللي كتبها ولحنت وتحولت إلى أغاني مش عديدة، لكن أغاني معروفة، أغاني ترابية وجميلة. خم تلقوا مع مقاطع من هاته الأغاني اللي كتبها الشاعر الغنائي مجدي نجيب، فما شكون منكم لأول مرة يسمع به ممكن هذا الشاعر، هو شاعر يعني معاصر وشاعر يعني العامية في مصر، يكتب يعني باللهجة العامية وبالكتابة يعني كتابته بالعامية أكثر من الفصحى. على كل حال الأغنية الأولى اللي كتبها واللي تلحنت غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف.

هذا هو النغم الأول اللي كتبه الشاعر مجدي نجيب، كامل أوصافه ميسر الناس يسمعوها الغناء يقولكش الشاعر هذا يكتبها مش معروف الحقيقة، ولحنا محمد الموجي. الغنية الثانية اللي اخترناها في سارة الليلة غنيتها شادية، أغنية معروفة جدا وغنية حفظناها وذكرنا في الفترات الصغر، حقيقة أغنية جميلة كذلك كتبها مجدي نجيب ولحنا بلي حمدي، قولوا لعين الشمس ما تحمشي.

هذا هو النغم الثاني في سهرتنا الليلة الخاصة بالشاعر مجدي نجيب، غناية شادي قولوا له عين الشمس ما تحماشي، غناية ثالثة ما تخلش روعة على أغاني الاثنين هذوما اللي قدمناهم، أغنية كذلك كتبها نفس الشاعر مجدي نجيب لحنا محمد سلطان، غناتها سحاد محمد، أغنية جميلة جدا بعنوان أوعدك.

0: هذم الأغاني ثلاثة في سهرة الليلة اللي كتبها مجدي نجيب، هو موضوع حصتنا الليلة. عبد الحليم كامل الأوصاف، شادي أولو لعين الشمسي ما تحماشي، وسعاد محمد أوعدك. إذا كان عندكم أحد الذكريات ولا إضافات مع أحد هذه الأغاني، ديما رقم الإذاعة 73-460-8 ميل، مشاركة معنا في برنامج حنين. كما يعني سمعتوا الكل، فقدت الساحة الفنية كذلك الأسبوع الفارط منذ 4 أيام أحد يعني عمليقة الفن في المغرب العربي وكذلك في الساحة العربية عموما، هو عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه ونعمه. بتبيع عبد الوهاب الدوكالي المطرب المغربي المولود يوم 2 جان في 1941، توفى يوم 8 ماي 2026. هو مغني ملحن وموسيقار مغربي من المطربين الكلاسيكيين، وعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية والعربية، ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد، كما تميز في مجال التلحين لتظل أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية والعربية. توفى عن عمر 85 سنة الله يرحمه ونعمه، وكرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. هو من مواليد مدينة فاس، تلقى منذ الصغر متاعه دروس الموسيقى والتمثيل والرسم، وانطلقت مسيرته الفنية سنة 1957. العديد من الأعمال لعبد الوهاب الدوكالي الحقيقة ما نجمش نسمي، ومثل حتى في السينما وتحصل العديد من الجوائز والأوسمة. مش نقوله يعني كي نقولوا كتعجبني موبرناس، يعني تحكي على العنصرية، تعالي أنا وقلبي أنا والغربة، هذه هي أنت، الولف الصعيب، قصة الغرام، يعني الحقيقة أغاني عديدة وعديدة جدا. لهلا يزيد يكثر ويكبر بين أن لا بشر أغاني، وخاصة أغنية مرسول الحب اللي باش نسمعوها، لأنه مرسول الحب الحقيقة تفكرنا في الصغر، وتلحنت سنة 1972 الله يرحمه ونعمه عبد الوهاب الدوكالي. قدمنا له العديد من الأغاني في سهرة حنين في حصة سابقة، وإن شاء الله في أيام قادمة وفي حصص قادمة إن شاء الله نقدم له بعض الأغاني، ويبقى موجود وحاضر بيناتنا بالفن وبالأثر الجميل اللي خلاه عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمه وينعمه. هذا النغم الأول مرسول الحب بصوت الراحل عبد الوهاب الدوكالي كتحية لروحه، وإن شاء الله باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين بعد حين على الرقم 73-460-8 مع تحيات فريق البث المباشر المصاحب الليلة أيمن الشابي ومنير بوطي.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود.

0: لا تصحرا لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: فتح بالشذا

النبا وسخيتينا باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كانت رجعت سول فينا ورجع لينا

0: الو السلام عليكم.
1: الو
0: هاجر، مرحبا بك يا هاجر.
1: مرحبا بك،
0: منين تكلم فينا يا هاجر؟
1: عايشك في شكري، ومرحبا بكم محليه البرنامج
0: متاعي. عايشك ربي يفضلك يا هاجر. فكرني منين يا هاجر؟
1: من حفوز.
0: من حفوز، مرحبا. مرحبا بك، شنو احوالك؟
1: بيك عايشك، نوركم. وشكرا عندي هاجر على التليفون.
0: اخونا منير بطي، عايشك ربي يفضلك. هاي يا هاجر اسمعني، تسمع بيه الشعر ذا مجدي نجيب ولا تعرف الغنيات انت؟
1: نعرف الغنيات.
0: الغنيات شفت ساعات الشعر ما يعطيوش حقه، هو كتبهم. الشعر ذا مجدي نجيب توفى عنده عامين، 7 فيفري 2024، وهو من وليد 29 ماي 36 في القاهرة، ومعروف فنان تشكيل وشعر، كتب العديد من الدواوين الشعرية، لكن الحقيقة ما تعرفش ياسر إلا من خلال الأغاني. معناها الغنية ساعات تعرف بصاحبها.
1: صحيت الأغنية تعرف بصاحبها، معناها بيه، معناها فيها رونق شيء كبير.
0: تعجبك سعاد محمد في أغانيها؟
1: تعجبني سعاد محمد في أغانيها.
0: صحيح،
1: عندها أغاني تحفوني،
0: عندها أغاني جميلة، وصوتها من أروع الأصوات. أنا الحقيقة شخصيا بعد أم كلثوم نصنفها هي الثانية في الأصوات النسائية العربية سعاد محمد. لكن أغانيها واللي غني فيهم المطرب نور مهنا، وحشتني، هي وأوعدك، والعديد من الأغاني، ولا تسمعوا عليه.
1: صحيت معناها أغاني تسمعوا عليه، معناها يسرية.
0: أنت باش كنت تحب تسمع تسمعهم الأغاني، بصوته هو ولا بصوت سعاد محمد؟
1: بصوته هو.
0: تحبهم بصوته هو الأغاني ذوما؟
1: يغبلوا صوته، معناها في
0: ورأي،
1: معناها شيء كبير.
0: كل واحد ورأيه، وكل واحد ورأيه، وعلى كل حال نحترم ورأيك يا هاجر. أعطيك صحة اللي كلمتنا واللي هزيت التليفون وشاركت معانا، وانت ظاهرة مغرومة بالفن.
1: عايشك بالله، نحب نسلم على المستمعين الكل، وعلى أخت السيدة كي بعثت لي كل نهار تحية.
0: أختنا السيدة النقاتي من القيروان، تحياتي لها.
1: نقاتي عايشها وربي نورها، ونحب نسلم عليهم ياسر ياسر.
0: باهي، وصلت التحية، ومرحبا بيك في
1: منيرة. عايشك
0: في عائلة حنين أختي هاجر، مرحبا بيك.
1: عايز
0: شكرا لك، ليلتك سعيدة، للقاء. شكرا يا هاجر. نواصلوا مع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية، أختنا أنيسة من قصيبة المدوني. مرحبا يا أنيسة.
2: بيك أكثر في شكري، عايشك.
0: مرحبا بيك، شنو أحوالك أنت؟
2: مرحبا بيك وبالفريق العامل معك اللي عايشك أنيسة،
0: وكذلك أخونا أيمن الشابي.
2: أكيد.
0: هاي أنيسة تفضل، حبيت تحكي على الغناية ولا حبيت تقول حاجة؟ حبيت عندك إضافة، عندك ملاحظة؟
2: بصراحة كما قلت أنت، نحب نسمعها بصوت سعاد محمد.
0: سعاد محمد أي بالحق.
2: غناها
0: نور مهنا. هي
2: نور مهنا غناها،
0: هو عاود ياسر اغاني نتاع سعاد، حتى ذي غناها زاد اغاني عدى.
2: الحق ما سمعتهاش بصوته، سمعت وحشتني بصوته هو. اما بصوت سعاد محمد كما قلت تطرب اكثر.
0: بصاحبتها هي اللي غنيتها الاولى.
2: اكيد
0: بطبيعه احنا هكا. علاش الاغنيه والشعر هذا ما تسمعش به مجدي نجيب؟
2: لا الحق والله لا،
0: اول مره. ما فيه باس، احنا فرصه باش نتعرفوا على يعني خلينا نقول بعض الشعراء وبعض الملحنين في هذا البرنامج. هو اللي كتب الاغاني بتاع السهره بتاع الليل.
2: مطربين اكثر من الملحنين، ولا من
0: هما ياخذوا شهره اكثر.
2: الشعراء صحيح.
0: يعني تفضل، عندك هدايات اكيد.
2: بطبيعه نهداها لروحي.
0: اي دلل نفسك ملها.
2: عايشك، ونحب تقدم تحيه لأم وبابا كالعاده، اولادي اخواتي،
0: ربي يفضل
2: والخاله المدلله، نقول لها ربي يبارك لك في صحه بدنك.
0: اختنا موني عبد الرحمن، تحياتي
2: لها. ونقول لها الله لا يحرمنا منك ومن وقفتك في جنبنا.
0: امين ان شاء الله، وربي يفضلكم لبعضكم العائله الكل.
2: عايشك.
0: ومرحبا بك اختي انيسه.
2: دينا معنا اكثر من واحد صراحه،
0: ما فيها باس. واحد يعني يدخل روحه اكثر واللي يقرب اكثر.
2: هم الحق بكل العائله كل ما شاء الله. انا خالتي منى كي وحدها بصراحه، هي وخالي توفيق وجماعة كل.
0: تحياتنا
2: تسنيم بنت خالي اكرم،
0: كل افراد العائله. يا نيسة وربي يفضلكم لبعضكم. مرحبا بك ديما معنا في برنامج حني. شكرا لك وليلتك سعيده.
2: شكرا، عايشك، ليلتك اسعد. عايشك.
0: نواصل مع المكالمات التي فيه المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
3: مساء الخير، شكري.
0: مرحبا إيمان. مرحبا إيمان، مرحبا بيك
3: وبيك أكثر. عايشك
0: أختنا إيمان من المادية. مرحبا، شنحوالك أنت؟ شني الصحة؟
3: والله الحمد لله، شنحوالك شعام.
0: هك تسمع فيه في الإذاعة الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: مرحبا بك.
3: والله محلها من الأغنيات اللي جبتها من ليلة ثلاثة روعة.
0: أي.
3: أما أنا اخترت

0: خاطر تعجبني على الاخر من ليالي صغيره واني ديما نغنيها الاغنيه هذه.
1: إيه انت تعرفها الاغنيه بصوت سعاد محمد ولا بصوت هاني محمد؟
0: اي بصوت سعاد محمد.
1: تعرفها يعني بصوت سعاد محمد؟
0: انت قلت شكون الصوت الاخر؟
1: هاني مهنا المطرب هاني مهنا غناها صوته تعرفه؟
0: لا لا لا تعجبني بصوت سعاد محمد. آه نعرف
1: باهي باهي باهي. اما خاطر فما ياسر ناس يعرفوه بصوت هاني مهنا هو اللي عاود غناها يعني في العديد من المناسبات.
0: لا نعرفها بصوت سعاد محمد. آه نعرفها.
1: وماذا ظاهر معك بطبيعه ذوق التربي يا ايمان وعندك ثقافه فنية أكيد.
0: والله أغنية حلوة هي تدل على الوفاء وعلى كل سنتيمو حلو في الدنيا.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: بالضرورة كان حب طرف آخر ولا زوج ولا واحد بالنجم يكون حب
1: المحبة بصفة عامة.
0: محبة بصفة عامة. حب الحب أصلا.
1: حب الوطن، حب الوالدين، حب الشخص، حب العاطفة. بطبيعة يلزم نعيشوا بالمحبة. يا إيمان مجدي نجيب اللي كتب الغناية ما تسمعش بيه قبل؟
0: والله أول مرة نسمع هو كتبها الأغنية هذه.
1: هذا وحكيت عليه منذ حين في بداية الحصة. مجدي نجيب يعني الحقيقة شاعر كبير وقدموا له العديد من الأغاني تلحنت له، وفرصة باش نتعرفوا عليهم في هذا الموعد الإذاعي.
0: صحيح فرصة والله برامجيك تفتح لنا باش أفاق باش تعرف لنا على المخرجين وعلى الفنانين وعلى برشا حاجة.
1: يعيشك يا إيمان هذا من حسن ذوقك. مرحبا بك، مفيد انت لاباس.
0: الحمد لله.
1: شكرا لك وان شاء الله في لقاءات قريبه باذن الله يا ايمان. شكرا، ليلتك سعيده. الى اللقاء ايمان. نواصل مع المكالمات الهاتفيه، المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
2: مساء سيدي. مرحبا.
1: اهلا وسهلا اخونا ناجي.
2: ناجي عمارة منزل الحياه.
1: ناجي عمارة منزل الحياه بطبيعه. شنو احوالك خويا ناجي؟
2: والله الحمد لله. شنو احوالك انت؟ شنو احوالك بعد مسير؟
1: بخير يعيشك. تصر معنا كالعاده يعني كما تعودنا. مرحبا بك. نهار ثلاثة يلزم الراديو محلول. نهار ثلاثة
2: لا ديما محلول.
1: صار ديما ثلاثة ولا حتى جمعة.
2: موجودين.
1: مفيد تتونس بالأغاني ذي الترابية الجميلة وتعدي وقت باهي معنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي خير.
1: يعيشك يا ناجي. مرحبا بك ديما معنا. شكون تحب تحيي؟
2: حياة محمد عزيز والشيخ ميس
1: خميس بن حريق ومحمد عزيز. ربي
2: وكل المستمعين
1: وربي داوم العشرة إن شاء الله. أخويا ناجي مشكور جدا على المشاركة. يعطيك صحة يا ناجي، ليلتك سعيدة وربي يفضلك. وبتبيع ناجي ديما مختصرة ومختزلة المداخلة نتاعو. ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. باهي ننتظر المكالمة الموالية بسرعة لأنه بتبيع الأغنية باش نعديوها بعد شوية، وماذا بينا نختصروا شوية المداخلات في انتظار قلت زوز مكالمات أو مكالمة أخرى. على كل الغناية كلماتها جميلة للشاعر الغنائي وشاعر لمحالة العامية، كتب حتى يعني مش في مجال الأغاني مثل حنت له بعض الأغاني. مجدي نجيب، أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، أوعدك دايما فكراك، أوعدك ولا يوم انساك، إلى آخر الكلمات، كلمات عامية المصرية. به ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. أختنا مريم مساء الخير.
3: ألو مساء الخير.
1: شكرا. أحوالك لبس عليك.
3: الحمد لله.
1: مرحبا بك سيدة مريم، تفضل
3: بك. عايشك. ترحم على الأخت هادية بالرغم اللي ما نعرفهاش بكل كلمة عبر الأثير.
1: وإحنا كيف احنا علاقتنا الكل عبر الأثير ومن الإذاعة. والله ما قابلتها حتى مرة، أما الله يرحمه نعم هذاك يعني عمرها وذاك حال الدنيا. وصديقتنا صديقة البرنامج كانت الله يرحمها.
3: الله يرحمها. والإنسان كي واحد تعرفه ولو بالسمع.
1: أيه عادي عادي.
3: كل من تعاك اللي يقولوها عظم الله مصيبة الموت.
1: بتبيع بتبيع بتبيع بتبيع. هو الله يرحمها وإن شاء الله ذاك عمرها ذاك هو القدر متاعها، ولي كل أجل كتاب كل واحد شنية ساعته.
3: بالدقيقة يا سي شكري.
1: بتبيع. بالدقيقة والثانية.
3: طلبت وعد محمد.
1: أي.
3: عندي معاها مش ذكرى وذكرى وذكرى.
1: هات حتى وحيدة يزي.
3: ذكرى الأولى صعيبة شوية على الإنسان. أنا يحق أختي اللي توفيت في حادث.
1: الله يرحمها. نعم.
3: الله يرحمها. فضل وليداتها خليتهم كبروا توفيت.
1: أمين إن شاء الله. كنت تسمع الأغنية هذه؟
3: نسمع جميع. كنت أنا وياها ديما ما بينتاش برشا في العمر.
1: فهمتك.
3: أنا وياها الراديو محلول وإحنا نسمع سعاد محمد.
1: ولا جوية هذه ولا أغاني هذه؟
3: هي تطرب. تضرب سعاد محمد من الأصوات القليلة اللي واحد ووقتها رشوها بس تكون بعد أم كلثوم.
1: لكن هي مو يعني حتى حياتها العائلية تزوجت وأنجبت العديد من الأبناء ما خلاش حتى عبد الوهاب يقول قالوا له شبيك ما لحنت لهاش، قال كل مرة نجي نخمم باش نحنلها عفوا هي صوت جميل سعاد محمد نلقاها يعني حامل ونلقاها في فترة الولادة، هي يعني وفقت بين الحياة العائلية والحياة الفنية في نفس الوقت.
3: فيها صحة لك هي الحياة
1: هي هيك، لكن صوتها من أجمل أصوات النسائية العربية.
3: وفي قصيدة الشابي
1: ايه إرادة الحياة إذا الشعب يوم
3: صحيح يتقش عليها هي تونسية وقت اللي
1: صحيح
3: أغنية بالمنجد تبدأ تسمع واللحن قديش مشي مع الكلمات
1: ممتاز
3: وهي كيفاش أديتهم تقش عليها الكلمات تحس فيهم كما احنا انا نسمع كيك شكون يغني الشابي ولا نهج يتسمى باسم الشابي تقول عليها فنيه
1: شعور اي شعور سبحان الله شعور ابن الوطن وشعور يعني من عشب نخوه واعتزاز كي قصائد يعني تونسيه تتغنى بها اصوات عربيه الحقيقه الانسان يحس بحاجه
3: في شكر جيلنا نتاع الستينات
1: اي
3: كانت الوطنيه مع عبد البلدان اللي قبلنا استقلوا كلهم واحنا محسوب الجزائريه الاخرانيه واحنا معاهم وقتها النخوه بالوطن وبالاستقلال وبالحياه
1: نقصت شويه تقول توا
3: نقصت
1: للاسف يعني. شباب توا ما عادش يعرف المعاني هذه لانه ممكن ما عاشرش يعني الناس هذوما الكبار والقدم والناس اللي ضحات بالغالي والنفيس ما عاشرهمش وما يسمعش عليهم تسمعوا برا تفهم شكون من الشباب سامحني سيدة مريم ما يعرفش وقتاش استقلت تونس تاريخ الاستقلال تقول له يقعد يخمم ممكن ما يجاوبكش وصار علي الامر هذا سالت في حصه من الحصص مره عندي كانت فسحه المعارف يعني الركز حصه يعني في مسابقات ونسال فيهم شباب بارك الله في عمر الزهور قاعد يتفرجوا قلت له وقتاش استقلت تونس قعدت نتفرج للاسف
3: نقول الوطن راهم فمش هو حب الوطن من الإيمان
1: فعلا حب الوطن من الإيمان
3: حب الوطن من الإيمان وفي الكلام
1: ربي يهدينا إن شاء الله
3: نسمعوهم وإحنا في
1: أوقات
3: فرينا
1: إن شاء الله
3: وكل واحد قلت كل واحد عنده ذكرى مع حاجة والحياة
1: تستمر الحياة هذا هو المهم تستمر الحياة وتقعد ذكريات في الأخير
3: الموضوع نتاعها أوعدك نقول إن شاء الله أديت الأمانة اللي خلتها لي اختي
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله مدامك تكلمت في العلن كيماك اكيد اديت على احسن وجه وربي يثيبك ان شاء الله خير وما يضيع شيء راهو يا سيده مريم على كل حال مشكوره جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معانا في برنامج حنين وكل مساحات إذاعة المنسير سيدة مريم مناريانا ليلتك سعيدة خنكملوا بالأخت منوبية المكالمة الموالية وبعد بتبيع بش نسمع النغم ألو منوبية مرحبا بيك
4: ختامها مسك
1: هكاك ما يشبي علاش لا المسك اليوم ما عندكش الورد والياسمين اليوم كالعادة
4: لا تنقولها غير
1: ما انت عاد قلت لي المسك عاد في عضلة تقول لي ورد وياسمين
4: المسك والريحان والنسرين وكل نفرش من قائد الرحلة حتى لمهنة الوصف
1: الله الله تبارك الله
4: والمستمعين الكل
1: يعطيك الصحة يا منوبي
4: تفضل الرحمة لهادية وإن شاء ربي يصبر عائلتها
1: آمين إن شاء الله
4: يعيش كنا نحب نسمع الغناية أكثر من الكلام
1: أكثر من الكلام
4: نتكلم ياس نحب نتمتع بالغناية
1: كي السبة
4: والله
1: بس تحب الكلام والغناء زوس
4: لا نتكلم في الموضوع ما نطولش برشا بس نحب نتمتع
1: وعلاش الغناية ذي خاطر تعجبك الغناية ذي بالذات
4: مش تعجبني برك عندك فانا والي صصاري يغني فيها حتى هو
1: نور مهنا وائل جسار غنى وياسر المطربين
4: نور مهنا زي
1: يعني
4: اما وائل خير وهي بصوتها هي خير
1: صوتها هي الحقيقه عانقت الروعه صوتها جميل جدا سعاد محمد
4: يا ودي نقول لك حاجه
1: قل لي
4: كل فنان عنده اغنيه ذيك تبعت
1: زي ده
4: انا ما نحبش واحد يقلد واحد اخر تو كلثوم ما يقلدهاش حتى حد
1: مش ما يقلدهاش يقلدها الغنايه ما ينجمش يقدمها كما قدمها
4: لا صبوحة هذا كيف الكل فنانين الكل مولاه هو صحيح
1: مولاه هو صحيح
4: هو الهادي جويني برشا غنوله والجموسي اما هو صحيح
1: مش بالضروره اسمعني يا منوبيه والكلام للساده المستمعين الكل راهو مش بالضروره يكون يعني صوته من اجمل الاصوات نجم فما صوت اخر اجمل من صوته اقوى من صوته لكن غنيته تخرج عليه هو سبحان الله
4: يعطيك الصحه تخرج عليه هو اكثر يعطيك
1: الصحه هذا واش
4: حبيبي كيما البرنامج نتاع كنت تحنيت حتى كي يجيبوا منشط اخر مش يجيك في كنت
1: نقول كان يجيبوا جاك مارتان الفرنسي ويعملوا نسخه فرنسيه ويجيبوهم من الدنيا الاخرى يقولوا له يجي نشط بلاصه شكري ساكلي زعما نجمنيش
4: لا صحيح الاخبار
1: قلتي ما نجمنيش ها
4: لا ما نجمك حتى حد
1: الله الله الله
4: خلصنا مع الشيخ
1: ما تغلطنيش في روحي بربي قلت الشيخ منور.
4: منور نبدا عامله كيف انا
1: الشيخ منور ربي ربي يفضله ويعطيه الصحه والعافيه.
4: انت تجبد له راس الخيط وهو يكمل
1: مو محبه هذيك خاطر فما صدق
4: والله محلاكم والله نهار الجمعه صراحه
1: مو خاطر المحبه تظهر احنا راهو والله والله نحسبك يا والدي الشيخ منور
4: ونعز وياسر كلها موجود تتكلم فيه انت كلها موجود اللي تقولها كلها موجود
1: هو اللي يقوله هو زاد كيف موجود
4: لا كلها موجود السؤالات تسال فيه هو كلها موجود في الدنيا ذي
1: موجود احنا مو برنامجنا كل من الواقع وراه من الشيء اللي نعيشه فيه
4: يعطيك الصحه بارك الله فيك على كل حال
1: يعيشك
4: كما نقول ياسر كما كنت تحت أيوة. نسمع الاغنيه بالكدا
1: بوعد
4: خاطر الواحد يقعد ما يخالفش ودايما فاكراك ولا يوم جاك
1: يعيشك كما نوبية مرحبا بك شكرا ربي فضلك منوبية ليتك سعيدة للقاء باش قبل ما نستمعوا للنغم حبيت نقدم بعض التحايا بعد بتبيع باش نكملوا البقية حبيت نبدأ بالسيدة راضية الشاد الحليلة أكيد راي في الاستماع إن شاء الله تكون بصحة جيدة سيدة راضية كذلك أخونا توفيق الخذيري توفيق عفوا توفيق حليلة توفيق الخذيري في الله يرحمه نعم وزميننا هون على لسانية كان باش عارف اللي هو كان وحي معنا مازال موجود بروحه السيدة راضية للداجي سي حسين عطيل أخت أنيسة كانت معنا من قصيبة مدوني سي جلال الحاج سعيد والسيدة نزيه من قصيبة مدوني تحياتنا لكم الاثنين سي عمر بوشارب كسيدة والسيدة جميلة تحياتنا لكم الاثنين من قصيبة مدوني كذلك وسي عمر إن شاء الله تكون بخير الأخت وداد دبابي من خنيز مردة من حمام الزريبة إن شاء الله تكون لباس يا زمردة سي سمير الزغل تحياتنا لك نفيسة معروف من الكيف سي عاد الميلاد من زاوية سوسة سي حسين بوامورة والسيدة فاطمة الصنبولي ربي يفضلك سيدة فاطمة من المنسير الخونة الفاضل همامي من البطان سي المصف قنابة ديما تحيته يحيي الحبيبين ديما أقول شقير والعباشي إن شاء الله يكونوا بخير الاثنين ويرحم على أخونا توفيق الخذيري وسي البخاري بن صالح ويحيي سي علي بكير صديقنا أخت فاطمة من القلعة الكبرى سي رضا حميدة وسي المصف الغندري عفوا تحياتنا لكم سي رضا إن شاء الله في لقاء قريب سي المصف الفنان تحياتنا لك كذلك نتصور في الاستماع شكرا لك على التفاعل سي عثمان قلالة سي خميس بن حريك منير رحيم فايز العجرودي رشيدة البرسالي زينة من القيروان رشيدة بن ذياب حياة من قليبيا أختنا هادية الله يرحمه ونعمها مسجلة عندنا هادية من نابل سبحان الله يعني والله تأثرت شوية الله يرحمه ونعمها إن شاء الله من أهل الجنة أختنا هادية من زغوان إن شاء الله طويلة عمر سيدة نجاتي إن شاء الله طويلة عمر من القيروان نعرف صديقة هادية وراهي متأثرة ياسر سي سالم أبو القاسم بالحاج في رج بوزنيف ناجي الغربي محمد عزيز منوبية كانت معانا مستير عبد الرزاق سي عبد الرزاق من حمام سوسة سي عبد الرزاق اللجمي تحياتنا ليك وشكرا على التحية اللي بعثانا مع أخونا منير سي المنصف المسباحي سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين مقيم بفرنسا وباش نكملوا البقية إن شاء الله بعد ما نستمتع بهذا النغم أوعدك لسعاد محمد والشاعر هو مجدي نجيب اللي خصصنا له حصة حنين الليلة

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم اليوم تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بولاية سوسة. المركز يشغل حاليا نحو 30 مهندس وإطار شاب تونسي، وسيبلغ مع عددهم 150 خلال السنة القادمة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع هذه الشركات إلى الرقابة القانونية والمالية والجبائية. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان البسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة تتعلق بغسل الأموال وجرائم جبائية. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. في آخر تطورات الشرق الأوسط، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع واشنطن. وهذه الشروط الخمسة التي وضعتها إيران للدخول في مفاوضات جديدة تشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، الإفراج الكامل على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة على الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: إذاعة المنستير باقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
2: ومغنى في السهرات إذاعة المنستير
3: وتبع الموجات.

الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة لشادية، قولوا لعين الشمس ما تحماشي. دائما الكلمات للشعر اللي نحتفي به الليلة، الشاعر مجدي نجيب والألحان لبالي حمدي، أغنية جميلة جدا من الزمن الجميل تنحكي عليها بعد شوي، لأنه ترجع بينا لسنة 1966 وهي الأولى للشاعر مجدي نجيب اللي تلحنت له الغناية ذي، يعني الكلمات الأولى اللي تلحنت له قبل ما نستقبل المستمعين والرجال اختزال والاختصار، لأنه عنا ياسر مكالمات ويزمنا نكملوا حصتنا بسرعة، يعني نقولوا الرسمي في الرسمي، اللازم في اللازم. حبيت نكمل مع المستمعين أختنا حياة، تحياتنا لي حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن كذلك تحياتنا ليك، مساء صغيدة، ربيع عبروق، سي الهادي الركباني تحياتنا ليك ولادي، سي كامل بن عافية، سي المودي المتهمم من أكودة، أخونا المودي السكلي من خنيس وكيد راهو تفاعل مع عبد الحليم، زهر خمير من قربة، أخونا محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب من سوسة، رمزي الخشناوي كذلك نحيي الشابين وجيه ونسيم، ربي يعينكم، زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من واد الليل، خونا الهادي من سبيطلة، خميس كشرود عنده ياسر مشاركش معانا، سي ساسي بليلة كيف كيف، خونا علي سلامة من ساكن تحياتنا ليك، خونا علي عبد الحق بن نور من لمطة، سي العربي الحذيري من قصر هلال تحياتنا ليك كذلك، سي العربي الأخت مريم من إيران كانت معانا، سي محمد من عبد السلام من القلعة الكبرى، أختنا زهرة شريعة من صيادة، سي حسن من دار شعبان الفهري، خونا منير عمار وكذلك محمد المرموش من المنستير، سي سالم باشا من المنسير، أختنا ليلى من الوردانيين، سي المنصف قلالة خصيف مدوني، سي الهادي تريمش إن شاء الله تكون بخير، سي الهادي من خنيس تحياتنا ليك وإن شاء الله في لقاء قريب، الأخت حنان من بوحجلة، سي عامر منصور من الوردانيين، أختنا هاجر من حفوز، والبقية إن شاء الله يتفاعلوا معنا مع أختنا مونيا برحان إن شاء الله قدموا لهم تحية في آخر الحصة. خلينا نستقبل المكالمات، خونا جمال من قصر هلال، مساء الخير خويا جمال.
1: الخير يا خويا، شكري بارك الله فيك، باش ما نطولش اخ اقل
0: تفضل.
1: وكان شو نقول، هذه نحب برشا برشا شادية، والحقيقة اول مره نسمع بالملحن
0: الشاعر، شاعر مجدي نجيب،
1: شاعر مجدي نجيب، مش ونرحم على المرحوم عبد الوهاب الدكالي الله يرحمه، احلام اغانيه الكل مذا بينا مره اخرى تجيب لنا عليه حصه
0: ان شاء الله. يا جمال
1: بارك فيك انت ومنير وخويا ايمن،
0: يعيشك سي جمال، بارك الله فيك، وانت تحب الغنايه ونحن نديوها لك وان شاء الله نسمعوها بعد شويه.
1: شكرا
0: لك سي جمال، الى اللقاء. اخت حياه من القيروان، مساء الخير اختي حياه. حياه
2: من جمال،
0: ما سامحني من جمال، من جمال شبيني قلت من القيروان، العفو العفو،
2: يعيشك مساء الخير وشني احوالك،
0: يعيشك ربي يفضلك،
2: ديما في خير ونعمه،
0: يعيشك يعيشك سيده حياه، مرحبا بك
2: وبيك يا عيش. أني الأغنية هذه ذكرني أول نهار عديت الباك
0: هكا،
2: نحن في الصباح مازلنا نفطر، أمي الله يرحمها حطتها معناها الإذاعة وهي تغني، قالت تقولوا الشمس ما تحماشي، بنتي حياة ماشية تعديت الباك توا.
0: ذكريات جميلة، الله يرحمه ينعم الوالدة، وهي الأغنية أكثر صباحية، ما احنا مو مهمش، ما الكلمات أكثر يعني خلينا نقول تعبر على الحبيب اللي يقصد ربي الصباح، لكن احنا ما فيها باس نعديوها.
2: خذتني أمي إيش قالت لي، قالت لي عايز بنتي هز الشفو متاعك
0: رد بال،
2: نحن نعديه في جوان،
0: في جوان يعني.
2: الدنيا سخونة،
0: وبالمناسبة ربي يوفق يعني مترشحين لكل الامتحانات إن شاء الله، ربي ينجحهم الكل. وانتي
2: نحبها برشا شادي،
0: والغناية حلوة،
2: ديما نحضر لأفلامها وقت اللي كانوا يجيبوها في تونس،
0: صحيح صحيح،
2: ديما نحضر لهم، ونقول مبروك للنادي الأفريقي على البطولة،
0: مبروك للنادي الأفريقي، وكل فريق يعني يجتهد ويستحق التتويج، مباركولو يا حياة،
2: مباركولو كل عايزة. فريق اللي يخدم يلقى راه
0: فعلا، وان شاء الله الرياضه في تونس تتحسن شويه، لانه الحقيقه
2: كره
0: القدم تغيرت شويه، يعني شغب وكل الامور هذه فهمتني. يعطيك صحه يا حياه، مشكوره جدا،
2: بنتك زينه ولدي،
0: يعيشك ربي فضلك سيده حياه، وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه. شكرا، إلى اللقاء. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير سي محمد، محمد مساء الخير، محمد عزيز،
3: ألو أسلام،
0: لا سي محمد
3: فوزي.
0: فوزي فوزي مش مشكل، سي فوزي من القيروان مرحبا بيك،
3: أسلام أخوي مرحبا بيك،
0: شني الصحة لبس عليك،
3: الحمد لله،
0: يعيشك
3: أسمع.
0: تفضل.
3: الغنية دي فكرتني معناها في السبعينات،
0: سبعينات صحيح،
3: اي في السبعينات يقبل الاذاعه الوطنيه تلقاه بالاخص في
0: ديما هذه كانت تتعدى في الصباح صحيح
3: تتعدى وحتى اذاعه مسير زيد
0: ولو انه هي ولو انه هي ظهرت عام 66 الاغنيه ما تشهرت اكثر في السبعينات
3: اي نعم اي في السبعينات معناها عام 66 عمري 4 سنين
0: وقت. اي من بعد شهرت شويه في السبعينات بالقدا صحيح ولا نسمعوها ديما الاغنيه هذه
3: قديمة ياسر وبيعي والله العظيم انت ما سمعتها اول ما سمعتها نقسم لك بالله درك كيفاش
0: شعور خاص شعور خاص اي سبحان الله حتى منير اخونا زميلنا منير بعطي ماك الجيل هذاك كنا هكا عشنا كل الفترات الجميله يقول لي الاغنيه كي نسمعها بالحق فما احساس خاص اي
3: والله العظيم قلت لك نقسم لك بالله هي انت حطيتها معناها سمعتها وبدي هكا نحس حاجه كيف نكا والله العظيم
0: هذاك هو الحنين هذاك معنى الحنين
3: اي نعم ان شاء الله الحكم هذايا اللي نتاع شد الدربي ان شاء الله يتعلموا عليه الحكام نتاع معناها الكوره نتاع تونس
0: صحيح درس عملوه في التحكيم
3: اي التحكيم نتاع تونس ان شاء الله يتعلموا عليه اللي معناها يواصل الكوره معناها يواصل معناها التمريره نتاعو يحط الكوره في الكاج وبعد يرجع للفار مش يغفر له معناها يوقف له معناها الدنيا الكل ووقف غادي خليه تتمركة ورجع للفار
0: معقول ياسر يا فوزي هو كان ندخلوا حديث في حديث وكان كان جاتونسي راي موقفتش راي التو تلعب
3: راي حطت في لنتي
0: شفت كيف مو اسمع دروس وفي كل شيء مو اسمع زاد احنا زاد كيبدا انسان من برا ولا حكم انه اللي نحترموه ونعطيه اكثر من قيمته للاسف احنا عندنا قله ثقه زاد الحقيقه في بيناتنا ويسمع هذا ملف كبير ياسر اخويا فوزي و...
3: شويه من الحنة وشويه من
0: بالضبط يعطيك صح
3: حتى التحكيم نتاع تونس في والله العظيم ربي يهديهم
0: ربي يهديهم ان شاء الله احسن كلمه اقولها مشكور جدا يا اخويا فوزي
3: يرحم الوالد وبارك الله فيك ونسلم على المستمعين الكل
0: يعيشك سي فوزي يوم اكيد يسلموا عليك مشكور جدا
3: عاشك سيدي يرحم والديكم
0: تعيش وترحم بارك الله فيك سي فرج بوزنيف مساء الخير
4: تحياتي ليك وتحياتي لعامد المستمعين وإن شاء الله حنين يبقى والله من 2008 و 2009 تقريبا
0: هو البرنامج بعد تقريبا هكاك 2010 2000 هكاك عنا الحمد لله مديدة مع بعضنا
4: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله نكملوا المسيرة هذه ونكملوها مع حنين مع بعضنا الكل ويجي غيرنا اللي ياخذ علينا المشعل إن شاء الله
4: والله من غير مبالغة مع احترامي للبرامج وكل أنا قعدت يشدني كان حنين بصراحة
0: ممكن نخطر فيه أولا ساعة عشنا الفترات الجميلة مع الأغاني ذي وفيه طرب وفي حاجة أخرى زاد فيه مشاركات سادة المستمعين وأنا نسمع بعضنا وفرصة باش نمدوا جسور التواصل بين الأحبة والمستمعين أخويا فرش
4: أي خطر ما عادش برامج اللي هذيك وأنا كل مرة شفت واحد شاري جريدة أيوه. ويقرأ فيها قاعدة الناس كل تخزر
0: له مزلنا قول
4: كانوا جريمة مع الجريدة
0: يا حسر عليك الجو ذاك
4: وكل كانت جريدة كانت تشد العبيد
0: كل شيء كان الحقيقة الإذاعة مازال عندها السحر متاحها ومازالوا يسمعوها ما فقدتش البريق الإذاعة مازالت مسموعة ومش كما وسائل إعلام أخرى وما تموتش الإذاعة إن شاء الله حتى رغم الزحمة ذي من وسائل الاتصال الحديث و إلا أنه لذا تقعد إن شاء الله قائمة الذات بإذن الله
4: والله أغنية شادي هذه برنامج بكري في الإذاعة الوطنية أغنية لكل مستمع
0: أغنية لكل مستمع
4: بعد البرنامج هذا في آخر الثمانينات ولو عملوا برنامج مباشر اسمه دروب الشمس
0: أي.
4: فيه لوتي الفهري وحليمة عمامي شفيق الساعلي وبيا الزردي ودعد حمادي عد الجينيريك فيه مقطع من أغنية شادي
0: يعني كي تسمع الأغنية تفكرك بك البرنامج هذاك وبالمجموعة دي من الزملاء
4: في الإذاعة الوطنية ولا برنامج مباشر
0: صحيح
4: كانت أغنية لكل مستمع مش مباشر ما نعرفش
0: كيف أغنية المستمع كانت من العشرة نص نهار قبل في الإذاعة الوطنية وكان عندها
4: سيدة برقاوي
0: سيد برقاوي
4: ومكي كربول وتعرف مبارك برشا الدولة عليه البرنامج
0: الله يرحمهم اللي توفاوا الكل
4: ولا البرنامج هذاك نتذكر فيه أغاني سمعتها في أغنية لكل مستمع وما عادش تسمعها ما عادش
0: للأسف تغير الذوق شوية أخويا فرج
4: والله يا أخويا شكري ساعات واحد يغني أغنية متأخر ومش كيف كيف
0: مش كيف كيف
4: تو كي غنى سلمتك بدلة معناها كي عودها جورج وصوف مش أعمل إنتاج وحدك معناها عنوان آخر لقب وحدك قصدي
0: معنا توك انت سعاد محمد تسمع اوعدك خير ما تسمعها بصوت نور مهند تحب تقول
4: معناش ني ديزافا هو معناه كان عمل نتاج خير من اللي
0: خيري. هو قاعد يعاود في اغاني يعني الاخير ما عندوش نتاج
4: حديث المرحوم نجيب الخطاب معدى كاس العالم 78
0: اي الله يرحمه ايه.
4: بعد الجزيره عودها الشوالي بالرغم الشوالي راهو ممتاز
0: الرونق القديم الحقيقه كان فما شويه الحقيقه حديث كلام يعني التعليق ولا فيه استفزاز شويه وفيه يعني ما نعرفش شويه بعض النشاز في بعض الاحيان
4: بصوت نجيب الخطاب الاخير
0: قبل الطاهر مبارك الله يرحمه كان يعدي المقابلات يعني في التلفزه زادة كانوا في يعني حقيقه تعليق هادئ مقابلات المنتخب الوطني بتحس
4: ما فيش استفزاز
0: وكل كلام كيما يجي وكل الحقيقه تغيرت كل شيء تغير للاسف خويا فرج وهذا ملف كامل يتحل على الموضوع هذا على كل حال مشكور جدا كيما زلنا مازلتوا تسمعوا فينا ومازلتوا تتابعوا فينا اخويا فرج
4: لا لا والله يبان نحبها اذاعه مستير نسمعوا فيكم وهذيك اذاعه مستير والاذاعه الوطنيه راهي امنا هذيك وتعلمنا منها برشا حاجات
0: بالطبيعه
4: خويا شكري انت نشكرك لانك التواضع نتاعك وتحب المستمعين والناس يحبوك
0: العفو سيدي بارك الله فيك دائما حسن ذوقك سي فرج وربي يفضلكم الكل ومشكور جدا على التواصل معنا صديقنا القيدوم فرج بوزنيف شكرا لك خويا فرج ان شاء الله في لقاءات قادمه نواصل مع المكالمات خونا محمد من نابل مساء الخير سي محمد الو
5: شكرا مرحبا
0: سيدي شنو احوالك خويا محمد
5: عاش شكرا
0: سيدي
5: عيد الاضحى مش عيد الفطر
0: انا قلت عيد الفطر بكريكا
5: مرتين تعود
0: نخي في عيد الفطر لا قلت الاضحى لا نتفكر قلت الاضحى مره ممكن عاود ممكن من الاول اما في الاخر
5: الفطر مرتين تعودها
0: من الاول وبرا ما بعتالي ظهر لي ما نعرفش
5: عاودتها مرتين الفطر الفطر
0: ومرة
5: يمكن قلت ما عودت مرتين هذا الفطر الفطر
0: هي زلت لسان بتبيع وفهمتني على كل حال انتك قلت اضحى هذا دليل انك فهمتني واضح هاي
5: شكري الاغنية هذه
0: أيوة.
5: عندي معها ذكرى
0: اللي هي سي محمد
5: ترجعني العام 79 صيفها
0: علاش 79 بالذات سي محمد
5: والله كانت عندي صديقة هنا في تخدم في السبيطار
0: ايوه
5: وتروح القليب يا ساعات عاد انا حبيت نعملها لها مفاجاه طليت عليها نهار حدك خلطت غادي كذا وبالمناسبه الصديقه هذه زاد صديقه هاديه يرحمها
0: الله يرحمها ينعم اختنا هاديه من نادي
5: كانوا اصدقاء وغير توفيت ولا راهي معنا في البرنامج حتى هي توفيت زاد من بكر
0: الله يرحمها الله يرحمها ينعم وما كملتش العلاقه يعني مع بيناتكم
5: لا صداقه
0: صداقه اخوه اخوه صداقه عامه واضح اي واضح اي
5: انا تعجبني كل شيء ونمشي بحدها
0: فهمتك
5: جيت هذا الدار غادي طليت عليها عاد كيف وصلت للدار غادي نلقى امها هي وامها البرة فرحت بيا كل شيء ودخلتني للدار بالصدفه الراديو محلول والاغنيه هذه تغني
0: يعني الزياره هذيك تربطت لك بك الزياره هذيك
5: الاغنيه تربطت لها قالت لي شكون هي اللي تغني شكون قلت لها هاي شادي
0: شفت
5: هيك قعدت بعدهم كان نهير هذاك حتى العشيه ومن بعد عاد روحت
0: يعني معناها كي تسمع الاغنيه تفكرك النار هذاك تفكرتك النار هذاك وهاك علاش يعطيك صحه اخوي محمد واحنا كل اغنيه نعديوها يعني فما شكون ترجعوا لشخص معين يتفكروا فما شكون لي ذكرى فما شكون لي حدث وانت
5: اي تم تكون عنده فيها موضوع
0: صحيح صحيح
5: عنده فيها كل حد
0: وهذا هو الحنين اخوي محمد مشكور جدا يعطيك صحه يا اخوي محمد يعطيك صحه وربي يبارك فيك ان شاء الله وان شاء الله في لقاءات قادمه ناخذ مكالمه الهاتفيه المواليه الو مساء الخير مينا
6: الو
0: اختي مينا من صفاقس مرحبا بك
6: يعيشك عسلامه
0: شنو احوالك اختي مينا
6: يعيشك الله ينوركم
0: يعيشك ربي فضلك
6: والله الرحم على الاخت هادية ولو انا ما كنتش نشارك اما والله حبيتوني احببتوني فيها معناها
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله من اهل الجنه يا رب
6: هي ام محمد
0: أجمعين. امين يا ربي امين
6: انا اخترت اغنيه قولوا لعين الشمس ما تحميش
0: علاش
6: انا نفدلك برشا فدلك زيه في حياتي وراجلي عنده ترانسبورتر أيوة. نقوم في الفجر عاد نسجدوا الكل نقول له كرد بالك من الشمس قولوا لعين الشمس ما تحميش يعني تغني له شويه
0: تغني له منها شويه شفت كيف هي يعني معناها انت مو خاطر حفظناها وقبل نحفظوهم الاغاني الاغنيه اللي تجي في بالك
6: اي والله تعجبني على الموقف صفه عامه شاديه تعجبني حتى مش اغنيه تقولوا فهمت شي وما هيك الاغنيه والله معناها هكا سبحان الله نحبها توا حتى هكا شيلي ولا حاجه نبدا تكون نتذكرها
0: سبحان الله يعني
6: اللي هكا سخانه تجي والكل
0: صحيح انا صباحيه
6: سي شكري كما قلت انت كل الغنيه لو سبحان الله معناها فيها سبب معناها تذكرها
0: صحيح وهي الغنيه كل ترتبط بذكريات يعني
6: صحيح
0: وذكرنا في فترات وفي اشخاص صحيح يا حياه قلت حياه مونيا يعطيك صحه امينه عفوا قلت مونيا مينا مرحبا بك اختي مينا ومشكوره جدا ديما على المشاركه معنا في اذاعه المنستير
6: تحيه للمستمعين الكل
0: ربي فضلك يا مينا واكيد وصلت التحيه وان شاء الله في لقاءات قادمه المكالمه الاخيره بالنسبه لغنيه شاديه اختنا حياه مقليبي عندها مديده اختنا حياه مرحبا بك
7: مساء النور يا شكري وتحيه كبيره لك انت وكل الفريق وكل المستمعين
0: مساء النور والسرور ان شاء الله عليك يا حياة
7: والله عليك. ان شاء الله والله الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله معك ربي ان شاء الله نفرح ولو كنا نسمع صوتك من وقت لوقت
7: يعيشك يا شكري والله بالمناسبه نحب نترحم على مدام هادية
0: الله يرحمها
7: منعز معرفتك
0: الله يرحمه
7: منعز معرفه
0: تحيه الله يرحمه وينعمه وان شاء الله من اهل الجنه يا رب
7: يا ربي ربي يصبر اولادها وزوجها وكل اللي يحبها
0: امين يا رب ان شاء الله
7: يعيشك والله الأغنية هذه متاع شادي أمي تحب أمي ربي يفرج عليها تحبها وتموت عليها أنا وانت اسمعها في الراديو تقول لي بربي زيدي شوي
0: شفت كيفاش فيها معش إحساس خاص الأغنية فيها نغمة والكلمة
7: ايه من أنا صغيرة أمي نجاز كما دنة في الأغنية هذه
0: شفت أنا توا الوالدة ربي يفضلها إن شاء الله تحب الأغنية هذه
7: تحبها توا عمرها 74 سنة تبارك الله والتو
0: ربي يطول عمرها خير
7: يعيش خويا يرحم أمانتك حاسين وديما تقول لي زيدي شوي في الراديو
0: الله
7: تحبها
0: وما عادش تتعدى ياسر كي قبل لا كانت تتعدى قبل
7: ما كنت تتعدى برشا ما توا شوي شوي يا شكري بالله حاجه من وحي اللحن
0: تفضل
7: اذا المستير ما عادش صافي بالبيت خليجيا
0: والله احنا شنو انتم على فما يعني ذبذبات
7: 104.7
0: ممكن الذبذبات يعني متعرف تو في خاصه كي يصفى الطقس شويه تولي تهجم علينا كل الاذاعات في ايطاليا وكل جاي هذيك وانتم في قليبي عاد
7: برك الله اذاعات ثانيه سامحني اذاعات في الساحل اذاعات خاصه في الساحل
0: اذاعات خاصه
7: في المستير وفي سوس
0: وكان فما تون تشوفوا كيفاش فما ذبذبة أخرى تنجموا توما في الوطن القبلي وفي جهة قليبة ونولينا نتصلوا بيك يا حياة ونشوفوا
7: والله مبكري خشد راديونا صغير فيدي مبكري ندور وسط البيت ونرجع الإرسال
0: هيا مرحبا بيك على كل
7: حال وزاد مع الحوز أخرى سامحني كلام سفرج صحيح 2009 البرنامج في ديرة
0: 2009 ذكريات جميلة يعطيك الصحة وكنتم انتم تشدوا خير مني
7: ربي طول عمرك ان شاء الله
0: اجمعين يعيشك يا حياة
7: ربي ينجح لك البنوته
0: يا يعيشك ربي يفضلك يا حياة ومرحبا بيك شكرا لك على التفاعل وربي يفضلك الوالده ان شاء الله
7: يرحم والديك خويا الغالي ربي
0: يعيشك حياة الى اللقاء اختي حياة تبارك الله حياة اخلاقها عاليه جدا وصديقه قديمه الحقيقه لاذاعه المنستير الغنيه ذي قلت اول غنيه غنتها شاديه سنه 66 عفوا ويعني قبل النكسه قبل نكسة 67 تعرف الحرب هذيك وهي الأولى اللي تغنيت للشاعر مجدي نجيب ويقال أنها نالت شهرة كبيرة أثناء النكسة غنيتها مطربة يعني مكلم البلاد اللي ما تتسماش كما يقولوا ياسر ناس وغيرت كلماتها متهكمة على هزيمة مصر والشعب العربي الأمر اللي أثار غضب وقلق السلطات المصرية وشاءت الأقدار أنه ردت عليها شادية بعد نصر 73 بغناية حبيبتي يا مصر ولي لحنها كذلك بلي حمد يعني هما تكموا يعني خذوا كلمات أخرى لبسوها الشعب اللي متسماش والصهاينة المعتدين ردوها كلمات أخرى على اللحن ذي لأنه تشهرت ياسر في فترة ذيك في آخر الستينات الغناية هما بتعرف وقت ربحوا حرب 67 ثم جت نصر 73 وشادية حضرت غناية خصيصا كتحدي للكيان الصهيوني غنية حبيبتي يا مصر تومر إن شاء الله نسمعوا الغنية الجميلة ذي اللي لحنها بالي حمدي في يوم واحد يعني ودخل مقر الإذاعة هو شادي باش يسجلوها نواصلوا حنين على موجات إذاعة المنستير مع الشاعر مجدي نجيب وهاتي الأغنية الممتازة الثانية شادية قولوا لعين الشمس ما تحمش

الحنين هو أن تتخيل نبرة أصواتهم في كل الأصوات، وتتخيل نظرتهم في عيون من حولك، وتتخيل ضحكتهم بوضوح.

0: لي مجموعة من آخر أغانيه، وكانت هذه الأغنية من ضمن تلك الأغاني، وتعتبر هذه الأغنية الوحيدة اللي كتبها مجدي نجيب وغناها عبد الحليم حافظ. لاحظوا الشعر ذي لحن له محمد الموجي لنادية، شادي لحنها بلي حمزي، وسعاد محمد لحنها محمد سلطان. يعني مختلف في الملحنين لحنوا من كلمات هذا الشعر. وكذلك فايز أحمد غنيت غنية معروفة جدا العيون الكواحل، كتبها مجدي نجيب ولحنها محمد سلطان. وإن شاء الله في حصة أخرى نعديوها بإذن الله. قبل ما نستقبل المكالمات الهاتفية لأنه ونحاولوا نختزلوا زادوا نختصروا، كملوا مع تحايا السادة للمستمعين باش يفضلنا شوية وقت خاطر نجموا نحصروا الوقت مع المستمعين. حبيت نشكر الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا دائما على التفاعل معانا يا مونيا، يعطيك صحة على متابعة مختلف برامج إذاعة المنستير، مشكورة جدا، شكرا ليك دائما وربي فضلك. الحقيقة مونيا دقيقة جدا ومغرومة ياسر بالإذاعة. مونيا ريت حي شكون كالعادة، راضية الهداجي، منيرة حسيني العويتي، سعيدة الطيب حرزلة، حميدة فاطمة بن جنات، نجاة بن عمار، هاسي الهرابي، خديجة بن ناصر، فتحية سفينة، مونيا عبد الرحمن، مساء صغيدة، دليلة سعنوني، دليلة من جمال، نعيم عبروق خضير، سامي سخيري، ريم غزال، صليح ريم الغزلان، منى ساسي، دلالة جبلة، سند الكوندي، عبد العزيز حامدي، ناجي غربي، سالم بن القاسم بالحاز، زميلنا طارق الهلالي، سي حاتم بن حموده، سي فاضل امامي، منير رحيم، توفيق العكرمي، توفيق العكرمي فعلا مانيش غلط، محمد عزيز، نفيسه معروف، سيده نجاتي، وكل اوفياء عروس البحر اذاعه المنستير. والتحيه اللي بدلوا التحيه كل من هي عشان ناخذ هداء، راضي لداجي تحيتنا ليك، دليلة من جمال، حياة بكوش، فتحية سفينة، عبد العزيز حامدي، منيرة حسين العويتي، وخونا حاتم بن حمودة. والحقيقة بسرعة باش نقراو شوية تحايا لأنه الوقت تضبطنا. مساء الترب والأصيل والنغم الجميل، أجمل تحايا لعشاق حنين عبد العزيز حامدي، حاتم بن حمودة، نمسيكم بالخير والعافية، وليلة الثلاثاء ليلة زينة لقلوبنا وزاهي لأنفسنا، وراحة لعقولنا وحياء ذكريات من أحلام صغرنا، ليلة ما هيش مع البس شنية فمتاج هذي تي البسيكوتي بسيكوتيرابيوت سليمة اللبيض، أما مع فقيه علوم السعادة أخونا المثقف شكري السكلي، يعطيك صحة سي حاتم، بارك الله فيك على التحية. دليلة مساء الورد والياسمين لكل فريق البرنامج. وش تقول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرض موافق 12 مايو من كل سنة، تقدم بحر تهاني لكل زملائي الممرضين والممرضات بمستشفى جمال، بحر تهاني بمناسبة عيدهم العالمي، مشكورة جدا، كل عام ومحيين بخير. مساء زغيدة، مساء النور، مساء واحنا في الاستماع البراني حنين، سلم على كل المستمعين الأوفياء وخاصة مونيا برحال، خديجة بن ناصر، راضي لديجي، وربي يرحم هادية مستمع وفية الله يرحمه ينعمه، فتحي سفينة، مساء الورد والحنين وذكرى الجميل وحان الخالد والاختيار الفني الرائع للشكري السكلي، اتمنى لكم سارة رائقة وتحياتي الكاملة فريق العامل. منيرة حسني، مساءكم خير وبركة، تحية الجميع، ألف رحمة ونور على روح الأخت هادية الله يرحمه ونعمها. كذلك مساء الخير لجميع، نترحم على روح أختنا هادية ربي يتقبلها بعفو، تحياتي الجميع، وأنا سأختار شادي أقول العين الشمسي ما تحماشي، هدية لكل متابعين البرنامج أختنا خديجة بن ناصر. منيرة مشكورة جدا، لو تخصص حصة بالكلمات تكون أسماء البنات والأولاد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا منيرة، مقترح معقول. كذلك سالم بالقاسم الحاج، تحية حب ووفاء لبرنامج حنين، ذلك النافذة أو تلك النافذة الساحرة التي تطل بناء على أجمل الذكريات، تعيد لنا دفء الماضي بعذوبة الموسيقى وصدق الكلمة، يا من توقظ فينا شغف السنوات الجميلة وتحكي للحاضر أروع ما خلفه الزمن، لك منا كل التقدير على ما تمنحه من متعة وحنين، فأنت رفيق الدروب وملاذ القلوب التي تعشق الجمال بأصالتي، دمت نبراسا يذيء درب الحنين ويبقي في قلوبنا شرارة الذكريات لا تخبو أخينا هكا. شكري سيسان بالكازم بالحاج، مشكور جدا، راضي لديجي، تحياتي لكل أصدقاء الأوفياء، والله تأثرت بخبر وفاة الأخت هادية، ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها، نحن أصدقاء الافتراضيين، رحمها الله وأرضاه في جنة الخلد أبقاونا. ونفس المشكل كيما حياة الليلة، الرزو ما حبش يلتقط موجة إذاعة المنسير، اضطراب، اضطريت الاستماع عن طريق الانترنت، كل الطرق تؤدي إلى روما. يا راضي يعطيك الصحة وربي يبارك لك على الاستماع والوفاء للبرنامج. خلينا ننطلقوا مع المكالمة المستمعين بسرعة لأنه زرزمنا الوقت للأسف، ولنا حتى ساعتين ما عادش كافية للبرنامج. ناخذ مكالمة الهاتفية الأولى، الأخت هدى من خنيس، مساء الخير يا هدى.
1: شكرا لك، تحياتي، عايشك ربي يفضلك، ونحيي كل من يخدم معك في البرنامج، وهنين، ونحيي صاحبتي رشيدة ونحب

0: نرحم نترحم على سي الهاشمي كريم اللي توفى
1: الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه
0: والله العظيم اليوم تصدمنا مسكين
1: الهاشمي الطيب التاجر الخضر
0: والله العظيم تصدمنا بالقديس شكرا اليوم والله
1: معروف في خنيس ياسر والحقيقة من أطيب والله. الناس وأرفق الناس حتى يعني كريم الله يرحمه ونعمه
0: تمشي تقضي هيك تراي
1: الله يرحمه ويسامحه الله يرحمه ويسامحه
0: يعني نحسبوا من الشهداء والله
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: يرحمه ويكبر عائلته
1: امين يا رب
0: ويكبرنا احنا على فراقه
1: امين يا رب
0: ونحييك ونشكرك على اغنيه العيون السود اني نحب هيك الاغنيه ذي نهديها رشيدة ونهديها كل من يحب عبد الحليم حافظ ولك مني كل الحب شكري
1: يعيشك يا هدى مشكوره جدا وربي فضلك انت ومشكوره جدا على الاتصال وان شاء الله في لقاءات قادمه نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه المكالمه المواليه الو مساء الخير
2: مساء النور يا اخويا
1: سي حسن مرحبا بك شنو احوالك
2: يا اخويا مرحبا بك يا اخويا
1: سي حسن من دار شعبان الفيري مرحبا سيدي شنو احوالك انت
2: عليك يا اخويا
1: ربي فضلك سيدي عايشك
2: نقول لك انت تويك بديت البرنامج بنقطه حساسه هذيك علاش كلمتك انا حيرتي شعوري يا صحتك الصحه
1: كيف اشرا
2: على ليله تاع الاضاحي انت عسنا
1: اي
2: يا اخويا انا عشت عمرك
1: اي بسرعه بربي سي حسن حتى تو نحكيو فيه الموضوع مره اخرى ايوه
2: الموضوع هذا عمري ما وصلت نسمع بالاسعار الخياليه
1: للاسف هذه. للاسف ربي يديهم وقلت ان الباعه والقشاره خاصه
2: قاعده تشري قاعده تجايه قاعده لا اله الا الله
1: ربي يهدي ربي يهدي وان شاء الله ربي يكون في عون المواطن ويلزم نرفقه بالمواطن ويلزم الدوله تتدخل لتعديل الاسعار
2: تعديل الاسعار هذه في الاخبار مشكلتي
1: ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي
2: السوق وتجدوه باقي الاسعار من النار
1: به ربي يهدي مش نقوله خاطر الوقت ضيق يا اخوي احسن وعك وصلت كلمتك انت لما حاله
2: شكرا العمليه هذه قراف عدوك بالتدلب
1: يا سي احسن معاك على طول لما هاك انت وصلت صوتك على الاقل وغيرك ما نجمش يوصل صوته وعندكش كلمه على الغنايه بسرعه خاطر شنو نختموا راه
2: يعطيك الصحه يا اخوي انت وصلت صوت الناس كل
1: عايشك سي حسن مشكور جدا وربي فضلك ومرحبا بك ديما معنا وان شاء الله في لقاءات قادمه اخوي احسن يعطيك صحه اخونا محمد مساء الخير
3: مسيك عايشك يرحم بوك
1: سي محمد بن زرمدين مرحبا بيك
3: بيك اكثر عايشك يرحم بوك يرحم بوك
1: تعيش وترحم شنو احوالك انت
3: الله يسلمك بس انت وكيف زملائك اللي معك
1: يعيشك ربي فضلك سي محمد
3: عايش والله يا سي شكي غنادي بتاع سعد العليم كامل الاوصاف دي من احلى ما غنى وكذا كل شيء وتهمني برشا برشا
1: تعرفوش الشعر اللي كتبه مجدي نجيب اللي خاصنا له الحصه الليله ما تسمعش بيه اسمع
3: بغناء لا ما تسمعش بيه
1: شوف كيف اغلب المستمعين يقول لك ما سمعناش بيه سمعوا بالغناء
3: اي اسمعوا بالغناء اول مره نسمع
1: الشعر الشعر
3: الشعر عمر طويل اما شو نقول لك بصراحه الله يكفر من الامثال اللي كنت تجيب لنا فيها اغاني تحفظ
1: الناس ربي يفضلك
3: والغنايه هذه والله خارقه العاده وساعة لساعة اللي الواحد كي تفكر كحاجة وكذا كل شيء الواحد شغل
1: يعيشك ذكريات جميلة مع الأغاني دي الحقيقة
3: بتبيع هو والله يوم مثل يقول لك فم واحد جي المعت هيك عجبته مني وكذا كل شيء كامل الأوصاف موجودة فيه وفي العل الغناية دي خلها حاجة عينيك وحواج بكسود وفكي جدي للدبارة الزين استعمل بيه ما غير حتي باش خساره معناتها هي بنية معناتها ما محترمه ومعناتها وكذا كل شيء وانا كحل وكذا كل شيء لكن ما هذا راس ياسر
1: فهمتك ما تجاوب ما تجاوبتش معاه هو يعني ما تكبر شوي عليه اي قعدك ممحون يعني تخب تقول انت
3: يلا غلب هذيك هي بعده وربي يدينا على بعض
1: يعيشك
3: الله يكثر من امثالك وكيف انت كيف زملائك
1: يعيشك سي محمد ربي يفضلك
3: عايشك
1: مرحبا بك في كل وقت سيدي ليلتك سعيده للقاء سي محمد نختموا بالمكالمه الهاتفيه الاخيره اخونا يوسف مساء الخير
4: السلام اخويا وشكري
1: اخونا يوسف من كسر ها
4: اي من كسر هنا اللي نتكلم فيك
1: دي. مرحبا بك
4: وبيك يعيشك وربي ينورك وانت وزملائك
1: مرحبا بيك
4: من عز وبيك وراك من عز المنشطين ديما الراديون يخدم كان على خاطرك
1: على خاطري خير ربي ياخذ بخاطرك يعيشك بارك الله فيك
4: وربي العزه
1: يعيشك
4: واخترت الغنيه زعما نتاع
1: عبد الحليم
4: تراي مع غنيه اوعدك
1: اوعدك ايه ومبعتلي شبيك قلبت عبد الحليم توا
4: يعني اخترت عبد الحليم
1: كل بهين
4: كل بهينة ما اخترتك اوعدك الناس توعدني وما زمت شيء
1: بتبيع عليه يوعدوك ان شاء الله بتبيع اليوعد يلزم يوفي بوعده ان شاء الله اخويا يوسف بتبيع مو تعرف كل واحد وظروفه ما باذن الله يوعدوك الجماعه كله الخيان الكل خونا يوسف من كسره محتاج للمساعده وربي ان شاء الله يكون معاه في مره اخرى اني قدمت الرقم نتاعك راهو في السابق خويا يوسف وان شاء الله اللي يسمع فينا الكل اللي نجم يعني احنا ما نفرضوش على العباد راهو احنا ماشي فرضي هي من باب الاحسان ولي نجم ولا قادر مش قادر خاطر تعرف فما ظروف صعبه للناس كل راوس يوسف لكن باذن الله باذن الله فما اصحاب القلوب الرحيمه باذن الله يستجيبوا للنداء تاعنا باش يعاونوا خونا يوسف من كسر ظروفه صعبه. على كل حال حصتنا الليله خصصناها للشاعر الغنائي مجدي نجيب ممكن اللي ما عرفوش وما كانش يسمع به تعرف عليه الليله من خلال الاغاني اللي قدمناهم باش نختموا بالغنايه بعد شويه عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف. الأخت رفيقة أبو سعادة تقول سلاما هذه الأغنية عندي معها تاريخ جميل إيه بطبيعة بكنا العاش والماضي الجميل يتفكروا الأغاني هذه. والأخت ربيعة بروك تحية وسلاما إيطاليا نسلم على علي على شخصي يعني وكافة المستمعين يعطيك صحة الأغاني الحصة بصراحة منعش مع الإحساس بالغربة تقول لك وهي في إيطاليا إحساس يولي مضاعف. ربي يوفقك يا ربيعة أنت والعائلة ومشكورة جدا على التفاعل. سيفاض الأمامي كيف كيف مساء الخير تحية ليك ولكل فريق العمل معك هذه الليلة مقدمة ولا أروع يقول لي سهرة ممتعة الاختيار للفنانة شادية نغم جميل كل واحد وذوقه بطبيعة لكن الشاعر الغنائي هو نفسه مجدي نجيب اللي كتب كل الأغاني هذه. كذلك تحية لصديقنا سمير بوشارب من قصيبة مديوني. الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا تحية السي شكري وكافة فريق حنين ومستمعي الأوفياء وشكرا للأغاني المزيانة والمختارة والذوق الراقي دمت متألقا على الدوام. تحية كبيرة لأختي الغالية سعيدة عبد الرحمن وبناتها أنيسة ليلى وهناء سويد وهي نفس الشيء حياتك منذ حين أختنا أنيسة ورب يشفي زوج أختي المنصف سويد إن شاء الله رب يشفي جميع مرضانا بإذن الله. ما نعرفش الأخت زمردة إن شاء الله تكون لباس لأن سجلت اسمها وما نجمناش تحصلوا عليها. أختي زمردة إن شاء الله تكون بخير بطبيعة من حمام الزريبة. كذلك الأخت نفيسة معروف من الشمال الغربي من الكيف تقول مساء الخير سي شكري تحياتي وتقديري سهرة ممتعة للجميع يعطيك صحة. خونا عادل الميلاد كيف كيف خونا عادل الميلاد أحلى منوع يقول حنين وأحلى مستمعين وأحلى منشط ربي يفضلكم الكل سهرة طيبة مش نشكر في روحي إذا ما حالة نقرأ في الرسائل كما هي. ونعيمة المرة دي نعيمة عبروق خضير تقول السلام عليكم تبع في الحصة إن شاء الله من سيد حد تحية لكل الأحبة والأصدقاء. تحياتي لفريق البث المباشر اللي كان صاحبني في هذه الليلة وأنا ممنون جدا بصحبتهم. خونا أيمن الشابي تحياتنا ليك وإن شاء الله في لقاءات قادمة يا أيمن. نفس الشيء صديقنا منير بعطي كذلك نحييه معاذ الحداد اللي قاعد يتابع فينا صديقنا معاذ الحداد أنا حتى في كما يقولوا إجازة ورغم ذلك يتبع الإذاعة عنده محبة خاصة وعاطفة خاصة على الإذاعة يا معاذ وإن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله. كان حياتنا القدرة نهار الخميس في سهرة من مسار الحياة وقصة جديدة من الواقع ومشاركة سادة المستمعين. النغم الأخير الممتاز بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف تني والعيون السود خذوني من هواها مرحت أغني أه يا ليلي أه يا عين إلى آخر الكلمات. تحياتي شكري السكلي صباح الخير.

0: المروية. أما بخصوص قطاع تربية الماشية فقد أعلن عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبدأ الشفافية والمنافسة وحماية المعطيات الشخصية. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع هذه الشركات إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة. صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن 45 فصل، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده القطاع من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.